0: Muzika Freshlist.
1: Muzika Freshlist.
2: Hey.

0: Musica Freshlist.
1: Musica Freshlist.
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
4: مستر
5: هاي تك.
6: مستر هاي تك.
4: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
7: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
6: مستر هاي تك مع العرب الباطني. مستر هاي تك.
8: أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. الموعد يتجدد مع مستر هاي تك نصف ساعة أسبوعية فيها آخر أخبار تكنولوجيا المعلومات والإنترنت وطبعا الذكاء الاصطناعي. هو اللي باش نبدأ به بعد شوية. الأسابيع الأخيرة منذ أكثر من أسبوعين وثم حكاية دور وتتعاود وترجع وتعاود الدور وتتعاود وترجع. الذكاء الاصطناعي اللي خلينا مش نقوله خرج على السيطرة لكنه عمل حاجات ما كانوش متوقعينها سواء شركة أوبن أي أو أنتروبيك خاصة على مستوى شات جي بي تي وعلى مستوى كلود. يعني العمليات هذه صارت باش نحكيوا عليهم إن شاء الله من بعد شوية في بداية لقائنا. وأيضا إمكانيات جديدة للذكاء الاصطناعي ممكن تعمل قفزات وقفزات في المجال الطبي لكن تثير أيضا من جهة أخرى مخاوف. هذا إلى جانب أخبار أخرى تهم التجهيزات المعلوماتية. هذا الكل على امتداد النصف ساعة هذا اللي أمنها لكم كل من نجم الدين بن سالم مهدي ضاوي وعربي باتيني. مرحبا.

0: مستر هاي تك
1: اخر اخبار التكنولوجيا والانترنت
0: مستر هاي تك
1: مع العرب البطيني.
0: مرحبا بكم من جديد في مستر هاي تيك. كما قلت مقبل شوية البداية تكون طبعا مع الذكاء الاصطناعي وأخبار الذكاء الاصطناعي. سؤال باش نطرحوه، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بتصميم فيروس؟ فيروس مش معلوماتي، نحكيه هنا فيروس بالمعنى الطبي العلمي البيولوجي للحكاية. صحيح أفلام الخيال العلمي خدمت برشا على الحكاية ذي، كما يقولوا في الأفلام المصرية تهرست قبل كده في قداش من فيلم الحكاية، لكن طوى نحكيه على الواقع، نحكيه على المخابر، نحكيه على العلوم. هذا كان الاصطناعي يصمم فيروسات جديدة، و هذا يعتبر خطوة جديدة نحو علاج البكتيريا الخطيرة، لكن أيضا يفتح مجموعة من التحديات في إنجاز علمي لافت وجديد. تمكن مجموعة من الباحثين من استخدام نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في فهم الشفرة الوراثية وتعرف باسم نماذج اللغة الجينومية، تصمم 16 فيروس جديد بالكامل باعتماد التقنية هذية من غير ما يتم المساس بالخلايا البشرية أو من غير ما تتأذى بتاتا. اللافت للانتباه هنا أنه الذكاء ما نسخش فيروسات موجودة، ولكنه تعلم اللغة متاع الحمض النووي للديان للفيروسات هذية، ومن بعد اقترح تصاميم جديدة كليا، ومن بعد تم تصنيعها داخل المختبر، وأثبت التجارب أنه بعضها نجح في إصابة بكتيريا الإشريكية القولونية هكا اسمها، وثم بعض النماذج الأخرى كان أكثر كفاءة من فيروسات طبيعية معروفة. قد يمثل هذا الإنجاز على المستوى العلمي نقطة تحول في مواجهة أزمة البكتيريا المقاومة للأنتيبيوتيك للمضادات الحيوية، اللي تعتبرها منظمة الصحة العالمية واحدة من أخطر التهديدات الصحية في العصر الحديث. ففي المستقبل قد يصبح بالإمكان تصميم فيروس مخصص لكل عدوى بكتيرية خلال أيام فقط بدل سنوات من البحث والتطوير. لكن وكما هو الحال مع كل تقنية قوية، التقدم هذا يجي معه نقاش مهم برشا وواسع حول الأمن الحيوي، امتلاك الذكاء الاصطناعي للقدرة هذية على تصميم جينومات فيروسية يفرض وضع ضوابط ورقابة صارمة حتى تبقى التكنولوجيا هذية في خدمة الطب ولا تتحول إلى أداة يمكن إساءة استخدامها، لا سيما في الأسلحة البيولوجية. من ضمن المعلومات اللي نجموا نقولوها أنه ثم نماذج اللغة الجينومية تعمل بطريقة تشبه عمل الشات جي بي تي مع النصوص. كما يتنبأ شات جي بي تي بالكلمة التالية في الجملة، تتنبأ النماذج هذية بالتسلسل الأمثل للقواعد الوراثية داخل الحمض النووي. هذا يسمح لها باقتراح جينومات جديدة قد تكون أكثر فاعلية من نظيراتها الطبيعية. هذا يجعل الكثير من العلماء يوصفها بأنها بداية عصر الذكاء الاصطناعي البيولوجي. هذا الخبر الأولاني. ما زلنا مع الذكاء الاصطناعي، وباش نحكيه في الخبر هذا نرجع في الحقيقة الخبر يهم الأوبن أي ويهم شات جي بي تي. الخبر هذا يتحدث على سقف المنافسة اللي بشير تفع في مع شركة أوبن أي اللي تحب تدخل عالم الأجهزة الذكية. في سلسلة من التحديثات الجديدة بدأت أوبن أي تعتمد على نموذج لونا جي بي تي 5.6 كنموذج افتراضي للمستخدمين المجانيين، مع تحسينات ملحوظة في سرعة الاستجابة وجودة الكتابة ودقة فهم التعليمات، إضافة إلى إتاحة محادثات نصية غير محدودة في خطوة تهدف إلى جعل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة لعدد أكبر من المستخدمين. المفاجأة قد لا تكون في البرمجيات فقط، فبحسب تقارير إعلامية متطابقة تعمل أوبن أي بالتعاون مع المصمم الشهير جوني إيف العقل الإبداعي وراء تصميم عدد من أشهر أجهزة أبل على تطوير تطوير أول جهاز ذكي يحمل تقنيات الشركة، وتشير التسريبات إلى أن الجهاز بش يكون بحجم قرص الهوكي تقريبا، مزود بأجزاء متحركة، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي ليصبح مساعد شخصي يتفاعل مع المستخدم بالصوت والرؤية بعيدا عن مفهوم الهواتف الذكية. تتوقع التقارير أن يرى الجهاز ذي النور عام 2027 بسعر قد يتجاوز $300 في خطوة ممكن الدخل أوبناي رسميا لسوق الأجهزة الذكية باش تنافس شركات كما أبل وجوجل وأمازون، مش فقط في البرمجيات بل أيضا في الهاردوير في العتاد. وإذا صحت التسريبات هذه فربما نشاهد بداية عصر جديد تصبح فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي رفيق مادي حاضر في المنزل والمكتب وليس مجرد تطبيق على الشاشة. نرجع للأنغام ومن بعد شوية نرجعكم للخبر اللي كان امتد على مدى أسبوعين، كيفاش الذكاء الاصطناعي بدأ يتجاوز في الحدود متاعه.

0: مستر هاي تك
1: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: مستر هاي تك
1: مع العرب البطيني. مستر هاي تك،
2: أهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تيك. نكمل لقائنا مع مجموعة من الأخبار. باش نبدأ ساعة بالأخبار الأولانية، يهم الذكاء الاصطناعي، واللي بعده يهم الذكاء الاصطناعي، ومن بعد نمشيو للجو فيديو. الغالب ذاك هو توا الجديد في مجال التكنولوجيا، الكل يخص الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وشوية الاتحاد الأوروبي. الأخبار اليوم اللي عنا باش نرجع، هو خبر مهم حكينا عليه جمع التعديات وحكينا عليه جمع اللي قبلها، كل مرة حسب التحيينات متاعه. الخبر اللي يفيد بتجاوز الذكاء الاصطناعي لحدوده، بطبيعة كنا حكينا احنا الجمعة اللي قبل على OpenAI، حكينا الجمعة اللي فاتت على Anthropic. خليني توا نواصل في المسلسل هذايا، الذكاء الاصطناعي اللي ممكن او بدا يتجاوز حدوده. عنوان باقي نمشيو، معناتها نلقاو احنا اللي مغرومين بالسينما ولا فيلم مو سيونس فيكسيون، نلقاو اللي برشا حاجات قاعده تتحقق الان من ما تنبأت به السينما الهوليودية. OpenAI أعلنت أن وكلاء الذكاء الاصطناعي تجريبيين أثناء اختبارات أمنية داخلية، يعني قاعدين نرجعوا للي حكيناه قبل ومن بعد نعطيكم التحيين. أثناء اختبارات أمنية داخلية تمكنوا من الخروج من بيئة الاختبار واستغلال ثغرات رقمية للوصول إلى أنظمة منصة هاجينج فيس. في الوقت نفسه كشفت أنتروبيك أن نموذجها كلود نفذ خلال 3 تجارب أمنية عمليات غير متوقعة استهدفت أنظمة حقيقية، بعد ما أتاح خطأ في إعدادات الاختبار أتاح له إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وكما أكدت ميتا تسجيل حادثة مشابهة أثناء تقييم أحد نماذجها. قبل ما نتحدث ساعة على تمرد الذكاء الاصطناعي، يجب توضيح نقطة مهمة. النماذج هذه ما تتصرفش بدافع ذاتي وما تقررش مهاجمة الأنظمة من تلقاء نفسها، كانت تحاول تحقيق مهمة. هذه كل ما في الأمر، هي كانت تحاول تحقيق المهمة اللي أوكلها لها الباحثين، يجب ننطلق من هنا، وكانت تحاول العثور على طريقة للوصول إلى هدف محدد. وقت اللي تم تخفيف بعض قيود الأمان داخل بيئة الاختبار، اكتشفت بنفسها مسارات ما كانوش المطورين يتوقعوها، كما استغلال ثغرات أمنية، الانتقال ما بين أنظمة مختلفة، واستخدام الانترنت للوصول إلى المعلومات المطلوبة. يعني الهدف متاع الوكالة ذي متاع الذكاء الاصطناعي هو هدف تم تصميمه من قبل، أو تم كما قلنا احنا تحديده من قبل الباحثين، ما عملتوش من رأسها، لكن الطريقة الطرق كما قلنا نحن نوعا ما كانت ماكيافيليك. الوكالة الذكاء الاصطناعي هذوما كانوا استعملوا طرق الكل باش يوصلوا للهدف نتاعهم. الحوادث تأكد إذن أن وكلاء الذكاء الاصطناعي، الوكيل أو الذكاء الاصطناعي يعني لاجون أي يعني اللي كيما اللي نعرفوهم نحن، يتأكد الحوادث هذه أنهم أصبحوا أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ سلاسل طويلة من القرارات من دون تدخل بشري مباشر، وهذا يدفع الشركات والحكومات إلى إعادة التفكير في معايير السلامة والأمن قبل إطلاق الجيل القادم من هذه الأنظمة. سؤال اليوم، ما عادش هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تنفيذ هجمات إلكترونية، بل أصبح كيف نضمن أن يبقى دائما تحت السيطرة؟ هذا بطبيعة يجرنا إلى سؤال نجم يكون كبير، من يراقب الذكاء الاصطناعي عندما يصبح قادرا على اتخاذ آلاف القرارات وحده؟ سؤال ما عادش نظري. وهنا نحكي التخوف بحد ذاته راهو مش من الذكاء الاصطناعي نفسه أو كيفاش، أكيد فما شكون ينجم يتحكم فيه وينجم يستعمله في غايات كارثية. والخوف لهنا مش خوف من عباد عاديين، الخوف من بعض الجيوش وبعض الدول اللي تنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي في الغايات هذه. على كل يلا نرجع نحن توا الى خبر اخر يهم الذكاء الاصطناعي، وهنا باش نمشيو للجانب الاخر من العالم بعد ما كنا نحكيو هنا اوبن اي وانتروبيك وكل ما في الولايات المتحده الامريكيه. خلينا نمشيو للجانب الاخر وللصين وسباق التريليونات بايدانس، تدخل المنافسة بأضخم نموذج ذكاء اصطناعي حتى الآن. يبدو أن المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي ما عادش تتقاس بالمليارات بل بالتريليونات. بحسب تقارير متخصصة تعمل شركة بايدانس المالكة لتطبيق تيك توك على تدريب نموذج ذكاء اصطناعي عملاق قد يصل إلى 10 تريليونات معلمة، وهو رقم غير مسبوق في الصناعة. قبل ما نتخيلوا أن النموذج أصبح أذكى بعشرة مرات، هناك تفصيل مهم. النموذج هذا يعتمد على تقنية تعرف باسم Mixture of Experts أو مزيج الخبراء، وتقوم فكرتها على تقسيم النموذج إلى عدد كبير من الخبراء المتخصصين، بحيث لا يعمل الجميع في الوقت نفسه، بل يختار الذكاء الاصطناعي تلقائيا الخبراء الأنسب لكل سؤال، والنتيجة هي أداء أعلى واستهلاك أقل الموارد مقارنة بالنماذج التقليدية. لهذا السبب امتلاك 10 تريليونات معلمة لا يعني أن الحاسوب يستخدمها كلها مع كل طلب، بل يستفيد فقط من الجزء الأكثر ملائمة للمهمة. كأنك حطيتك معناتها مجلس حكماء عن كونسي معين، وكل مرة تستعمل مجموعة من الخبراء ما تستعملهمش كل مع بعضهم. إذا نجحت بايدانس في هذا المشروع فقد تصبح منافس مباشر لشركات كما أوبن أي، جوجل وأنتروبيك، وتؤكد أن معركة الذكاء الاصطناعي ما عادش تقتصر على السيليكون فالي فقط، بل هي منافسة عالمية تقودها أيضا شركات تكنولوجية صينية. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل سنشهد قريبا أول نموذج يتزاوج العشرة تريليونات معلمة وبغير ويغير قواعد اللعبة من جديد؟ ما نعرفوش. على كل حال ملاحظة هو كميرة، وبالنسبة اللي ما جربوش جدير بالتجربة وبالانتباه، طريقة العمل متاعه طريقة مختلفة. أما في وسط هذوم الكل، كل واحد ورايه بتبيعه، كل واحد وشنو النموذج متاع الذكاء الاصطناعي اللي يختاره. أما أنا رأي شخصي ربما ما يلزمني، كان أنا بحكم التعامل اليومي مع نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، فإنه يبقى شات جي بي تي راهو الأقوى والأفضل في عديد الأشياء. يعني كنصيحة للي عنده إمكانية أنه يشترك في حاجة في وهذا للبحث أو الغيره، رأو يبقى شات جي بي تي من أقوى ما فما في الإجابة على الأسئلة في البحث وفي غيره، رغم أنه ثم عديد النماذج الأخرى المتميزة، لكن شات جي بي تي الأقوى واللي يتطور أيضا بطريقة لافتة للانتباه. الختام يكون مع ألعاب الفيديو وأخبار يهم لجو فيديو. أحد أكبر الأسماء في عالم الألعاب يغير المالك متاعه وتستحوذ عليه شركة من بلد عربي في واحدة من أكبر صفقات صناعة ألعاب الفيديو على الإطلاق. أصبحت شركة Electronic Arts أو EA مملوكة رسميا لتحالف استثماري تقود السعودية في صفقة بلغت قيمتها 55 مليار دولار. وقد خرجت الشركة هذه لتقف وراء ألعاب شهيرة كما EA Sports FC لعبة كرة القدم المعروفة، أو الفيفا يعني اللي جت بعد الفيفا، يعني تو سامبلمون قولوا الفيفا المعروفة عند الناس كل الفيفا، The Sims، Battlefield، Apex Legend وغيرها من الألعاب، Medal of Honor بالنسبة للقدم شوي، برشا لعاب أخرين. خرجت من سوق الأسهم بعد أكثر من 3 عقود كشركة مدرجة لتصبح يعني شركة خاصة. يقود الصفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى جانب شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز في خطوة تعكس استمرار توسع السعودية في قطاع الألعاب والترفيه الرقمي بعد استثماراتها السابقة في شركات واستوديوهات عالمية. هذايا الآن التوجه الجديد للسعودية. في المدى القريب مش باش تتغير الألعاب أو الحسابات أو الخدمات، باش يواصل الرئيس التنفيذي أندرو ويلسون قيادة الشركة، أما على المدى البعيد فيتوقع المحللين زيادة الاستثمارات في تطوير الألعاب والذكاء الاصطناعي مقابل مخاوف من تركيز أكبر على السلاسل الأكثر ربحا اللي هي EA Sports FC وباتل فيلد على حساب المشاريع الجديدة والألعاب التجريبية. يبقى سؤال، هل ستمنح الملكية الجديدة شركة EA حرية أكبر للابتكار بعيدا عن ضغوط البورصة، أم باش تدفعها إلى تركيز أكثر على الأرباح والعناوين التجارية الكبرى السنوات القادمة؟ وحدها ستجيب. خليني أنا نجي توا نفتح قوس كواحد من الناس اللي عندهم عنا تاريخ شوية هكا في الجيمينج، وكل يا خويا متنسي الناس الفيفا ودبر راسك في البقية. يلا خلينا هكا نوصل إلى ختام لقائنا من مستر هايتك. أجمل تحية كامل الفريق، النجم الدين بن سالم، مهدي ضاوي، وعربي باتيني. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب. إلى اللقاء.

0: مستر هاي تك. مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت. مستر هاي تك مع العرب البطيني. مستر هاي تك
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: صيف معنا
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
4: تصيفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
3: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي.
4: صيف معنا.
6: اهلا وسهلا مرحبا بالجميع، مرحبا بكم مستمعينا في صيف معنا. مصيفين مع بعضنا جويليا واوت اللي منزل ناوي صيف في شتر سبتمبر. ما نجمش نقولوا لي كملوا صيفوا على رواحكم، فما ناس تقعد تستنى حتى الاول سبتمبر باش يبداو يعوموا مثلا، يقول لك يفرغ البحر، واحد يلقى راحته اكثر، ربما يولي انظف والدنيا باقي سخونه، وهذه تبعات التغيرات المناخيه. مش ندخلوا نحكيوا على البيئة، خليونا في الروبريك متاعنا في صيف معنا، واللي ديما نبداوهم بخوذ فرصتك وقصة نجاح حد من شبابنا اللي اختار اختصاص عجبه، ما كانش يعجبه عجبه من بعد، كان يطمح انه يعملوا الاختصاص هذيك، هذيك الاختصاص اللي باش يوصلوا يحقق الحلم متاعو. فاليوم باش نحكي وفي خوذ فرصتك مع ملك بن منصور، وهي تعطينا التجربة متاحة. بالنسبة للفي ميزون اليوم بشكون معنا شيف تريتور نجوى تبوربي، تعطينا وصفة جديدة. ويام شيب حرفية من المتلين ولاية بنزرت باش تقدم لنا لي زارتيكل متاحة، تحكينا شنو الحاجات اللي نجمو يستعملوهم العرايس، ولا روب ولا ديكور ولا وطية ولا حنة. اليوم باش نحكيو على جهاز العروسة، فما دي زارتيكل اللي العرايس كل يحبوهم يكونوا موجودين، اما فما دي زارتيكل اللي يبداو يلوجوا عليهم العرايس يحبوها بيس يونيك، حاجه ما فماش منها، تتعمل بيان سور هاند ميد، ولكن القطعه هذيك ماذا بها ليها هي بركه، سيرفيس نتاع قهوه كيما نقولوا، نتاع تي، فيشكه نتاع زهر. شفت برشا حاجات مزيانين، فما تابلويت، فما برشا حاجات يهموا حتى الديكور نتاع الدار. أتوا تشوفوا بعد التصاور ونحكيوا مع ويام الحرفية اللي باش تقدم لنا اليوم باقة من جهاز العروسة اللي تنجم تستعملوا حتى العرايس الجدد ينجموا ياخذوهم، راهو اللي يبداو يحضروا في ديارهم. ونختموا كل حاجة حصتنا مع ويداد ويلي، واليوم باش نحكيوا مش على النوار، اليوم باش نحكيوا على الخضرة اللي نجموا نزرعوها في جنينة دارنا. بيان سور الموسيقى تبدا معنا تو دو سويت.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.
6: باش نصيفوا مع بعضنا مستمعينا، نصيفوا معكم احنا، مانيش ماشيين جميع صحيح للبحر، ما تحكيوا لنا على تبحيراتكم، نقترحها لكم احنا شواطئ واماكن جميله في تونسنا، كيما نقولوا لي الصيف ماهوش كله بحر، ماهوش كله تحويس، مع انه حافل بالمحافل وبالمهرجانات والسهرات، ونحبكم تتفردوا على قد ما تقدروا، ونفرحوا برشا ان تكون بلادنا تعيش على وقع التظاهرات الثقافية والفنية. مع هذه الكل فما برشا شباب تلمذتنا وطلبتنا، فما اللي حضروا للعودة المدرسية، فما اللي حضروا في روحهم أول مرة للعودة الجامعية أو دخول للجامعات، فما اللي اختاروا اختصاصات ويحبوا يتوجهوا وتوجهوا فعلا لمراكز التكوين والتدريب المهني، فما اختصاصات معلومة ومعروفة، وفما اختصاصات أخرى لي، فما اختصاصات نعرفوا حتى اسمها ما نعرفوش التفاصيل، شنو اللي باش نقرأ، شنو النجم نعمل من بعد، وين النجم نعدي استاجيتي، ولا شنو استاجيتي اللي نعديهم، البراتيك والمعنى النظري والتطبيقي، شنو الأكثر، كيفاش يتعمل، هذا الكل نعطيكم عليه فكرة من عند الشباب اللي يقرأوا في المراكز أو تخرجوا من المراكز، وبش نحكيوا معهم على حلمتهم وعلى مستقبلهم كيفاش يروه. هذيك علاش على بعد شوية باش تكون معنا ملك بن منصور اللي اختصاصها ملتي ميديا، ومن الاختصاصات اللي يحبوهم برشا الشباب توا، يقول لك غادي المستقبل، غادي وين النجم نوصل، وحاجة نحبها بما أن عشنا أو لقينا رواحنا ندخل لي بي سي ربما، والصورة والشاشة والصوت وغيره، فتو نتعرفوا على مع بعضنا على الاختصاص هذايا والمركز اللي قرات فيه ملك.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا
1: جديد
2: صيف معنا
0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
3: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
2: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا.
2: نصايح فيستيفال،
0: دورة في الفيستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا،
5: خذ فرصتك.
6: رجعنا لكم مستمعين، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، ورجعنا مع فقره خذ فرصتك. كنت قدمت ضيفتي اليوم، اهلا وسهلا مرحبا بك ملك بن منصور.
7: اهلا سهى، مرحبا بك، عاشق على الاستضافه.
6: يعيشك، شكرا لك اللي انت بحذانا ملك اليوم باش نحكيوا على الاختصاص نتاعك. علاش مشيت له؟ علاش اخترت الاختصاص هذاك بالذات من بين برشا اختصاصات اكيد موجودين حتى في المركز اللي تقرا فيه؟ نتصور فما اكثر من اختصاص، ولكن انت اخترت هذاك، علاش اخترت المركز؟ علاش اخترت الاختصاص؟ هل هو غرام من قبل، والا قاعده تشوف في مستقبلك تغزر لبعيد وتقول هذاك هو اللي ماشي؟
7: اخترت السنتر هذا خاطر هو اكثر سنتر معناها سالت عليه وقالوا لي هو معناها اللي شهاده نتاعو معناها معترفين به والكل. من الاول انا عملت بي بي ملتي ميديا، جوغ ما اذا كان مش كامل بي تي اس في ملتي ميديا تولي حكايه فارغه، دونك اخترت اوديو فيزيوال. حبيت النوع معناها، مشيت عملت اوديو فيزيوال اوبسيون مونتاج. و
6: هو هي كيفاش تبدا الحكايه؟ واحد من اللي يبدا صغير يبدا يحلم انه يكبر يعمل حاجه، واحنا صغار نحب نولي معلمه، نحب نولي استاذه، محامي، ونسوق في الطياره وطبيب وكل. ف من بعد تتبدل انت ميولاتك العلميه والا ادبيه ولا تقنيه، ومن بعد واحد كيف يوصل لنهايه المسار الدراسي الثانوي معناها تبدا تتكون الصوره واضحه قدامه. انت في البريود هذيك شنو حبيت تعمل؟
7: لا هو انا ملي انا صغيره ديما معناها ديما نشوف الممثلين نقول يا ربي يا اخي كيفاش يبانوا في التلفزه، يا اخي هذيك دارهم كيف ما انا داري، هذه هما ذيك دارهم، ذيك معناها ذوك اخواتهم، ذوك عائلاتهم، يعيشوا غاديك يا اخي، ما كيفاش معناها الممثل هذاك يعمل نفس التصوير المشهد هذاك يعاودوا برشا مره، يبان في برشا مشاهد. جار ملي انا صغيره معايا حبيت نكتشف التصوير هذيك كيفاش قبل ما توصلنا لينا احنا تصويرك كمتفرجين والكل كيفاش تتكون. جوغ انا كعملت بي تي بي ملتي ميديا، انا من قبل عامله باكام فوق، كنت باش نكمل في الملتي ميديا، كنت فك احلامي ازام النوبه، جار ما حالفنيش الحظ يا اخي، كعملت ملتي ميديا لقيت فرصه باش نعمل اوديو فيزيوال. هوني وقتها وين لقيت فرصه باش نكتشف الحاجه اللي كنت نتسائل عليها وانا صغيره. هكا يا اخي
6: هذه بالحق الواحد تبع حلمته من اللي هو صغير،
7: وانا صغيره ديما نقول يا ربي امي شبيك ماكش في التلفزه، شبيك ما تبانش كيفهم.
6: بورتون تتعدى ورا التلفزه،
7: نتعدى ورا التلفزه
6: وما تظهرش،
7: ما تظهرش في التلفزه.
6: فلازم تكتشف الممثل هذاك وهو في داره كيفاش وصلت تلفزتك انت في دارك.
7: هاي حبيت نعرف كيفاش هو وصلت تلفزتي انا في داري. انا اصلا ما في باليش اللي هو في داره، انا في بالي اللي التلفزه هي داره، جاري يعيش غاديك ياكل غاديك هذيك داره، هذوك اخواته هذوك عائلته والكل. ومن بعد معناها كبرت ولقيت فرصه معناها باش نكتشف الدومين هذا والكل اخترته، عملت مونتاج خاطر كيف ما قال لك اللي المونتير هو اللي هنا الثانيه المخرج هو في الفيلم ولا المسلسل بازي اكثر على المخرج وعلى المونتير. جرهو كي تعمل كي عملت مونتاج هو القصه غاديك تتبني، هما ديبلونت كوب والكل من اللول يكونوا، ومن بعد معناها المونتير هو باش يعمل كل شيء، هو باش يوصل لك القصة هذيك اللي انت تشوفها في التلفزة، التصوير هذيك اللي انت قاعد تشوفها في التلفزة هو المطر اللي باش يوصلها لك. جراك هو القيد معناها
6: اللي مغروبين توا كلهم بالسينما والتلفزة هما يسمعوا فيك. اللي ما كانش مغروم باش يتغرم، على خاطر بالحق تخلينا نخزروا لبعيد، واحد يسرح حكايه بالحق اللي ماهوش قريب من الميدان هذاك باش يتسائل كيفاش يخلط لك وكيفاش المشاهد هذوكم تعدوا من مشهد لمشهد ويعملك فلاش باك في الوسط، وهذه الكل رؤيه متكامله بين المخرج والمركب او المونتور كما نقولوا احنا. عملت ملتي ميديا من الاول،
7: عملت
6: شنو تقراو فيها بيان سور باش اللي يسمعوا فينا توا ويحبوا يتوجهوا كيفك يعرفوا شنو باش يقراو من الاول؟
7: ملتي ميديا الاكثر هي ديما تقرا فيها ديزاين اكثر حاجه، الستراتور، فوتوشوب، مونتاج، تقراو ديفلوبمون ويب وكل فازيت هذوكم. ومعناها تقراو اون جينيرال اي حاجه اون جينيرال والكل. بعد عملت بي تي اس اوديو فيزيوال, عملت اوبسيون مونتاج, فما اوبسيون مونتاج, فما اوبسيون بريز دو فو اللي هي تبع الفوتوغرافي, فما اوبسيون ريا اسيستون والكل اللي هي مساعد مخرج. في البريمير اني تقرا كل شيء, معناها كيف مجمعات الريا, كيف مجمعات البي في, كيف مجمعات الامو, نفس الماتريال نفس تقرا كل شيء. بعد في الدوزيام اني تتخصص في السبيسياليتي نتاعك, نولي مثال احنا في المونتاج نوليو نقراو دي لوجيسيال اخرين كيف ما دافنشي بوغ لو مومون, قرينا كان بريمير برو نفس اللي قريت به في الملتي ميديا. نوليو نقراو ايتالوناج, نوليو نقراو لي ساوند افيكت لي الفازيت هذوك ماك اللي يبداو بلو افونسي والكل. جمعت البي في وليو يقراو فيديو ملول اللي يقراو كاين فوتو اكاها. وجمعت ريا هما اللي مدبرينها خاطر من البريمير اني يقراو في السبيسياليتي نتاعهم, كان المونتاج والبي في هما اللي يبدو هكا ما همش مغامسين برشا في
6: كل ان انت تورية وبي في وكل ما مش فهمنا احنا. قلت الريال يقراو اسيستانا
7: اسيستانا اللي هما مساعد مخرج,
6: مساعد مخرج اول, مساعد مخرج ثاني, نص مساعد مخرج ثالث هذاك في بلدان اخرى ما نخلطوش دار لان المساعد مخرج ثالث اما تبدا اعمال ضخمه وكبيره برشا يكون فيها بليزيور ايكيب زاد نتاع تصوير يوليو فيها برشا
7: الاستاجير كي يمشي ومثال تورناج ولا حاجه يبداو مساعد مخرج ثالث ما يكونوش ثاني ولا
6: اي صحيح. باش وجمعت البي في شنو؟
7: جمعت البي في هما بريز دو فو, جمعت الفوتوغرافي.
6: باش المصور مش هنا نحكيو على المصور اللي باش يعمل لك تصور بطاقة تعريف, نحكيو على المصور في ميدان السينما.
7: السينما مش مصور ايدنتيتي فيزويل, مش مصور مارياج, مصور معناها مختص في السينما دي او بي كيف ما نقولوا احنا ديريكتور فوتوغرافي والكل.
6: اوكي فما الاختصاصات هذوما الكل موجودين, معناتها المغروم بمجال السينما مثلا ينجم يلقى الاختصاصات اللي حاجته بها الكل.
7: اين نجم يلقى عمل؟ فما سبيسياليتي نتاع سون, اما في السطر اللي نقرا فيه انا عاملين ولا ما عملوهاش خاطر ما فماش جروب كبير.
6: باهي دونك اللي يقرا اللي يحب يقرا سون زاد نجم يلقى اذا كان النمبر موجود بالطبيعه في السنتر ديك ولا في سنتر اخر, المهم تقرا. وانت اخترت المونتاج, هل بارابور للاختصاصات الاخرين المونتاج اصعب؟
7: مونتاج اصعب, المونتاج مش اصعب, كل واحد وغرامه الحقيقه, كل واحد وين يرى روحه. إيه الحقيقه مراش روحي في بريز دو فو كاميرا ارسل مني ما نجمش نهزها قصيره. في الاسيستانا زاد برشا مسؤوليه, تصور انت بلاتو كامل يبدا على ذمتك, بلاتو كامل انت اللي تتحكم فيه, انت المسؤوله عليه والكل. جار هي تلقى المونتاج اسهل واحده, مش اسهل واحده اما
6: في برشا تركيز وبرشا خدمه, خدمتهم كلها في الليل, اذا كان تصوير في النهار فيتعدي والروشيت للمونتور في الليل يسهروا يصبحوا مش سهل.
7: هما الكل سهره انك تصهر وانك تصبح في سبيسياليتي الكل عادي, حتى تبدا كادرور ولا حاجه
6: اذا كان فما مشاهد ليليه
7: ديما موجود التعب
6: والمسؤوليه زاده انك تركب المشاهد وكل
7: صحيح. عم بلي كمان مونتاج
6: ممتع,
7: مونتاج خير الحقيقه. نجم انت اصلا القصه هذيك تولي تصنعها انت بطريقتك,
6: اي تحس المتعه في انك من بعد كي تتفرج مسلسل تقول خدمتي
7: ايه اللي هذيك اسمي موجود في
6: الجينيريك.
7: الجينيريك
6: وين وصلت تو في القرايه؟
7: توا بديت في ستاج تاع البريمير اني, ارجع نقرا في اكتوبر
6: ان شاء الله,
7: ونبدا معناها في اكتوبر نبدا الجيم اني ونبدا اومام طا معناها نحضروا البي اف اف سناب قد ترابي باش نعملوا كور ميتراج والكل. جوغ يلزمنا نبداو على بكري خاطر باش نشوف معناها وين باش نصوروا شنو باش نصوروا كل شيء يلزمنا نبداو نحضروا على بكري والكل.
6: وان شاء الله ربي يجيبك في الصواب. الحلم نتاعك مش لازم نسالك عليه ظهر, تكون من كبار لي مونتور في تونس على شلاف العالم العربي والعالم الكل. يبدا اسمك كيف جينيريك الكل يبداو يطلبوا فيك من كل البلدان.
7: نحب اسمي في جينيريك تاع مسلسل تركي.
6: تركي بالذات.
7: تركي
6: معناتها لازمك تقرا اللغه وتتمكن منها ومستعده تعملهم هذوما الكل.
7: المهم في مسلسل تركي
6: ومستعدة تقعد 5 سنين تخدم على مسلسل خاطر هما حلقاتهم ما شاء الله كلها بمية
7: نورمال.
6: المهم إن شاء الله
7: مسلسل تركي
6: إن شاء الله ربي ينولك اللي في بالك الكل. هكا خذينا فكرة شافية وضافية على الاختصاص هذية. اللي حاب يقرأ ملتي ميديا يقرأ كل شيء من الأول كما قلنا، من بعد ينجم يعمل الاختصاص متاعه كما هو يحب ويكون من الأسماء اللامعة إن شاء الله في مجال السينما والصورة. مرحبا بك ملك بن منصور، إن شاء الله نشوفك كما تتمنى وخير مع ملك. وصلنا للعشرة 47 دقيقة، مزينا مصين معاكم في صيف معنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
0: تصييفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال
3: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا
4: في صيف معنا اليوم في فقرة الشيف باش نكون أنا الشيف. تعذر على الشيف نجوى أنها تكون معنا اليوم فباش نكون أنا الشيف استنادا الوصفات قدموهم المختصين قبل. فما وصفة هي سهلة وحنا نحكيو على الحاجات السهلة اللي نجمو نعملوهم وحدنا في الدار حتى إذا كان مانيش مستنسين بالكوجينة، إذا كان عروسة جديدة، إذا كان الطلبة اللي يتعلموا توا حويجات ينجموا يعملوهم قبل ما يمشيوا يعيشوا وحدهم، سواء في المبيت لا في المبيت ما كومش باش طيبوا هكا، ما فما اللي يكريوا مع بعضهم وكل ينجموا يطيبوا حويجات سهلة. في عودة انك تمشي تشري بيتزا حاضرة ولا تشري ساندويتش حاضر باش تستحفظ على فلوسك ونبعدوا شوية على الماكلة متاع الشارع، سهل برشا انك تاخذ ارتل فارينة، مغرفة كبيرة خميرة فورية، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة صغيرة ايديم، وثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت، زيت نباتي ولا زيت زيتونة ماذا بينا كان زيت زيتونة إذا كان توفر. وهو يقول تقول الوصفة 300 مليلتر ماء دافي، ما نقول عينك ميزانك الماء انت دفي 300 مليلتر وزيدهم تدريجيا باش تخلط قبل كل شيء الخميرة مع السكر مع الماء الدافي، تغطيهم تخليهم حتى يتفاعلوا مع بعضهم باش تلاحظ من بعد، بعد ما تهز الغطاء بعد تقريبا 3-4 دقائق انها تفاعلت وكما نقولوا احنا نفجت الخميرة هذيك، وقتها باش تزيد الفارينة وتزيد الربح ولا اليدين كل واحد كيفاش يسميه، ونزيدوا الزيت باش تبدا تعجن باش تلمهم بيدك وتدريجيا يعني اذا كان لقيتها شيحة ناقصه ما تزيد الماء بشوي بشويه، اذا كان لقيت فيها زايد ماء باش تزيد الفارينه شويه حتى اللي تتلم العجينه هذيك وتخليها ترتاح قبلها. شو فما اللي يخليها ترتاح من بعد يعجنها مش باش تعطيك ريزولتا باهي، ما تكونش العجينه اسفنجيه. النصيحة أنه تلمها العجينة هذيك وتعجنها بالقدي بيديك وتخليها ترتاح، من بعد أول ما يتضاعف الحجم نتاعها باش تكون جاهزة أنك تعمل بها اللي تحب عليه. فسواء تقسم العجينة هذيك على قد ما تحب معناها من كعبات بيتزا مثلا وتستعملها كبيتزا باش تتحل بالقلقال، تحط الصوص نتاعك، تحط الموتزاريلا يتيبو، من بعد تزينها بالتون زيتون اللي تحب عليه الكل، والا نفس العجينه هذيك باش تحلها في عود تحط الجارنيتور نتاع البيتزا، باش تحط اسكالوب، باش تحط موتزاريلا، باش تحط الحاجه اللي تحب عليها في ساندويتش مقلوب اللي مثلا تستخدم فيه مش تقلبها تطبقها هذيك باش تجي كيما المقلوب بالضبط وتحط في الفرن. فما اللي يحبوا لي غوسيت طوالي نلقاهم في المطاعم السوريه، لحمه بعجين ومناقيش ومناقيش بزعتر ومناقيش بجبنه وكل هذوكم زادت نجم تعملهم بنفس البات هذيك اللي تحط عليها ما تترش الزعتر تكون مخلطه قبل بشويه زيت زيتونه وجلجلان تجي ياسر بنينه، باش تحطها في الكوشه كانك حطيت البيتزا بالضبط، نجم تحط عليها موتزاريلا وانواع اخرين نتاع جبن اللي تحبهم بيان سور وتحطها كانها بيتزا اما جبن اكها، وتنجم تحط فيها اللحم المفروم كانك باش تحط صوص تاع البيتزا، ما انت باش تحط اللحم مفروم ماكش باش تستهلك برشا كونتيتي نتاع اللحم، معناها الكعبة تنجم تاخذ لك 100 غرام اكهاو تفوحوا بالقدا كيما تحب، وسواء تزيد للحم شويه نعناع شايح والا كليل ولا زعتر الحاجه اللي تحب عليها، وتفوح اللحم هذاك وتفردو على العجينه وتحط في الفور، تنجم تحطها كيما هي والا تروليها اللحم في وسطها وتقصها رنديلات رنديلات وتحطهم بعد رنديلات هذوكم تدهنهم شويه زيت زيتونه ولا زبده وتحطهم في الفور يجيو ياسر بنين. هذوما بالنسبه للناس كيما قلنا اللي باش يعيشوا وحدهم يسكنوا وحدهم نجموا يعملوا حاجه سهله، والا دي غوسيت سهلين وبنين نجموا تعملوهم في الصيف، بما انه المراه اللي تعرض نيمه اللي نعرفهم الكل يقول لك حيرين في دبارة الصيف شنية راهو صغار ما يحبوش ياكلوا ولا مرق ولا عجين ولا غيره، معناتها ولا كسكسي ولا مقرونه ولا غيره، فيحبوا على حاجات هكاك حاضره ويحبوا اكثر يمشيوا ماكله الشارع. ماكله الشارع تجيك للدار بالطريقه سهله هذيا، ما تخليوهاش تجهم عليكم وتخافوا منها، على خاطر بالحق ما فماش اسهل من هكا. الدنيا توسخونه في ساعه تحضر العجينه في ساعه تخمر وتنجم تعمل بها اللي تحب عليه وصحه وبالشفاء.

وين مع الإيقاعات التونسية اللي سمعناها باش نمشيو للتونسي للحرفيات التونسيات المتألقات اللي وقت اللي نشوفوا لي زارتيكل نتاعهم نقولوا شوف قديش عنا إبداع في بلادنا، قديش عنا مبدعات، قديش الحاجة التونسية الأصلية الزمنية تنجم تدخل فيها تغييرات، حاجات تزينها ولكن يقعد الطابع هذاك الأصيل فيها. برشا حاجات مزيانين باش تشوفوهم اليوم، باش نحكيو عليهم زيدا، باش تعرفنا بيهم الحرفية من متلين وإم الشايب توت سويت في بدو بتمامه.

0: ان شاء الله بدو بتمام، وديما في البد. والعروس عطت لهي برشا حاجات برشا تفاصيل، كيما روبه عرسها وحنتها وطيتها حمامها وغيره ومكياجها واكسسواراتها وكل شيء، ما قبل هذوما الكل باش تحضر لزيزها، باش تحضر الديكوراسيون تاع دارها كيما هي تتمناها، كيما هي تراها، كيما تحب تشوفها. وديما نحبوا الناس الكل انه تكون عندنا توش مميزه في ديارنا ماهيش عند الناس الكل. هذيك علاش اليوم باش نحكيوا على دي زارتيكل مع ويام اللي ما تلقاهمش في البلايص الكل، ما تلقاهمش عند الناس الكل، خاطرهم دي بيس اونيك اللي تنجم تزين بهم دارك وتكون هذيك التوش نتاعك اللي ما فهميش شكون عامل كيفها. هكا ولا لي ويام؟
1: هكاك عسلامه، اهلا وسهلا بكم، شكرا على الكلام الحلو.
0: مرحبا بك.
1: يعيشك يعيشك، شكرا على اذاعه الشباب للاستضافه. معكم ويام الشيف، جيتكم اليوم من ولايه بنزرت تحديدا من متلين.
0: تحياتنا اللي يسمعوا فينا الكل في متلين في بنزرت في تونس المزيانه وين ما كانوا. ويام اللي شفته انا ما شاء الله برشا حاجات مزيانين وما شفناهمش قبل بالطبيعه، وظهر لي مانيش باش نشوفوهم زاده كان عندك.
1: يعيشك يعيشك يا ربي يعيشك يا رب.
0: فما فماش اللي نجم يشوف ارتيكل ويمشي يعمل كيفه، ديما فما التوش.
1: حتى كي نحاولوا الحقيقه انا لي زارتيكل نتاعي الحقيقه كلهم مسجلتهم في لينيوروبي، وحتى كي نحاولوا مستحيل، مش غرور هذا، ما خلصوش الفينيسيون نتاعي بشهاده كليونيتي هذوما واللي خذوه من عندي،
0: خاطر مش كيما الحاجه اللي تقلدها، مش كيما اللي تعطيها من روحك، هذيك نظرتك وهذيك الفكره اللي جاتك وكل ما مش كيف كيف.
1: بالطبيعه انت حتى كي تدخل الباج وتشوف ما فهميش حتى قطعه تشبه للقطعه الاخرى، كل حكايه عندها قصتها، كل حاجه عندها ماتريالها معناتها اللي نستعمل فيه، وكل حاجه حكايه من حكاياتنا.
0: كيفاش بديت ويام، وشنو اكثر حاجه بديت بها معناها باش نعمل هكا وهكا، معناتها بلار ولا لوح ولا؟
1: ولا انا اول حاجه متحصله على الاستاذيه في التربيه التشكيليه اختصاص رسم،
0: فنانه من اصلك
1: بتونس. خدمت في التوتونونس نتاعي خلال 4 سنين، يقولون في اخر العام تخصصوا في حاجه باش تقدموها كيما البروجي، خدمت على اللوح.
0: اي
1: كانت عملت دي تابلو حاجات حلوة ياسر، في الاخر حسيت
0: في الاخر
1: حاجات كيما انا كيكة كاسر في اللوح.
0: اي
1: واصل على اللوح بعد شوية حزيت ندخل في التوش تونسية، انا نحب ياسر الصناعة التقليدية. بعد عملت المارك نتاعي انا صاحبة علامة زمني ديكو.
0: معناها توسكي ديكوراسيون.
1: اون جينيرال خدمت بالديكور العربي، القاعده العربي نتاعي انا بديت بالمرافع. بعد قعدت نمشي على لارج دي تابل، نخدم في لارج دي تابل، وكل مره انا والطلبات نتاع الحرفاء وهما يعطيني برشا افكار زاده.
0: أيه.
1: اعملي هكا اعملي هكا، حتى لين تويكا الحمد لله وصلت نعمل ديكور
0: ديكور كامل معناها
1: العروسه كي تطلب مني ولا اي حريص يقول لي راني نحب هكا، الحيط شنو نحط فيه، كيفاش نمد في الاطباق، نعمل له تيم كامل، نفس التيم من لي كوسان للي بلاتو للمرافع، نفس التيم يتماشى مع بعضه، سواء انت والديمونسيون انت والميزور انت والكولور، ديما حسب ذوق الحريف وحسب البزوان نتاعو.
0: توا اللي التاور اللي شفناهم المرفع هذاك الفير ولا فير وبلو يظهر لي، وشفت من بعد كيف سالون هذاك شنو يتسمى؟
1: هذاك مرافع، مرافع العربي نتاعنا.
0: لا الزينه الزخرف اللي فيها هذاك عنده اسم انت حاجه تيبيكمون تونسيه والا؟
1: اي هذيك المرافع بالتخشيش نتاعنا، هذيك المرفع الكبير معناتها في الديمونسيون وفي الزينه تيبيكمون كيما الاصل نتاعنا نتاع بكري، معناها النسخه المطابقه للاصل، سواء في التخشيش سواء في الالوان نفس الحكايه، معناتها قلدت نفس كل شيء حتى من الديمارش وكي التخشيش باليد زيرو ماشين هذاك كلهم، معناتها الخدمه نتاعنا الكل حتى في الاخر معناتها الماتريال اللي نستعمله نستعمل التشميع كيما بكري يخدموا، معناتها حاولت حتى في طريقه في اللي تكنيك نحاول معناتها نحافظ على الحاجات كيما نتاع بكري كانوا يخدموا.
0: معناها كي عروسه تاخذ باش تعمل دارها جديده وتحب على اللون هذاك تنجم تاخذ الصالون تاخذ مرافع من بعد تطلب منك انك تكمل لها ديكور صاله
1: بالطبيعه وديما معناتها حسب دارها زيدا بعثولي تصاور قبلها والحيط هكا كيفاش عندي الكوان هذا شنو نحط فيه معناتها تصير ديسكسيون ويصير حوار ما بيني وبين الحريف ونعمله كيما هو يحب.
0: فشنو نلقاو معناها بخلاف المرافع اللي شفناهم الساله تابلويت اوكي التحف شنو الاضافه ديفايوز دي لومبادير
1: نخدموا اللومبادير نخدموا من بعد كي تكمل هي تفرش كل شيء تحط الزربيه السيرفيس تاخذ لي كوسان فما زيد تقول لي مثلا كوان فارغ نخدموا لها لي فاز لي لومبادير سور ميزور كيف كيف معناتها شنو هي تتطلب احنا وتويكا معناتها اللي حبوا برشا اللي فما اقبال رجع للحاجات نتاعنا نتاع بكري سوا في اللبسه سوا في كل شيء معناها راجعوا معناها تحب العروسه تعمل كوان هكا سبيسيال كل قاعدة عربي ولا سوى حتى في تونس ولا خارج الوطن يحبوا برشا الحاجات هذية ما نعملهمش حتى يقولوا لي مثالش حتى نعملنا مرفع صغير حتى 50 سنتيمتر نهزو نتذكروا روح تونس معانا
0: اي صحيح خدمت على البلار زيدا كيف كيف
1: اي خدمت البنتيغ سور فيغ هاك كما تشوف الكيسين نخدم الكيسين كانت تستحق عروسة الكيسين وإلا في سكوب بيانبوا يتهز في الفواياج ما يصير له حتى شيء بيان معناتها سيكوريزي خاطر الكوفريون باللوح اللوح والجلد ويوصلوا لاباس الحمد لله خرجت الخدمه نتاعي خرجت حتى البرازيل امريكا فرحانين بها واكثر حاجه نخدم على ديورابيليتي معناها قطعه كي تشريها سي ديورابل لي بلاتو هذوك سي ديورابل ما يفزوش ابار اللي هي حنده روح تونسيه كيما تشوف يعني معناتها
0: ما انا باش نقول لك توا انا توا قد نغزر البلاتو ونقول لك مسخفني معني باش نحط عليه كيسين ولا كوربي تاع خبز
1: انا نخدم الديكور يقول لي راهي يقولوا لي راني نكملوا نستعملوهم ونحطوهم تابلو مش بلاتو
0: اي اكزاكتومون هو سي تابلو
1: هي الخدمه نتاعي معناها كيما تشوف نستلهم الابو ابو الزخارف التونسيه خاصه الهويه المعماريه نتاعنا سوا بين الالوان الكل والا الفايونس لازم نتاعنا وديما نعطيها حاجة عصرية معناها شكل عصري إلى محمد رسول الله والخدمة هذه كانت لي بلاتول كلهم بالغيزين إيبوكسي الغيزين إيبوكسي سيتان فيكساتور أقوى حتى من البلار كي تيح البلاتو ما يصير له حتى شيء أنا أول حرفية في تونس خدمت به في لي بلاتو
0: الفيش كانت على الزهر فيش كذيك وإلا كراف تعمي تولي
1: ها ها جلسة سكت الزهر العطر شا تقول لك الموارد حاولت عملت حاجة جديدة نفس التيمم ديما ما نبعدش على التيمم تاعي التيمم تاع البيبان هكاكا ودخلت فيها حاجة جديدة لي نحاس دونك بانتيغ سيغ فيغ افيك لو كويف عطات حاجة مزيانة برشا وفما الصغير فما الكبير وانت والدوموند نتاع الحريف
0: باهي برشا ممتاز ينجموا يلقاو صفحتك على الفيسبوك ما كانش موجودة في معرض بنزرت لي متى دوما وي انقطع الخط للاسف
1: نسمع فيك
0: باش قلت
1: كي توا موجودين في المعرض موجود بالشراكه مع مندوبيه الجهويه للاسره والمراه والطفوله و
0: النوعية الصوت للأسف ما مانيش نسمعوا فيها ويام بالقدي ميسالش على كل ويام اللي حاجته بيك ينجم يلقاك سواء في المعرض وإلا يتصل بيك شخصيا وإلا بيان سور كنا موجودين على ريزو سوشيو ينجم يلقى الخدمة متاعك تحية ليك تحية من خلالك لكل الحرفيات التونسيات المبدعات بعد شوية معكم مع موجز أخبار 11:30 ورجعين في الجزء الأخير من صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: عيشوا معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة. جوكم،
1: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفيستيفال،
3: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
4: اللي مغروم بجنينة دارو، واللي مغروم بالنباتات، اللي مغروم بالزراعة، بالأرض، بالتراب، يتبعنا في فقرة جنينة دارك كل يوم من الاثنين للخميس في نفس هذا التوقيت. وإحنا معانا اليوم وداد ويلي في جنينة دارك.
1: جنينة دارك
4: في مختلف الحصص حكينا مع وداد على برشا حاجات، عطتنا برشا نصائح كيفاش نسقيو فانا تراب نزرعو كل نبتة، شنو التراب اللي ولمها، تحب محبس كبير ولا صغير، تستحق اسباس في جنينة والا لا. اليوم مش نحكيو على الورود والزهور والنباتات العطرية اللي كنا حكينا عليهم البارح، اليوم باش نحكيو على الخضرة. مرحبا بك وداد، اهلا وسهلا.
5: السلام.
4: وعليكم السلام، اهلا وسهلا بك وداد. اكيد المستمعين استنسوا بك بالفقره هذيا بمداخلتك معانا. قلت لي علاش اليوم ما نحكيوش على الخضره، لخاطر مش الناس الكل مغرومه كان بالنباتات نتاع الديكور، مش الناس الكل يحبوا على الورد اكهو مثلا، فما ناس اللي مغرومه تحب تزرع حاجه من بعد تاكل منها، فاليوم مش نحكيو على الخضره. أنا هي الخضار اللي نجم نزرعها وحدنا؟
5: أنا برشا حاجات نجم نزرعهم وحدنا،
4: وإحنا مش مختصين راوة.
5: أي
4: بيه
5: جيب بشليخو مسلة وتزرعها في جنين دارك ولا في بوق.
4: الفلفل نجم يعني. نجم الفلفل نزرعه في بوق بيه،
5: فلفل ولا طماطم
4: أي
5: ولا حتى فقوس
4: بيه
5: على البصل تدوسون. أما البصل والثوم واحد في جنينة خطر يعطيه ريحة هم.
4: أي مش متاع بو. هو عادة ما يكون عنا جنينة ما شاء الله، فما جنين الكبار وفما اللي عنده جنينة صغيرة ما يحب يعمل جو، عنده طعم خاص قرن الفلفل مثلا كي يأكله من جنينته ويبدأ يتبع فيه وقتاش يزهر وقتاش يطلع القرن الأولين يقعد يتبع فيه، وذاك عنده بالدنيا على خاطر أخزر له قاعد يغزر له هو يكبر قدامه. فاللي عنده زادة جنينة صغيرة نجم يعملهم.
5: أنا قلت لك البصل والثوم مثلا، واحد حتى عنده جنينة صغيرة ينجم يزرع فيها.
4: باهي، هذوما كل مشيت نجمو نشريهم من البيبينيير.
5: بيبينيير اي.
4: باهي، نجمو نلقاو البصل والثوم والفلفل والطماطم.
5: بالضبط.
4: باهي، شنو القهوة نتاعهم كيفاش؟ السقيين كيفاش؟ التراب.
5: هما يحبوا الماء.
4: اي.
5: أما هما ديجا يزرعوا في الفصول نتاع الشتاء، معناتها بريسك الكل. آخر الشتاء، أول الشتاء، وسط الشتاء.
4: بيه، معناها توا شنو نحضروا لهم؟ اسكو نحضروا لهم بلاصتهم؟ معناتها كان زارعين حاجه نجموا نحيوها توا باش التراب يرتاح؟ ما نعرفش
5: بالضبط نحو الحاجه الزارعينه، معناتها كان في ما عادش حسنا بها يعني.
4: هاو
5: كان نخلو الارض ترتاح شويه باش يجي الفصل اللي باش تزرع فيه تبدا الارض مرتاحه.
4: بيه،
5: كان عندكم شويه ديشي نتاع خضره ولا حاجه نحطوهم باش الارض اللي نزرع فيها تبدا غنيه ما تبداش فقيره.
4: باهي، نرجع للديشين تاع الخضره.
5: معندهاش
4: اي قول
5: باش حتى العبيد اللي ما عندهاش غبار يعني كومبوست فيني، فهمتني؟ باش مش ما تزرعش هاكا على الاقل تبدا عندها حاجه.
4: باهي، الديشين تاع الخضره فما اللي يخاف يقول لك معناها ديشي عندي نتاع طماطم مثلا، قشور بطاطا، قشور ما نعرفش انا السفنير اللي هو اللي قاعدين نستعملوا فيه، كان نحطه في الارض ما تعمل لي وشويشه وكل ليه؟
5: يعني ما يعملش، حطه في الارض ويدفنها هو بياتو، مش خليه من برا، فهمتني؟
4: وتشيح القشور هذيك وبعد تتحلل وتولي سماد.
5: بالضبط، تولي فيمي.
4: باهي،
5: النبته.
4: باهي، معناها توا اذا كان عندنا في الصيف هذايا عندنا نباتات شاحوا ذبلوا ماتوا معناها ما عادش فيهم دواء، نجموا نقلعوهم نرتحوا الارض نحطوا لها القشور نتاع الخضره تولي سماد اي وتبدا حاضره ان نزرعوا فيها في فصل الزراعه اللي سميتهم الكل خضروات يتزرعوا كلهم فرد فصله.
5: عندنا الفلفل والطماطم يزرعوا مع بعضهم في فرد فصل.
4: اي
5: عندنا سلطه تبدا من سبتمبر السلطه.
4: اها
5: من سبتمبر، اما الفلفل والطماطم من فيفري وانتي ماشي حد لافري.
4: بي
5: وبعد حبي يكمل يكمل.
4: شنو اسرع؟
5: عندنا البصل.
4: اي البصل كامل اسرع حاجه تطلع.
5: الفلفل والطماطم ما يبقاوش.
4: باهي اوكي.
5: حتى البصل زاد فيه فيسه.
4: باهي والسلاطه. السلاطه كيفاش ظهر لي ظهرت لي صعيبه انك تزرع سلاطه؟
5: بالعكس اسهل حاجه جيت باش تاخذ مشله وتحطها وهي باش تمشي وحدها ما عليك بالماء يعني خاطر السلاطه تحب الماء.
4: باهي واحنا جايين خريف ممطر ان شاء الله. شتاء ممطر باذن الله فمش باش نستحقوا برشا سقي.
5: كيفاش؟
4: ما نستحقوش برشا سقي اذا كان جينا خريف ممطر.
5: ان شاء الله كان جينا شتانا باهيه وكما نستحقوش السقي يعني.
4: باهي الخضره الاخرى الجيده نقولوا احنا معدنوس كلاف سلق معدنوس سهلين زاده ولا صعاب؟
5: سهلين سهلين هذوك جيت الماء حتى كومبوست ولا حاجه ما يستحقوش يعني.
4: بيو
5: حتى في البالكون تاع بيتك ولا ما نعرف شنو حتى في بور فهمتني يمشي كيما النعناع.
4: باهي وكيفاش يتزرعوا معناها مشتله زاده ولا بذور؟
5: لا لا بذور المعدنوس.
4: المعدنوس بذور.
5: ايه
4: معناتها نعمل لهم بلاصه هكا كيما الحقل نربش شويه تراب مش حفره كبيره.
5: حوض
4: باهي حوض نحط البذور.
5: ما عندكش جنينه انا قلت لك انا حتى في بوت نجم.
4: باهي جوست نعمل لهم هكايا حوض ونحط البذور نغطيهم بالتراب
5: ونسقيهم.
4: الماء برشا ولا بالمرش؟
5: بالمرش الاولى معناتها مش برشا ومش شويه.
4: باهي المهم التراب يقعد يميت.
5: بالضبط.
4: مبلول. باش اتفق هذوما اللي الناس اللي يحبوا يزرعوا الحاجات السهله واللي نستحقوهم زيدا كل يوم والاكل اللي نستخص هذاك كعبه بسال ما نقعدش ندق على جارتي باش تعطيني نمشي للجنينه نتاعي نجم نلقى. دونك حكينا على ولد القمره بسال ثوم معدنوس كرفس هذوكم الخضر الورقيه والفلفل والطماطم هذوما سهلين. البطاطا سهله ولا صعيبه؟
5: سهلة البطاطا ما البطاطا تمشي شوية يعني تحب نتاعها مش في بور ما تنجمش في بور.
4: اي تسرح البطاطا.
5: اما كان عندك جنينة وكل تنجم اما فولة.
4: باهي وتحب تراب لكحل ولا رمل؟
5: المهم مش تراب يشد الماء كما قلنا البارح مش نرجي.
4: باهي
5: خاطر البطاطا ما تحبش الماء الراكد.
4: اللي يبدا عنده
5: اللي
4: يبدا عنده ارض طينيه ينسى الزراعه ظهر لي ما في مش
5: ثم حاجه ثم حاجه تمشي في الارجيل اما الخضروات هذه ما تمشيش في الماء ذاك.
4: باهي اتفقنا. اللي عنده اي تو هكا نعملوا حصه خاصه بالارض الطينيه هذيا الارجيل شنو هو الحاجات اللي نجموا نزرعوهم فيها على خاطر فما اللي خذي دار فيها جنينه مثلا وما ثبتش ترابها كيفاش اسكو ينحي قد ما ينجم هكايا تراب ويجيب تراكتور تاع تراب اكحل وينجم يزرع والا نفس الارض هذيك الموجوده عنده ينجم يستغلها ويزرع فيها حاجات نحكيو فيها ان شاء الله في حصه.
5: نحكوا على الكوريكسيون تاع السول كيفاش نجم نصلحها الارض وشنو هما الحاجات كي ما تحبش تصلح شنو هي الحاجات اللي نزرعوهم.
4: باهي تخي بيان هكا حضرنا للحصه الجايه ان شاء الله اللي يسمعوا فينا وعندكم المشكله هذه في الارض نتاعكم راهو كل شيء يتصلح واصلا فما حاجات نجم تزرعها في ترابك هذاك. شكرا لك وداد ويلي يعطيك الصحه. شكرا لك. هاكا اللي يحب يزرع خضره ينجم يزرع خضره ما فماش اسهل من هاكا المهم شويه عنايه فقط هذوما الخضروات الساهلين. وصلنا لختام حصتنا مستمعينا شكرا لكم على المتابعة والوفاء. شكرا لكل الضيوف اللي أثونا مختلف فقرات حصتنا. نكملوا مع الموسيقى حتى النصف النهار. شكرا لكامل الفريق وإلى اللقاء.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح فيستيفال،
0: دورة في الفيستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا
0: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
4: مع كل حصة نعيش رواية.
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. رومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%
5: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. باش تكون رحلتنا اليوم خاصة بالأغاني اللي فيها الأسامي، بطبيعة أكيد الوقت مش يكفينا للأغاني اللي تغنيت بالأسامي الكل، لكن مش نحاولوا نعديو أكثر ما يمكن من الأغاني خاصة اللي عرفت نجاح سواء تونسية وإلا عربية. باش نبدأ هكا مع حاجة خفيفة وعرفت نجاح كبير، شاندو عبد الهادي.

أما نعيمة، هذه مروة في إعادة الغناية. أما نعيمة معاكم في 100% على إذاعة شباب. مازلنا مواصلين مع الأغاني اللي تغنيت بالأسامي من أشهر الأغاني التونسية. غناية السيدة عليا فاتن حلوة اللي تغنيت بنتها فاتن، وكتب كلمات الغناية هذية عبد المجيد بن جدو، لحنها صالح المهدي. باش نسمع معاكم عليا فاتن حلوة.

هند هند من أشهر الأغاني للسيدة نعمة، الأغنية هذه اللي غنتها السيدة نعمة لبنتها هند وعرفت نجاح كبير. وإحنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين مع الغنيات اللي تغنيوا بالأسامي واللي من أشهر الأغاني هذه عالميا. الشاب خالد أعيشها.

رحلتنا متواصلة معكم في 100% على إذاعة الشباب، ومن الأسامي في الأغاني التونسية غنية خديجة ليسرى محنوش اللي باش نسمعها معكم توا.

0: شفتوا شي خديجة.
1: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
2: مع كل حصة نعيش رواية.
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%

مريم مريم تي من أشهر الأغاني اللي عرفت نجاح كبير واللي عودوها عديد الفنانين. احنا سمعناها بصوت الفنان محمد حسين الغنية هذه اللي تغنيت باسم مريم، وعديد الأغاني زادت تغنيوا باسم مريم، منهم غنية مريم جورج وصوف وغيرها من الأغاني اللي تغنيت باسم مريم. وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا فهد بلان يا سالمة.

0: فظيع.
1: بعيني انا شفت البنية سارحة.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب من الأغاني اللي تغنيت بالأسامي غنية زياد غرسة حليمة اللي باش نخليكم معها توا أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت 100%
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب
3: فريش ميوزك فريش ميوزك

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون
1: وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، ما أصعب أن ترى نعمة عند غيرك وتفرح له بها كما تفرح لنفسك. فالإنسان قد يتمنى النجاح لنفسه ولكنه يضيق بنجاح غيره، يتمنى أن يكون محترما ولكنه يغضب إذا احترم الناس غيره، يفرح إذا زاد رزقه ولكنه قد يحزن إذا زاد رزق جاره. هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج داء خفيا في القلوب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن الحسد يقوم على معنى خطير، أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك. أما أن ترى النعمة عند غيرك وتسأل الله له البركة فهذا من أخلاق الإيمان، ولا يعني ذلك أن تتحلى بخلق الإيثار مثلا، وإن كان هذا من الأمور المحمودة. كذلك لا يعني ذلك أن تتخلى عن طموحك، فإذا رأيت إنسانا ناجحا فلا تقل لماذا هو وليس أنا، بل قل اللهم بارك له وارزقني من فضلك. وهذا فرق عظيم بين الغبطة والحسد، أن ترى الخير عند غيرك فتتمنى مثله من غير أن تتمنى زواله عنه، هذا دافع إلى العمل. أما أن تريد أن يفشل غيرك لتشعر أنك ناجح فهذه أزمة في القلب. وانظروا إلى خطر هذا الداء في زمن وسائل التواصل الاجتماعي. قدر الإنسان صور نجاح الآخرين كل يوم: سفر، منصب، سيارة، بيت، ترقية، مشروع، شهادة، حياة يبدو أنها أفضل من حياته، فيبدأ بالمقارنة، ثم يأتي السخط والعياذ بالله، ثم يأتي الحسد. وهنا يعلمنا الحديث أن نغير نظرتنا. نجاح غيري ليس فشلي، نعمة غيري ليست نقصا في نعمتي، تقدم غيري لا يمنعني من التقدم. والأجمل من ذلك أن تكون سببا في نجاح غيرك، أن تعلم وأن ترشد وأن تفتح بابا وأن تدل على فرصة وأن تدعو لغيرك بظهر الغيب، فهذا هو الحب الذي يريده الحديث. فاللهم تقبل منا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس دا استقباله كلا من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أكد أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد. وأكبر رئيس الجمهورية قيس سعيد وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظور الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. تحتفي بلادنا اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من شهر أوت من كل سنة، فكل عام والمرأة التونسية بألف خير. وبهذه المناسبة أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن المشاركة النسائية في هياكل البحوث والمختبرات العلمية تناهز 60%، ما يعكس ريادة المرأة التونسية في المجالات الأكاديمية والعلمية. كما تم أمس في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة إطلاق المنصة الوطنية للترويج للمنتوجات النسائية رائدات ستور، هذا بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية اليوم بهذه المناسبة. في العالم، قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، أما الحرس الثوري فقد هدد باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات إذا تجدد التهديد ضد إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: دباير صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
6: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
5: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
6: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
5: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
6: تسمعوا التونسي
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
5: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عند المجتمع تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب الخميس 13 أوت 2026. صباح الخيرات صباح المسارات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب كل عادة في رونديفو جديد من الماتينا الجون اللي قال يبدأ معاكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإنما كنتوا، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب الماتينا الجون. طبعا والفقرات الأكتواليتي الموسيقى والاستضافات، خاصة وأنه اليوم 13 أوت اليوم مش تكون حصة خاصة بالعيد الوطني للمرأة التونسية. طبعا مش نحاولوا في كل مرة مش نسلطوا الأضواء على مختلف المجالات الخاصة طبعا بريادة المرأة التونسية في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية. دونك تونس اليوم اللي تحتفي بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 أوت من كل سنة، إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية حية بخير. احنا معاكم حتى للعشرة متاع الصباح على موجات إذاعة شباب في المدينة الجنة.

56 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق

0: للجميع اليوم. هو في الحقيقه جور فيري، دونك سيغتان برشا منكم اللي عندهم برمجه خاصه كيلك سوا ديستيناسيون نتاعهم، سيرتو برشا نتصور اللي مخمين وانهم ماشيين باش يعملوا تبحيره مزيانه. على كل هو الطقس مواتي لمختلف الانشطه البحريه، تقريبا درجات الحراره باش تكون في استقرار، معناها كيما البارح وكيما اوت البارح، دونك باش تكون ما بين 31 و33 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وما بين 33 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. عموما الطقس اليوم باش يكون قليل السحب مغيم جزئين بأغلب المناطق، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. احنا إن شاء الله باش نحينوا من بعد شوية المعطيات هذه، لأنه كالعادة بعد نشرة أخبار السبعة ونص كل التفاصيل اللي ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو محمد رمزي المنصوري كالعادة والجولة اليوميه اللي تخص تفاصيل الاحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم نهار 13 اوت في فقره كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير. اليوم الخميس 13 اوت 2026. ان شاء الله كل عام والمراه التونسيه بالف خير. تحتفل تونس اليوم بعيد المراه، واختيار التاريخ 13 أوت يتزامن مع إصدار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، يعني أشهر قليلة بعد الاستقلال. المجلة اللي الغاية منها إرساء حقوق أسرية متقدمة من خلال منع تعدد الزوجات وإقرار المساواة في إجراءات الطلاق أمام القضاء وإلغاء سلطة الولي في تزويج المرأة وتحديد سن أدنى قانوني للزواج لحماية الفتيات من الزواج المبكر وغيرها من المكاسب اللي أصبحت تنعم بها المرأة التونسية، الشيء اللي خلى مشاركتها في المجتمع وفي الحياة العامة تكون نوعية، وخاصة بارتفاع نسبة التمدرس والحصول على أعلى الشهادات الجامعية في كل الاختصاصات العلمية والمعرفية، والشيء اللي خلى المرأة التونسية نموذج مش في العالم العربي والإسلامي فقط ولكن في كل العالم بفضل مساهماتها النوعية وإنجازاتها وتوليها أعلى المناصب. كل عام والمرأة التونسية بألف خير. في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
0: الماتينال جون

0: الماتينال جون
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: الماتينال جون.

0: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
1: يصبح الخير، يصبح النور،
2: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
1: عد الموجتك، تسمع صوتك.

7:08 على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب المتينة الجون لـ13 أوت 2026. وقت اللي نحكيه على 13 أوت نحكيه عن العيد الوطني للمرأة التونسية. تونس اللي تحتفي اليوم بالعيد الوطني للمرأة. اليوم خلال لقانا باش تكون طبعا حصة خاصة باش نحكيه عن المشاركات النسائية في هياكل البحوث والمختبرات العلمية اللي تناهز 60%، وهذا طبعا ما يعكس ريادة المرأة التونسية في المجالات الأكاديمية والعلمية. أيضا البارح وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة تم إطلاق المنصة الوطنية للترويج للمنتجات النسائية. توما بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى المنصة وشكون اللي نجم يستفيد بها، هذا بالإضافة إلى جملة من التظاهرات والفعاليات الثقافية الخاصة بالعيد الوطني للمرأة التونسية. اليوم زاد نحكي كيف كيف على جمعية التراثنا. جمعية التراثنا اللي تنظم خرجت الحراير بالسفسيري اليوم بداية من 5 متر عشية تظاهرة هذه اللي تعتبر تظاهرة سنوية للاحتفاء بالمرأة التونسية وإبراز اللباس التقليدي السفسيري كجزء من التراث التونسي. 7:09 استنيوا من بعد شوية 7:04 طبعا الموعد اليومي مع آخر المستجدات الرياضية على الصعيد الوطني والعالمي. توب سبور معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: 7:13 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم وين ما كنتم، إن شاء الله الطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. اليوم جور فيريا، دونك نتصور الوقت هذايا أقل حركة، باغ كونتخ نتصور فما برشا ناس اللي عندهم بروجرام اليوم كما قلت، أنه جور فيريا المؤكد، وأنه برشا اللي عندهم ديستيناسيون للبحر، سيرتو أنه الطقس مواتي هكا. ولا لفوزي بن سالم، صباح النور.
1: صباح الخير سامي، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين. 7:13 دقيقة، نهار 13 أوت، عيد المرأة اللي نحييوها ونقول لها إن شاء الله كل عام وهي بألف خير، وتحية كبيرة لكوثر البجاوي.
0: تحية لها كوثر، وتحية لكل طبعا نساء بلادي. اليوم برمجة خاصة، المؤكد وأنه باش تكون على موجات إذاعة الشباب بالعيد الوطني للمرأة التونسية. لكن قبل ذلك برمجة سبور 7:4 توب سبور، شنو اللي فما اليوم في عناوينها؟
1: وكالعادة نحكيو على الماركاتو، نحكيو على المقابلات الودية، نحكيو على المشاركات الدولية، وخاصة في الألعاب المتوسطية اللي بدأت تقرب رويدا رويدا. وباش نرجع شوية لكلام رئيسة الجامعة التونسية للسباحة بخصوص غياب اللاعب الحفناوي او السباح الحفناوي عن الالعاب المتوسطيه، اللي شكلت مفاجاه كبيره مش حتى في تونس فقط، وانما حتى في دول المتوسط الكل، لانه واحد من ابرز المرشحين للفوز بالميداليه الذهبيه. لكن مع الاسف مفاجاه كبيره برشا، الحفناوي ماهوش باش يكون حاضر في الالعاب المتوسطيه. حتى نرجع من بعد نسمعوا رئيس الجامعة شنو اللي قالت.
0: فوالا 7:4 فوزي بن سالم في توب سبور.

0: توب سبورت.
1: صباح النور مستمعينا الكرام، محبة الرياضة على موجة إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله كل عام والرياضيات التونسيات بألف خير والمرأة التونسية بألف خير. 13 أوت 2026 البداية ستكون بالماركاتو الصيفي، يعني تقريبا 10 أيام مازالوا يفصلون عن انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والحركية مازالت متواصلة على عبر مستوى مختلف النوادي. الترجي الجرجيسي أعلن عن تعاقده مع متوسط الميدان البرازيلي السنغالي توري لمدة 3 سنوات، في المقابل نجم المتلوي تم إجراءات التعاقد مع النيجيري أوغبا لمدة 2 موسمين. النيجيري حمزة أبو بكر يمضي لفائدة اتحاد بنغردان، الاتحاد بنغردان اللي جدد كذلك عقود 3 لاعبين، نحكي على دريس المحيرسي لمدة 3 سنوات، برهان الحكيمي وقيس فضيل. المهاجم الكاميروني ماكسويل جو يوقع مع فريق الأولمبي البيجي. مستقبل المرسى أعلن عن تجديد عقد لاعب أسامة إجبالي إلى غاية سنة 2028. البارح مباراة ودية جمعت جمعية أريانا بنجم المتلوي وانتهت لفائدة جمعية أريانا 2-1. اليوم الأولمبي البيجي واجه فريق النادي السفاقسي دون حضور جمهور في ملعب الكميتي انطلاقا من 4 متاع العشية، والقلعة الرياضية تقدم سقيط الدائر كذلك. في الرابطة الثانية لكرة القدم، هيئة الهلال الشابي اتفقت مع المدرب سيف غزال للإشراف على الفريق، بما أن وكذلك السبت المقبل انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد. كوكب عقارب الهيئة المديرة قدمت البارح المدرب الجديد وسيم معلا في ندوة صحفية، وفريق الملعب الجابسي أعلن عن انتداب وسط الميدان في رأس المحضاوي القادم من فريق الأولمبي البيجي. مستقبل القاسرين أعلن عن تعاقده مع المدافع مردامي القادم من محيط قرقنة. في المقابل بدأت حركة المدربين، وحامد العبيدي المدرب فريق الشبيبة القيروانية أعلن بارع عبر صفحته الرسمية انسحابه واستقالته من تدريب الشبيبة القيروانية بعد التغييرات الأخيرة على مستوى الإداري لفريق الشبيبة القيروانية. الترجي الرياضي ينجح رسميا في رفع المنع من الانتداب ويصبح قادر على التسجيل في كل صفقاته الصيفية السابقة واللاحقة، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن تعاقد مع الجناح البرازيلي ريبيرو والمغربي عماد فرج اللي وصل لتونس يوم أمس. 6 فرق إلى حد الآن ما زالت معنية بالمنع من الانتداب، نحكي على فريق الاتحاد المنستيري 6 ملفات، النجم الساحلي، ملف الأولمبي البيجي، ملف 2 ملفات لقوة في القبصة، مستقبل جاب 2 ملفات، ومستقبل الرجيش 2 ملفات. حكينا على المدربين في الرابطة الثانية، لكن أيضا تغييرات بدأت في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 10 أيام قبل انطلاق البطولة أول المدربين المغادرين، نحكي على محمد علي نفخة اللي غادر فريق أمل الحمام صوصة بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن توليه المقالة الفنية للأمل 9 جويلية 12 أوت القطيعة، خاصة بعد الأحداث اللي صارت في المدة الأخيرة والتربص الأخير لفريق الأمل وإبعاد 3 لاعبين مبدئيا، ثم يوسف المويهبي خالد بن ساسي من المرشحين لتولي الإشراف على فريق أمل حمام سوسة. إلى رياضة القاعات، ربع النهائي فتيات الأفرو باسكيت أقل من 18 سنة، المنتخب التونسي ينسحب بعد هزيمة أمام كوت ديفوار 45-28. بالنسبة للفتيان أقل من 18 سنة كذلك، الموعد اليوم انطلاق الماضي 2 ساعة تونس ضد المنتخب المالي. في الكرة الطائرة، بطولة العالم لأقل من 17 سنة بالشيلي المشاركة الأولى لمنتخبنا، والبارح انتصار على بورتوريكو 3-2. اليوم أو فجر يوم السبت ماضي ساعة، يعني غدوة ماضي ساعة متاع الليل، تونس تواجه المنتخب الإسباني اللي كان فاز البارح على المنتخب المصري 3 أشواط مقابل شوط. في كرة اليد، واحد من اللاعبين اللي هو ضحية القوانين الجديدة للجامعة التونسية لكرة اليد، اللاعب رامي فرحات اللي كان على وشك الانضمام لفريق النادي الافريقي ما هوش باش يكون مع النادي الافريقي، لانه اللاعب عندما تحول لفريق شامبيري الفرنسي ما دفعش منحة التكوين لفريقه الاصلي الترجي، وبالتالي القوانين تفرض عليه يرجع آليا لفريقه الأصلي الترجي الرياضي التونسي، لكن الترجي ما ينجمش يلحق هذا اللاعب بالفريق، وبالتالي هذا اللاعب مهدد بالبطالة الكروية. في السباحة رسميا أيوب الحفناوي لن يشارك في الألعاب المتوسطية اللي تبدأ الأسبوع القادم في تورونتو الإيطالية، خبر مفاجئ للتوانسة اللي كانوا ينتظروا في ميداليات ذهبية للحفناوي، لأن عودته أكيد باش تفرح برشا التوانسة. أبرز مقالات هادي منصور رئيس الجامعة حول هذا الغياب الخاص بالحفناوي عن الألعاب المتوسطية في ميكروفون زميلنا عاطف الزنيدي البارح في توب سبور.
0: بالطبيعة ما نشي بيكون كان مفاجئ، حطنا نحبوه ونحبوا نشوفوه ونحبوه يرجع بقوة اللي عودنا بها أيوب، مفاجأة كان فيها الكل. بون أسباب، هو تعرف أيوب عنده التيم نتاعو اللي لاهية بيه، دونك كانت فرصة على قلب باش نلتقيو بيهم لأول مرة. الأسباب تتلخص في كونه ماهوش مستعد توا باش يشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، فنية ربما، ذهنية، بس احنا الموت عدى هو بفترة خايبة برشا قبل. سواء مع المكتب المؤقت ولا كذا، غيالمو معناها صراحة احنا ما عندناش فكرة على الباركور نتاعو. عنده تيم هو اللي لهي كل شيء، لهي تحضيراته بالاستعدادات اللي عنده بالمشاركات نتاعو بأموره كل. قلت لك احنا اليوم ستي أول مرة بعد 8 شهر نقعدوا معاه، ما فماش حتى مشكل مالي، استحقاقاته ولا معناها ولات رؤية متطورة في حكاية جيستيون نتاع لي زاتليت اللي عندهم كونترا اوبجيكتيف، ما عادش ياخذوا بالطرف وبالترانش واستنى كذا. الاتجاه نتاع سلطة الإشراف مشى مع أيوب، يمكنوه توا من شطر العقد المبالغ المرصودة، وبعد معناها بعد فترة باش يكملوا شطر الآخر. مستحقاته المالية نتاع التاتشوية وصلته، المنحة نتاع اللجنة الأولمبية وصلته، والعقد نتاع 2026 وصلته.
1: الأمور واضحة، وربما إجابة هادي منصور رئيس الجامعة واضحة، لكن لوم صغير وربما هذا جدل أكيد باش يصير. ما هوش معقول لاعب دولي سباح هو اللي باش يرفع السباحة التونسية ويشارك في المقابلات في المسابقات الدولية والرسمية، وما نعرفوش وما نتقابلوش مع الفريق اللي يشرف على أيوب الحفناوي لمدة 8 أشهر، ما يعرفوشه إلا وقت أعلن أيوب الحفناوي أنه ما هوش بيشارك في الألعاب المتوسطية. اجتماع دام تقريبا 4 ساعات البارح، من المفروض المتابعة الحينية والفورية لكل اللاعبين الدوليين. ذكر أنه جوادي، ياسر بن عباس، جميل أبو لكباش، حبيب الغيث بيشاركوا ويمثلوا السباحة التونسية في الألعاب المتوسطية. الألعاب المتوسطية رسميا اللي بتكون في تورونتو بإيطاليا، سونس حسانة في كرة اليد وفراس القطوسي في التيكواندو هم اللي بيشرفوا العلم التونسي في حفل الافتتاح. في المقابل في الاختتام ستكون من نصيب التجديف عن طريق خديجة الكريمي ومحمد أمير الجناوي في ألعاب القوى سباق 3000 متر موانع. نمشيو للكرة العالمية اللي رجعت مع السوبر الأوروبي، والبي اس جي لقب جديد يضيف إلى رصيده بعد انتصاره على أستون فيلا 2-1. والبارح في المباراة النجوم ما همش اللاعبين، ما هوش الجمهور، وإنما حكم المباراة أرطان الصومالي اللي البارح أدار هذه المباراة. تشافي هيرنانديز الإسباني هو المدرب الجديد لهولندا لغاية 2030. نقطة النهاية لأخبارنا الرياضية، وعودة الآن مع سامي فرتونة، ومرة أخرى كل عام والمرأة التونسية بألف خير.
2: الماتينال جون.

0: 7:28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. شكرا فوزي بن سالم اللي يقدم لنا توب سبور. بعد أقل من دقيقتين موعد نشرة أخبار 7:30 مع زميلتنا زبيدة القصوري, وبعد الأخبار طبعا كالعادة نمشيو للميتيو وتحيين فيما يخص حالة الطقس اليوم, وعلى ما يبدو أنه الطقس مواتي لمختلف الأنشطة البحرية. كل التفاصيل تجيكم من بعد شوية. حبيت نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا, ذكركم أنه المتينة الجن متواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح. اليوم تكون حصة خاصة بالعيد الوطني للمرأة التونسية. زبيدة القصوري كل عام وانتي حية بخير, باعتبارك انتي زادة
1: يعيش في فضلك
0: المرأة التونسية. كوثر البجوي هي مقابلتك زادة, وانا هاني موجود معكم انتم, هاني نهني فيكم اقول حتى
1: شكرا.
0: فوزي كان يهني زادة
1: ألف شكرا.
0: شاء الله كل عام انتم حيين بخير, والتميز اكيد في قسم الأخبار في ذات
1: الشباب إن شاء الله يعيش
0: مجموعة من النساء. تحبش تزيد أكثر من إن شاء الله ويعيشك.
1: يعطيك الصحة وشكرا. خليني مركزة مع النشرة.
0: نشرة أخبار 7:30 مع زبيدة القصوري.
2: صباح الخير, الطاقة والانطلاق, صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال, نبدأ نهارنا على العال.
3: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: عشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها، رئيس الجمهورية يؤكد لدى استقباله عددا من الوزراء ضرورة تفكيك شبكات الفساد بهدف تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات. تونس تحتفي اليوم بالعيد الوطني للمرأة، وباقة من الأنشطة والتظاهرات الاحتفالية في كل ولايات الجمهورية. وفي تألق جديد على الساحة الدولية، تونس تتوج بالمرتبة الأولى في المسابقة العالمية للروبوتيك في الصين برصيد 45 ميدالية. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس لدى استقباله كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أكد أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد. وأكبر رئيس الجمهورية وعي الشعب التونسي بإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظور الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الزيارة التي أداها إلى مدينة جابس، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد، وشدد على أن العديد من القضايا تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة. تحتفي بلادنا اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من شهر أوت من كل سنة. وبهذه المناسبة، أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري أن المشاركة النسائية في هياكل البحوث والمختبرات العلمية تناهز 60%، ما يعكس ريادة المرأة التونسية في المجالات الأكاديمية والعلمية.
2: تشكل الطالبات 66.8% من إجمالي طلبة التعليم العالي العمومي، وتسجل للمرأة التونسية حضورا متفوقا في الاختصاصات الدقيقة مثل العلوم الحياتية 88.96%، العلوم الفيزيائية 79.3%، في مجال الصحة 72.8%، علوم الإعلامية 50.4%، والهندسة 47%، وهي تحتل المرتبة الثانية عالميا في هذه المجالات، كما تتصدر المشهد الأكاديمي في مرحلة الدراسة الدراسات العليا بنسبة 64.9% من مسجلي الدكتوراه و 72.5% في مجال ماجستير البحث، لتتوج هذه المسيرة بمشاركة نسائية تبلغ 59% في هياكل البحوث والمختبرات الوطنية.
1: وتم أمس في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة إطلاق المنصة الوطنية لترويج المنتجات النسائية رائدات ستور. المنصة بادرة تنجز بالشراكة مع البريد التونسي والديوان الوطني للصناعات التقليدية، وتهدف إلى مساعدة رائدات الأعمال التونسيات وخاصة في المناطق الريفية على ترويج منتجاتهن في مختلف جهات البلاد. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة وجدان بن عياد.
3: منصة رقمية الهدف منها هو توفير فضاء يحتوي على منتوجات لفائدة العارضات من النساء والفتيات، لتقريب المسافات أولا، لتحقيق التنمية ثانيا، ولتطوير المشاريع اللي هي موجودة. الهدف هو أنه تكون فما فضاء رقمي سهل تم تركيزه في إطار شراكة دائمة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والبريد التونسي. فضاء هذا هو فضاء يسمح بأنه نتعامل مع الحرفاء والمشترين بطريقة بسيطة وسلسة. يكفي أنه نسجله في المنصة الوطنية raidet-store.ca. عملية التسجيل تسمح لنا أنه نوضع المنتوجات، نحطوا النص متاع المنتوجات، وأنه نقوموا بعملية البيع، والبريد يتكفل بعملية التوصيل وتسليم كل المداخل.
1: كما تم أيضا وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن في مختلف ولايات الجمهورية. وجدان بن عياد.
0: هي مبادرة للتعريف بكل البرامج اللي في علاقة بريادة الأعمال لفائدة النساء والفتيات، كل المجالات من تأثير، من مرافقة، من مصادر تمويل، من مصادر تكوين، من مصادر التسويق، من البرامج والآليات اللي توفرها تونس لفائدة النساء والفتيات في مجال ريادة الأعمال. المبادرة الوطنية تنطلق في كل الولايات بالمعتمديات، تتواصل إن شاء الله على مدار السنة. الهدف منها هو تقريب الخدمات اللي توفرها الدولة وتوحيد مسار المرافقة والتكوين من خلال مشاركة كل الهياكل في علاقة بالمساندة والمرافقة والتمويل.
1: أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف أمس خلال احتفالية بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية عن إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية 2025، وأسندت جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية مناصفة إلى فتحي الهاشمي عن رواياتها تيرميني والشريف البدري عن مجموعتها الشعرية أبعد من غياب. المديرة العامة لكريديف سونيا بن جميع أكدت بالمناسبة أن مركز البحوث والدراسات والإعلام حول المرأة سيسعى إلى تعميق القراءات العلمية حول مختلف مجالات المرأة التونسية.
4: نظرا لأهمية الموضوع، سيعيد مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة تفعيل آلية رصد صورة المرأة في الإعلام، وعندما أقول إعلام بجميع محامله ما في ذلك الفضاء الافتراضي، وأيضا سيعمق القراءات العلمية في هذه الصورة، ما هي خصائص هذه الصورة اليوم، حتى نستشرف عمليات تدخل القطاع وتدخل أيضا النشيطين في المجتمع على مختلف مواقعهم. الصورة التي نريدها اليوم للمرأة هي صورة تعكس أدوارها المتعددة التي تقوم بها، صورة منصفة لجميع الفئات النسائية، ليست هناك امرأة، هناك نساء، ونريدها صورة تعبر عن ما نرنو إليه من مجتمع دامج لجميع عناصره، من أسرة قوية بجميع عناصرها.
1: ويتم اليوم إحياء العيد الوطني للمرأة في جميع الولايات وبمختلف الفضاءات من خلال باقة من الأنشطة والتظاهرات الاحتفالية التي تجمع بين الدفع بالمبادرات الاقتصادية النسائية والبعد الثقافي لمواصلة العمل بعمق على دعم حقوق المرأة وتطوير مكاسبها. فكل عام والمرأة التونسية بألف خير. في موضوع آخر، وفي تألق جديد على الساحة الدولية، توجت تونس بالمرتبة الأولى في المسابقة العالمية للروبوتيك المقامة في الصين، حيث حصدت 45 ميدالية منها ميدالية ذهبية في مسابقة برمجة الروبوتات. رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا حاتم بن سليمان يتحدث عن هذا التتويج.
5: بطولة عالم للروبوتيك بالصين هي مسابقة فيها أكثر من 65 مسابقة، تميز فريق تونسي ب 45 ميدالية، وكان بالأخص يعني فاز مرتبة الأولى في الميداليات الذهبية في مجال برمجة الروبوتات. مبروك لتونس كل، مبروك الفريق هذا، مبروك لتونس. المعروف على المسابقات هذه أنه تكون فما برشا مجالات، فما تقريبا 65 مجال. الحقيقة التميز متاعنا كان كبير برشا وواضح في مجال برمجة الروبوتات، اللي كامل الفريق كان كامل ليزبروف الكل، وكان تميز بالكده من صغار، من كاتيجوري جونيور حتى كاتيجوري سينيور وكاتيجوري أدولت. الحقيقة فخورين برشا بالنتيجة في المجال هذا. مش مسابقة للابتكار، هي مسابقة للروبوتيك اللي يكون فيها شكون يلم أكثر نقاط بأسرع روبو، بأحسن روبو، أحسن برمجة، ولهنا كنا خذينا تقريبا أكثر عدد ممكن من الميداليات.
1: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد لدى استقباله عددا من الوزراء ضرورة تفكيك شبكات الفساد بهدف تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات. تونس تحتفي اليوم بالعيد الوطني للمرأة وباقة من الأنشطة والتظاهرات الاحتفالية في كل ولايات الجمهورية. وفي تألق جديد على الساحة الدولية، تونس تتوج بالمرتبة الأولى في المسابقة العالمية للروبوتيك في الصين برصيد 45 ميدالية. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.

0: إذاعة شباب.
1: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: طقس اليوم
3: 47 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار السبعة ونص. مرحبا بكم الناس كلها وين ما كنتوا. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. كل التفاصيل اللي تخص حالة الطقس اليوم مباشرة بتكون مع سرحان الرحال من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سرحان ومرحبا بك.
4: صباح النور أهلا وسهلا مرحبا بك
3: سرحان. دونك معك انت هيت خلينا ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم ويبدو انه فما استقرار على مستوى العوامل الجويه. دونك هيت معك انت خلينا ناخذ اكثر تفاصيل. سمعنا وشفنا حتى على لي ريزو سوسيو اللي من هنا لاخر الجمعه باش تكون فما بعض التغييرات الجويه. كل التفاصيل تكون معك انت سرحان.
4: هو في الحقيقه بدايه من اليوم يعني
3: اي
4: عوده الى التقلبات الجويه الكلاسيكيه اللي هي معروفه معناها باتت مكشوفه للناس الكل. الصباح تكون سحب قليلة لكن العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل المحليين الجهات الشرقية على غرار هذا اليوم تصل حتى اليوم إلى ولاية صفاقس. طبيعي جدا كون هذه الخلايا الرعدية تكون الأمطار فيها بكميات متفاوتة. رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل الاضطراب، والحرارة القصوى بين 33 و 38 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و 43 ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محلين. غدوة لا محالة فما تراجع طفيف في درجات الحرارة القصوى بين 32 و 36 بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 ببقية الجهات. تبقى الخلايا الرعدية موجودة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تشمل الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي البرد يوم الغد الجمعة كيف السبت حتى إلى يوم الأحد. صباحا هناك استقرار ومساء نتبع من خلال صور القمر الاصطناعي مآل هذه السحب وتنقلاتها، يعني أحيانا اللي لا تخضع إلى منطقة أحيانا تذهب شمالا أحيانا أخرى إلى مناطق الجنوب. إن شاء الله السلامة للناس كل اليوم. بحر قليل الاضطراب في الحقيقة ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية الترفيهية الخميس الجمعة السبت إلى غاية يوم الأحد. إن شاء الله سلام للناس الكل وكل ما فما هناك يعني تحيين إلا ونمدكم به في وقته.
3: نعم يعني كل الأنشطة البحرية مواتية اليوم للناس اللي عندها بروجرام بتاع تبحيرة يقصد ربي.
4: إن شاء الله اللي يحب يقصد ربي عليه ببحورات الشمال الوسط وحتى مناطق الجنوب كلها ملائمة اليوم.
3: ولا.

لتأكيد تجذر الحقوق، خاصة هنا نحكي على حقوق المرأة في تونس دستوريا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا، أيضا مناسبة للوقوف على نتائج الحقوق في تكوين أرضية متكاملة لصناعة المرأة القيادية والرائدة في جميع مجالات البحث والعلم وطنيا وعالميا. 7:47 دقيقة، لقاء خاص اليوم في المتينة الجل بالمرأة التونسية.

0: إذاعة شباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة شباب عد المشتك تسمع صوتك.
3: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عد الموشتك تسمع صوتك.
6: عد الموشتك تسمع صوتك.
7: 8:00 على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد على سمتكم، ومرحبا بكم معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب لنهار الخميس 13 أوت 2026. طبعا 13 أوت العيد الوطني للمرأة التونسية وتونس اللي تحتفي بنسائها في ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في مثل هذا اليوم من شهر أوت عام 1956 ودخولها رسميا حيز التفعيل. دونك وقت اللي نحكي هنا عن ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية وما تضمنته من حقوق ومكاسب لفائدة المرأة طبعا والأسرة، بعد أشهر قليلة من حصول تونس على الاستقلال. دونك عيد سنة هو مناسبة أخرى لتأكيد تجذر حقوق المرأة في تونس دستوريا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا، وأيضا مناسبة للوقوف على نتائج الحقوق في تكوين أرضية متكاملة كما قلت لي صناعة المرأة القيادية والرائدة في جميع المجالات، مجالات البحث والعلم وطنيا وعالميا. احنا مجموعة من الاستضافات اللي خاصة طبعا اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وفرحانين برشا وانه باش نستقبلوا ضيفتنا الاولى اللي هي امرأة تونسية، امرأة في الحقيقة اللي تشرف واللي تثبت لليوم اللي تونس ولادة كفاءات وعالمات. حضرة معنا بالتليفون الدكتورة نجلة بن ميلود، الأستاذة الجامعية والباحثة بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية. دونك مع هي باش نبدأ التفاصيل فيما يخص الحصة الخاصة بالعيد الوطني للمرأة التونسية. دكتورة صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
8: صباح الخير سي سامي، مرحبا بك ومرحبا بكم المستمعين إذاعة الشباب، وشكرا لك على الدعوة.
7: تحية لك في العيد الوطني للمرأة التونسية، إن شاء الله كل عام وانت
8: بخير. تحية لكل، شكرا لك، وألف تحية لكل امرأة تونسية، وفعلا راهو نساء بلادي نساء ونصف، نحييهم في عيدهم. وكل امرأة راهي سامي وراها قصة نجاح وقصة تضحيات، فمش نجاح من غير تضحية ومن غير تعب. المؤكد. ونخص الحقيقة بالذكر لهنا ممكن نحنا متوفرت لنا الفرصة باش نكونوا موجودات في المنابر الإعلامية وباش نبلغوا صوتنا، لكن فما نساء أنا نحب ديما نقول صوتهم مش أوكازيونيل ما اللي هما الحقيقة نساء الفلاحات، نساء العاملات في الوسط الريفي، العاملات في المناطق الداخلية، نساء هذوما الحقيقة الكادحات المجاهدات، ما لازمش ننساوهم وما لازمش نتفكروهم كان كيصير حادث في كاميونة الحقيقة. على خاطر هذوما يقوموا قبل الناس الكل ويساهموا يوميا في الانتاج معناها الزراعي وفي الأمن الغذائي متاع تونس، ويتحملوا في ظروف الحقيقة صعيبة وقاسية في أغلب الأحيان، ويواجهوا زادة في عدة مخاطر، ولازمنا نحن نكونوا صوتهم ونكونوا مدافعين عليهم باش نجموا نخدموهم، خاطر هما الحقيقة قاعدين يخدموا في صمت.
7: اهي اكزاكتو الف تحيه لهم، الف تحيه اجلال واكبار الى كل النساء الكادحات والمناضلات اللي يصنعوا في الحياه بالطبيعه باعراق جبين وكفاحهم اليومي. هنا نحكي زاده كيف كيف عن المراه الريفيه حريصه الارض الصابره رغم الظروف واللي تفيق في الفجاري باش تزرع الخير وباش تطعم الوطن، للامهات العاملات اللي يخدموا طبعا ما بين مشقه العمل خارج الدار وتربية الأجيال وغيرها. كيف كيف زاد كل مرأة اللي قاعدة تكافح، كل مرأة اللي قاعدة تخدم، إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ربي يوفقكم. به نبدأ دونك معاك الحديث دكتورة. دونك 13 أوت هو نهار رمزي برشا خاصة بالنسبة للمرأة التونسية. كامرأة باحثة في مجال علمي دقيق كما العلوم النووية وبيولوجيا الفضاء، شنو اللي مثلك نهار 13 أوت في تونس؟
8: والله هو الحقيقة أنا راني ضد فكرة العيد نهار واحد والاحتفال نهار واحد وأننا نذكروا العبيد في نهار واحد. أنا بالنسبة لي معناتها المرأة التونسية لازم تكون أيامها كلها عيد، معناتها لازم يكون المكاسب متاحها متواصلة والأعياد متاحها متواصلة والفرحة متاحها متواصلة، لكن هو عنده رمزية معناها كما قلت أنت، هو ذكرى رمزية معناتها اللي هي تذكرنا برشا حاجات واللي ممكن أحنا زادة مشاغل الحياة تاخذنا في نتفكروا بعضنا في النهار
7: ذي. المناسبة رمزية هي كل حال. به دكتورة معناها أنت تعرف اللي تونس كانت ديما سباقة معناها في حقوق المرأة طبعا. اليوم نحكي عن المرأة التونسية اللي فرضت روحها في جميع المجالات، في مخابر البحث العلمي وفي المجالات الصعبة اللي كانت قبل وكأنها حكر على الرجال، هكا ولا لا؟
8: صحيح. صحيح، هي المرأة التونسية اليوم الحقيقة حتى الإحصائيات معناتها الوطنية والعالمية تقول اللي هي معناها في المراتب الأولى خاصة في مجال البحث العلمي.
7: أي.
8: معناها نسبة النساء في مخابر البحث ونسبة الطالبات في الشعب العلمية اليوم تفوق حتى نسبة الذكور معناها.
7: أي.
8: وهذا إنجاز معناتها من نجمه أن نكون فخورات به ومن نجمه أن ندعموه ومن نجمه أن معناتها نزيد ونحفز الفتيات الشابات على الانخراط في المجال هذي الحيوي، وخاصة كما قلت أنت فما مجالات علمية دقيقة معناتها كانت قبل ممكن تظهر أنها حكر على الرجال ولا على الذكور.
7: أيه.
8: كما المجال اللي أنا نخدم فيه زادة كيف كيف واللي هو مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.
7: أيه.
8: معناها ينظروا له هكا اللي هو ذكوري شوي، ديما الفيزياء النووية والمشاكل النووية.
7: هو جسمه دكتورة معناها يعني ثم برشا ناس اللي يسمعوا علوم نووية يمشي في بالهم ديركتمو الحروب معناها والتدمير وغيرها، في حين وأنك أنت تخدم معناها على التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والبيولوجيا، يظهر لي هكا ولا لا معناها؟
8: هو أنا نشتغل في المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية اللي هي مؤسسة بحثية تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللي هي معناتها كما قلنا تعنى بالبحوث والتطبيقات والتكنولوجيا في مجال التطبيق السلمي للطاقة الذرية، ونسطر على السلمي على خاطر التطبيقات هذه مفيدة جدا لبلادنا. نذكر منها ممكن باش الناس تفهم على شنو نحكيه في التطبيق السلمي، الطب النووي مثلا.
7: أي.
8: علاج بعض السرطانات بدي دوز وإلا جرعات معينة من الليغادياسيون وإلا التشعيع هو تطبيق من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية. فما برشا مشاكل بيئية نجم نعالجوها بالتطبيقات النظائر المشعة اللي هي تطبيقات الطاقة الذرية، فما طرق لتعقيم وحفظ الغذاء زادة هي طريقة فيزيائية ما نخليش شكلات خاص معناتها الشيميك اللي هما يضروا واللي هما كونسيريجين دون لليما.
7: هو حتى نبسطوا المعلومة للمستمعين وأنه التكنولوجيا هذه اللي قاعدة تساهم اليوم في تحديد الطفرات المسببة لمرض السرطان ومقاومة الميكروبات، هكا ولا لا؟ عفى الله الجميع.
8: هكيك وخاصة في العلاج زيادة في العلاج من السرطان.
7: فوالا. به نرجع معك دكتورة، أنت كنت ديما تنادي بضرورة أنه البحث العلمي يخرج من جدران المخابر والجامعات باش يخدم المجتمع، هكا ولا لا معناها؟
8: أيه.
7: اليوم الدكتورة نجلة بن ميلود وقريناتها من الباحثات التونسيات، كيفاش قاعدين يطبقوا هذا على أرض الواقع؟
8: والله على أرض الواقع هو أنا الحقيقة ديما نؤمن ونسعى إلى بناء جسور حقيقية بين البحث العلمي الأكاديمي المخبري المجرد كما نقوله واللي يبدأ شوية كومبليكي ما تفهموش العبيد الكل وبين المجتمع المدني، خاطر هذا الجسر اللي أنا لقيته باش ما تبقاش هكا المعلومات العلمية وهكا البحوث متاعنا حبيسة المخابر وتبقى غنفرمي وجامدة داخل المخابر. لكن أنا ديما نحبها تكون الحقيقة أداة يعني للتغيير، أداة للقيادة، للتأثير المجتمعي ومحرك للتنمية الوطنية. معناها بالنسبة لي الحقيقة المعرفة معناها ما تكتسبش قيمتها الحقيقية إلا كيف بتشاركها وتسخرها لخدمة صالح العام.
7: فوالا، لانه هذه مهم اكزاكتومون كما قلت، وانه تسخرها للصالح العام. نمشي معك في جزء اخر اللي هو يخص وراء كل قصه النجاح المؤكد، وانه فما دعم عائلي. هنا الدعم العائلي اللي خلى نجله بن ميلود بدرجه اولى تمن بروحها وتوصل للمرتبه هذه اللي كانت هي تحلم بها، وما زالت عندها مجموعه من الاحلام الاخرى اللي تحب تحققها. شكون كان وراك في الدعم العائلي؟
8: والله شكون كان وراك مش شخص واحد، يعني عدة أشخاص. ولهنا ريت احنا ديما نقولوا معناها حتى نتكلموا على القيادة النسائية ولا على حقوق المرأة ولا على عيد المرأة، هو ديما معناها على خاطر المرأة كما قلنا في البداية مثلا في المجال العلمي ما زالت معناها ما هيش ممثلة كوميلو فو، وإلا في مراكز القرار وإلا في المجال السياسي خاصة في بلادنا ما زال معناها فما نقص في إنها المرأة تكون موجودة في المراكز هذه. لكن الدعم من العائلة الكل، ولهنا نحب نأكد اللي هي فولا ما هيش معناتها كونفلي بين المرأة والرجل، رانا الكل نكملوا بعضنا. بس في الحالة العائلة شكون أول واحد في العائلة بش يكون بوك، يعني عادة بابا الله يرحمه أنا هو كان معناها إنسان زيتوني مدير مدرسة، معناتها يؤمن برشا بالتعليم والتعليم العمومي زادة بالأسانسور سوسيال هذية. قرانا الكل هو اللي كان الحقيقة رغم أني أنا من ولاية قبلي من جنوب التونسي معناه، لكن ما ترددش لحظة باش يدعمني وباش يخرجني لبرا وباش نمشي لتونس وباش نمشي لفرنسا وباش نكمل التعليم متاعي وباش نكلم من رسالة الدكتوراه متاعي. معناها الحقيقة
7: أهمية الدعم العائلة ربي يرحمه،
8: طبيعة العائلة الكل، الأم، الأخوات، الزوج، من بعد حتى أولادك، خطب نحنا معناتها راهو البحث العلمي والأكاديمي متواصل ديما مطالبين باش نعملوا مشاريع باش نأثروا طلبة باش نصدروا معناتها كلي بيبليكاسيون سيانتيفيك المنشورات العلمية باش نشاركوا في ندوات خارج الوطن باش نشاركوا في دورات تكوينية. فحتى زوجك من بعد يكمل زيادة باش يدعمك بيان سور ويخليك تمشي وتشارك ويعاونك ويكون سند ليك في الدار ويعوضك كيف تغيب، أولادك كيف كيف زيادة يتحملوا معاك ويكونوا فخورين بيك وباش تمشي وتسافر وباش تحسن ديما من مستواك
7: وهذا كله يعاون هو جوستمو على ذكر معناها يعني الأولاد اليوم الشابات والفتيات التونسيات اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي معناها ربما ماشي في بالهم وأنه العلوم الدقيقة والفضارة حلمة صعيبة برشا باش نوصلوا لها معناها في تونس، شنو تقول لهم؟
8: بالعكس انا نقول لهم ما فما حتى شيء صعيب، معناها اللي عنده حلمه ولا عنده طموح لازم يتشبث به ولازم يتعب زاد راهو باش يوصل، يعني طريق النجاح ماهيش مفروشه بالورود وماهيش سهله الحقيقه معناها. لكن لازم الانسان يكون يشد الصحيح في حلمته، راهو كلنا تعثرنا، كلنا جاتنا دي ديسيبسيون، كلنا ستريسينا في وقت ما، لكن هذه طريق النجاح وطريق البحث العلمي خاصة يعلمك برشا حاجات، معناتها يعلمك الصبر، يعلمك كيفاش تعمل جيستيون تاع ستريس نتاعك، يعلمك كيفاش تصمد، كيفاش تسيبك تشد صحيح. معناتها النجاح راهو ماهوش ساهل، لازم واحد يكون فريمون عنده إرادة انه ينجح معناه.
7: فوالا، نكمل معك الدكتورة. كنت في سبتمبر 2024 شاركت في يوم دراسي حول المرأة والفلك، وكنت دعيت بقوة لضرورة تدريس علوم الفلك كمادة منفصلة في الجامعات التونسية. علاش لليوم والتوى ما زالت علوم الفلك في تونس مجرد هواية؟ معناها شنو اللي ينقص باش تولي تخصص أكاديمي في تونس اللي تراهن عليها؟
8: والله ما ينقصنا حتى شيء الحقيقة باش يكون علم الفلك وعلوم أخرى زيادة موجودة اليوم في الجامعات التونسية، خاطر موجود هو في جامعات أخرى معناتها حتى في دول شقيقة وصديقة ودول عربية زيادة قريبتنا كما الجزائر كما مصر، معناتها موجود هذا ديبارتمون في الجامعات متاعهم وعندهم مخابر بحث في المجال هذا. معناتها الزيد البشري وإلا الكفاءات البشرية نعرفوا مليح اللي كانوا موكبا نحن التوانسة معناتها في الداخل وفي خارج الوطن منورين تونس الحقيقة، الكفاءات التونسية النسائية والذكورية زيدا معناه وين ما نمشي وننور تونس وأونكسيل معناه جست شوية دفع إرادة معناه ما نعرفش لي شو ساعات في تونس نحس يمشي لونتما معناها جست فما ساعات معناتها لازم مع البحث العلمي ومع الكلام متاع الباحثين وكل لازم يكون ديما معناها يساهم وإلا موجود في السياسات متاعنا. هذيك علاش أنا زادة ديما ندعو أنه تكون فما هيكل ولا هيئة من الخبرات التونسية اللي هي تعطي معناها نتائج البحث اللي ما تستند إلى العلم باش نحلوا بعض المشاكل كما كنت تكلمت في الفترة السابقة على معناتها على الطاقة والمياه والمشكلة متاع الكهرباء والبروغرام متاع الإلكترونيكليير وكل شيء معناتها الحقيقة ما فما حد شيء يمنع اليوم باش تكون تونس تستفيد من كفاءتها ومن خبراتها اللي العالم الكل مستفيد منها معناتها تكون فما هيئة أو هيكل معناها فيه الخبرات التونسية يشاركوا في جميع المجالات.
7: في جميع المجالات. اليوم باش نكمل معاك أنا فيما يخص المشاركة النسائية في هيكل البحوث والمختبرات العلمية تنهز 60%. معناها هذايا الشيء اللي يبين واللي يعكس ريادة المرأة التونسية في المجالات الأكاديمية والعلمية. اليوم دكتورة النجلة في 13 أوت 1956 معناها حررت المرأة بالقانون ومجلة الأحوال الشخصية وغيرها من الوضعيات. اليوم في 2026 هل ترى وأن المرأة الباحثة التونسية نشحت في قيادة ثورة علمية اللي كملت بها ثورة الحقوق الاجتماعية؟
8: والله يعطيك الصحة على السؤال. هو على خاطر أنا ديما يسألوني حتى على حقوق ومكتسبات المرأة على مجلة الأحوال الشخصية على ضرورة مراجعتها. معناتها راهو مش معناتها كي نقولوا نحن مراجعة مجلة الأحوال الشخصية معناها باش نظلموا المرأة ولا باش نتخليوا على مجلة الأحوال الشخصية ولا على حقوقها. لا هذيك مكتسبات لكن المكتسبات ما هيش جامدة. أنا بالنسبة لي راهو
7: قابلة للمراجعة معناها
8: قابلة للمراجعة وللتحسين. معناها مش معناها باش نمسوا مجلة الأحوال الشخصية معناها
7: مش نمسوا بالمكاسب
8: المرأة. ليه مش المكاسب المكاسب في تنكي معناتها
7: لكن قابلة للتحسين والتعديل
8: فوالا وحسب متطلبات العصر. زيد اليوم راهو نجموا ندخلوا حاجات كما قلت انت معناها المرأة ولت وقتها ما كانتش فما نسيب معناتها باحثات ومخبريات وطبيبات ومعناتها فما حاجات نجمو ندخلوهم فما ديزوتي متاع رقمنا متاع ذكاء اصطناعي نجمو ندخلوهم لتحسين أوضاع النساء حتى في حتى في الجانب القانوني متاعهم معناتها في النقطة في لي بروسيدور ادمنستراتيف معناتها نجمو نحسنوا لما لا معناتها
7: ولا دونك النقطه هذه معناها اللي اثرتها لانه حتى برشا اللي قاعدين يطالبوا معناها بالتعديل على مستوى مجلة الاحوال الشخصيه وكما قلت انت راهو التعديل مش معناها معناها تخلي عن المكاسب دونك النقطه هذه
8: مش تخلي عن المكاسب. يعطيك الصحه التعديل للمحافظه على المكاسب لكن لتحسينها ولملائمتها للعصر ولمتطلبات العصر.
7: فوالا تونس اللي تصنف عالميا من بين الدول الاولى في نسبه النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا حسب قراءتك معناها يعني كان هذا بفضل الارث التاريخي لعيد المراه وتشجيع الدوله والا هو نضال وتفوق شخصي للمراه التونسيه اللي فرضت روحها بقطع النظر عن القوانين؟
8: والله ممكن نزوش لكن ممكن الاكثر هو تشبث بانها المراه ديما تحس روحها معناتها لي بور ريبريزونتي وتحس روحها معناتها التشبث نتاع المراه ونتاع البنات معناتها انا حتى ندرس في الجامعه معناها ساعات لونفيره ونسبه الاناث تفوق برشا خاصه في ندرس في البيوتكنولوجيا انا معناها وفي الشعب الطبيه والكل ديما تلقى نسبه الاناث تفوق برشا معناتها لونفيره تلقى فيه زوج ثلاثه اولاد ساعات والبقيه كلهم بنات فهمت معناها البنات لاحظت فيهم حتى في كي نأطروهم في المخابر وكل متشبثين أكثر بأنهم يوصلوا أنهم يواصلوا في التعليم متاعهم.
7: خبيا دكتورة يعطيك الف صحة شكرا لك. حابين نصافحوك من خلال طبعا إذاعة الشباب في العيد الوطني للمرأة التونسية الدكتورة نجلة بن ميلود الأستاذة الجامعية والباحثة بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية. شرفتنا برشا اليوم في إذاعة الشباب. شكرا لك دكتورة يعطيك صحة.
8: يعيشك ربي يخليك.
7: شكرا لك إلى اللقاء. 8:18 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. لطفي بوشناق أهيمو بالتونسية.

0: 28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب خلو غليسياس فولي فام. دونك اليوم حس خاصة طبعا بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تونس اللي تحتفي بنسائها ومن النساء اللي بشتقرى موجز 8:30 الزبيدة القصوري، وين ما تجي هاوكا في الموجز نهنيها بالعيد الوطني للمرأة التونسية. كل عام وانت حي بخير من جديد.
1: شكرا.
0: انت حتى 9:30 مزت معنا الموجز ولا
1: لا؟ يزي عليك
0: حوصي بهم على موجز 8:30 مع زبيدة القصورية.
2: وحشتوني
0: ولا الغنية هذه اللي باش تسمعوها ان شاء الله بعد موجز 8:30 معانا على موجات اذاعه الشباب في المدينة الجنة.
3: انتم تسمعوا في المدينة الجنة كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للـ10.
4: عدل موجتك تسمع صوتك
5: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس. شباب من تونس.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
1: موجز 8:30 صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد لدى استقباله أمس عددا من الوزراء ضرورة تفكيك شبكات الفساد بهدف تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الزيارة التي أدها إلى مدينة جابس، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد. وشدد رئيس الدولة على أن العديد من القضايا تظل قضايا وطنية تستوجب المعالجة ضمن مقاربة شاملة. تونس تحتفي اليوم بالعيد الوطني للمرأة الموافق للـ13 من أوت من كل سنة. باقة من الأنشطة والتظاهرات الاحتفالية في جميع الولايات تجمع بين الدفع بالمبادرات الاقتصادية النسائية والبعد الثقافي لمواصلة العمل بعمق على دعم حقوق المرأة وتطوير مكاسبها. يحتضن المسرح الصيفي ببحجر من ولاية المنستير بداية من الليلة إلى غاية 24 من شهر أوت الجاري الدورة 34 لمهرجان بن سعيد الحجري، دورة تجمع بين الموسيقى والمسرح وتمنح الأطفال والشباب نصيبا من الثقافة والترفيه وفق مدير المهرجان محمد الصياح. في الشأن الدولي، أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول شروط إيران. أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن بلاده تواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا لكم بعد موجز 8:30 صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. وطبعا أن باش نواصلوا الاستضافات والحصة الخاصة اليوم على موجات إذاعة الشباب بالعيد الوطني للمرأة التونسية. اليوم وقت اللي نحكي على 13 أوت نحكي على ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في مثل هذا اليوم من شهر أوت سنة 1956 دخولها رسميا حيز التفعيل، مجموعة كبيرة من الحقوق والمكاسب لفائدة المرأة والأسرة والمجتمع المدني بعد أشهر صغيرة، أشهر معناها قليلة من حصول تونس على الاستقلال. دونك العيد سنة والمكاسب اللي نحكيو عليها اللي تجذر حقوق المرأة في تونس دستوريا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا. احنا باش نواصل لأنه فما مجموعة من التظاهرات الخاصة بالعيد الوطني للمرأة التونسية، كما قلت وأنه مجموعة كبيرة من الاستضافات الخاصة والتظاهرات الاحتفالية في جميع الولايات، واللي تجمع ما بين الدفع بالمبادرات الاقتصادية النسائية والبعد الثقافي طبعا لمواصلة العمل بعمق على دعم حقوق المرأة وتطوير مكاسبها. فرحان برشا اللي موجودات معايا في استوديو إذاعة الشباب، استوديو نجيب الخطاب وصالح عجغام، مدام وجدين بن عيات المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. مدام وجدين صباح النور، نورتنا في الاستوديو، مرحبا بك.
1: صباح الخيرات وكل عام والمرأة التونسية بألف خير والأسرة التونسية بألف خير.
0: مرحبا بك والضحكة تبارك الله عليك تسبق معناها تصبيحتك علينا اليوم في المباشر. كيف نورتنا برشا مدام سامح. مدام سماح اليحيوي كهيد مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، نورتنا برشا مدام سماح، مرحبا بك.
2: شكرا، مرحبا بك أنت زيدة، ومرحبا بمستمعينا الكرام، وإن شاء الله دائما المرأة التونسية تفوح منها عبق الابتكارات وعبق الريادة وعبق الإنجاز.
0: مرحبا بك معنا. دونك نبدا مع مدام وجدان. دونك مدام وجدان نبدا الحديث معك. نحب نحكي على برامج الوزاره فيما يخص العيد الوطني للمراه. طبعا عديد المحاور اللي هي تتعلق برياده الاعمال النسائيه والادماج الاقتصادي للنساء. هي تخليني نبدا ساعه نحكي عن المبادره الوطنيه اللي

0: التوجه نحو أنه نخدمه تيرا. الهدف هو كان مسار موحد لدعم ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. اليوم نعرفوا أنه تونس فيها معناها منظومة متطورة في مجال ريادة الأعمال، في المرافقة، في التكوين، في التمويل، في الإحاطة. حتى ما بعد الإنجاز الدولة وضعت عديد البرامج اللي هي تساعد على أنه المشاريع هذه إذا كان متطورة نزيد نطورها أكثر في حلقة التسويق، وإلا إذا كان زاد كيف تمر ساعات المؤسسة كي كحياة مؤسسة تمر ساعات بعض التعثرات، دونك الدولة وضعت الهياكل والآليات اللي باش تعاون أنه أكد التعثر ذاك نخلقه منه مرحلة نجاح. وبالتالي المنظومة متوفر فيها عديد البرامج، لكن اللي كان يمكن ينقص ولاحظناه هو أنه نمشيه للمواطن وين هو موجود، نمشيه للنساء وين هما موجودين ونقدموا لهم هالخدمات ونعرفوا بها، نعرفوا بالامتيازات، بالإجراءات، بالهياكل كيف، لأنه المبادرة هذه هي فضاء يحتضن عديد المجالات صحيح، لكن زادة كيف يحتضن كل الهياكل اللي تتداخل في مسار ريادة الأعمال. كيفاش تتم العملية؟ لأنه اليوم نعرفوا أنه إنساء موجودين في مختلف المناطق، وفما ديما الفكرة وديما فما المبادرة وفما القدرة على أني نطمح أني نحقق مشروع يمكنني من استقلاليتي الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي كان هنا أنه فضاء موحد، وهنا مشكورين كل السادة الولايات، مشكورين كل السلطات المحلية والجهوية، مشكورين كل الهياكل اللي تفاعلت مع المبادرة هذه الوطنية اللي هي جمعت جميع الهياكل. الفضاءات باش نذكر بها، هو فما فضاء للتوجيه، فما فضاء للتأطير للتعريف بمختلف البرامج، ومن بعد نتفرعوا إلى فضاء للتكوين اللي فيه هياكل التكوين، هياكل المرافقة والمساندة، هياكل التمويل، وهياكل الإقلاع أو ما يسميه التسويق. دونك الفضاء هذا يساعد على أنه يوفر أولا المعلومة الموحدة، المعلومة الصحيحة. نعرفوا أنه صاحبة المشروع وقت اللي هي تبدأ عندها فكرة ماذا بينا نربحها وقت وربحها مجهود، دونك هذاك علاش كان الفضاء هذايا. المبادرة هذه تتواصل على كامل السنة. صحيح انطلقنا في معتمدية لكل ولاية، لكن على مدار السنة باش نمشيو مع بعضنا الهياكل الكل، باش نمشيو لكل المعتمديات ونحاولوا نقربوا أكثر ما يمكن إلى النساء والفتيات اللي موجودات في المناطق هذه.
1: يلا دونك نقطة مهمة هنا، خاصة وأنه نحكيو عن الأفكار عن المبادرات. هو في الحقيقة أنا علاش أول ما بديت نحكي معاك عن المنصة، لأنه ديما ساعات حتى تسأل يقول لك راهو الأفكار موجودة والمبادرات موجودة، لكن يا إما فما مشكل نتاع معلومة ماهيش قاعدة توصل، يا إما فما مشكل على مستوى التمويل، على مستوى المتابعة. دونك ديما فما نوعية متاع مشاكل، معناها ديما نلقاو المبادرات موجودة وغيرها معناها يعني من الوضعيات، لكن على أرض الواقع برشا اللي يقول لك راهو فقط معناها يعني شعائرية، معناها يعني الوضعيات هذه. ليش نجاوبهم أنت مدام؟
0: احنا نعرفوا أنه تونس اليوم تسخر بنساء عاملات بالفكر والساعد. هذايا مكسب موجود اليوم في تونس، انه التحصيل العلمي موجود، المستوى التعليمي مرتفع، لكن ايضا الافكار تعوز ما تعوزش النساء في اي منطقه من مناطق تونس. وبالتالي انه المعلومه اللي احنا سنا كانت تذكروا حكينا قبل حتى هنا في اذاعه الشباب، حكينا على انه الوزاره عملت خطه وطنيه واستراتيجيه وطنيه لرياده الاعمال النسائيه في افق 2035. من بين المعطيات اللي توفرت لنا انه صحيح الفكره موجوده، لكن فما زاد عدم معرفه بالمعلومه. عدم المعرفه بالمعلومه هو اللي يخلي طول المده ويخلي الانسان يدور من اداره الى اخرى، من منطقه الى اخرى، ويبدا يبحث عن المعلومه. احنا حاولنا في المبادره هذه انه يكون فضاء موحد، مصدر معلومه صحيحه سليمه. وكيف راهو الدولة وضعت عديد الإجراءات، برشا إجراءات موجودة. اليوم نحكيه على ريادة فردية وريادة جماعية، نحكيه على نساء يحبوا يبعثوا مشاريع بصفة فردية ولا في إطار شركات أهلية وإلا في إطار مجامع. دونك الهدف أنه نعرفوا بهالمعلومة هذه بلغة مبسطة أولا وبلغة صحيحة ومن مصدرها. وبالتالي الفكرة اللي هي تكون موجودة أو الحلمة اللي تكون عندك موجودة باش تبعث مشروع نربحوك فيها وقت ونعطيوك أكثر ما يمكن من نعرفه بالامتيازات اللي أنه نجم تعاونك، لأنه نعرف

0: وأن المؤسسة وقت اللي بتنطلق
1: أيه؟
0: هي انطلاقتها تبدأ يزم أيه؟ تبدأ على بز صحيحة
1: صحيح. أيه؟
0: البز الصحيحة هو أن تكون تعرف الامتيازات تعرف المعلومة وهذا هو صحيح.
1: جستمو أنا تو ما نعش عندي في الحقيقة مجموعة من الأسئلة اللي نحب معناها حتى بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا معناها باش نجاوب باش ندخل معاك معناها ديريكتومون في دواو بيوت معناها يعني كيما نقول مثلا هو المبادره هذه معناها فيها شعار توحيد المسار من الفكر الى ما بعد الانجاز. اليوم هل يعني وانه المراه التونسيه باش تتخلص معناها يعني بصفه اليه من غول البيروقراطيه والتنقل ما بين الوزارات واللي بنك وتولي جست تدخل للمنصه تعمل كليك واحده وتلقى كل التفاصيل؟
0: هو اولا هو فضاء مش منصه، هي فضاء
1: فضاء
0: يتم هو
1: الاداره منصة.
0: هو الادارات احنا تو بدينا بانه فضاء موحد فضاء موحد يكون تجتمع فيه كل الادارات كل هيكل التمويل من مختلف انواعها اللي عندها فكره ولا تحب تتحصل على معلومه والا تحب تعرف مراحل الانجاز والا ينقصها التكوين في الاختصاص تتوجه لك الفضاء هذاك اللي باش يعطيها المعلومة السليمة.
1: أوكي.
0: وقلنا كما قلنا هي تتواصل كل باش يكون شهريا في كل ولاية هالليكوسيستم هذا باش يتنقل مع بعضه وكل شهر باش يكون موجود في معتمدية معينة النساء والفتيات في المعتمدية هذيك يتحصلوا على المعلومات وبوركوا با زادة انه نخرجوا بانه صاحبات مشاريع تيان هنا خذيت التمويل هنا تلقيت مشيت مع هيكل من هيكل المساندة والتكوين هنا يعني هو باش يكون مع بعضه.
1: هل المنصة مفتوحة للجميع معناها من الحرفية والفلاحة إلى صاحبة الشهادة العليا إلى العالمة؟ هل الفضاء بلوتو قلت أنت فضاء ماهوش منصة معناها يعني فضاء هل هو معناها يعني مفتوح للجميع؟ تو باكزامبل اللي قاعدين يسمعوا فينا في الراديو كيفاش نجم تدخل معناها للفضاء هذايا؟ شنو الشروط المطلوبة ربما للانتفاع؟ يعني هو مفتوح كما قلت معناها للحرفية للفلاحة للعالمة معناها ما نعرفش ما ثماش إقصاء لبعض الفئات؟
0: لا لا لا لا فما حتى إقصاء لحتى حد. أولا خليني نزيد نوضح الفكرة باش تكون واضحة للجميع. هو التنقل متاع جميع الهياكل اللي تمشي مع بعضها باش تكون كيما عملنا بداية من 13 أوت باش تكون بمعتمدية في ولاية معينة.
1: للتعريف أكثر بالفضاء والخدمات اللي قدمها
0: وتقريب الخدمات وتبسيط المعلومة وتوحيدها أيضا على خاطر اليوم نعرفوا أنه يكلفها وقت يكلفها فلوس يكلفها تنقل
1: في برشا معتمديات مش ولايات معنى معتمديات
0: كل ولاية باش يتم التنقل لكل
1: معتمديات
0: فما يوم يتم الإعلان عليه في كل في الولاية في مقر الولاية وفي
1: أنا تعرف علاش سألتك السؤال هذا مدام زين على خاطر معناها فما في بعض المناطق الداخلية فما اللي ما عندهمش انترنت معناها أو ربما ما توصلهمش المعلومة وما يعرفوش ربما يستعملوا الفضاءات الرقمية هذه على الأقل فما شكون معناها سوغ بلاس اللي يقدم الفضاء هذايا ويبين الخدمات اللي يقدمها الفضاء هذا. خليتني بقبلنا نحب نقول المنصة وانت قلت
0: نوصل إن شاء الله المنصة لكن اليوم نحكيه على فضاء هو التعريف بالفضاء واليوم الأيام ولا اليوم اللي بش يكون فيه موجودين هالليكوسيستام هذايا هو أكيد في المعتمدية هذيك نعرفوا أنه فما السلطات المحلية فما النشر فما التعليق فما التعريف في الراديو اللي موجودين على مستوى محلي فما على مستوى دونك احنا الرزنامة إن شاء الله عن قريب باش يتم تعريف بها كل مندوبية فما هياكل زادة وزارة الأسرة اللي هما موجودين فما كيف الهياكل اللي هي مشاركة معنا من تشغيل من فلاحة من صناعات تقليدية من مؤسسات تمويل هذوما الكل يعرفوا ويقولوا وقتاش النهار هذايا ومرحبا بالناس كل أي واحدة عندها فكرة أو عندها مشروع أو عندها إشكاليات في مشروع نهار هذاك باش يكون للتعريف ولحل بعض الإشكاليات اللي تكون موجودة
1: فما شراكة باش تكون مع برنامج رائدات وإلا بنك التضامن ولا غيرها من الوضعيات هذه فيما يخص الفضاء هذه
0: هو رائدات خط تمويل وبرنامج تشرف عليه وزارة الأسرة لكن اليوم نحكيه على دولة تونسية وفرت باقة مجموعة من البرامج
1: أي وجستمو معناها كيفية استغلال البرامج ديما يقعد المشكل وأنه كيفية استغلال البرامج ولا المعلومة كيفاش توصل به نمشي معاك للمنصة الوطنية هذه منصة اللي مش فضل المنصة الوطنية فلا للمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية هكا ولا لا دونك هيت معك أنت خلينا ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص المنصة هذه تفضل
0: المنصة اللي هي raidate-store.an اللي هي منصة اشتغلنا عليها لمدة معناها باهية، أعلنت عليها في وقت من أوقات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة السيدة أسماء الجابري، أعلنت على إطلاق المنصة. من وقتها وإحنا نشتغل عليها منش وحدنا، إنه اشتغلنا عليها مع مختلف شركائنا، أساسا وزارة تكنولوجيات الاتصال، البريد التونسي، صناعة التقليدية، الفلاحة، وزارة الفلاحة، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة التشغيل، وزارة الأسرة، زد إطاراتها الفريق العامل اللي كل الشكر ليهم، لأنه كان صباحا مساء ويوم الأحد أكيد أنه الاشتغال على الإعداد للمنصة. منصة وطنية للتسويق لمنتوجات نساء التونسيات، هي فضاء افتراضي لدعم حلقة التسويق. نعرفوا أنه مراحل المشروع يمر كما ذكرت أنا من نشأة متاعه، أنه بعد يمر بمرحلة التطوير. مرحلة التطوير، أهم مرحلة في مرحلة التطوير هو التسويق. اشتغلنا صحيح كيفنا كيف غيرنا، اشتغلنا على المعارض ودعم المعارض، وعمناول وولت عمناول نخدمه على تركيز المعارض في مختلف الجهات، كما سنا في مناسبة العيد الوطني للمرأة المعارض توجدت من قاعة الأخبار إلى 24 ولاية. لكن لاحظنا أنه ما يكفيش المعارض هذه، الفضاء الافتراضي اليوم أصبح أمر واقع، يعني ما عادش خيار بالنسبة للناس، لأنه يوفر أنه يقرب المسافات أولا، وقادر أنه يقرب بين المنتوجات وبين الحريف. وبالتالي كان الفضاء هذية، الفضاء الافتراضي، هو مساحة للنساء والفتيات أنه يسجلوا فيه، أنه يعرضوا المنتوجات. وراو نحب نأكد هنا على بعض الشروط، ومن خلالكم يريد الشروط هذه يسمعوها النساء والفتيات اللي يحبوا يسجلوا في المنصة. أولا يلزم يكون أنه تكون التواجد متاعها قانوني.
1: باش نستسمحك مدام وجدين بعض اللحظات، أنا جايين للشروط لأنه موعد الومضة على موجات إذاعة شباب لحظات، ونعود نرجع لكم ونواصل معك فيما يخص الشروط. تفضل كوثر.
2: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة، بالغناية، وبالتصويرة، وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
3: انتم تسمعوا في الماتينا الجن،
4: ماتينال جون،
3: كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.
4: ماتينال جون.
5: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: التسعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم من جديد في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. وكما قلنا وأنه اليوم لقاء خاص طبعا بالعيد الوطني للمرأة التونسية. فرحانين برشا وأنه موجودين موجودات معايا في الاستوديو مدام وجدان بن عيد المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن, وكيف كيف مدام سماح اليحيوي كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. نكمل معاك مدام وجدان قبل ما نمشي لمدام سماح. دونك قلنا وانه فما مجموعه من الشروط اللي اعتمدتها اللجان ربما المركزيه والجهويه معناها لانتخاب العارضات, خلينا نقول تفضل.
1: هو المنصه كما ذكرت هي سهوله التسجيل فيها اولا,
0: أي.
1: والامتيازات اللي معناها أهم حاجة موجودة في المنصة اليوم أنه جسدنا مع مختلف الفضاءات الرقمية اللي موجودة الترابط البيني مع السجل الوطني المؤسسات مع البريد مع
0: لتأمين الدفع والتوصيل
1: الدفع والتوصيل وكيف كيف للتثبت من الشروط القانونية المؤسسة. يجب تكون مؤسسة موجودة وموجودة قانونيا, ما هيش تكون هكاكة, لأنه احنا الهدف هو الإدماج الاقتصادي والمالي للنساء والفتيات اللي موجودين وخاصة منهم في الوسط الريفي. المنصة هي كما ذكرت هي فضاء لا محالة. نحب نقول حاجة أنه البارح انطلقنا في عملية البيع, لأنه نتبعوا في المنصة صار عملية البيع بدينا
0: 33
1: اللي موجودات هو توا الفترة الأولى
0: من مختلف الولايات
1: من كل الولايات الحقيقة. انطلقت المنصة مجموعة من النساء بمجموعة من المنتوجات اللي تحطت على المنصة, واللي اتباعا بشوية بشوية اللي احنا الفترة هذية قاعدين نشوفه مع البريد, نشوفه كيفاش تتم العملية بالنسبة للتوصيل وللدفع وكل شيء.
0: انا سمعت اللي فما مسؤول حتى من البريد التونسي قال احنا نتوجه ان شاء الله قريبا نحو الاسواق الخارجية, معناها باش نزيدوا نحلوا معناها يعني الافاق اكثر.
1: هي المرحلة الاولى توا باش تكون على مستوى وطني.
0: المرحلة التجريبية 6 أشهر طبعا.
1: هو التجريبية 6 أشهر لأنه باش يدخلوا يسجلوا النساء والفتيات بداية من أول سبتمبر يسجلوا في المنصة, يتم التثبت من المعطيات القانونية متاحة ومن المنتوجات ومن الصور, ونأكد هنا ويلزمنا نتأكدوا من الصورة تكون مزيانة, نتأكدوا أنه الامبلاج واللف متاع البرودوي يكون مزيان.
0: البيع الرقمي يطلب معناها وأنه الصورة تكون
1: أكيد تكون مزيانة
0: بمواصفات دقيقة.
1: وهي منصة حكومية, دونك اليوم المنصة دي مفتوحة لكل النساء والفتيات اللي موجودين, لكن احنا الهدف منه انه عملية البيع وعملية التوصيل عن طريق البريد التونسي بالشراكة مع البريد التونسي يتم بطريقة زادة سلسة وبطريقة سهلة. هذاك علاش ان شاء الله بعد الفترة, ما نقولش بعد 6 أشهر لانه نوصلوا حتى 27 سنة 27 هي بيدها, نقعدوا زادة نتبعوا على مستوى وطني, ومن بعد ان شاء الله المرحلة الثانية تكون الانطلاق للعالمية. خاصة انه احنا في متابعة على المنصة نلقاو انه فما من الخارج بدون ذكر اسماء الدول دخلوا ويشوفوا في المنصة.
0: دخلوا يشوفوا
1: في المنصة. دونك هو الشيء هي محلولة للمنصة.
0: هو جستم اون ديرنيغ كيستيون معناها يعني معك انت مدام وجدان فيما يخص منصات البيع اليوم تحتاج الى تسويق كبير, معناها هل معناها الوزارة كيفاش باش تسوق لمنصة المستهلك التونسي والاجنبي بعيدا عن الطرق التقليدية؟ معناها فما استراتيجية في الوضعية هذه؟
1: هو أكيد أي منصة يلزم يكون لها استراتيجية متاع تسويق واستراتيجية متاع تعريف, لكن الحمد لله احنا توا وسائل الإعلام البارح الومضة انطلقت التعريف بالمنصة, لكن بشوية بشوية الباعثات هما في حد ذاتهم باش يكونوا سفراء للمنصة. الحريف بيدو وقت اللي يكون مرتاح وشرب المنصة هو بيدو باش يكون سفير للمنصة, بخلاف العمليات التعريف بالمنصة في وسائل الإعلام أكيد وفي التواصل الاجتماعي وفي غيره من الومضات الموجودة.
0: فوالا إن شاء الله موافقين. شكرا لك مدام وجدان, يعطيك الصحة. مدام وجدان بن عيد المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن, هاك مازلت معنا لأنه باش نتواجه مدام سماح اليحيوي كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة. مدام سماح صباح النور من جديد, مرحبا بك. دونك نحكي عن تظاهرة ناجحات بلادي اللي هي مبادرة تهدف إلى تثمين قصص نجاح النساء التونسيات في مختلف الجهات, تشجيع المبادرة الخاصة, تطوير المنتوج المحلي. ربما هي تخلينا نحكي عن فلسفة المبادرة. هي تظاهرة ناجحات بلادي تحمل اسم عنده دلالة قوية, معناها المؤكد وأن هناك فلسفة عميقة وراء إطلاقها معناها التظاهرات ناجحات بلادي، وربما ثم رسالة اللي الوزارة تحب توصلها للمرأة التونسية سورتو في الجهات الداخلية.
2: صحيح صحيح، هو اليوم كي نحكيه على مقاربة قضايا المرأة يلزم تكون مقاربة شاملة. مدام وجدان تفضلت منذ قليل أنها تتحدث عن الإدماج الاقتصادي والمالي، كما فما الإدماج الاجتماعي، هذوما نساء ذوات الهشاشة الوزارة حاولت أن ترفعهم بعديد الطرق. ثم فما نساء هما رائدات وإلا عندهم مشاريع اقتصادية حاولت تسوق لهم عبر المنصات وتساعدهم على التسويق، ولكن هناك نساء أخريات اللي هما نساء ذوات أثر، عملوا الأثر متاعهم، عندهم أثر في المجال الاقتصادي، أثر في المجال الثقافي، أثر في جميع المجالات الرياضي الفكري. المبادرة هذه متاع نجاحات ببلادي حبت تسلط الضوء على النساء ذوات الأثر اللي عندهم أثر في الجهات متاعهم وينجموا يكونوا معروفات كما ينجموا يكونوا مغمورات. هذه الفرصة أنه 13 نمرأة في عيد المرأة من كل ولاية بمعدل 312 امرأة تقريبا يتم تكريمهم في إطار مقاربة تشاركية، بمعنى أنه في إطار لجنة تحدث على مستوى الولاية يتم طرح أسماء، واللجنة هذه تضع المعايير متاحة لانتقاء أفضل 13 امرأة فاعلة في منطقتها في مجال من المجالات.
0: رمزية رقم 13 خاطر
2: 13 أوت.
0: هو تكريم النساء والاحتفاء معناها يعني بهم حاجة مزيانة برشا، لكن برشا اللي يقولوا ماذا بعد التظاهرة؟ معناها كيفاش تضمن الوزارة وأنه نجاحات بلادي ماهيش مجرد حدث ظرفي، بل هو خطوة معناها نحو مرافقة وتطوير حقيقي للمشاريع الخاصة بالنساء.
2: لهنا ما نيش نحكيه على مشاريع بقدر ما نحكيه على أثر. لهنا راهو في إطار تثمين الفعل. ناخذ مثلا ناخذ رياضية، رياضية تمكنت أنها تتقدم في مسارها الرياضي. تكريمها هو إعطاء أنموذج للشباب متاعنا وللشابات متاعنا للاقتداء، هذه حاجة. ثاني حاجة أنه باش يصبح تكريم المرأة تقليد من التقاليد متاعنا، تعرفوا أنه الاحتفاء والتكريم عادة يكون بعد انتهاء السردية متاع المرأة أو بعد وفاتها. ولكن لهنا العادة اللي نحبوا نرسيوها في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه راهو فما نساء فاعلات ونعطيه صورة لهم باش يقتديوا بهم شباب وشابتنا، هذه حاجة. ثاني حاجة أنه إن شاء الله يا ربي نتمكنوا ومزلنا حتى معناها نحكيه أنه هذه يقع توثيقه وتدوينه بش الذاكرة التونسية تحمل سير وسرديات. راهو المرأة التونسية ماهوش بشرط أنه يكتمل عمرها باش تحقق حاجة، راهي تنجم حتى في 12 سنة 18 سنة 20 سنة 30 سنة 40 سنة تكون توصل للعالمية، تنجم توصل. راهو فما نساء اللي تم تكريمهم بالحق كان عندهم أثر فعلي في منطقتهم أو خارج تونس. معناها هذا هو أنه عبر مراحل السن متاع المرأة فما العديد من المحطات اللي تنجم تقوم بهم المرأة التونسية، وهذا اللي نحبه نضفيه عليه مرأية.
0: تعرف اللي معناها احنا في كل مرة نشوف الوضعية معناها النساء الكادحات والمناضلات، وتعرف اللي معناها ديما فما المشكل فيما يخص الوضعية الاجتماعية وفيما يخص التشغيل الهش. وتحية كبيرة لكل النساء الكادحات والمناضلات اللي يصنعوا في الحياة واللي عمروا في الأرض بعرق الجبين والكفاح اليومي، والتقدير لكل يد شريفة اللي تسعى لكسب الرزق. هنا نحكي عن المرأة الريفية، نحكي عن الأمهات العاملات، نحكي عن النساء اللي تكافح معناها يعني في المعامل وغيرها من الوضعيات. ديما في تونس يقول لك المبادرات معناها اللي تصير قاعدة مزيانة معناها به وتثمين عمل للمرأة وتحية للمرأة التونسية، لكن يقول لك فعليا علاش احنا باكزامبل مثلا المرأة الريفية والوضعيات هذه ربما تتجاوزكم، تقولوا لي مثلا تخص وزارة الشؤون الاجتماعية والى غيرها من الوضعيات، لكن يقول لك احنا نذكروا المرأة الريفية والكادحات كان لا قدر الله كي تصير اكسيدون ولا وضعية كيما هكا. معناها هل تم التنسيق في برنامج خاص على الاقل يخص الوضع الاجتماعي الوضع الصحي اللي ما منعش كل ما يخص النساء الريفيات والكادحات في الوضعيه هذه. تعرف اللي هو هذه مشكل كبير. معناها انا تو لو كان نعمل ميكرو تروتوا ونهبط معناها في الشارع التونسي ونقول لهم راه فما من الصوره وكذا وكذا، الناس كلها باش يقولوا لي اي فكره كحلوه. لكن المراه اللي تقوم الاربعه تاع الصباح واللي تقوم الخمسه تاع الصباح اللي ما تلقاش كيفاش تداوي، اللي تمشي في كاميون وساعات يصير اكسيدون، وزاره المراه شنو هي علاقتها بالنساء؟
1: هو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هو دورها صحيح في تعامل مع كل الهياكل، لكن المرأة وين تكون موجودة؟ في الوسط الريفي، في الوسط الحضري، سواء كانت حاملة لشهادة عليا أو إنها تكون تشتغل في كل المجالات الفلاحية الصناعية، كل المجالات راهي تخدم بلادنا أولا، لأنه النسيج الاقتصادي هو مبني على كل هذه الصور وكل هذه المشاهد. اليوم وزارة الأسرة كما كانت تحكي مدام سماح نجاحات ببلادي في 24 ولاية، التكريم شمل أيضا المرأة اللي كانت قوية ورايدة وملهمة في أسرتها في مجال فلاحي، في مجال طبي، في مجال التربية، في مجال التعليم، في غيره في غيره غيره. اليوم التكريم اللي نحكيه عليه هو تكريم لمجهود قامت به وحقت به أثر وزارة الأسرة أيضا في مختلف برامجها الاقتصادية سواء في إطار رائدات أو غيره. اليوم المنصة اللي حكينا عليها منصة التسويق هو كان الهدف منها هو الأساسي هو هذا، لأنه المرأة اللي تحصلت على أي برنامج من برامج الدولة في أنه يكون عندها مشروع صغير فيه جملة من المنتوجات، اليوم أنها كما حكيت أنه ربحها أنها تمشي لبلاصة بعيدة وتقعد، نعطيها منصة ونكونها عليها ونعرف بالمنصة ونخلي شكون يأطرها ويعاونها باش أنه تحط أكل منتوج هذاك ويوصل لكل المناطق في كامل تراب الجمهورية، مش بالضرورة تتنقل، انه يكون عندها منتوج من دارها، صحيح تكون عندها مؤسسة يلزم كما قلت تكون قانونية، لكن هذا دورنا، الدور انه هو نخلق الأرضية الملائمة لكل النساء باش يكونوا مندمجين ومتواجدين في الاقتصاد نتاعنا وفي التنمية المحلية.
2: بعد إذنك نحب نعمل إضافة على كلام مدام وجدين. أنت قلت النساء في وضعيات هشاشة وزارة المرأة شنية تدخلها؟
0: أنا جسمه حبيت القراءة الحالية للوزارة لواقع معناها نساء الكديحات اليوم.
2: أبشو نقول لك لأنه المجال اليوم حبينا نحكيه على عيد المرأة معناها، ولكن في برامج الوزارة عندنا خمسة برامج تقريبا هي برامج إدماج اقتصادي. برامج الإدماج الاقتصادي تلقى برنامج الأمهات، برنامج أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي بسبب الهشاشة الاقتصادية، معناها الأم اللي عندها أطفال وأطفالها غير قادرة على إعالة أطفالها تاخذ من عندنا مشروع اقتصادي السقف نتاعو 10 ملايين اللي باش تتمكن باش تجيبها الهدية. فما عندنا البرنامج الاقتصادي للأسر في وضعيات هشاشة، بمعنى لهنا العائل الأسرة إن كانت الأم أو الإبنة أو الأب أو الإبن. عندنا برنامج صامدة اللي هو النساء، في عندنا زيدا برنامج النساء العاملات في القطاع الفلاحي، هذا مخصص للنساء العاملات في القطاع الموسميات، لخاطر نعرفوا فما اللي أمورها واضحة ومرسمة، ولكن عندنا في المقابل فما نساء موسميات زيدا كيف تاخذ من عندنا برنامج.
0: المشكل هو مدام سماح معناه أنه المعلومة كيفاش نجم توصل لهم يعني هذيك، علاش؟ لانه مهم، وانه تلقاها مثلا تخدم مثلا من الاربعه ولا من الماضي ثلاثه نتاع الصباح تقوم ربي على بها المعلومه باهين البرامج اللي حكيتهم، اما المعلومه كيفاش توصلها؟ لانه معناها برشا اللي يقولوا انه استراتيجيات ساعات اللي خاصه بالمدن الكبرى، معناها نحبوا الخدمات هذه توصل الى المناطق الداخليه وتوصل في اعمق ارياف الولايات.
1: توصل بالمسار الموحد لرياده الاعمال النسائيه من الفكره الى بعد الانجاز.
0: ما انا بقدرت ربي من هنا العام الجاي ما عادش نساله السؤال هذا، تبدا الامور واضحه ان شاء الله.
1: توصل المعلومه بطريقه صحيحه من خلال هالانشطه هذه اللي تصير.
0: جوستمون لاجل الحوار هذا ان شاء الله من خلال المعلومه هذه، واحنا في ذات الشباب تو نقعدوا طبعا في مواصله طبعا معاكم.
2: حاجه اخرى تفضل لو سمحت انا ديما حكيت على الامهات وعلى الكديحات، عم ناول في 2013 اوت 2025 تم تكريم 312 ام من الأمهات اللي في عيد المرأة تم تكريم 312 أم من الأمهات اللي تعاني صعوبات اقتصادية وتمكنت من رفع عائلتها أو أنها عندها أبناء من ذوي الإعاقة أو من ذوي طيف التوحد وتمكنت أيضا أنها ترافق أبنائها، بمعنى أنه علاش هي الدورة الرابعة سنة. أي. أي. في كل دورة تم تخصيص الدورة هذه لمجال من المجالات.
0: باش نكمل معاكم، وهي البارح زادة كانت حاضرة في إذاعة الشباب، لكن باعتبار وأنه أنتم ضيفات المبجلات اليوم اللي عندي هنا في الاستوديو، مدام وجدان بن عياد ومدام سماح اليحيوي، كيف كيف زادة باش نحكي عن البحث خولة الخميري. خولة الخميري اللي قلتوا لي وأنه تحبوها تكون معنا يعني حاضرة معكم أنتم، اللي توجت بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 من قبل وزارة المرأة، طبعا اللي هو حدث بارز لأنه بحثها كان يمس أكثر المواضيع حساسية وحيوية حاليا في تونس، اللي هو أثر التغيرات المناخية على المياه والأمن الغذائي باستخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد. مدام خولة صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
3: صباح الخير، صباح النور، وتحية ليك وتحية لكافة المستمعين وتحية لمدام وجدان
0: مدام سماح.
3: مدام سماح في الاستوديو،
0: مرحبا بك. دونك مبروك التتويج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026، طبعا هذا اعتراف رسمي من الدولة التونسية في عيد المرأة بالذات.
3: شكرا، شكرا لك، يعطيك الصحة. أكيد أكيد هذا فخر وشرف لي وشرف لكل امرأة باحثة، أنه اللفتة الكريمة لوزارة المرأة للبحث العلمي والمرأة الباحثة، يعطيكم الصحة وإن شاء الله كل عام أنتم ونحن بخير ونساء، وإن شاء الله كل عام ونساء ونساء الخير
0: إن شاء الله يا ربي. هو محور الجائزة سنة ركز على ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. ربما سؤالي هو كيفاش تمكنت من تطويع خوارزميات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد لخدمة الموارد المائية في تونس؟
3: بالنسبة للبحث صحيح، معناتها نحن نخدمه على الصعيد العالمي حسب الشنية تو موجود في الصعيد العالمي. نحن تدخلنا في منافسة عالمية باش خرج البحث متاعنا في مجلة محكمة
0: نسمع في الفضل
3: فاكتر متاحة 3.6 ادرولوجيكال بروسيسز، دونك مجلة على المستوى العالمي، دخلنا في منافسة كبيرة. اعتمدنا الحقيقة، حبيت نقول البحث العلمي هذا بأيادي تونسية خالصة 100% تونسية، في مخابر تونسية وبأيادي تونسية.
0: يعني أيادي وتأطير ومخابر تونسية 100%. تخبيها
3: 100% تونسية. صحيح عنا زوز أجانب معنا في البحث، لكن راو كانوا يتبعوا فينا معناتها على المستوى الإنجليزية ولا المستوى الستركتور، معناتها حاجة أكثرية سوبرفيسيال. عمل البحث والمخرجات نتاعو 100% تونسية.
0: فوالا. تفضلي.
3: اعتمدنا هنا البحث واعتمدنا الذكاء الاصطناعي في عديد المناسبات، منها بالمخرجات، معطيات مرتبطة بالطقس، معطيات مرتبطة بالمياه، ومعطيات مرتبطة بالأقمار الصناعية.
0: في البحث متاعك أشرت إلى توفير أدوات لدعم القرار لإدارة متكاملة ومستدامة للمياه، هل يمكن لوزارة الفلاحة أو الهياكل المعنية اليوم تحويل الأرقام ونمذجة بحثك إلى قرارات يومية على الأرض لحماية الأمن المائي والأمن الغذائي في تونس؟
3: هذا هو المطلوب، وهذا هو اللي نتمناه، أنه يكون المخرجات هذه البحث هو المخرجات البحث تنجم توصلنا لاكتشاف المشاكل المائية بحلول عام 2030 و2050، ونحن هذا اللي نتمناه، أن وزارة الفلاحة تتبنى البحث بتاعنا وتتبنى الميثودولوجي بتاعنا باش نعممها على الأحواض المائية الكل في تونس، ومنها نوليه نحافظه على الموارد المائية بشكل مستدام.
0: فوالا. اليوم مدام خولة في الإحصائيات الرسمية تقول أنه تقريبا 60% وأنه إنسا يمثلوا 60% من هيكل البحوث والمختبرات في تونس، و 47% في الهندسة. من واقع تجربتك، معناها شنية التحديات الحقيقية اللي تواجهها المرأة اليوم، المرأة الباحثة في تونس، باش تحافظ على الريادة هذه؟
3: المرأة الباحثة في تونس هي بالنسبة لنا مرأة حديدية، خاطرها تلقاها مرأة باحثة في الخدمة في المخبر، ومرأة زادة لهي بدارها ولهي بواجباتها الزوجية، مرأة حديدية، تضحيات كبيرة على حساب راحتها ولا حساب صحتها ولا حساب عائلتها ولا حساب ولادها. المرأة حديدية بأتم معنى الكلمة.
0: ولا به نكمل معك فيما يخص رسالتك للجيل الجديد، شنو هي نصيحتك اليوم للطالبات الشابات والباحثات اللي بداوا في الخطوات نتاعهم الاولى في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟
3: نقولهم واصلوا في الحلم نتاعك، لازم كل واحد من منطلق نفسه يكون عنده هدف، يكون عنده حلم ويناضل من اجل الحلم نتاعو للاخر باش يوصل له. وراهو الخدمه هي اللي تجيب، يعني الخدمه والمثابره هي اللي تجيب، وكل واحد لازم الهدف نتاعه يكون صحيح ويكون لازم يمشي للاخر الهدف نتاعه. وراهو البحث العلمي ماهوش ساهل، لازم برشا تضحيات ولازم تكون تحب البحث العلمي.
0: راهو
3: البحث العلمي ماهوش خدمه، مجرد خدمه ولا مجرد جر قلم. البحث العلمي لازم واحد كي باش يدخل في البحث العلمي لازم يكون يحب الغشاش، خاطرها لازمها سوفل، لازمها سوف الكبير، ما هيش سهلة.
0: طيب يا الباحثة خولة الخميري اللي توجت بجائزة أفضل بحث علمي نساء لسنة 2026، شكرا لك، ألف مبروك من جديد. هذا التتويج اللي هو حدث كما قلت معناها بارز، لأنه كان بحثها يمس أكثر المواضيع الحساسة والحيوية حاليا في تونس، واللي تخص أثر التغييرات المناخية على المياه والأمن الغذائي باستخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد. مدام وجدان، فرحان برشا اللي كنت موجود، اللي كنت موجودة معنا في الاستوديو، يعطيك الصحة. إذا كان عندكم شي كلمة تحب تكمل تفضل مدام مجدين.
1: اليوم تونس أكيد تسخر بكل الكفاءات في جميع الميادين. اليوم تونس في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، اليوم كل الآليات وكل البرامج هي متاحة. المرأة رائدة في كل المجالات بما فيها الأسرة، لأنها جنب إلى جنب مع الرجل، لأنه صحيح اليوم العيد الوطني للمرأة التونسية، لكن المرأة التونسية اللي هي الأخت، اللي هي الأم، اللي هي الإبنة، اللي هي الزميلة، اللي هي مصدر حياة تونس اليوم، إن شاء الله بنسائها ورجالها ديما خير، وبلادنا ديما بلاد خير.
0: يعطيك الصحة مدام سماح اليحيوي، كهيت مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، شكرا ليك على حضورك معنا، بارك الله فيك.
2: يعيشك. حبيت نقول راهي المرأة التونسية راهي أنموذج حتى على مستوى دولي، ما شاء الله على النساء التونسيات، ودام أثرهن أينما حللنا.
0: ولا شكرا لكم، وألف تحية جلال وإكبار لكل النساء التونسيات. 9:25 راجعين بعد الأخبار حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجونة على موجات إذاعة تشبه.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للمرأة وبالذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. وبهذه المناسبة تنظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني. وإحياء لليوم الوطني للمرأة التونسية تنظم المنظمة التونسية للتربية والأسرة اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في مرناق من ولاية بن عروس. هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان أعلنت برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها 9. التظاهرة تنطلق في 15 من أوت لتتواصل إلى غاية 25 من الشهر ذاته ببرمجة عروض صوفية ومسابقات في حفظ القرآن والأحاديث النبوية إلى جانب المعارض التجارية والتقليدية وعرض دولي من تركيا وفق ما نقلت مراسلتنا نادرة برجب. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي وصل اليوم تنفيذ غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في جنوب لبنان. القوات الإسرائيلية شددت صباح اليوم إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية بالتزامن مع الاستعدادات للإعلان عن افتتاح مستعمرة جديدة في المنطقة. الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق أعلنت أن 11 محافظة سجلت اليوم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بين 48 و 50 درجة مئوية. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تصيف،
5: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
4: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
5: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
6: من 6 ل 8 متاع العشية،
4: وانتي تحت الباراسول
5: تاكل في البامبالودي
4: ولا تقرمش في الكاكي،
5: نقترح عليك كتاب تقراه
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
5: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
5: لما تصيف،
4: لما تصيف،
5: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
5: لما تصيف،
4: لما تصيف،
5: بريحة البلاد.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: 49 دقيقة ديب على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع. من بين التظاهرات اليوم الخاصة بالعيد الوطني للمرأة التونسية خرجت الحراير بالسفساري اللي تنظمها جمعية تراثنا. طبعا التظاهرة هذه هي تظاهرة سنوية ومناسبة للاحتفاء بالمرأة التونسية وخاصة إبراز اللباس التقليدي السفساري كجزء من التراث التونسي. حاضر معنا بالتليفون زين عبدين بالحارث رئيس الجمعية جمعية تراثنا ومع هو باش ناخذوا كل التفاصيل. صباح النور يا زين ومرحبا بك.
1: صباح الورد والياسمين خويا سامي ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب.
0: اهلا وسهلا بك. جمعيه تراثنا دونك تنظم اليوم خرجت الحراير بالسفساري الخميس 13 اوت 2026 بمناسبه العيد الوطني للمراه التونسيه.
1: وكذلك عندنا توا هذه الدوره 11 نتاع التظاهره هذه وكانت بدات على اساس انه حابين نحتفلوا بالمراه في الشارع معناتها ما نحبوش معناتها خاطر شفنا لاحظنا ان كل عام يحتفلوا بعيد المراه حفله في كارتاج وكهو قلنا لا نحبوا نعملوها في الشارع مع الناس الكل ونستدعوا التونسيات الكل حتى التونسيين يكونوا حاضرين معنا وعلى طريقه جمعيه تراثنا معناتها باش بالهويه التونسيه كهو هذيك اهم حاجه.
0: الخرجه اليوم الخرجه وقتاش باش تبدا اليوم 5 تاع العشيه في بالي اي
1: اليوم العشيه باش ندعو نساء تونس الكل الكبير والصغير ويجمع العشيه الكبيره والصغيره الكل كل مرأة تحب تونس تحب تراثها وعاداتها وتقاليدها نوصل تاع العشيه باش نقولوا في السليمانيه
0: اوكي
1: 5:30 ننطلقوا الخرجه ان شاء الله تمشي للمدرج جامع الزيتون نعمل الصور هذيك الجماعيه ونطلقوا في زقه المدينه العتيقه الى ان نصل الى قصبة بحر حوالي قولوا احنا الخمسة ومع الستة مع الستة ناخذوا القصبة بحر لين نوصلوا 6:30 المدرج المسرح البلدي ثم ننطلق الى دار ثقافة بن رشيد فما تظاهرة باش نعملوا عرض صوفي المحفوظية معناتها عرض مزيان برشا ان شاء الله تونسيات كل حاضرين معناتها علاش عطيتك توقيت مش اي شخص يخلط في اي بقعة
0: يحب يحضر اي اوكي
1: وعندنا زاد هذايا وعندنا بعد في بن رشيق باش تكون فما اختيار ملك الجمال السفساري معناتها باش تكون المسابقه حماسيه زاد بدات تو عندها مده في فيسبوك تسخن ما بين الشباب احنا في عدد شباب انا فرحان ياسر على خاطر باش تلقى في الخرج الحراري مقتنع شابات بنات صغار يحبوا يلبسوا السفساري في شارع حبيب ورقيب هذاك اللي يحبوا هما راهو يقول هيك يقول لك تحس بتونستي بانوتي بجوي انا كي نلبس السفساري هكا الطفل الصغير اش تقول 18 19 20 سنه وعندنا كذلك معناتها موازن مع التظاهره في تونس عندنا التظاهره نفسها في صفاقس في نفس التوقيت الخاصة نتاع العشية زادة في صفاقس ينجموا يلتحقوا بينا زادة مع خونا فاكر التركي رئيس الفرع نتاعنا غاديكا تاع جمعية تراثنا تنطلق من شط القراقنة أمام المندوبية الجهوية للسياحة إلى تمشي حتى طريق الميناء وين المركب الشبابي وغاديكا باش تكون احتفالية كبيرة معناتها هذوما الاثنين. ثالث حاجة نحب نقولها قبل ما نكمل كلمتي أنه المرة هذه باش يكون تحدي للمرأة التونسية فيش في الحفاظ على الهوية نتاعها في الحفاظ على تراثها وعاداتها والتقاليد علاش خاطر شفنا قديش من دول قاعدة تاخذنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في لباسنا وعاداتنا وكل من يسوى لها كل مرة تحب تدافع على هويتها وعلى لباسها وعلى القماشة نتاعها وعلى تراثها وعلى السفساريه وعلى جوها لازم تجي معنا اليوم خاطر نقول ديما انا عندي كلمة واحدة ماهيش الدولة اللي باش تحمي لي التراث نتاعي يلزم مجتمع ثاني هو اللي يتحرك هو اللي يقول نحن نتصدى لكل اي معناتها حلق او يحبوا يفكونا التراث نتاعنا اكثر حاجه المراه هي اللي عندي 3 تدافع على التراث نتاعها والحضاره نتاعها وندعي التونسيات الكل شكون يتواجد معايا على قد ما يكبر العدد اليوم على قد ما نكون متصدينا لاكبر قرصنا للباس الوطني نتاعنا.
0: واضح زين شكرا ليك. دونك نذكروا اليوم بدايه من 5 نتاع العشيه دونك خرجت الحراير من دار الثقافه السليمانيه زين عبدين بالحارث رئيس جمعيه تراثنا شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها والجمعية اللي تختص أساسا بحماية التراث الثقافي اللامادي التونسي والجمعية اللي في كل مرة تعمل على تعريف اللباس التقليدي التونسي بمختلف أنواعه ومناطقه وخاصة كما ذكرت أنت دعم وتثمين الحرفيين والحرف التقليدية هذا بالإضافة إلى تنظيم التظاهرات الثقافية. 9:44 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجنة.

التسعة واثنين وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية حميدة زغدودي تكون حاضرة معكم في صيف معنا من العشرة حتى النص نهار. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. طبعا اللقاء اليوم كان خاص واستثنائي ب

بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية وتونس اللي تحتفي بنسائها. دونك نعاود نذكر وأنه مجموعة من الاستضافات، وتلقاو كل الاستضافات على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. تحية للمرأة التونسية، تحية إكبار إلى كل النساء الكادحات والمناضلات اللي كما قلت هنا نحكي عن مختلف نساء بلادي في مختلف الوضعيات في مختلف المجالات، المرأة الريفية، الأمهات العاملات، النساء، كل المرأة طبعا أي مجال اللي تخدم فيه. ففي عيد المرأة تحية للمرأة التونسية. وربما علش أنا بديت بالمرأة الريفية لأنها ربما المرأة الصبورة أكثر، وبعض الوضعيات الخاصة والاجتماعية اللي تكون خاصة بها. فتحية طبعا لكل المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية. شكرا كوثر البجاوي اللي كانت حاضر معنا في الإخراج التقني، مهدي الضاوي دين الجبيري في الإخراج الرقمي، كيف زادة ألفانسيب اللي كانت حاضر معنا في الإخراج الرقمي، هدية الترودي وزبيدة القصوري كانوا معنا في الأخبار، فوزي بن سالم في السبور، سامي فرتونة. يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. باي باي.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال. القائدة الكشفية والمناضلة المنسية آسيا غلاب.
1: في زمن كان فيه الفعل السياسي حكراً على الرجال وكانت الجرأة تحسب على النساء خطيئة لا بطولة، خرجت من الظل أسماء صنعت التاريخ بصمت. من بين تلك الأسماء تبرز آسيا غلاب، مناضلة من الرعيل الأول، امرأة اختارت الوطن قبل ذاتها والنضال قبل السلامة. وقد تحدثنا مع المؤرخة البارزة المتخصصة في تاريخ العصر الحديث وقضايا المرأة في المجتمعات الإسلامية، الأستاذة الجامعية أستاذة التاريخ في جامعة منوبة وتونس، الأستاذة دلندا لارجش، التي تولت إدارة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف، حيث سعت إلى دعم الدراسات النسوية وتوثيق تجارب النساء في تونس، وتحصلت على جائزة أفضل بحث علمي حول المرأة والنوع الاجتماعي.
2: أنا أول حاجة نحب نقولها أني فرحانة بهاللفتة للنساء المناضلات، وبالأخص النساء، معنى هي النساء بصفة عامة اللي قاموا بأدوار في التاريخ كانوا مغمورات كلهم، لأنه التاريخ ما أنصفش. تاريخنا أحنا في الحقيقة مش كان أحنا، معناها التاريخ المجتمعات الكل ديما ما ينصفش النساء، لأنه التاريخ كتب أو صور دائما بأقلام وبعدسات ذكورية. وفي إطار هالمناضلات هذه السيدة المناضلة هي بيونيغ، راهي من الرعيل الأول آسيا غلاب، لأنها معناها النساء هما في الهامش وهي في هامش الهامش. نجم تقول آسيا غلاب ربما لم يكتب عنها الكثير، قليل جدا، ككثير وكثير من المناضلات الوطنيات اللي ساهموا بخص توافر في النضال الوطني، وقاموا مشاركة في المظاهرات، قاموا بتنظيم المظاهرات ومشاركات معناها في الفعل السياسي وقت اللي كان الفضاء العام فضاء ذكوري بامتياز. آسيا غلاب تولدت في 20 مارس 1923، هي تولدت في باطر لكن عائلتها من نابل، وعلى ذلك ما بقاوش كثيرا في ماطر. بوها كان يخدم محرفي في ماطر، وكان بوها قريب للأوساط الوطنية، كان قريب للحزب الدستوري القديم بقيادة عبد العزيز الثعالبي. دونك من صغرها عاشت في جو، معناه جو فيه على الأقل الحس الوطني، كان ما نقولوش كالنضال الكبير.
1: ولدت آسيا غلاب في منطقة ماطر لكنها أصيلة الوطن القبلي، نشأت في عائلة بسيطة، والدها حرفي، حيث ستتشكل ملامح شخصية نضالية مبكرة. التحقت آسيا غلاب بمدرسة بوغدير، وهناك برز شغفها الواضح بالمطالعة وبالنقاش السياسي.
2: من بعد دخلت المدرسة، سجلها وقرات في مدرسة فرنسوية وقتها في ماطر، كمل عاود معناها واصل تسجيلها في مدرسة وقتها في نابل، أول مدرسة تأسست، مدرسة فرانكو أراب، مدرسة الفتيات المسلمات، مدرسة بوغدير، حتى تحصلت على الشهادة. دونك عندها من الزاد معناها التكويني والكل، لكن ما وصلتش المدرسة متاعها. ديما فما نقاشات في الدار، وفما مجلات، وفما صحف، فكانت هي بجودها على بينه وتابع مثلا التجربة الكمالية في كمال أتاتورك في تركيا، وكانت شغوفة بالقراءة الصحف وبعض المجلات. في 47 تزوجت واحد من عائلتها، لكن الأهمية متاع السيد هذا هي اختارته، معناه وقت اللي تقدم لها برشا، لأنه هو أيضا كان متسيس ومنخرط في النضال السياسي اللي هو كان بسيط، كان حجام نعرف منيح المسيرة متاعها، لأنه فما طالبة عملت ماجستير علم اجتماع هي من نابل أيضا وحول آسيا غلاب، دونك دايوغ عملت لها حديث وتحدثت لها وحكيت لها على المسيرة متاعها تجربة سياسية. فآسيا غلاب من الرحيل الأول من المناضلات، معناها النسائيات راهي مش بركة مناضلات سياسيات، حتى شقت باب فك الجهة بتاع نابل للنضال النسوي النسائي النسوي، خليني نقول نسوي، أنا بالنسبة لي النسوية راهي متعدة. فك الوقت هذاك كانت ساعة أول حاجة وقت اللي جات بشيرة بن مراد، وقتها هي في بشيرة بن مراد أسست الاتحاد الإسلامي للنساء تونس، فحضرت في الاجتماع وكلمت، كانت خطيبة وكانت تتكلم، ما عندها الجرأة وأن تأخذ الكلمة، وتكلمت على ضرورة انتقال بالمرأة التونسية من الوضعية اللي هي عليها، وكانت تتنقل في الجهة كاملة باش تلتقي بالنساء في أي مكان، في السوق، في الزوايا، تدخل للحمام، تمشي للديار باش توعي، معناها حاسة وأنه أهمية التوعية، أهمية انخراط النساء في الحراك هذا السياسي حتى يجي الاستقلال في 56، معناها في الحزب الدستوري الحر، وكونت مجموعة من نساء دخلتهم للحزب، في نفس الوقت كونت فرع نسائي، فرع الاتحاد النسائي، الاتحاد المسلمات اللي كانت عليه بشيرة بن مراد، واللي يشغلوا داخله حتى معنا نساء دستوريات نساء مستقلات، وبشيرة بن مراد ما عمرها ما دخلت في الدستور، لكن كانوا يشتغلوا مع بعضهم حتى تجي الاستقلال، وحتى بشي تأسس الاتحاد النسائي تولي الحكاية حكاية.
1: لم يقتصر نشاطها على التظاهر فقط، بل شمل العمل الكشفي الذي كان في تلك الفترة واجهة وطنية مقنعة للتنظيم والتأطير. وقد لعبت آسيا غلاب دوراً محورياً في تأسيس الكشافة في نابل سنة 1951، معتبرة الكشفية مدرسة للوطنية والانضباط والإيمان بفكرة الاستقلال. وصرحت السيدة دلاندا لارجش:
2: النضال السياسي، النضال النسائي النسوي، وزيد على هذاك النضال أو الحراك الكشفي. خلينا ساعة نوقف ونرجع للنضال السياسي، مشاركتها على الميدان في المظاهرات اللي قدتهم واللي شاركت فيهم، مظاهرة جان في 52 على إثرها وقع إيقافها في مارس، ومن بعد سجنها هزوها إلى محتشد رمادة، لقات زعيم بورقيبة وشد لي بوزقرو والهادي نميرة، هي قالت، هي تقول بورقيبة قالها جابك أنت لهنا، قالت اللي جابك جابني، إيش معناها؟ معناها النضال كيفي كيفك، هذه الجملة معروفة عليها وهي اللي قالتها، اللي جابك جاب قدام بورقيبة الزعيم، هي زعيمة، راهي زعيمة سياسية باقية في النسيان، وتوا بدينا معناها شوية هكا المؤرخات خاصة النسويات اللي من ما بينهم، ما نذكرش أنا كأستاذة التاريخ وندفعوا بتغطية معنى تعرية الغطاء أو عن ذاك النسيان اللي تعرضوا له المناضلات في مراحل عديدة ومتعددة. آسيا غلاب لعبت دور كبير، راهي من المؤسسات للكشافة النسوي النسائي، راهي هي اللي أسست في نابل أول مجموعة تسمى مجموعة الغزال، الغزالات، هي مجموعة متاع شابات عمرهم 10 إلى 14 سنة، وكانت معروفة في نابل بالقائدة، يعيطولها القائدة.

0: لأنها في الأخر خاصتنا معنا في السنة هي من 51 راهي بدأت في العمل الكشفي، والعمل الكشفي ما خلاهاش تثني الاهتمام بالنضال من أجل تحسين وضعية المرأة، سواء بالتوعية سواء بحثهم على الحضور في الاجتماعات وفي خروج المظاهرات. العام كل شيء نقل رسائل إيواء المناضلين راهي تسجنت في نفس الوقت هي وزوجها، وعندها في الوقت هذاك ولد عمره 4 سنين وبنية عمرها 8 شهور، معناها والأم والأب مدشونين. راهي تعدات قامت بتضحيات وصعوبات، لكن كنا ما نصفهاش تاريخ. لم نجد آسيا غلاب في حتى منصب لا سياسي لا إداري. راهي أول امرأة تونسية في مؤتمر صفاقس 55، مؤتمر الحزب الدستوري الحر، يقع انتخابها في المجلس الوطني، مجلس الملي كان يتم، أول امرأة. معناها كلهم اللي ناضلوا من أجل الوطن كان نضالهم متقاطع مع قضية المرأة، لأنه هناك تقاطع واشتراك. ولا فما تنجمش تأسس، أنت تأسس لوطن يدار سياسيا سليما إذا كان نساؤه من سيات على الهامش. فريت حتى اللي تشاركوا وقع تهميشهم، والمبديت راهو كتبت عليها إحقاقا للحق. قلت لك الطالبة هذه عملت الماجستير وليلي العبيدي في قاموس صغير، قاموس للمناضلات التونسيات فاش الإنصاف. توا أخيرا تم إذن ما بين نساء تونسيات وقع اختيارها ضمن قائمة اسمهم وصورتهم على طابع بريدي.
1: لم تكن آسيا غلاب مناضلة في العلن فقط، كانت أيضا امرأة الظل، تأوي المناضلين، تنقل الرسائل سرا، تحشد المتظاهرين وتخفي الخوف خلف إصرار لا يلين، إلى أن جاءت مظاهرات 1951. لحظة مفصلية دفعت فيها آسيا غلاب وزوجها ثمن خيارهما. تم اعتقالها مع زوجها ونقلت بين عدة سجون، تاركة أطفالها صغارا تحت رعاية أهلها. لم يكن الفراق سهلا، لكن القناعة كانت أقسى من الألم. خاطبت لحبيب بورقيبة الند للند في لحظة تختصر شجاعة امرأة رفضت أن تكون رقما في الهامش. كانت تلقب بالقائدة في إشارة إلى إخلاصها واستمراريتها في التوعية والتحسيس وإيمانها العميق بفكرة الاستقلال والوطن. وقد توفيت آسيا غلاب بعد مسيرة حافلة من النضال يوم 28 فيفري 17 و2000. ورغم هذا المسار النضالي الحافل لم ينصفها التاريخ. بعد الاستقلال لم تتولى آسيا غلاب أي منصب رسمي، في مفارقة تعكس كيف كافأ التاريخ بعض أبنائه وتجاهل آخرين. آسيا غلاب ليست حالة معزولة، بل مثالاً على جيل كامل من المناضلات كتبن التاريخ بأجسادهن، لكن أسقطت أسماؤهن من المتون الرسمية. آسيا غلاب امرأة لم تطلب مجداً ولم تنتظر منصبا، لكنها منحت الوطن ما يكفي ليظل اسمها قائما.
2: القائدة الكشفية والمناضلة المنسية آسيا غلاب.
3: إعداد وتقديم وصال الكسراوي. موسيقى شارت البداية والنهاية أنس الزميلي. إخراج مروان البدوي.
4: حماة وطن.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بي دون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
6: صباح النور، صباح الفل، صباح الزين للناس الكل. أهلا وسهلا بيكم وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بيكم في موعد جديد من صيف معانا، موعد أمبو سبيسيال اليوم بما أنه تونس اليوم تحت في بنسيها. خلينا نسلم عليكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، إيه سورتو إنسي كيما اليوم اللي تحيي تونس اليوم العيد الوطني للمرأة التونسية في ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية كيما اليوم من شهر أوت عام 1956 ودخلت رسميا حيز التنفيذ. مجلة الأحوال الشخصية وما تضمن من حقوق ومكاسب للمرأة التونسية والأسرة والمجتمع التونسي بصفة عامة. خلينا نسلم على كل امرأة في كل بلاصة، أم، أخت، بنية، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ديما لباس وديما فرحين وديما هكا في صيف معانا تكونوا حاضرين وربحين معانا لكدول كل اللي تلقاهم في مختلف برامج إذاعة الشباب. واليوم حصة خاصة لنسي باش نشوفوا زادة إنجازات نساء في عالم المشاريع وشنو ينجموا يعملوا نساء وقت اللي يقفوا على مشروع وينجحوه ويقدم المشروع. تحية لنساء وسامي فرتونة يعمل لي براسه موافق سامي، أي الله يعيش النساء. مش نسمعوا جديد محسن الماتري، هذه غنية لأول مرة تبث، ديديكاس لنساء تونس الكل.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. احتفاء اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية تنظيم عروض فنية كبرى بمختلف ولايات الجمهورية. الاحتفالية بعيد المرأة تضمنت أيضا إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية وتنظيم تظاهرات ناجحات ببلادي، إضافة إلى إقامة معارض جهوية لتسويق المنتجات النسائية بمختلف ولايات الجمهورية وإطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلم في بلاغ أن الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 2026 والموجهين إلى مؤسسات تعليمية بولايات الشمال والراغبين في الحصول على سكن جامعي يعلمهم أنه بإمكانهم بداية من 20 أوت الدخول إلى الفضاء الخاص بالطالب وإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلم أيضا الطالبات المتحصلات على بكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن الجامعي للسنة الدراسية الحالية أنه بإمكانهن التسجيل في هذه الخدمة بداية من يوم غد. في أخبار العالم، عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية. فترات الحرب في أنحاء ألمانيا هذا العام أدت إلى وفاة أكثر من 12,000 شخص حسب أحدث تقرير صادر عن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: شباب من تونس.
1: صيف معنا
2: صيف معنا
3: صيف معنا
4: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
4: نصايح فيستيفال
2: دورة في الفيستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي.
1: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بيكم الناس الكل، وين ما يوصلكم صوتنا. هذه شيرين توصلنا حتى العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة. مرحبا بيكم الناس الكل، وين ما يوصلكم صوتنا. اهلا بيكم في صيف معنا، وبما انه صيف معنا اليوم سبيسيال باش يكونوا الضيف نتاعنا سبيسيال، وباش نحكيوا اكثر ما يمكن على المشاريع اللي تكون فيهم يديات نساء. بي بيان سور خزر، راهو خزر اللي ضيفت هنا، عرفتك تنبز، اما الاصل خارج هكا هكا ولا
1: هاو بالطبيعه.
0: خلص عليكم
1: نساء اليوم خويا، نفرحوا بنساء
0: هكا هاو. بعد ما باش تهزها تفطرها، واليوم تعشيها موجوده هذايا الكوجينه. لا اليوم
1: لا زيرو كوجينه، تهزها تتعشى، تعمل قهيوه لبرا، تاكل حاجه حلوه، تتمتع، تنسى صغارها، خليناهم عند امي وبابا.
0: سمعتوا اللي راكم سمعتوا البروغرام، ماذا بيكم الناس الكل تاخذوا حقكم معناها هكا. سي خير الدين القاسمي، اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك معنا.
1: مرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا ليك. ومدام صابرين حمزاوي، مرحبا بيكم معنا. شكرا ليك. باش تفهموا احنا على شنو نحكيو، نحكيو على مشروع مدام حمزاوي.
2: ايه.
0: ومن بعد جاي خير الدين بارك الله فيه. باش يطور معنا المشروع. صحيت ما نقولوش ليه، ما نقولوش ليه. مرحبا.
2: عايشة.
0: نسلموا عليكم وخلينا نتعرفوا على المشروع اللي جانا اليوم.
2: يعطيك الصحة. مشروعنا هو حاليا صغير، اما ما شاء الله الحمد لله عنا ياسر محبين للزوزه. تعرفنا توا عنا بريسك 4 سنين ونص، قريب نعمل 5 سنين.
0: بيه 5 سنين معناها شد ثنيته البروجي.
2: ليه ما شاء الله الحمد لله برشا يحبونا وبرشا ياخذوا كان من عنا. وهذا حاجه تفرحني برشا انا راه.
0: اها سي بيان،
2: حاجه تفرحني على الاخر، خاطر بجيتوا بالحق ما عطيتوش حقه انا من الاول. وقت اللي كي بديت مانيش عاطيه الثقه انه باش ينجح لي للدرجه ذيك.
0: جينيرالمون المشاريع هذوما نتاع الحلو ولا حتى الماكله يبداو من الغرام، معناها تبدا انت مغرومه بالكوجينه، مغرومه بانك تجرب وطيب. من غادي تبدا الحكايه؟
2: تجربه هي وحاولت بعد فيها، كي لقيت روحي او كمشيت ودازني لمحل راجلي هو اللي شجعني، قال لي جرب بيع شوف كان فما. تو نعملوا باج على الفيسبوك وتو نحاولوا سبونسر، نحاولوا نخدموا، تو تطلع بقدره ربي خير الحمد لله. طبعا 4 سنين ونص ما شاء الله
0: ما شاء الله. وهذا كدور الراجل في حياه المراه
2: الحمد لله،
0: في انه يقدم بها
2: الحمد لله.
0: برا ما تخافش.
2: لا هو بالحق يدزني ياسر في كل شيء، راه مش كان في البروجي نتاعنا يعني. في كل شيء حتى في حياتنا ما شاء الله، ديما يدعمك، ديما يعطيك الثقه ويشجعك باش انك ميساش تجرب، حتى ولو خسرت ما فماش معناتها حتى مشكل.
0: شفتوا احنا نسي ساعات هكا ندخلوا بعضنا، ماذا بينا شكون عرفتك يشد لك يدك يقول لك يا خويا قد
2: يشجع، فهمت؟ انا طيب بالحق راني نشوف قليل شكون تلقاه يدز مع مرته مكثريه، ليه ما تخدمش، ليه ما تعملش، ليه ما تظهرش على السوشيال ميديا، اكلي ما يحبكش. انا الحق نتاع ربي شجعني.
0: ما يبدا خايف علاش بليها وراجل بحذين خلينا علاش ما يحبوش نسي متقدم منيش خايف بالضبط.
1: في جانب عندهم الحق وفي جانب ما عندهم.
0: هي تعطينا الجانب تراه اللي عنده الحق،
1: عنده الحق. السوشيال ميديا حلت عينين برشا نساء، وبرشا نساء فاهمين السوشيال ميديا والحاجات بالغلط.
0: اش معناها حلت عينين نساء؟ كيفاش معناها؟
1: اكزامبل تشوف لك اكس كيفاش عايشه تحب تعيش كيفها هي. هي تاخذ ذيك
0: مغالطات معناها،
1: عايش ملياردير ولا صور عليها، تاخذ عادي تخرج تصرف مليون في النهار
0: ما تشوفش اللي وراها،
1: تاخذ في 700,000 شهريا كريو ميو ذو،
0: تعيشنا في الاحلام الورديه.
1: يعطيك الصحه.
0: اللي ما لازمش واحد يعيش فيها، لازم
1: نعمل ليميت من الاول باش انا نربح قدري ونحترم روحي ومرتي تحترمني ونحترمها. باش ما ندخلوش في خلافات ومشاكل. وانت تعرف المجتمع نطويك معناتها برشا حالات نتاع طلاق. برشا حالات نتاع طلاق.
0: جوست خير الدين قدم للميكرو به، خلينا احنا واليوم احنا في هي احتفال، هو باش نشوفوا انتم ما شاء الله عليكم كوبل ناجح، وربي ان شاء الله يبقى عليكم الستر. الغسيت باش يكون هكا تخدموا مع بعضكم في بروجي
1: اكيد.
0: ونعرف انا راهو مع وجود الصغار ماهوش ساهل، وقرايه ونظام نتاع صغار وماهوش ساهل بالكل باش يكون واحد موفق بين هذا وهذا.
2: صحيح.
0: كيفاش عاملين؟
2: والله مع بعضنا في كل شيء، عرفت حتى رسيت حتى نتاع البروجي نتاعنا نتعاونوا فيها. واحد فينا يوحل في حاجه يلقى الاخر، ان الحق نخبي ياسر. انا نستحفظ على الفرنك مش كيف هو يلقى يشري وما يخليش الحق، اما كي دور يلقاني انا. ذيك علاش قلت لك نكملوا بعضنا، راه راهو يستحقني يلقاني، خاصه في فلوس. كنت فلوس يلقاني ديما انا نستحفظ على خاطرني
0: هو عنده فرانك هز صغار صحيح يصرفهم على صغار وروح
2: يصرف يصرف. احنا رانا ما نحرموش بعضنا راهو اللي موجود ونقدر عليه رانا نعملوا كام حويسه كام ماكله فهمت.
0: اما بالعقل
2: والله مكثر نسيف من ما نطيبوش في الدار مكثرنا ناكلوا من برا العشيه نخرجوا نحوسوا بعد خدمتنا ديريكت نخرجوا ماك تعرف ستريس نتاع خدمه وتعب وصغار
0: صغار مخلي
2: عند حماتي ربي فضلها خاطرها قريبت لي الحق تسكن تحتي وساعات نخرج ما معايا ماك تعرف صغار ولازم شي يخرجوا حاسوا الحمد لله.
0: لهنا كيفاش عاملين في الماركتينغ لي بروجي من نوع هذا جينيرالمون يحبوا برشا ماركتينغ خاطر فيهم برشا منافسه
1: اكيد من الاول انا تعبت برشا برشا وصلت معناتها ليتاب انه كي نقولوا احنا بالدرجه التونسيه الكريدي معناها نعطي المهم ذوق وكول وصحه وبشفي ونصبر عليك ميساج ما يقلقنيش المهم نتعرف وصلنا معناتها كي بدينا البوينت فونت نتاعنا وصلنا نعملوا ديغوستاسيون بصفه غريبه معناها
0: نعملوا
1: 3-4 كيلو والحمد لله لقينا اعجاب تاع من عند العباد لقينا اعجاب كبير
0: معناها صرفتوا من الاول بالقدا بالقدا باش رجعوا
1: معناها كاليتي خاطر صعيب ياسر انك انت معناتها ترضي الانسان بحاجه ما يعرفهاش سورتو في الماكله انا الماكله سنسيبل ياسر في تونس
0: بيان سور
1: وزيرو يلزمك زيرو ديفو يلزم زيد
0: اي والتونسي يفرق بين انه الباهي
1: يعني هو التونسي ذويق ياكل التونسي وكيل ويعرف منين ياخو ويعرف شنو هو ياخو الحمد لله لقينا معناتها سيبورتاسيون من العباد سورتو من جماعه الموروج معناتها اللي هما برشا كليونات عنا البوينت فونت نتاعنا غاديكا في الموروج سيس والحمد لله عنا اقبال الحمد لله
0: والاسوام جينيرالمون تو في انتم زوزة تخدموا زوزة كهو
1: سبيسياليتي كان
0: زوزة
1: وعنا فيها
0: تفرق
1: في
0: اسوام
1: عنا فيها في ستاندر بريسك دي ارتيكل ونعملوا حاجات بيرسوناليزي
0: نهبطوا برومو
1: ديجا نحن اسوامنا برومو معناتها بارابور الكاليتي بارابور البري برومو معناها 60 بيس يجيو اكثر من كيلو في الكيلو 100 غرام كيلو 150 انت والفارس فهمت 28 دينار اللي توا الكيلو في معظم معناها اللي باتسيري يخدم 36 37 مينيموم 34 دينار فهمت ونعملوا توصيل لتونس الكبرى منوبه اريانا بن عروس وتونس خاطر كنا نوصلوا قبل تونس الكل لقينا مشاكل في مع سوسيتي
0: ديليبريزون
1: تحب ولا تكرم يستحفظوش على حاجه معناتها
0: حلو
1: توصل مكسره توصل تقعد في الكيس بالنهارين توصل سبابا للكليون انا ما يساعدنيش نوصل سلعتي في نهاري خاطر تطيب السلعه الصباح نعملوا ليفريزون على شيء
0: تبدا جديده تبدا أكيد. عندها كاليتي باهيه وانت بيان سور تحافظ على اسمك لهنا
1: اكيد اكيد اكيد
2: نوصلوا احنا على شيء وحدنا خاطر الحق نتاع ربي كي تعاملنا معاهم كلمة تلقاش عبد باش يخدم كيما انت تخدم في خدمتك
0: وانت تغير على خدمتك وتحبها توصل بالجوده اللي انت حضرتها بها
2: كي خدمت مع الفريروت تجتني برشا تشكيات من التكسير من هي بيتها هي تريا هي خاصه حلين البكويت يحلوا وياكلوا بعدو سكروا البكويت خيش لازم احنا نخدم سلعتي انا الصباح العشيه نوصلها انا وياه نهز الصغار معايا ونمشي نوصلوا ريت على الاقل كي توصل للكليون 9 8 ونص ويبدا هو فرحان بالكاليتي نتاعنا خير من اللي توصلوا هي مكسره والا طبط عليه بنهاري
0: ناي ولهنا هما فما راهو شاري برشا شركات واللي نتاع ليفريزون الحقيقه وطور ثم شركات اللي محافظه على سمعتها وتخدم على سمعتها زاده في الـ في الـ في ليفريزون وفما كيما اي قطاع هيت نرجعوا لهنا للدار وانا بما انه اليوم نحكيوا على المراه كيفاش عامله كيفاش موافقه بين صغار يقراوا
2: لا
0: مازال
2: سنين الطفل 4 سنين اكبر 4 سنين وعندي 8 شهور
0: اكثر واكثرين انت عندك صاريه الليل معناها
2: والله نحاول نوافق الحق في الصباح ساعه ما نرقد كان من الدار نظيفه باش انا نجم روحي الصباح خاطرك تعرف باش توكل صغار باش تراضيهم
0: ساعة 8 شهور هذاك انت على ذمتهم عليها لازم تكون شوية
2: حميتي
0: ربي فضلها
2: تنقذني ساعات تنقذني ديما فك المواقف نتاع تسمع البكي حاجة تلقاني انا على اعصابي ديريكت تجي تهبطهم هما مستنسين بها خاطر امي بعيدة عليا شوية ماهيش قربت لي
0: فهمت
2: هكا اما الحمد لله موافقة
0: ريت لهنا لهنا العائله
2: مادام يخدم ولاقي هو مصروف وحاجه بخاصه انا
0: على دار
2: انا ما نقعدش نستناه هو باش يعطيني الحاجه فهمت. عجبتني حاجه نمشي نشريها ما يقلقنيش.
0: محليل حساس
2: هذاك حساس ما باش ناخذ كادو لشكون
0: نقعد نقول لك نعطيني باش نشري لك الحاجه وانت تقول لي يرحم ربي وتو نشوف وتو ندرس الموضوع علاش تدرس فيه الموضوع
1: صحيح
0: نشريها وحدي
2: الحمد لله
0: وحنا نحبوا هكا ساعات حتى ساعات تجيب حاجه للدار يقول لك فاش قام هذا ديكور والله مش يا اخوي بفلوس يجري

0: وانت انت اللي تحكي فيه مراه مش سهل ما شاء الله ربي ان شاء الله يعينك راه صغير 8 شهور واربع زور واربع شهور أربع سنين تنبك العوج أربع سنين تنبك العوج وثمانية صحي وثمانية شهور هذيك مازال
1: انت يني نخدم في الشركة من الخمسة نتاع الصباح تكشي ما ساعتين ونص ونبدا ليفريزون ما ثلاثة ساعات نكمل للتسعة وثمانية نتاع الليل وساعات نوصل للعشرة نتاع الليل أسئلة نروح صايي معناها ساتوري عبد
0: ماذا بيه ما يحكي معايا حد
1: وولدي يحب يقول لي هاي نخرجوا
0: نكملوا
1: معناتها سي بون ما عادش فيها والله ما عادش فيها ساعات نرقدوا ونخلوه الاخر
0: وقت اللي يجي النوم تو يرقد
2: ما شاء الله صغار تو راهم ما شاء الله تتعب وهو ما يتعبش راه انا مثلا ولدي من الصباح راهو ما يقيلكش حتى بشيخه قيلوله صغيره لي من الصباح يرقد لك نص الليل عملت الطرق الكل باش نرقدوا 8 وخاصه تو باش يدخل روضه
0: اموال يلزم تنظم شوي
2: امبوسيبل انا نتعب ساعات نوصل نبكي والله ساعات يجي يلقاني نبكي ساعات نوصل نضرب روحي بالكف خاطر صغار تو مش نورمال راه ساعات يناقشك ساعات يتصرف معك تصرفات تقعد تحلف فمك تقولش بينا احنا قبل ما عملناش هاك جيل قبل ما عملش الشيء هذا
0: كل جيل وجيل كل وقت وقته
2: وان شاء الله ربي يحفظه
0: لا باش تعرف اللي شيء بيجيب السهل
2: والله
0: معناها اي حاجه اي حاجه باش تنجح ولا باش تقدم ولا حتى عائله راهي باش تكون عائله ناجحه راه مش بالسهل كما قلت انت الانستغرام وتصور نتاع الانستغرام مش هذيك العيشه راه مش هذيك العيشه
2: كنا كنا نسيل كنا تعجب حد خاصه اللبسه خاصه انك واحد مكياجك تعرف المراه تحب تجي مليه بروحها
0: وإذا كان انت هكذا تحس روحك انت مكش ماشي أمورك نفسانية
2: تتعب
0: لازمك انت
2: لازم نخدم ونعم نخدم ونشتلي نحب عليه ما يقلقنيش طبعا الحمد لله
1: هي فاتتك بالكلام بريود بعد ما عرسنا تعدينا بريود خايبة على الأخر خايبة برش هي في الدار وأنا نخدم وشهرية وقرض عارف انت قرض وبعد العرس هذا يسال وهذا يسال وهذا يسال جمعة بعد العرس مشيت قلت لها تمشي تقرا باتسيري تقرا اي حاجه يلزم سوليسيون معناتها وانا معناها الحمد لله ديما نتحرك معناتها توسكي الكترونيك نلقى بيعه في كهرباء ديما
0: اي ديما ابار الخدمه عندك
1: ديما يلزمني يلزمني معناتها
0: موفر لدارك
1: موفر لمينيموم والحمد لله
0: اللي تقدر عليه
1: لقيت امراه خدامه مصلحه تستحفظ على الفلوس انا تم مصروفي شويه قدام خاطر ما يقلقنيش تبعثني اكزامبل نشري الخضره هي تاخذ كيلو كيلو ناخذ 3 كيلو 3 كيلو 3 كيلو ما يهمنيش
0: كيف معظم الرجال
1: يعطيك الصحه معظم الرجال في مخ الراجل يقول لك باش نوفر لمرتي ما نخليهاش ناقصه حتى شيء
0: معناتها
1: وهي تقول لك ليه ناخذ اليوم كيلو وغدوه ما يسالش ومن بعد غدوه ناخذ ما يقلقش فهمت
2: فهم الاولويات
0: هذاك اللوجيك ولهنا هاني قلت لك لهنا تقعد ديما اللي ينقص فيه هو انت تكمله واللي ينقص فيك انت هو يكمله هكاك باش تنجم العائله تقدم ومازالت الامور تتحسن جوست هذوما العوام الصعيبه مع الصغار عمرهم صغار لو فات كبروا كل واحد شد بلاصته سيتفرغ للمشروع نتصور الى المشروع في حد ذاته يتطور بالقدا
2: ان شاء الله والله بقدره ربي حابين بقدره ربي يكبر اما مازن عرفت واحد ماوي بالسياسه بالسياسه لازم يفهم روحه يعرف وين يحط ساقيه ترى مش سهل باش تعمل مثلا بوانت فونت باهيه في بلاصه باهيه لازم باش تخسر كديكور كحاجه كبيره فهمت لازمني حتى اصلا قبل جيتنا وخرجنا على التلفزه وحبوا معناتها باش نكبر في البروجي نتاعي حق لقيت روحي باش نخسر روحي باش ناخذ فلوس ومن بعديك نقعد اللي باش نربحه انا باش نعطيه انا اش لازمني فهمت
0: نخدم نمشي على قد خطوتي
2: صحيتي نمشي على قد خطوتي كي نكبر نلم فلوس نكبر نلقى روحي قادره اني باش نعمل البروجي هذاك نعمله بقدره ربي
0: وهذاك اللي وان شاء الله ربي يعينكم يعطيكم الصحه كوب المزيان بدينا به اليوم في صيف معانا ان شاء الله ربي معكم هذه هي راي الدنيا اللي تشوفوا فيها بالحق ماهيش دنيا الانستغرام نحكي على الطبقه المتوسطه يعني راني ديما اللي هي معظم التوانسه اللي يعيشوا راي هذه هي العيش
1: اكيد
0: فيها برشا جري فيها برشا محبة برشا فيها برشا ضحك فيها برشا, برشا عرك ومشاكل وفي أما اللي لمنا في الأخر لأنه الناس تحب بعضها وتخاف على بعضها وتلوج مصلحة العائلة هي على فوق كل شيء
2: الحمد لله
1: وأنا نحب ننصح أي مرأة تونسية كيما مرتي أنا تمن بحلمتها وإن شاء الله تلقى الرجل اللي سيبورتيها ويدز معاها حتى بالمينيموم حتى بالكلمة الباهية
0: صحيح
1: مش مستحقة ساعات مش مستحق فلوس
0: كلامك صحيح على الاخر ومهم جدا انك تلقى شكون يعاونك ويقول لك برا ولا وقت اللي انت تدخل بعضك يا خويا ما يزيدش يدخلك بعضك
2: صحيتك لا يقول لي بنتي واسع بالك كل شيء تو يتحل والله
0: تمشي الامور
1: والله تتحكي لك ساعات نبدو مثلا

0: الفورنيسور يسال وهذا يسال وهذا يسال، نبدو كي تشوف الصوم نتاع الفلوس وجهها يحمر.
1: اها
0: عادي
1: لو احنا كنا نحكي لك البروجي نتاعنا كيفاش كبر تبقى تضحك علينا. راهو كمان دا من عنا واحد 35 كيلو.
2: اها
1: بحكم احنا ما عندناش فكره وما عندناش قبلنا عليه من غير ما ناخذ افونس ولا حتى شايف الفلوس. وش بد بينا الراجل؟
0: جاب الكريدي راه.
1: وش بد بينا؟ هذاك اللي خلينا احنا عملنا ستون ذاك صغير، انا مشينا شرينا وحدنا وقدينا وحدنا ومشينا للمروج والله في طنبك الشتاء وقتها ومشينا وخرجنا وعرفت نروح نبكي تلاقي ال 35 هذوما باش نطيشهم معناتها ماك تعرف حلو. كان حتى صبر نهارين ماكسيموم ما يبقالكش اكثر من نهارين. رانا خرجنا نهارين هذوكم والحمد لله فما شكون جاي ودعمنا وصورنا. بالحق نشوف روحي في الباج نتاع المروج وقتها ما شاء الله العبيد والكومنتات وتصور قلت احنا وقتاش تصورنا وشكون كيفاش جاي شري من عنا وكيفاش هبت تصور في ساعه من غير ما نشلقوا. والحمد لله يعطيه هو الصحه اللي خلينا هكا وصلنا لهذا زاد الدعم ما ننساش اللي هو زاد يعطيه الصحه والحمد لله.
2: الحمد لله ان شاء الله
0: هو خير. نشكر الانسان داز معانا حتى بالكلمه الباهيه. نجم نذكر الاسم سي نوردين هذايا ليه باج المروج ود المروج ربي يبارك له يعطيه الصحه وسيبورتينا على الاخر في المروج باش تولينا معروفين والحمد لله العباد جينا بالبلايص الكل. ونحن ديما راه وقتنا ابارتير من 5 نتاع العشيه في المروج سيس.
2: للي يحب يجي ويذوق الزوزة خاطر الزوزة تفرق رأي مش أي زوزة زوزة جربوا الزوزة وتعطيوا فيها رأيكم. يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين خير الدين القسمي وصابرين الحمزاوي ربي معاكم ربي يوفقكم وإن شاء الله من حسن لأحسن ومرحبا بكم ديما بحذين
0: ربي يبارك لك
2: شكرا لك.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا ومازلنا مكملين معاكم ومكملين مع الاحتفالات مع النساء والنساء اللي عندها دي بروجي وتنجح لي بروجي نتاعها وتوصل لي بروجي نتاعها لبر الأمان. يحضر بحذنا بروجي يارا إيمان بوخريس. أهلا وسهلا بيك.
6: عايشك مرحبا.
5: إيش نحويلك؟
6: الحمد لله لباس.
5: أنت اللي نلوج عليك إحنا نساء الكل هكا في الصيف مع وجوهنا تبرانزيت مع الزيوت مع الشعر اللي مانيش لاقين له حل في الصيف.
6: والله.
5: نلوج وكان عليك أنت.
6: كلنا أنا شخصيا ديما نلوج على روحي. أنا شخصيا ديما نلوج على روحي.
5: خلينا نتعرف عليك إيمان.
6: عايشك معك إيمان بوخريس. عمري 33 سنة. عندي زوز أولاد بليتو ولاد وبنية. فولا عايشة بين السعودية وتونس. توا مستقرة في تونس خاطر عملت يراكير ويراكير هي اللي شدتني في بلادي أكثر.
5: هذا اسم بنتك؟
6: ايه
5: عرفت حتى انا الاسم البنوتة هو من خلاله هو انطلق للمشروع.
6: انطلقت
5: الفكرة باهي. توا انت عايشة بين السعودية وتونس كنت تمشي وتجي ومن بعد اش خليك تعمل بروجي؟ خاطر نتصور اللي يسمع يقول لك لاباس عليا معناها بين السعودية وتونس سافا امور المادية الحمد لله ربي
6: لاباس عليك في عين الناس وربي يعلم الحقيقة.
5: اللي يسمع يقول لك
6: يفزع. بون انا في الحقيقه كنت نعيش في السعوديه ومتزوجه في السعوديه وكل شيء. من بعد وثيت هبطت فاكونس لتونس والفاكونس هذيك قالت لي ما ترجعش
5: بلادك.
6: حكمت عليا كوم صارت غروسيس غروسيس نتاعي كانت صعيبه دونك طبيبتي قالت لي لي تام نتاعك مش نتاع انك تسافر. حكمت عليا اني نولد في تونس. كم قعدت في تونس دونك انا انسانه نقلق على الاخر وما نحبش نقعد ما تستنست بريد معين دو في دونك ما نحبش نقعد هكاك ما غير حتى شيء.
5: ايش باش نعمل
6: اونتروتو؟ هي ايش باش نعمل؟ اي الفكره موجوده ايش باش نعمل. اما اونتروتو اكثر حاجه كانت مقلقتني في البريود هذيك خاطر كوم انا كونسوماتريس برودوي كوزميتيك ديما نلوج على الحاجه اللي تناسبني وتناسب البشره نتاعي للامانه.
5: اللي هي حساسه
6: حساسه على الاخر على الاخر على الاخر اي بيرسونسيبل البشره نتاعي وكل ما نستعمل برودوي ديما يهزها في منعطف اخر جمله معناها عرفت. فقلت بوركوا با. قعدت في البريود هذيك دو غروسيس استغليت الفرصه قعدت نعمل في دي ريشيرش نتاعي كوم انا زاده في دومين سونتي دونك عندي فكره كبيره في الموضوع هذا من ريشيرش ريشيرش كلمت شكون عاوني شكون وكل شيء. حبيت نخرج اول حاجه قام تاع روتين فيزاج خاطر انا اكثر حاجه تعقدني كي يبدا وجهي فيه حاجات سبب حتى البوتون اي حاجه عقدتي
5: وقتت
6: نسيل كل ما فيهاش حديد في البرودوي في البيريود دو غروسيس مالوغوزمون باللي زهرمون الوجه نتاعنا
5: المشاكل نتاع نسيل كلف نقولوا لي تاش نوار اللي يطلعوا في الوجه
6: ومعايا النفسيه نتاعنا تبدا على الاخر في الغروسيس وليت وين نخسر لروحي في المرايه
5: مش انا
6: ماشي هذه اللي مستنسه بها. قعدت نخرج في كل مره معناتها نعمل قام ونستعملها نتاع شهر شهرين ما تعجبنيش انا كان برودوي ما يعطينيش افيكاسيتي في شهر دونك بالنسبه لي انا ماهوش ناجح للي ربي حطي في الطريق الصحيح. خرجت القام الكسير اللي بالحق بخيسك في شهر وجهي رجع كما هو وتصلح وتغذى وعطاك وديكلا معناها بالحق نجم تقول اعطى فيا روح. فالقمه ذيك كانت لي
5: عائله. انت وحدك وحدك بديت يعني مشيت عملت فورماسيون
6: لا
5: باللي قريته انت
6: ديجا في سونتي
5: فوالا باللي قريته انت معني عملت كومبوزيسيون
6: تاع على الاول لابو لابوراتوار حكيت انا وياهم وعطيتهم الفكره نتاعي عطيتهم الفورمول نتاعي قعدنا نجربوا مو فورمول فورمول للي سي بون
5: جربتها على روحك
6: بيان سور على روحي وعلى الدارين
5: بيك
6: لو جور سي بون وصلت للفورمول اللي انا حاجتي بها واللي بالحق هذه تستاهل انك تبارطاجيها مع العباد سي بون لانسيتها مشيت بيان سور عملت لها لي سيرتيفيكاسيون نتاعها خرجت سيرتيفيكاسيون ساتيسفيت لهنا بدات نقطه البدايه نتاعي قلت باش نبارطاجيها مع الناس برشا عباد على الاول تخاف برودوي جديد في السوق دونك تخاف على من حقها وكل شيء مي فما عباد في كونتر بارتي معناها عطاو الكونفيونس فينا وخذاو من عندي البرودوي نتاع ياراكير واللي خذاها عاود رجع خذاها مره اخرى
5: وشفتو طول البريود الاخرى ما نعرفش انا اللي لاحظتو اللي التوانسه ولا يشريو لي بروجي هذوما للتوانسه ما عادش لي قام الكبار معناها هكا اسم كبير معروفين هما معناها كلكو نو ولاو لا لا ولاو يجربوا برودويت يجربوا يجربوا
6: فما اللي تقول له 100% تونسيان يخاف يقول لك ليه وبالحق يخاف معناها وفما اللي اوكي تقول لك انا ماذا بيا نشجع بلادي نشجع المنتوج نتاع تونس وتبدا وهي
5: وشفتو كيف يعطي ريزولتا
6: صحيح اهم حاجه معناها انا ديجا كما قلت لك بكري تعمدت اني نجي اليوم من غير مكياج خاطر كل ما نهبط لهم يقولوا لي فلتر والله ما انت كنت راه انت ترجع لاول فيديو هبطته في الباج نتاعنا وقلت لهم هذيا وجهي توا وشوفوا كيفاش باش يولي وهو كل ما نهبط لهم فيديو ناس فما اللي تصدق وتاخو محليها على الاخر وبالحق تمشي معاها وتشوف النتيجه وكل شيء فما الناس تهاجمك تقول لك عامله فلتر
5: موتيل مور فما زاد في الدومين اللي بالحق
6: تكثروا معناها الو كولي ما احنا انا ماهيش لوبجيكتيف بتاعي اني في معناتها كديما نقول لهم ماهيش معناتها كهدف من يارا كير مش شيفر دافير قد ما انا نحب معناها عبد كي يستعمل حاجه ويبدا فرحان حبيت نبارطاج الفرحه نتاعي مع العبد هذيك مع العبيد ديما فوالا منها هي بابا كملنا الجام اليكسير نجحت بالبي قلنا علاش ما نتوسعش معناها مادام الحاجه الصعيبه بالنسبه لي انا اللي هو الوجه ونجحت الحمد لله يا ربي فتوسعت بديت بشوية بشوية للبدن بشوية بشوية للشعر للي معناها بالحق توا كل بخدوي ما تنجمش تخير بخدوي على بخدوي في الماخ نتاعنا معناها نتاع ياراك الناس كل فرحانة بهم الصابون مثلا الصابون المغربي مانيش نبيع في صابون مغربي كلاسيك خاطر كنت تحلها وتشمها تتحكم وحدك بزيت زيتونة زيت زيتونة معناها نتاعنا وزايدين عليه البودغ نتاع قلوب الهندي هادي جاب الحق غيش على الاخر كيف الجوماج انا ما عنديش توا ستوك وافي قاعدين نحضروا في برودكسيون جديده كيف تحفون على الاخر انا لا كريم كوافون هدية بالرسمي توا ولات محبوبه المشاهير الناس الكل تاخو فيها ولات واحده تتطلب معناها لي بارفان تاعنا اللي هما معناتها فامي اولفاكتيف معناها كاينك ماخذ بارفان اوريجينال جوست هي باسم ياراكير معناها كي تجي تستعملها تلقى روحك كاينك تستعمل في الاوريجينال
5: تشد
6: نفس الريحه نتاع الاصليه نفسها قداش من مره يبعثوا لي يقولوا لي راني كنبدا ماشيه في الثنيه يقولوا لي بربي شنو هالبارفان اللي عملتها تشمها انت على روحك احنا تو اكثر لي بارفان اللي ناخذوا فيهم لا تشمها انت على روحك ما تقدرش تشمها على روحك في سعم الريحه تمشي ولا كي تمشي تقعد توا عندك ليونيت تقول لي تصور انت كي نغسل الحوايج الريحه تقعد تكبشه في الحوايج
5: معناها
6: دير احنا قبل معناها قبل كي تاخذ بارفان ريحه تكبش فيك بالبيه عندنا زاد لي بروم كوربوريل تمشي من تاع بدن وتاع شعر فما اللي فيهم لي بايات يخليو دي بايات في البدن محلاهم على الاخر كومبونزاج وهم لي نورمال سوفت انا زاد ليتكور كي تعملو في بدنك انا اكثر حاجه كانت تعقدني في ليتكور قد ما تبدا تعمل فيه يقعد ابيض وفي نفس الوقت تحس بشرتك مازالت ماهيش ادغاتي احنا لي احنا في ساعه يعمل ابسوربسيون ما تقعدش معناها نقولوا احنا ملبط هكايا بالبرودوي وفي نفس الوقت تقعد بشرتك ادغاتي نهار كامل ما تستحقش معناها ما تلقاش روحك عندك بيزوان باش تعاود مره اخرى ترتب البشره نتاعك سيختو احنا توا صيف دونك بشرتنا تشيح على الاخر على الاخر على الاخر وكيف كيف في الشتاء زاد تشيح لنا فهمت دونك
5: حكينا تقريبا على كل ما تستحقه المراه
6: كل شيء اللي انا نستحق
5: نخرجوا
6: اللي انا نستحق نخرجوا معناها تخيل انت تنجم تتوقع انسان كي يحب حاجه للروح اكيد باش يحب الحاجه الباهيه
5: صحيح
6: مش باش يخرج للروح حاجه هكاك برا وكي باش نستعملها اليوم باش توفالي باش نعاود ناخذ مره اخرى دونك نفس اللو اللي باش نخدمه هو بيدو نتاعي انا
5: واضح
6: عرفت نفس اللولي باش يخرج ليا انا باش يخرج لي الكليونيت نتاعي معناها الحاجه اللي باش نخرجها ليا انا باش يخذوها كليونيتي حاجه باهيه
5: نفرحوا برشا كي يبدا ثما برودوي تونسي الحقيقه هكا ونشجعوها احنا ونشجعوا كل بروجي سورتو نعرفوا كي يبدا وراها البروجي اش معناها وراها وراها برشا تعب وبرشا خدمه وبرشا صبر وبرشا تضحيه هذاك الكل باش يوصل البروجي للناس وفي كاليتي باهي سورتو اللي يحب الكاليتي اللي يحب يخدمك على اسمه ويحب يخلي بصمته الناس ترجع له اللي يشري مره يرجع لك هذاك هو المهم يعطيك الصحة إيمان، شكرا لك، بالتوفيق ومحاضرين للمستمعين راهو كدويت في ان شاء الله في الجاي من يراكير. شكرا لك على كل التفاصيل، وكل عام انت حيا بخير.
6: وانتم بخير زيدة يا ربي، كل مرات ونسية بخير. وبالحق نحب كل مرات ونسية تقف للروحة وتعمل من نقطة ضعف قوة، خاطر ما هوش صعيب انك تكون احنا نساء تونس معروفين نساء صنديدة وحرة معناها
5: صحيح، وتقف الروحة
6: تقف الروحة.
5: شكرا لكم، ما زلنا مكملين معاكم احنا، وما زلنا مكملين مع الاستضافات. اهلا وسهلا بالناس الكل، نرجع لكم بعد موجز 11:30 ومكملين معاكم في صيف معنا.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد موجتك تسمع صوتك.
5: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تتواصل بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات المعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع، فيما ينتظر أن تختتم اليوم المعارض الجهوية المقامة في كافة الولايات. هذه هي المعارض التي تشارك فيها قرابة 300 من الحرفيات وصاحبات المشاريع، تهدف للتعريف بإبداعات المشاركات والمساهمة في ترويج منتجاتهن، سواء في مجال الصناعات التقليدية أو في مجال تحويل المواد الفلاحية. بلدية رجيش تنظم اليوم حملة نظافة وعناية بشاطئ رجيش تحت شعار العمل لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية. المبادرة تهدف إلى دعم الجهود الرامية للمحافظة على نظافة الشريط الساحلي والحد من مظاهر التلوث، وخاصة التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية، فضلا عن تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات المسؤولة لدى المواطنين ومرتدي الشاطئ والمصطفين. في أخبار العالم، الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يبحثان اليوم الأوضاع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل. وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لأطول مدة ممكنة، وهو ما انتقدته الخارجية الأمريكية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة الليلة الماضية، مما تسبب في مقتل طفل وإلحاق أضرار خصوصا بالبنية التحتية للطاقة في روسيا وموانئ عسكرية في أوكرانيا. شكرا وإلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: اهلا وسهلا بكم بالناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. رجعنا ومكملين معاكم في صيف معانا وقيت نستقبلوا ضيفتنا المواليه عزه القصيبي. اهلا وسهلا بك يا عزه. اهلا
1: بك. عايشك
0: وينك؟ شنو احوالك؟
1: الحمد لله عايشك.
0: عزه المراه الحديديه، المراه اللي تخدم في السخانه، اللي تخدم مع النحل. قرب شويه لك الميكرو يا عزه. اللي تخدم مع النحل ولا يهمها، ما تخافش.
1: ليلي ما خافش، الحمد لله. سنين نحن في الميدان هذا، مش عام مش اثنين، 20 سنة ما شاء الله. من الصغرى
0: نحالة نحالة تحكي معنا عزة. خلينا نسلموا عليك وكل عام وانت حية بألف خير. الساعة
1: عايشك وانت زايدة
0: عايشك، وخلينا نفهموا برشا خدمت خدمها نساء في الأصل، خدم الرجال راهي هاي.
1: الحمد لله
0: نساء خدمتها، نساء خدمتها وقادت رويحها. خلينا نتعرف على القطاع هذا وقت اللي تدخل له امراه.
1: والله افضلك تبدا نافحه كيفاش يقولوها، وتحب تخدم وتحب توري منتوجك وتحب توصل راهو تخدم. المراه ما يهمهاش لا خدمه راجل لا خدمه امراه،
0: المهم خدمه
1: مفيد توصل للهدف نتاعها وتوصل للخدمه اللي هي متعلقة بها وتعجبها وتحب تخدم، معناها تحب توصل.
0: دومين ماهوش سهل هذا، دومين حتى في الرجال كيف تخدموا فيه برشا صعوبات، فيه برشا
1: أكيد خاصة برشا خدمتنا. أكيد أكيد أكيد تعب برشا، هزان صنادق القتل العسران التعبية كي تبدي تعسر وتخدم وتهز معناها رزن
0: راهو العصران. ما نعرفش انت حتى عندك فيديو باش تذوب توريني فيه بكري، باش تذوب الشمع يصير ما يصير.
1: هذيك اش تعرف انت شل الباتيس اللي بعد ما تعصر معناها العسل والكل نجم، معناها فما باتيس يلزمك باش تذوب له الشمع نتاعو. كي يفضل لك باتيس بعد خدمتك في النحل والكل يلزم معناها نذوبوه، ما نخلوهوش هكيكا معناها مطيش والكل. التذويب هذايا يلزمك معناها شديرة كبيرة وتحط فك الشمع هذاك في وسطها، فك السخانة وفك وتبدا تذوب.
0: وقداش يشد منك الخدمة هذه؟ نهار؟
1: اي بالنهار، كل يوم تنجم توصل حتى جمعة وانت تذوب.
0: وانت جمعة وكل يوم انت تذوب في الشمع.
1: كل يوم تذوب في الشمع.
0: وسختو توا وقت الخدمة، توا معناها توا هي خدمتها في السخانة.
1: وقت الخدمة ووقت التعب ووقت
0: مع السخانة.
1: اي خدمتك نتاع عام كامل المنتوج نتاعك تخرج توا. في 3 شهور هذوما.
0: في 3 شهور هذوما.
1: تجيك في تعب صحيح، تجينا في السخانة الحمد لله. هذيك خدمتك يلزمك باش تخدم ويلزمك باش توصل منتوجك.
0: باش تكون هكا ما نعرفش، وانا نعرف اللي انت عندك زاد ابتكارات في العسل، عملت خبز العسل،
1: خبز
0: النحل. خبز النحل كيفاش هذا خبز النحل؟
1: غزلي خبز النحل هذايا برشا يحبوا يعرفوا كيفاش معناها نخدمه كيفاش
0: ليه اللي يسمع مش خبز، راه ماهوش خبز،
1: ماهوش خبز هو اي ماهوش
0: اسمه خبز النحل. لا النحل
1: حكينا عليه في الحصه الفارطه، هو ماهوش خبز، هو عسل لكن فيه برشا، فيه البروبوليس، فيه الدقيس، فيه انزيمات النحل، فيه سم النحل ونحميوه بالعسل. فهمتني؟ يتخدم خدمته ويتخمر كما قلت لك، معناها بالإيجابي ديما مش بالسلبي، والحمد لله معناها مشي المنتوج هذايا بالكدا بالكدا. والحمد لله
0: والحمد لله يا ربي. تجرب انت في كل مرة حاجة جديدة قاعدة تطور فيه في المشروع،
1: تنجم تخرج منه برشا حاجات. برشا حاجات مش معناها
0: تو دي برودوي كوسميتيك من المنتجات العسل، خارجين حتى حاجات صحية كيما العكبر كيما البروبوليس، مش كان عسل راهو بالنسبة للنحلة لي ديريفي اللي جاية منها.
1: البروبوليس الحبوب اللقاح، برشا برشا حاجات تخرج منها النحلة.
0: نهارك تو انت كيفاش يتعدى كامراه هكا، خاصة البريود هذه اللي نعرف انا فيها خدمة، كيفاش تعمل؟
1: والله اغزل كي تبدي فرحة بخدمتك وكي تبدي كي تلقي تشجيع انه معناها منتوج قاعد يمشي وتلقي تشجيع من العباد وتلقي تشجيع حتى من عائلتك. فهمت؟ تقف على ساقيك وتخدم وتبدا فرحه بخدمتك. ماذا بك تقومي حتى الخمسه السته
0: ما يقلقكش.
1: ما يقلقنيش، عطيك نفيق ونخدم ونوصل منتوجي وفرحانه بخدمتي والحمد لله.
0: تعادي نهار في السخانه كيف كيف ما يقلقش.
1: عادي ما يقلقنيش.
0: المهم كما قلت انت
1: توصل منتوجي وتفرح به الناس.
0: هو البروجي هذا بروجي زادة مشترك مع سي العياشي اللي هو زوجك نحال زادة. سي العياشي موجود معنا في الهاتف. سي العياشي أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: صباح النور.
2: صباح الفل.
0: شكرا لي.
2: صباح الورد.
0: اللي عنده مرأة كيف عزة تخدم في الدومين هذي كيفاش أخت رجال كيفاش تقولوا أنتم؟
2: يا لالا يعيشك. اولا الساعه بمناسبه عيد المراه نقدم بس باسمع عبارات التقدير ليك وكل الحاضرين البرنامج ولكل امراه فلاحه ومناضله وخاصه في ميدان الحل. وخاصه لكل امراه تسوق في طريق الكفاح والنضال في الميدان نتاعنا.
0: صحيح. اللي هو ماهوش سهل.
2: زوجتي اللي يعطيها الصحة وبارك الله فيها اللي معاونتني برشا في المجال هذا. وإن شاء الله ربي يحفظها ويحفظ كل امرأة مناضلة وربي يبارك لكم أنتم على الصداقة.
0: شكرا لك. قطاع ماهوش سهل سي العياشي، تصير فيه برشا كيفاش يقولوا هو ديفياسيون اللي قاعدين نشوفوا فيهم.
2: بالنسبه للقطاع، القطاع صعيب برشا فهمتني، لكن الموجود حاليا على الساحه اللي قاعدين يظهروا في البرامج والاذاعيه والتلفزيه للاسف الشديد اخت حميده ثم برشا مغالطات قاعده تصير
0: في بعض الاحيان.
2: في بعض الاحيان الوموا المقدمين او المذيعين نظرا لعدم
0: انا حكيت انا وياك سي العياشي. حتى الناس اللي تسمع فينا انت تقول لي حميده راهو ثم مغالطات قاعده تصير ساعات في المجال نتاعنا، بما انه كيما كل مجال ثم اللي يخدم بضمير وثم الغشه. خلينا نقولوا خاصه العسل احنا نعرفوا اللي فيه برشا غشه ويتشري بالثقه، هو اساسا انت تشريه كان من عند عبد ثقه.
2: يعطيك صح. احنا حكينا المرسلات على عسل الاوسو.
0: اي
2: وقلت لك انا اللي عسل الاوسو اللي هو اكبر مغالطه قاعدين يستعملوا فيها التجار حاليا. عسل الاوسو لو ما يفرقش برشا على العسلات الاخرى الموجوده. نفس الجوده، المهم تكون الجوده عاليه تكون الخدمه نظيفه، هذا هو المطلوب. لكن عسل الاوسو وعسل الزبح وعسل كذا وكذا هي كلها تسميات ومغالطات.
0: هو ما ممكن هيك، ما نعرفش سي العياشي ما ممكن نقولوا عليها هكاك خاطر للناس اللي تقطع مره بركه في العام في اوسو.
2: ما عادش يا حسره يا حسره ما بقاش هذيك كلمه، هي كلمه اوسو في حد ذاتها راهي مربوطه بالموروث الشعبي نتاعنا، وراهي كلمه جايه من استعملوها قبل، يقالوا انه استعملوها الامازيغ فهمتني. اسو اسو اسمه اسو، هو مش اوسو، اسو يعني اشرب بلغه الامازيغ اشرب اشرب، نظرا للفتره اللي مروا بها اللي هي فتره اوسو اللي تمتد من 25 جويلية حتى 2 سبتمبر اللي هي فتره سخونه برشا وفيها حر شديد فهمتني. هذاك علاش سميناه نحن عسل اوسو. وقبل جدودنا يا حسن تطورت الامور، جدودنا كانوا يقطعوا مره وركه في اوسو. علاش؟ لانه الفتره هذيك يكون فيها الحل هادي، ما عندهمش لي مويان، ما عندهمش الكساوي اللازمه المعدات اللازمه باش يستعملوها، يجوا في الفتره ذيك لانه الفتره ذيك يهدى فيها الحل وما عادش يهيج.
0: مش خاطر هما زاده ما كانوش يعلفوا برشا نحل دو تيل سورت انه في كل موسم عندك ما تقطع.
2: لا ماهيش حكايه علفه، ما نقصوش علفه هذا العلفه. هذيك حاجه اخرى، ذاك موضوع ثاني، كل بعيد كل البعد على اللي نحكيو فيه.
0: واضح واضح.
2: لكن قبل كانت حتى المناخ باهي وكانت الناس جدودنا يستعملوا الحل في البيوت التقليديه في الاشباح. ما بقاش تو ولينا نقلوا فيها من مرعى لمرعى، يعني نبعدوا بعيد مئات الكيلومترات. نقلوا كل مرعى كل فتره فيها ازهار نتاع نواره ما فهمتني. تو حاليا نعطيك مثلا ابسط مثال فهمتني. حاليا علاش نسميهم مثلا الاسماء بالسميات، نقولوا عسل البرتقال، عسل التابل، عسل الكلاتوت، عسل الزعتر، لانه ان شاء الله نحضر معك في حصه اخرى
0: ان شاء الله
2: ونوضح لك وقتاش المراعي وقتاش الازهار نتاع النباتات كل. مثلا في في في في, في الربيع في أفريل يظهر العسل نتاع البرتقال نقولوا الحمريات. بعدها مباشرة يجي عسل التوابل اللي هي التابل والكروية، طبعا الناس ما يعرفوش بالجداء، فهمتني. بعدها في أواخر ماي دخول بفترة جوع ندخلوا في مرحلة عسل الزعتر والكلاتوس. الكلاتوس زاد فيه برشا أنواع، اللي هو الكلاتوس الأبيض ينور في جوع وينتهي في جويلية. وبعد في أنواع أخرى متاع كلاتوس اللي هو مظهر تو حالين منور اللي هو قنفوس، أما كلاتوس اسمه الفلفل الحار شوي، فهمتني كذا، فهمتني. برشا برشا برشا برشا معطيات ونحل مجال نحل راهو صعيب والما يفهموش معناها، فهمتني علاش ناس تحكي في حكايات معناها فيها مغالطات. المرفات في المداخلة اللي صارت متاع أعطاونا قال لك نحو عسل كليل في أوسه، يعني مستحيل الكليل ينور. الكليل ينور في الشتاء، ليلي ينور في الشتاء ما يجيش في الفترة هذه.
0: يا سيدي معاك انت ان شاء الله وتحضر بحذينا ونعملوا حصة خاصة نحكي فيها بأكثر تفاصيل. ما هاي دخلنا رجع واحنا نحتفلوا اليوم باليوم بعيد المرأة. أعطينا كلمتين على مدام عزة.
2: مدام عزة امرأة منازلة شكل الأمانة، انسانة تخدم معايا من بداياتي اللي بديت انا مجال الحل، فهمتني. الحق مقسمين الخدمة نحن، أنا نخدم على الميدان
0: قاتلي هي قاتلي بكري راهو التنقيل وكل هذاك العياشي هو يقوم به. قاتلي أنا نحضر كان بعد في العصران
2: القطعة والتحضير تحضر لي هي تحضر لي الخدمة، هي الخدمة. أنا نعرف الخدمة كان في الميدان والباقي كل عليها هي الحق للأمانة.
0: اسمعني سير عايشي وباش تكون مراه هكا خدامك تعرف احنا نسي باش نخدموا هكا ونكونوا عرفت حتى كي تخدم نهار كامل ما تقولش اي نقولوا نحن شنو لازمها شنو لازمها
2: والله شنو معناها
0: شنو لازمها دعم نعرفش انا كوب اللي يخدموا مع بعضهم راه مش سهل.
2: اكيد مش سهل لانها خدمه صعيبه صعيبه صعيبه صعيبه وشاقه وشاقه، فهمتني.

0: هيك هولي قالت لي هي تحت قالت لي احنا مقسمين الميدان عنده الحقيقه قالت لي التنقيل انحل مش سهل زادك التنقيل
1: اي اي اي وسخانة ريت تصور انت في الكومبينيزون ماسك وكومبينيزون يلبسهم نحال في فترة سخانة 49 سخانة
0: مش سهل
1: ايش تتوقع انت مش سهل
0: مرسي.
1: على كل المجال فيه برشا برشا برشا خدمة وفيه برشا
0: شكرا لك سي العياشي وربي يفضلكم لبعضكم وإحنا في نهار كيما اليوم نفرحوا راه ديما كيف تشوفوا لي كوب اللي يتعاونوا وسر النجاح انتم 10 سنين سي العياشي هكا ولا 10 قدام مدام عزة
2: 20 سنة
0: اللهم صلي على النبي فيها كيفاش يقولوا هو حلو مر اي اما في الاخر ما نسلموش بعض هكا ولا
1: ان شاء الله ان شاء الله يا لله ربي يبارك لك
0: يعطيك الصحة
1: على الاستضافة وربي يبارك لكم ويعطيكم صحة
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي العياشي شكرا لك لهنا تعديوا معنا دي كوبل في اللي مع بعضهم في اللي بروجي كيما انت كيما مدام صابرين وسي خير الدين اللي كانوا معنا الخدمة اون كوبل ماهيش سهلة
2: بالطبيعة
0: اها تبدا المرأة لا لا اعمل هكا هو لا لا هكا تجي
2: أي انا ديما نعاند
0: باللي
2: في العناد انا ديما نعاند انا كي نعرف حاجة اللي هي معناها تمشي في بقعتها وقتها نعاند نشد صحيح
0: نقول
2: له لا هكا ذي تمشي هكا راهي هكا وذي منا وذي منا نشد انا صحيح انا نعاند برشا
0: وتلقى رواحكم في الاخر المهم الرئيس يمشي
2: وساعات يمشي هو يمكن سايب معناها الحاجه يمشي هو برايه معناها وكل شيء يعمل هكا ويرجع كل ليلي تبعت الراي
0: عندك الحق
2: الحمد لله ويلزم هكاك واحد معناها نفيقوا بعضنا وهذيك هي الخدمه ما ما يلزم واحد ولازم واحد باش يجي معاكس واحد ولازم واحد باش يعاند واحد باش تمشي هي هكاك يلزمها تمشي
0: ومع خاصة انت عندك صغيرة تربي يحفظهم مع مرأة خاصة واحنا المرأة وكيفاش يقولوا الضغوطات اللي عندها الصغار الدار الخدمة وكل
2: بالطبيعة والله هم حق وليداتي الحمد لله ما همش متعبين كبار ما شاء الله الكبير 20 سنة
0: ما كبروش وحدهم
2: بالطبيعة وعندي 18 عام وعندي بنوتة فرح ب 14 عام
0: ربي يفضلهم
2: الحق ما ليتي حتى صدقيني حتى مرات نوصل ما نطيبش ونوصل والله ما يقلقونيش الحق
0: يتصرف
2: ويتصرفوا وحدهم خاطر يعرفوني يجوني معناها
0: للوكال
2: انا وين نخدم يشوفوني اصلا مسكينه ماما خليها هيا
0: ما عندهم ما يزيدوا عليك
2: ما عندهم ما يزيدوا
0: يعطيهم الصحه وربي يفضلهم هذيك هي اي بروجي ينجح كان كي تبدا العائله ايد واحده ومتفاهمين حتى كان تصير بيناتنا مشاكل نتعداوها وهذيك هي
2: بالطبيعه هذيك والكل هكاك
0: يعطيك صحة يا عزة شكرا ليك ومرحبا بك ديما بحضينا وين ما ثم جديد أهلا وسهلا بك بحضينا نفرحوا ديما باستضافتك ونعرف اللي انت هكا مرأة مزيانة مجدية حاضقة كيما معظم النساء التوانسة اللي يحبوا رواحهم في كل شيء حاضرين في الزين تحب روحها مزيانة تحب روحها اللي هي بدارة تحب تعمل كل شيء كوم الفو
2: أكيد أي تحب تحس روحها أصلا مرتاحة
0: صحيح
2: في خدمتها في صغارها في دارها الحمد لله مش حاجة سهلة راي أي امرأة أي امرأة تونسية تخدم راه مش كان أنا أي امرأة تونسية تخدم
0: مش بالسهل
2: بين صغارها بين خدمتها الوقت كل شيء راه مش بالسهل
0: نعرف شكون انت تبدا تخمم هكا تبدا حاطهم بلوا نهار الفلاني نطيب كذا نهار في نفس الوقت شي ندراش باش ننسق الخدمه هذه ننسق في الخدمه في كل شيء كل شيء في مخاخنا الخدمه والتطييب والدار والصغار كله كله مع بعض ان شاء الله ربي يعين الناس الكل وحتى اللي ما تخدمش حتى اللي في الدار مش سهل هذاك انك تكون في الدار وانك تكون هكا اللي هي بدار واللي هي بصغار حاجه مسؤوليه كبيره وان شاء الله ربي يوفق النساء الكل
2: كيما اليوم جيت لحبيبه ولا شيء عندي
0: عندي عرس لازم يكون حاضره غادي
2: بنت اختي بنت خويا ان شاء الله ربي يسهل لها وان شاء الله ربي يهنيها
0: ان شاء الله ربي بدو بتميم وربي يهنيها
2: ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يعاونهم
0: ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة يعطيك الصحة عزة ومعك انت نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم شكرا للناس اللي سمعتنا واللي كانت معانا تحية لنسيت تونس الكل وكل عام وانتم حيين بألف خير ونقول لكم في لمن اسكل

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: شحوالكم، مساء الخير، عيد ميلاد سعيد للتوانسة الكل، أمهاتنا، أخواتنا، سيدات تونس، المرأة يعني الحرة قدها وقدود، أكيد المرأة الرياضية، تاريخ حافل في الرياضة التونسية، من تاريخ أولمبياد روما، من الألعاب العربية المتوسطية الإفريقية، وين يمشي ونسانا ما شاء الله في الرياضة قدها وقدود، يشرفونا ويهزوا ضربوا البلاد. ضيوفنا نساء، ضيوفنا سوبر مامو ما شاء الله، زوز أمهات ومدربة عندها مستقبل إن شاء الله في المصارعة، نسلم عليهم. عندنا مدة بشوفناهاش، هي نزل جيمي، شحوالك؟
5: الحمد لله، عايش، مرحبا بيك، زيد لاباس عليك.
4: الله يخليك، بطلتنا في الكاراتيه ما شاء الله، تاريخ حافل. شو عندك صغيرات؟
5: والله نزادت لي بنوتة،
4: ربي يفضلها. شو اسمها؟
5: اسمها آيلة.
4: آيلة، شاهيناز وآيلة، شو العلاقة؟
5: ما هو أنا اسمي شاهيناز، متنجم ممكن اسمها آيلة، ما نجمش ناخذ اسمها كم التراث ولا اسم قديم.
4: أوكي،
5: نكمل في المنوالة.
4: ربي يفضلها لك شاهيناز، تاريخ حافل. طبعا نرجع ونحكيه على إنجازاتك وتاريخك في الكاراتيه، الكاراتيه أولمبي يدخل ويخرج، وتواجه الجماد إن شاء الله، أكيد نتابعوا أخبارك وقصة نجاح لأنك أستاذة ما شاء الله. الدكتورة سندا سمبوط بحذانا، شحوالك سندا؟
6: عسلامة زيدون،
4: ليك وحشة،
6: عايشك،
4: جيت بحذانا،
6: سي توجور أن بليزيغ ديتر باغمي فو. ربي يفضلك، وربي بالمناسبة هذه نقدموا التحية في اليوم الوطني المرأة، قدموا تحية كل مرأة تونسية، نقولها إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير، خصوصا ماما وأمولا، نقول لهم ربي يفضلكم لينا،
4: ربي يفضلهم لك. وانت زادة ماما عندك زوج صغيرات، عملت كامباك مش عادية تاريخية في الخمسين، فراشة فراشة تونس أيقونة. طب بعد أكيد نعاودوا نعملوا القصة الجميلة، وزادة دوبل بروجيل كلكم ما شاء الله، نجحتوا في الدراسة والرياضة. أوكي، فات الهمامي أستاذة زيدة ما شاء الله،
7: عسلامة زيدة،
4: شحوالك؟
7: الحمد لله لاباس،
4: روحت من باكو فرشك فرشك، عندك توا 4 أيام 5 أيام بعد الإنجاز التاريخي للمصارعة التونسية النسائية، تسنيم ما شاء الله،
7: تسنيم عتيمني، تحصلت على ميدالية فضية في بطولة العالم أقل من 17 سنة.
4: وانتي نجحت،
7: وانا نجحت كمدربة.
4: اوكي، مشروعك الدراسي، كملت قرايتك؟
7: كملت قرايتي أستاذة في، معنا قريت في لينيبس
4: سعيد، اختصاص مصارعة،
7: اختصاص مصارعة.
4: اوكي، به نحفلوها شوية، صغيراتكم انتوما، لي مامو فاتن زادة ان شاء الله المستقبل قدامك. سليم قصيبي معنا في الاخراج التقني، شوية موزيكا ثم نرجعوا وندخلوا في الجو، اكيد باش نعملوا سويعة مزيانة برشا برشا، تاريخ في الرياضة النسائية.

0: وحالي حالي في عيوني حالي في واري لي
1: محلية الموسيقى متاعكم جوكم هذا ستايل سليم غصيبي فرح بيكم وتحية الإخراج الرقمي زملائنا أكيد ربي عين الناس الكل اليوم شو عيد حفلة كيفاش عايشينها بناتنا نسانا عطلة أكيد نسلموا على نساء تونس الكل أمهاتنا أخواتنا التام تاعنا الرياضة التونسية شهناز بعت ورجعت الكاراتي حاجة كبيرة الكاراتي تاريخ حافل في الرياضة التونسية
2: والله الكاراتيه ساعة هو بالنسبة لي أنا غرام كبير كبير برشا معناها ما نصورش فما حاجة أصعب من أنك تكون تولي أم وترجع للتابي وترجع تحارب وترجع تفك في بلاستيك ساعة كانت لي صعيبة برشا ما حمد الله معناها مع ثقة في روحي ومع العبيد اللي وقفت معايا مشكورين رجعت فكيت بلاستي وموجودة إن شاء الله في الأفريق الجاي
1: وقتاش؟
2: ديبيو سبتمبر إن شاء الله
1: بعد الجوماد
2: بعد الجوماد إن شاء الله فما ديريكتو من بينتهم ديجا 3 جوغ باش نكون إن شاء الله في الشامبيونات أفريك اللي هي تعني لي برشا حاجات
1: خاطرني خاطرني ديجا
2: فوالا نحب نحافظ على التيتر نتاعي كشامبيون دأفريك ونكمل إن شاء الله مزيت مكملة
1: ما شاء الله الكونيكسيون فاتن همام يعاوني انت في المصارعه وكنت معانا نهار لحد فك التولك المزيان برشا في سمر كلوب يعني سمرك اللي عملناه النادي محليه نتاع الابطال كنت محلينا سنده سموت في السباحه كيفاش عملت الكامباك يعني ورجعت شاهيناز عندها بنوته ها سندا انت ايش عندك صغيرات
3: عندي زوج صغيرات يوسف اسمي
1: ربي يفضلهم
3: عايشك ربي يفضلك
2: سندا الوحيده اللي تنجم تحكي لك على الموضوع
1: نتاع رجوعك شاهيناز خاطر رجعت زاده
2: حاضر علي
1: كيفاش رجعت شاهيناز بعد تاريخ حافل العاب عالميه بطولات عربيه افريقيه شاركت في المتوسط شاهيناز
2: عملت في النسخه الاخرانيه عامله ميدال دو برونز
1: برونز في وهران اوكي تقعد نحكيوا على الجماد على اسراء ووفاء في الايام القادمه ربي ينجحهم سندا كيفاش رجعت شاهيناز
3: كان عندنا نفس المعدل البدني اللي هو ياسين نجرة
1: اللي هو دكتورنا
2: اي هو اللي مشارك في نفس النجاح بيناتنا
1: هو معد بدني في الكاراتين نذكره ودكتورنا ما شاء الله كان بحدانا نهار لحد قصة نجاح زاد هو دوبل بروجي دكتور ومختص في الفيزيولوجيا في الرياضة قاري في قصر الصعيد سلموا عليه دونك هو زوجك سندا
3: هو زوجي ويحب شهناز كان يرني فيها ديما يقول لي هذيك بطلة ويعدة وكان ديما يشجع فيها يحبها تحافظ على التيتخ نتاعها دونك في البعض ما ولدت
2: رغم العباد اللي امنت بيا وكان لي خو قبل ما يكون معد بدني وقف معايا برا من التابي وخرج معناها في التابي وبرا من التابي حتى كيف بعد على الكاراتيه وما عادش البريباراتور نتاعنا قعد ديما ورايا حتى لتوا هو الحق نحب نوجه له تحيه زاده ونقول له ربي يفضل
1: في عيد انسان وجه تحيه للرجال ديما انتم كلام النساء ولا كلام النواعم لازم فيه الراجل اوكي دونك تحيه وما جاي من
3: نكملوا بعضنا
1: اكيد زوجك ياسين اوكي مش سهل رجوع سند انت زاد رجعت في 50 فراشة ربحت بطولة تونس مع الترجي وتاريخ حافر زاد في السباحة
3: اي مكان الحقيقة ما كان سهل نكذب عليك شو نقول كان سهل كان وراه خدمة كبيرة برشا بوغ معناها باش توصل تعمل الميداي ولا توصل تحطم الرقم القياسي الشخصي نتاعك كانت وراه برشا خدمة معناها ما كانت سهلة دونك خدمنا برشا تعبنا
1: خدمنا وتعبنا ونجحنا وفرحنا حاجة مزيانة برشا فاتن أمامي كي تسمع قصص هكا بالنسبة للرياضة النسائية أنت مازلت كي ساهمت في نجاح طفلة تونسية متفوقة في دراستها تسنيم في كوبرتان لولا في الكلاس لولا في المعهد متاع كوبرتان أنتم تعديتوا بالدراسة والأكاديمية والقراية اللي عندها قيمة
4: هذيك يوريك معناها نسي تونس نسي حار معناها حتى شيء
1: حراير هذه حلوة حرات
4: حراير حراير معناها تحب توصل معناها شاهيناز بطلت حبت ترجع ترجع كيف كيف سندا بعد 9 سنين
1: تحب ترجع رجعت
4: ما حتى شيء يوقف تونسية حتى شيء موقف
1: المرأة التونسية عندها الفايتينغ والروح شخص بصفة خاصة
3: انت لا فام تونيزين راهي لي لو سامبول دو لا في لو سامبول دو لا فورس شو نقول لك راهو كيفاش عندها بليزيور ريسبونسابيلتي وتكمل في المشوار هذاك جي
1: عاد المسؤوليات انتم صغيرات وبيبي
4: وي ركز لي على هذه
1: ورياضة وقراية ودراسة وتقري وما شاء الله أنت دكتورة في الجامعة سندا فاتن دونك حراير تونس
4: معناها هي كما جيناش نعمله في السبور ملي احنا صغار معناها القوة الشخصية اللي تبنيته هي صغير تقعد تتبع فيكم بعد حياتك كاملة
1: هكا
4: أي
1: وانت عشتها كبطلة وكمدربة تو.
4: خاطر السبور يبني لك شخصيتك ويقوي معناها يقوي يقوي لك البيرسوناليتي نتاعك
1: الشخصية
4: الشخصية نتاعك. حتى شيء معناها ما يخلي ما عادش يولي فما حتى حاجز
1: اوكي للنجاح والتألق والتميز.
4: ما دام نجحت المرة الأولى ديما تحب ترى روحك ناجح،
1: ديما ما تحبش تنزل من البوديوم. إذا ذقت الميداي برونز كيما شاهيناز في جومات يوهران أو لي جو مونديو أو إنجازات سندة في السباحة آخرها يعني أم وجابت بطولة تونس 50 فراشة، ولا أنت فاتت كبطلة في المصارعة وكمدربة تعيشها زادة محلاها.
4: هي تعيشها تقول عليك أنت معناها راهو تقول عليهم أحلامك أنت قاعدين يتحققوا عن طريقك أنت.
1: برافو
2: على يديك
1: انت، على يديك انت. دونك عديت البذره يعني نتاع الروح اللي فيك نتاع الانجازات اللي حققتها لبطلات في ظروف صعبه نعرفوا توا بالنسبه لكل الرياضيين. اوكي في التاريخ الحافل مصارعه سباحه زوز رياضات اولمبيه، عندنا برشا تاريخ في السباحه من سلوى اوبا
3: مريميزوني
1: هذوما جيل زوز كانوا ديما مع بعضهم ما شاء الله. شكون الاول في السباحه زاد نذكروا
3: فاتن
1: غطاس اسطوره سند الغربي مالا سامي
3: ديجا نقدموا لهم التحيه
1: نسلموا عليهم الكل وديما يبوستيو ويكتبوا على الرياضيين. شفتش كتبت البارح فاتن على على سبيتش نتاع احمد على العلم والروح وكذا، برافو نسلموا عليهم الكل. الغرام بالسباحه بالنسبه لك انت كيفاش بدا سند قصه نجاحك كي وصلت عندك الدكتوراه في الرياضه؟
3: بديت ملي عمري 4 سنين كانوا ورايا بابا وماما تعرف اللي ناتاسيون راهو ست سبور دي بارون كان البارون ما يضحيش مع ولده، راه ولده سايب معناها خاطر هو يهز وهو يجيب. ملي نحن معناها دوبوي لو جون اج لين كبرنا وتغرمنا نحن وشدينا نحن نقول لهم هيا هزونا نترناو هزونا نترناو لين وصلنا سختان نيفو ولاو عندنا ديزيدول في السباحه
1: هكا.
3: وكان وقتها يحصل لي شرف وترينت عند مدام فاتن غطاس.
1: ايه شفت هذه المرأة التونسية حصل لك شرف ولا كلمة قالتها حصل لك شرف دربت عند فاتن غطاس في التاريخ
3: في مرحلة من المرحلة معناها اللي تعديت بهم في السباحة. وكنت ديما نمشي فرحانة باش نترينا عندها باش تقدم لي الإضافة، دونك ديما كانوا النصائح نتاعها ولي كوريكسيون نتاعها ديما معناها ناخذهم فريمون ما نحب تفوتني حتى معلومة.
1: برافو.
3: دونك كانت هي سورس انسبيراسيون اوتر اوتر.
1: باش نجحت انت في مسيرتك في السباحه وعملت كامباك ورجعت من ايام وهزيت البطوله الصيفيه 50 فراشه مع ولادك الصغار مع تلامذتك في مسبح رادس، برافو. القرايه يعني اليوم نسى يسمعوا فينا صغيراتنا باش توفق بين الدراسه والرياضه صعيب، باش توفق بين الرياضه والدراسه وانك ام في العائله صعيب زاد سندا.
3: هي سيت اون كيستيون دورغانيزاسيون. نحن قبل ما نبداو نهار ديما اون ايساي دو بلانيفي نو جورني
1: برمجو حياتنا تفاصيلها
3: وي نحطوا البروغرام تاعنا.
1: اوكي
3: مي مش نقول لك انا راني سوبر وومن مش نعمل كل شيء، مي فما دي بريوريتي اما جي ساي دو فير افونسي الحاجات هذوك ثلاثه مع بعضهم قرايتي خدمتي والسبور نتاعي ومي ريسبونسابيلتي معناها اون طونك مامون. دونك واحد ديما يحاول يسعى وساعات فما دي جورني شارجي مي اون ايساي دو فير افيك.
1: وفرحانه بباركورك خاصه الاكاديمي القرايه اللي وصلت لها انت اليوم؟
3: فرحانه على خاطر كان امي وبابا ديما يقولوا لي نحبك تاخذ دكتوراه، دونك كان هما يشجعوا فيا. دونك وصلنا وتحصلنا على الدكتوراه
1: وقتها
3: ابخي دي جور جاني يوسف وما كانش عائق، ولدي بالعكس كملت وجبت صغرونه من بعدها. وكان عندنا اوبجيكتيف انا وياسين ديما نقولوا لك نحبوا اون فيز لونسينمون سوبيريور قاعده نقرا ونحضروا ميم سي افيك دو انفون ونجحنا وعدينا كونكور ناسيونال ونجحنا ولينا دي ميتريس.
1: واليوم انتم باهيه للعائله التونسيه كي تسمع بحذانا الدكتوره
2: انا قريت عندها
1: شاهيناز برشا كونيكسيون
2: كنت عندها هي
1: برشا افينيتي فين قريت عندها شاهيناز في الكاراتيه انت
2: قريت عندها في لينيبس شويه دوما هي بديت
3: اون طونك فاكاتير بديت في لينيبس قري
1: شاهيناز جات عندك طالبه
2: عندها شويه
1: برافوش
2: شويه
1: باهي خديت منها برشا حاجات. شاهيناز في الكاراتيه تاريخ حافل نتذكر يعني من الالعاب توجيه العاب متوسطين نتذكر في الواحد
2: كبيرة. هلا بودي نوجه لها تحيه مدام هلا بودي اللي ديجا كانت انسينيون تاعنا في الليسي سبورتيف
1: ما شاء الله.
2: قريت عندها وقعدت كانت ديما صاحبتنا ما هي عمري ما حسيتها اللي هي كانت انسينيون جمله.
1: نسلموا عليها
2: نسلموا عليها برشا كيف كيف مدام هيفا جميلي بعد في لينيبس قريت عندها سبيساليتي وترينت عندها في ليكيب ناسيونال وعامله زاد ميدال في شامبيون دو موند
1: ما شاء
2: بعد
1: الله.
2: نجيو للجيل اللي انا خلطت عليه يترينا قدامي ومدام شو اسمها ضحى مدام ضحى بن عثمان وبثينة أختي بثينة الحسناوي بطلة العالم في الكاراتيه عندي أنا هذيك هي اللي قدوتي معني أنا راها قدامي
1: شفت وش قالت سندا قالت يعني الغرام بدا الشرف لشكون
3: كان ليا بشعمت عند مدام فاتن غطاس
1: بشعمت قدام وعند فاتن غطاس انت شهناز الجامي في الكاراتيه
2: بثينة الحسناوي
1: هي
2: اي
1: القدوه قدوة. ويني بثينة
2: بثينة والله تويك هي في امريكا ما جات في فاكونس في تونس نقدم لها تحيه برشا ديجا نستنى نشوفها
1: أي. اوكي وتيم حسناوي ما شاء الله
2: تيم حسناوي هو معروفين من غير ما نتكلم انا من مدام كوثر المدام ساره البثينة مي بثينة خصيصا على خاطرني معناها حضرت عليها على التابي وكانت معايا معناها في البيت نسكن معاها وكنت أنا صغيرة وهي كنت راها كبيرة حتى في اللي بتديتاي معناها راني نركز معاها معناها راه حتى في العيشة حتى في العيشة نتاع كل يوم ناخذ منها معناها
1: وش تعمل تو في أمريكا هي كبطلة كأسطورة في الكاراتيه في تونس
2: والله غادي كان تخدم هي وراجلها معناها بحكم اللي مع راجلها أجنبي وكل وتعيش غاديك عندها بنوتة
1: نقصها ياسين نقرة و
2: ترجع نقصها صحيح
1: نقصها نقرة
2: تليفون ياسين نقرة
1: ترجع وهي ما شاء الله متفوقة
2: وهي أي زادة هي متخرجة من المعهد العالي للتربية للي نابس يعني متخرجة من غاديكا وأمي تخدم غاديكا ما نعرفشني
1: حتى في أمريكا قرأت وكملت نذكر حكايتها أي كملت قراية في أمريكا وعملت حاجة أخرى أي
2: بتت خي هي غادي زادت تسحق اللونج ما هي ما شاء الله عليها
1: عشاء
2: ناقصة ورجلها أجنبي دونك حتى كان وقتها حب ترجع بعد الكاليفيكاسيون كيف واخروا فيها وقتها كورونا بريفيو باش ترجع تلعب كاليفيكاسيون وكل ما كيف طولوا قال سي ستوب
1: ويزي
2: وقعدت غادي
1: هي القدوه بتاعك وبعد عملت شي ناس كي بديت في
2: بعد هي خليتني وكي مشيت شديت انا المشعل وراها
1: وكبرت البنوته اليوم ماما ما شاء الله
2: انا جيت كل يوم ماما صحيح
1: ما شاء الله
2: ما عادش اتليت
1: امراه هزيد ربو تونس متميزه بيستو في كاريرك ترى هكا حسيت النخوه انك امراه تونسيه هزيت العالم احسن نتائج
2: والله من احسن النتائج اللي عملتها وفخوره بروحي اللي انا عملتها وقدمتها الالعاب العالميه الجو مونديو في امريكا عملت ميداليه برونزيه بطوله افريقيا تحصلت على 3 مرات ميداليه ذهبيه الالعاب الافريقيه ميداليه ذهبيه الجو ميت كيف كيف وهران اخر نسخه عملت فيها ميداليه برونزيه معناها هذوما ما نحكيوش على الراب وكل هذوما اللي حسيت روحي فيهم بالرسمي معناها هزيت العالم وفي التوب
1: ومحليها كل احساس
2: ومحليها الاحساس ان شاء الله يعني تعاودي تحس ان طونك مامون ونهدي الميداي جديده ان شاء الله لبنتي
1: بنوته ايلا ورجوع مسال
2: النجاح
1: مسال برافو وفي القرايه اش عملت مع الكاراتيه
2: والله انا متخرجه من لينابس كيف كيف من 2019 انا كيما معناها كيما الناس كل نستنيو في الريكروتمون وكل
1: ان شاء الله
2: وكهو
1: وكيد قاعدة تحسن في مهاراتك التدريبية وتحب تدخل
2: بتبيعة بتبيعة بتبيعة إن شاء الله هذيك الطريقة هذيك جايين وجايين ما خلينا نكمل الكارير بتاعي
1: الراجعة قولي خليني شيخ بالراجعة
2: خليني شيخ بالراجعة اللي هي ما كانتش سهلة جملة واللي أنا على 40 يوم معناها رجعت نترينا ولد سيزارين من باقعة 40 يوم كيما يقعدوا العباد الكل بالجرح متاعي مشيت لسال سبور وندس في الحديد وميم حتى نتذكر فما مرة كبيرة قالت لي فاش تعمل يا بنيتي سمعتني نحكي أنا وكوتش ياسين كل قالت لي اش تعمل يا بنيتي راه ما تجيش وجاتني قلت لها ميسالش
1: محليها رياضة
2: تتوجع وتتكمل معناها
1: محليها أكيد النخوة متاع الانتماء لتونس ونجاح تونس وكي تهزوا درابو تونس فاتن الهمامي المصارع سمعنا الكاراتيه سمعنا السباحة في المصارع شو اللي خليك تدخل المصارع انت اليوم أستاذة مدربة وطنية برشا تاريخ في المصارعة نسائية
4: أنا بديت المصارعة من مراكز النهوض معناها من المكتب يجيو يختاروا يجيونا الأقسام ويختاروا كعب نمشي نترينا في وقتها كانت جمعيتي وحدة تدخل شرطة هزونا من المكتب وقت البوز شو نعمل
1: وين المكتب؟
4: سنين مارس الملاسين
1: الملاسين أي الحوم الشعبية محليهم اللي أي فيهم برشا بطلات
4: بالصف نمشيو على ساقينا البوشوشة وقتها بعيدة
1: أوكي ديتكسيون صارت وقتها
4: من الأول ما في باليش مصارعة من الأول مشيت
1: هيدا كاراتيه
4: لا مشينا نتكربس ونعملوا في جمناستيك ومن بعد أول كومبيتيسيون عندي وأنا صغيرة هي استعراض تعمل لونشينمون تاعك تعمل البان وتاخذ ميداي هذيك اول سنه ثالثه
1: ديت الحكايه وقتها في المكتبه
4: بعد بشوي بشويه يجيوا يفيقوني من الدار باش نمشي نلعب
1: كومبيتيسيون
4: دار يقدر يجي يفيقوني من
1: الدار. هذوما المدربين العين اللي تشوف.
4: نوجه له تحيه سي حاتم بو عليك اللي هو قراني معناه في المكتب نسلموا عليه. من بعد بشوي بشوي دخلت للجمعيه اللي هي وحده التدخل، بديت بشوي بشوي. من بعد عيطوا لي ليكيب ناسيونال، شاركت في بطوله عربيه في في في في في الجزائر وانا صغيره،
1: وبدات الحكايه
4: بدات الحكايه تاع بعد دخلت لي سبورتيف بيير دو كوبرتان.
1: كوبرتان زاد انت
2: كنا قريبين مع بعضنا
1: كنا فرد جيل
4: وبابا كان من الاول ضد خاطر يشوفني كي نفارع ونحكي بيديا وكل يقول لي ليه انت ظهر لي المصارعه هي اللي ردت معناها خليتك
2: كي
4: وانا تقاني نولي نبكي ونقول له ليه نحب نكمل. من بعد كي دخلت لي سبورتيف قلت له هذه مربوطه بقرايتي تو ما
2: تنجمش
1: ونجحت في الدوبل بروجي يعني في الرياضه. شنو اهم الانجازات نتاعك في المصارعه النسائيه؟
4: عملت بطوله افريقيا كبريات، عملت ميداي دارجون في الالعاب الفرنكوفونيه،
1: اولمبياد شاركت
4: اللي انا ما شاركتش
1: جيت مع
4: اي انا بعديك اخترت نكمل
1: قرايتك ودخلت للتدريب مغرومه بالتدريب. لكن يقولوا الرياضه النسائيه في المصارعه تو كنا باش نقولوا مروه العامري نسلموا عليها اسطورتنا صاحبه الميداليه البرونزيه في ريو في البرازيل 2016. لكن قبلها ديما الجيل يبني حاجه قبل، حتى فما ناس ما هزتش في الاولمبياد اما تلقاها عمل قصه خلت بصمه. برافو شاهيناس سند هكا برشا جيل خلى بصمه ما منجحش مثلا في الاولمبياد تلقى افريكا راب جو مونديو. لكن بالنسبه لمروه هي اللي حلت الثنيه للمراه التونسيه في المصارعه النسائيه.
4: عندنا فضيله لويتي
1: هي 2001 جماد الريابي زاد سعيده
4: الريابي ريم كرام
1: برشا سامي
4: فايزه بجاوي. عندنا برشا حاسين
1: اللي جاو قبلك
4: انا الشيء اللي خلطت عليه هو مروه العامري معناها ترينا مع بعضنا خلطت عليها وهي مازالت في اياماتها الصعاب الخرانين وقت هي باش تبطل
1: وقت اللي تعرف شاني العصاف
2: العجله
4: انا عشت معاها لي مومون هذوك
1: مومون صعيب. علاش؟ خاطر بعد برونزيه ريو يقول لك اوكي معناتها هيستوريكا ما بعد كاريرها بعد المونديال زاد هزت
4: فضيه بطوله العالم
1: بطوله
4: 2017
1: جيت وهران عمرها ما هزت في الجوماد ميداليه ذهبيه. شوف القفله اللي عصاف العجل تعمل
4: ليه واخر جوماد مروه عملت ميداليه ذهبيه
1: هذا كلام
4: في 2022
1: هذاك شو يقول لك معناتها عمرها ما هزت ميداليه ذهبيه في الجوماد توا جايه جوماد في تورنتو هزت ميداليه ذهبيه بك الدوخه وكل غسره في وهران. قولوا لها برافو مروه اش تمثل لنا مروه ترا خلينا نشوفوا نساء شي نزل جامي مروه العامري في اليوت.
2: مروه العامري معناها اسم ما شاء الله كبير وكنا كانت قدوه لينا الكل مش كان المصارعه كهو معناها. وانا كنت حاضر على الميداليه الذهبيه هذه في وهران نقدم لها تحيه
1: برافو.
2: ونقولها ان شاء الله نشوفوك على قريب مدربه معنا. هي نورمالمون مدربه
4: هي باش تكون موجوده معناها في
1: الجمال
4: مع زينب
2: ان شاء الله النتائج طيبه وان شاء الله نشوفوك ديما الفوق.
1: وجايك زاد الدور يا شاين جاي عليك الدور فاتن جاي عليك الدور في المنتخب انت هاك بديت مع تسنيم ومنتخب صغيراتنا في اللوت. سندا مهم جدا اساطيرنا في الرياضه التونسيه اللي بداوا وحلوا ثنيه انت جبت لي على سلوى أبا ومدام مريم الميزوني. احنا نعيشوا والتاريخ يحكي علينا في الرياضه النسائيه بالاساطير. ليلى وصلنا لجيل 2026 شو قولوا لهم ترى في عيدهم؟ سلموا عليهم الكل؟
3: سلموا عليهم ونقول لهم يعطيكم الصحه على الباركور اللي عملتوه.
1: يعطيهم الصحه على الباركور حاجه كبيره اي
3: والباركور اللي عملوه هما خليوا الناس تحاول تكمل
1: في تحلم
3: باش تخلص اليوم المستوى اللي هما عملوه. وكاو شو عندنا في لي جو ميديتيراني عندنا جميله بولكباش
1: وحبيبه بالغيب
3: ربي ينجحهم ان شاء الله هما زاد ينورونا ويشرفوا البلاد ان شاء الله يعملوا باركور باهي وان شاء الله ربي يوفقهم.
1: برافو محليه كلامك سندا كدكتوره كأكيد مربيه كأم قريبه برشا للعوامه شاهيناز نقولوا الاسراء بالطيب ووفاء محجوب عرس زاد وفاء
2: على بكريش عرس دنيير مو
1: مبروك وفاء زاد نقولوا لهم في الجمال ان شاء الله
2: موافقين ليكيب اللي باش تلعب الناس كل وان شاء الله ربي معاهم.
1: في المصارعه فاتن شو نقولوا لهم؟
4: المصارعه نقول لهم ان شاء الله ربي معاكم. زينب صغير شاهد الجلجلي
1: وشهرزاد
4: عايشي نقول لهم ان شاء الله ربي معاكم. وزيد نقول ان شاء الله ربي معك مروه كمدربه زيد ان شاء الله نشوفك ناجحه. الحقيقه هي فرحت لي على الاخر وحكينا بالفيديو في
1: من باكو تونس
4: هي في ستاز ديما تشجع فيا
1: تتعلم منها حتى كمدربة أنت؟
4: ديما نتعلم منها أنا الحقيقة كأتليت، وكنت قبل كأتليت
1: كمدربة كقدوة. ثم مدربين ما شاء الله وجايين باش تدخلوا الميدان هذا كما شاهيناز، المدرب والرياضي تفرق ستريس وتفرق
2: ستريس دوبل على الانترونور. نحن نعرفوا اللي هو ستريس دوبل على الانترونور، خاطر هو اللي مطالب بنتيجة، هو اللي تعب بسنة في الريزولتا. الأتليت صحيح ستري يبدأ ستريسي وكل من دوبل وتريبل راهو على الكوتش.
1: اوكي ربي يعينكم ان شاء الله. مش طيبوا في نهار اليوم مش طيبتوا شانيز
2: عند ما ربي يفضلها لي.
1: اوكي ربي يفضلهم لك مستدعين كلهم مستدعين. اوكي كملنا
2: نهارنا اليوم ندخل كوجينا زيد.
1: الجزء الاول من البرنامج كملناه تونس اليوم، العيد الوطني للمرأة. نرجع لكم بعد الاخبار، واكيد مازال عندنا ما نسمعوا من قصص نجاح الرياضة التونسية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق غدا برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرات افتراضية تقام بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتي أكدت على موجات الإذاعة التونسية أن برنامج رائدات ساهم في إحداث 6000 مشروع في مختلف المجالات، ومكن من توفير أكثر من 10000 موطن شغل مباشر. في أخبار العالم، وسائل أعلام ذكرت اليوم أن مستوطنين إسرائيليين متطرفين ما زالوا يحاصرون أسرة فلسطينية في الضفة الغربية، مما دفع السفير الأمريكي لانتقاد المستوطنين ووصفهم بالإرهابيين. والجيش الإسرائيلي يعلن اليوم إرسال قوات إضافية إلى بلدة في الضفة الغربية، حيث يحاصر مستوطنون عائلات فلسطينية في خطوة يقول الفلسطينيون إنها تهدف إلى تهجيرهم قسرا من أراضيهم. هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية قالت اليوم أنه جرى إنقاذ إجمالي 327 مهاجرا قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت اليونانية على مدار يومين. شكرا وإلى اللقاء.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونس
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: تونس اليوم.
6: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
7: واحنا علينا المزاجور.
1: تونس واخبارها
2: من الاثنين للخميس،
1: من الاثنين للخميس، من 11:30 الماضي ساعة،
0: تونس اليوم،
6: تونس اليوم.

0: تقريبا وقيت فطور في يوم عطلة في عيد المرأة. ما شاء الله بحذية نساء حراير تونس قدها وقدود. شكون ياخو مكاني ويجي نشط ويسيل القعدة والجو ولا تقعدوا انتوما نساء في بلايسكم؟
1: اليوم نهارنا
0: اليوم نهاركم مرتاحين بحذية بطلات في الرياضة التونسية متميزات ما شاء الله. نحكي على سندة سموت في السباحة دكتورة ما شاء الله وتقري في الطلبة، شهناز الجامي أستاذة وبطلة في الكاراتيه، بطلة عالمية دارت العالم الكل في الكرة الأرضية وشرفتنا، وأم آيلة ورجعت لكم كيف قرص شهناز كيفاش
2: رجعت لكم
0: رجعت لكم
2: شجعوني باش نرجع برجولي
0: فات انت يزمك
2: هاي هاي عندنا ياسين نقا هاي
0: عندنا حاجة بركة المعد البدني
2: عندنا معد بدني
0: عندنا معد بدني على
1: كارت
0: ينجم يرجعك
2: أي وقت
0: شنو هو فاتن همامي في المصارعة بحذينا أستاذة وبطلة ومدربة وطنية وجابت لنا ميدالية عالمية من باكو عندها تو 4 أيام مع تسنيم الميدالية الفضية التاريخية للبطلة تسنيم. الحاجة الباهية وأنه فاتن كأستاذة شبعت برشا قيم وأخلاق وبنت حي شعبي الملاسين عديت هالموجات هذية للبطلة بنت حي التضامن تسنيم. يقولوا تسنيم شهناز وهذا مهم جدا لولا في كوبرتان ولولا في الكلاس نتاعها، يعني هنا ما عادش تقول لي حي شعبي ولا حي راقي ما عنده حتى قيمه. ترى سند عندك نقشه خلي صغيراتنا امهاتنا نعرف برشا جري. انت ام في السباحه خاصه في كل الالعاب الفرديه برشا اكيد صعوبات وظروف، لكن المراه التونسيه قدها وقدود تخرج لنا البطلات وقفها حتى شيء
3: ولادها ريسبونسابيلتي وتضحي على خاطر ولادها وتضحي على خاطر روحها وكان زادة تعطي وقت للروحة مش كان الفي دي ساكريفيس كان لصغيراتها زادة تخلق الوقت ليها هي زادة.
0: كيفاش المرأة التونسية تخلق الوقت ليها هي؟ انتوما ما شاء الله هكم رجعت وانت رجعت شهناز رجعت نجم المرأة التونسية عندها بطلة في الرياضة كيما تسنيم ترافق بنتها تعمل جوجينج تعمل جيم تتغرم ترافق. قولي سندة كيفاش وانت دكتورة في الرياضة اعطيني الكام تاعك
3: كيما اي واحد المراه ديما لي امبيسيوز معناها ديما تطمح للخير مش تقعد كين ورا ترى تشوف ولادك هاو يترناو. هي زاده تحب تخلق لو ميليو اللي بترقى فيه باش ترقى فيه هي روحها مرتاحه. دونك كيما تهز ولادك تترنا لازم انت زاده تترنا تعطي وقت لروحك كيما ولادك يقرا لازمك انت تقرا كيما ولادك تحب تراهم حاجه بيه انت وري لهم الصوره اللي هما ياخذوهم من عندك انت كي راك انت تخدم هما يخدموا كي راك انت تترنا تساكك وتمشي تترنا انك يجوا يتفرجوا فيا يبداو فرحانين.
0: ولادك شو اسمهم؟
3: يوسف وياسمين.
0: وياسمين ما شاء الله ربي يفضلهم.
3: انتي الايماج اللي باش تعطيها مش كان كلام هما يشوفوا يشوفوا اللي يشوفوها اكثر يتعلموها اكثر كي يشوفوك انت.
0: وامهم تكون ايدول قدوه
3: قولوا لي مامون توي من فيختي
0: هكا
3: يقولوا لي
0: يقولوا هيك صغيراتك قد ايه اعمارهم؟
3: يوسف 7 سنين وياسمين 5 سنين ونص.
0: هذوما المستقبل نتاع السباحه التونسيه ان شاء الله والعالميه على شتاء ابطال وبطلات في الاولمبياد في العالم محليهم يعني محلي العيشه اللي عايشتها سنه.
3: ايوه كاريمون اخر مره قال لي قلت ليوسف هاي نمشيو انت تو باش ترينا قال لي هاي نزوك انت تترينا عندك كومبيتيسيون يا ودي هاي انت يعني انا ترانيت الصباح بكري وانت تو سي تون تور. قول لي والله كي انت تترينا ماما نحن نفرحوا ونشجعوا وكيبداو بوغ دي باسان دونك
0: وراهم شافوا الميداليه اللي هزيتها فرحوا بها برشا.
3: بدا الماستر تونيجن اوبن ماستر في اوموان ماي وهزيت سبع ميداليات ثلاثه في البار ايكيب وخمسه انديفيدويل دونك هما كانوا يجيو يتفرجوا فيا ويشجعوا فيا معايا معناها
0: العائله وياسين زاده وصغيراتك والكل برافو. وعندك ماستر قريب ان شاء الله؟
3: ان شاء الله عم جاي باش نمثل تونس في لي شامبيونا دو موند ماتر في بودابست 2027 بين 3 و7 بين 3 و9 جويلية ان شاء الله.
0: مع مسؤوليتك في العائله
3: ان شاء الله الواحد يوفق ما بيناتهم في القرايه فما حتى شيء صعيب والله كيف بدا يحط طموح يحب يوصل لحاجه ينجم يوفق ما بينات.
0: برافو سند فاتن محليه كلامها دكتورة سندة. العائلة التونسية زادة عايشة على إنجازات صغيراتهم تو اليوم نحكيو على الرياضة النسائية برغم كل الظروف الصعبة وشفنا حتى أم تسنيم كيفاش لافينيتي مع بنتها كيفاش تبعت يعني بنتها في باكو بالكومبا بالماتش بالغسرة بالدمعة بالفرحة
2: ديما تبع في معناها أم في بنتها تسنيم ديما تبع في بنتها وتكلمني سلموا عليها برشا وهذيك امراه بالرسمي امراه مناضله عندي انا خاطر انا نعرف لي ديتاي الكل معناها نتاع الحاجه الباهيه اللي انا قريبه من لي زاتليت نتاعي معناها ريت حتى في حياتهم اليوميه والاجتماعيه وكل شيء عندي درايه بالكل خاطر ساعات تجيك يجيك اتليت تحس وجهه مقلوب لازمك تعرف علاش لازمك تتبع لي ديتاي هذوما الكل
0: البسيكو في الرياضه هذايا الذهني
2: معناها تجيك طفله مره انا جيتني طفله باش نحكيها هذه بالمو نحس فيها
0: مخنوقه بدمعتها بغصتها
2: تبكي صاير عيطت لك قلت لها حكيت لي حسيلو عندها مشكله في العائله وكل نحاول نتقرب لهم نحكي معاهم ساعات نحل لهم شويه مشاكلهم
0: باللي تقدر وهذا يساهم في تطوير الرياضه النسائيه مش يجي يتدرب وتنتهي القصة وياخو مترو ويصير ما يصير ويروح العشاء متاع الليل ويجوع وما عندوش عشاء ليلة وما عندوش النقل وبعد نقولوا يا محلاه هز ميدالية فضية ومحلاه تقولوا نحكي عن سير
4: يشوفوش الخفايا
0: ما يعرفوش الكواليس الشهنية
2: خفايا ساعات فما حالات اجتماعية كما نقولوا حالات طلاق فما صغير في الوسط هذوما زاد راهو لازم
0: برشا.
2: الاولياء يكونوا يتوعوا شويه ويرفقوا بصغارهم شويه ما يدخلوهمش برشا في المشاكل
0: في ولا
2: يحاولوا ويحاولوا كيفاش يأطرهم بالكدا وراو سبور عنده اهم معناها اهميه خاصه في الحكايه دي يحاول باش ما معناها يعمل سبور باش ما يمشيش في
0: أكيد. في متاهات اخرى
2: في متاهات اخرى
0: ما شاء الله تسنيم عثميني بطلتنا في المصارعه مش كان هي هزينا قبل في التاريخ في المصارعه النسائيه هزينا في الاولمبياد هزينا في العالم هزينا في الالعاب المتوسطيه الافريقيه العربيه الفرنكوفونيه فاتن اليوم كي يشوفوا طفله متفوقه في دراستها في كوبرتان الاولى في كلاسها من حي التضامن
2: عليهم كان يشجعوها
0: يقول لك علاش مش انا اليوم تش تقول لهم ترى العائلات يسمعوا فينا تسنيم
2: دخلوا ليتكم يعملوا سبور راي المصارعه ماهيش ما اضربني ونضربك خاطر كيكه هما في بالهم مصارعه بونيا
0: خنفيري
2: ليره معناها مش هكاكه ولدك بالعكس ماهوش باش يولي اغريسيف باش يولي معناها
0: ايبانوي شيخ ايكيليبري متوازن
2: باش يولي عنده ثقه في روحه باش يولي متوازن باش يعرف يتحكم في اعصابه ما عادش يولي
0: عنيف في المدرسه عنيف. خارج المدرسه صح
2: معناها هذا راهو العكس نحب نقول لهم راهو العكس
0: تربي المصارعه
2: تربي تعلمك الديسيبلين
4: سورتو تملي له وقته معناها
0: اي مش كل الرياضات ما تقولوش كان المصارعه
4: كل بصفه عامه
0: الرياضه بصفه عامه اوكي دونك نقول لهم برافو لعائله كل التونسيه
2: شجعوا صغاركم مع الرياضة
0: برافو شجعوا صغارنا على الرياضة مهم جدا شي نازل جيمي أستاذة ما نساوش أصحاب الهمم تيم روعة
2: روعة نوجه لها تحية
0: أصحاب الهمم يعني ما شاء الله في الأولمبياد في البارا وين ما يمشيوا في الجوائز الكبرى ديما علم تونس يرفرف برغمك صيحة الفزع اللي عملتها وفاء محجوب يعني في الكاراتيه أما ديما يقول لك علم تونس نخوة
4: هذاك هو اللي خلينا ديجا نقدموا خلينا ننساو حتى اي حاجه اي شيء اي كلمه قالت لك الدراب مجرد انك
2: تسمع
4: نشيد وتحاول توصل تهزه لفوق هذاك هو علاش احنا مواصلين ومكملين باش تشوف الدراب هذاك طالع وبشوف روحك في لو جور جي في الكومبيتيسيون دراب تونس هو الفوق
0: صحافة تكتب على الرياضة النسائية ويتفقدوكم هكا في المواعيد الكبرى يستناوكم بعد
4: في الدورة
0: يستناوكم
4: أول حاجة ذيك
0: يستناوكم بعد كل موعد عالمي وعشت هانتي زادة
4: استريس هذاك نحب نحكي لك على استريس هذاك وحده راهو كبير برشا معناه أنك تمشي الكومبيتيسيون وشي الهم أنك يا ربي كيش بيش يصير من بعد معناه مش نقول فضيحة خاطر السبور راهو الفوق واللوتة معناه وتنجم تمشي معامل ميداي تنجم تكون راك في التوب ومحضر وتمشي وما تعملش ميداي تنجم العكس تمشي ماكش محضر تمشي تعمل ميداي أما معناه كجميع متاع فيسبوك والكل رام بالحق ارخفوا علينا شويه ارحمونا شويه رانا ديزاتليت ورانا رانا نحسوا معناها مش ببليكاسيون تهبطها معناها سامحني في الكلمه ما تجي حتى شيء توجع تمس انت من اتليت ما تعرفش على تعب وذاك ما تعرفش عليه هو ذاك شنو باش تعدى وشنو يعمل وباش وصل لا يلعب الكومبيتيسيون هذيك باش وصل يلعب مانيش نحكي على الريزولتا باش تهبط انت ببليكاسيون وتكتب في كلام خلي عاد من لي كومونتير واحد يهز من جيبي والاخر يحط في الخابيه
0: وتقع عمره ما عمل
4: رتحونا شويه
0: احنا بالضبط
4: ما يفهمش في في الكاراتيه شنو يجي يحكي ويحب يناقش ويحلل وباهي وخايب
2: هذا معناه تحكي شهينيز على هي معناها سينيور كبيره فما بالك صغار
0: ما تعرف
2: فما بالك صغار احنا قبل الشامبيونات دو موند زاد عملوا كيكه
0: هكا مجتمع افتراضي
3: هذا بالنهار من الكومبيتيسيون.
0: قد عمرهم صغيراتك اللي مشاو الباكو؟
3: مثلا تسنين 15 سنه، فما 16، فما 17.
0: هل يعقل قبل المونديال؟
3: قبل المونديال
4: خويا ماذا بينا نمشيو ولينا كومبيتيسيون؟
3: للمشاركه اخي ماشيين بعثه ما كنتش تعملوا حتى.
0: يا اخي جبتوا لهم ميداليه تاريخيه، اش قلت شيء؟
4: ماذا بينا نمشيو الكومبيتيسيون ولينا ما عادش نحبوا شكون اللي يهبط علينا لا حتى شيء، خلينا نمشيو بستره ربي. كان فما ريزولتا وكل ميسيل شابتو افرحوا بينا، ميسيل تفرحنا، كلمه طيبه، كلمه باهتي، كيما انت تستدعانا لهنا يعطيك صحة، واللي بالناس اللي باش تفكرنا خويا ما عندكش حتى شيء، مش النهار كومبيتيسيون ولا قبل كومبيتيسيون تبدا تهبط وتبدا ما فما حتى. انا راهي اثر شيء، نحكي على الجيل الصغار كما تحكي فاتن، معناها الصغار اللي بشي شيء يقرا، معناها راهو يقرا في بوبليكاسيون ولا امه تقرا له ولا اللي هو، معناها راهو عندنا اصناف الكل احنا
0: في المونديال فاتن تاثر عليه بيان سور، تليفونات صغيرات ولو ندخلهم في البيو اللي باش يركزوا تمنع عليهم التليفونات في الكومبيت
4: مازالوا لهنا
3: تقصد ناحيه
0: ناحيه التليفون خاطر يتاثروا باش يقراو
3: كومونتير. اما
0: نحكي لك قبل المونديال مازلنا مشيناش،
3: ما تنساش توا صغار الناس كنت تعرف فيسبوك قبل ما كانش فما هذا، معناها
0: جيكم انتوما ما كانش
3: بالطريقه هذه طور اللي تلعب الكل اللي هذا حك راسك اعمل باج وابدا امشي
0: تقاه راه شكون وبحذاه شكون ومعاه شكون وفي النهايه
3: اللي انا نحب نقول حاجه اللي يحب اللي يحب الرياضه هذيك سوى مصارعه كاراتيه. انا كما جيتش مدربه راني نعاون في المصارعه عن طريق اخر اللي يحب الرياضه ذيك يعاونها من بلاصته اللي هو بيه. حتى بكلمه باهيه من البلاصه اللي هو موجود فيها يبداش في الدار نجم يعاون
0: باش نجموا نقدموا باش نجموا نقدموا الرياضه النسائيه دائما متالقه ومتميزه في المحافل الدوليه. هذا شغل الدكتوره في الجامعه
3: على خاطر في السبور اون با غارونتير اون فيكتوار ميم سي اون اي بيان بريباري، احنا نبداو حاضرين ونحسوا روحنا اون فورم وكل شيء مي راهو غيالمون لي ميداي هما يلفين ريكومبونسي لو ترافاي اللي نحن عملناه، فهمت؟
0: وراه جيعه وراه قصه وراه كفاح وراه تعبوا وراه لي بارون زاد ضحاو، واليوم انتم ما شاء الله دخلتوا معناتها الحياه الجديده كشاهينز الجامي وسنده ما شاء الله عندك زوج صغيرات، شاهينز عندها

0: ذي أدينا الجباري في الإخراج الرقمي، سندا العائلة التونسية اليوم محتفلة في اليوم الوطني للمرأة، عيد وطني ما شاء الله، إن شاء الله من تميز إلى تميز، إن شاء الله ديما متألقات، مش بالضرورة تكون بطلة، تنجم تنجح في قرايتك، تخرج بطلة، تساهم وأنك
1: طلع
0: بطلة، قول الكلمة الباهية، أعطيونا كلام باهي تو في القفلة. نبدأ بيك سندا،
1: إن شاء الله كل عام مرة تنسي حي بخير، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن،
0: اللي كبرونا واللي حلونا ثنية واللي تعبوا علينا واللي قالوا الكلمة الباهية واللي خباونا في الصباح في السرد في المطر.
2: مش تقول كبرت وتبدأ عندك بنية ولا اثنين ولا ثلاثة ديما وراك، تمرض يقفوا معاك، بنتك شكون يشيلها تويكة؟ معناها أنا ما ربي يفضلها، عندي حميتي زادة ربي يفضلها، معناها ديما ورا حاجة، ورا الحاجة ذوما امرأة، فما امرأة لازمها تقف،
0: ورا أي إنجاز أي كفاح أي قصة امرأة.
2: صحيح البارتنير نتاعي مش مقصر ويعطيه الصحة، معناها على خاطر مش سهلة والله، لا مش مستاهل إني أنا بعد هذا كله، وكان ويقف معايا من البداية، معناها أنا ثلاث سنين مع عرسان، كان ويقف معايا من البداية حتى لتو، معناها ومازال يدز معايا وكل، قال لي أنا معاك كل اللي تحب أنت تقول ستوب.
0: ربي يفضلهم
2: عايش
0: العائلة الكل،
2: ربي يفضلهم الكل، وجيلهم تحية الناس الكل
0: أكيد. خليك الميكرو شاهيناس، كملت سندا ديديكاس تاعك، أوكي ربي يفضلك عائلتك صغيراتك، وإن شاء الله نشوفوهم بطلات كما اللي حكيت عليها سويدواز، هكا رجعت زادة هكا عملت حالة قلت البارح شوف فيها انترفيو
1: في 50 بابيون عملت
0: في فرنسا سان دوني، عاودتها يعني عاملة جيو
1: هذيك بالكرول تو عملتها في 50 بابيون،
0: في 50 بابيون ما شاء الله مش عادية، قد عمرها هكاك
1: 1993 33
0: مش عادية، دونك الحياة ما تقفش
1: لو سبور نا با داج،
0: ما عندوش عمر ماستر ولا في الشباب ولا كذا، برافو صح هذاك اللي نحن تربيتنا الاخلاقنا. شاهيناز ميكرو ليبر، خلي لك ديديكاسك.
2: كل عام والمرأة التونسية بألف خير، وكل عام وإحنا بألف خير، وإن شاء الله ديما ناجحين وقويين وواقفين، ونحب نشكر الأمهات الكل وربي يفضلهم وربي يزيدكم في العمر ويخليكم لينا،
0: خاصة اللي عطاونا بطلات
2: صحيح، خاصة
0: اللي الرياضة التونسية
2: صحيح، خاصة اللي قدمونا بطلات وكي باش ينورونا
0: تعبوا،
2: وإن شاء الله الجيل الجاي زيد يزيد يطلع أبطال وأبطال كيما أنا كيما سندا، إن شاء الله تراو مرة جاي نجيب لك آيلة هكي
0: في الكاراتي شامبيون، إن شاء الله
2: نجيب لك آيلة
0: إن شاء الله شاهيناس بدار دارك أختي الغالية، ربي فضلك سلمي كل على العائلة الكل وعائلة الكاراتي، عملنا لهم أوماج، عملنا أوماج للسباحة كيف كيف فتن الهمامي، مش نقول فتن غطاس، فتن الهمامي في المصارعة، نسلموا على العائلة نتاع المصارعة الكل النسائية منهم القدوة نتاعك،
3: نسلموا على العائلة الكل النسائية نتاع المصارعة منهم مروة العامري صاحبتي وعشيتي
0: والأسطورة البطلة الأولمبية، ربي ينجحهم في الجمال،
3: ونسلم على نسي بلادي الكل التونسية الحارة الحارة جدا
0: حراير تونس الكل،
3: ونسلم على أمي خاصة نقول لها ربي يفضلها،
0: شو اسمها؟
3: هنية،
0: هنية
3: ربي يفضلها، ونحب نقول حاجة للبنات، معناها ما تخليش حتى حد يحدد لك شنو تنجم تكون،
0: كيفاش؟
3: معناها الحاجة اللي أنت تحبها امشي فيها، ما تخليش حد
0: يأثرها، الطفلة التونسية
3: نحكي لك على المرأة التونسية، ما تخليش حتى حد يحدد لك أنت شنو تكون، معناها أنا نحب نكون ما نعرفش أنا مسؤولة في، لازمني أكمل في حلمتي،
0: واضح كيما قالت سندا نيفر جيف اب، كمل حلمتك وربي ينجحكم، وان شاء الله عيدكم مبروك كل نجاحات وتميز،
2: يعطيك الصحه انت على الاستضافه وانك فكرت فينا
0: اكيد ديما احنا نفكروا فيكم، وديما اكيد نعرف الاستوديو ما نجمش يهز الاساطير نتاع الرياضه التونسيه الكل، انتم عديتوا رسائل محلاها برغم كل الظروف الصعبه، انسانه ناجحين في الرياضه، انسانه متفوقات في الدراسه، اليوم انتم ما شاء الله اساتذه ودكاتره، وباش تربيونا جيل على القيم على الاخلاق، معناتها على الذهب على العالم على حب البلاد، هذا مهم جدا، وهذا دوركم انتوما التربوي التوعوي قبل ما تعملوا ضغط على الميداي، خليه يشبع بالرياضه نتاعو ويشبع بقرايته وينجح في دوبل بروجي، وهذا مهم جدا، وهذه مسؤولياتكم. شاهيناز الجامي بطلتنا في الكاراتيه، ربي يعينك ربي ينجحك، سندا سمود يعطيك الصحه بطلتنا في السباحه، سلمي برشا على العائله صغيراتك، وخاصه دكتورنا اللي شو نقولها الكل معناتها باش يرجعها يا سين نقرا باش يرجعها الكل للرياضة. وهذا مهم جدا ندوره. شفت محليه معناتها ما وقفش عند حد وانه دكتور في الجامعة ويقري ليه ليه حبي يعمل حاجات. وهذا مهم مش معناتها بالضرورة باش يرجع شاهيناز أو سندا للأولمبياد ليه ليه يرجعها باش يعاود يحيي فيها كل
2: لونفي.

0: اي لتس الشراره والشغف باش تعدي الصغيرات. هذا هو هكاك الجيل ورا جيل. تحيي دكتورنا ياسين نقرة. فاتن يعطيك الف صحه، برافو، ربي ينجحك وربي يعينك.
1: زيد على الاستضافه،
0: دار دارك اختي الغاليه. فريق العمل اللي معايا اليوم يعطيك صحه، سي مقسيبي في الاخراج التقني، وصديقي ذي الدين الجباري في الاخراج الرقمي. تونس اليوم كانت سبيسيال يوم، الرياضه النسائيه متميزه، ان شاء الله ربي ينجحهم الكل في الالعاب المتوسطيه قريبا في تورنتو. الى اللقاء، شاي طيب.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: أم سعد يحيى وخديجة رابح قريبتان أربكة مستعمرا، ومسيرة ألهمت نساء.
3: تونس، 9 سنة 38 وتسعمائة وألف. الدخان يتصاعد في سماء العاصمة، ورصاص الاستعمار يحسد أرواح الشهداء ويسيل الدماء من القصبة وباب بنات إلى باب سويقة. وسط كل هذا كانت هناك امرأتان، أم السعد يحيى أو خالتي أم السعد كما تلقب، وابنة عمها خديجة رابح. التحفتا بالسفساري وخرجتا مع المئات من طلبة الزيتونة وتلاميذ الصديقية، وقادتا مجموعة من النساء لاختراق الطوق الأمني الذي فرضه جنود الاستعمار. هدفهن تعطيل السيارة التي كانت تنقل الزعيم علي البلهوان للمحاكمة. تلك كانت شرارة إعلان التحدي وانخراط المرأة التونسية في قلب المعركة الميدانية ضد الاستعمار. وكما كتب تاريخ النضال الوطني بالدماء، فقد كتب بحبر نسجه صبر النساء وشجاعتهن. اليوم سنروي لكم سيرة امرأتين نشأتا في واحات المطوية بالجنوب التونسي، كسرتا قيود المجتمع وحولتا أنوثتهن إلى ترسانة أربكت المستعمر الفرنسي. هذه الشجاعة لم تأتي من فراغ، فخديجة رابح التي ولدت في العام 1910 نشأت على قصص جدها محمود سويلح الذي قاوم الاحتلال عام 1881 واضطر للجوء إلى طرابلس قبل عودته. أما أم سعد يحيى المولودة عام 1898 فقد تشبعت بروح التمرد والثورة من أصداء ثورة القبائل بالجنوب في العام 1915 وأعدام البطل المشهور الدغباجي بعد 9 سنوات. خالتي أم السعد وبمجرد ترملها في سن مبكرة من مبروك بن حفيظ وقبل خوضها غمار السياسة أصرت على خطوة ثورية آنذاك. استعادة لقبها العائلي يحيى رمز جرأتها واعتزازها الذاتي. فاطمة شلفوح الأستاذة المختصة في تاريخ تونس المعاصر وإحدى أهم المساهمات في صياغة وتحرير سيرة البطلتين في موسوعة مناضلات تونسيات، تعود بنا إلى جذور تشكل ملامح هذه الحركة النسائية المبكرة ضد الاستعمار واستبطان أم سعد وخديجة لروح المقاومة.
4: ثم وسط مقاوم للمستعمر مش مرتبط بميلاد الأولى أو الثانية، بل يعود إلى 1881 دخول القوات الفرنسية واحتلال البلاد التونسية ومقاومة المستعمر لها، وكانت هذه المنطقة من بين المناطق التي قاومت المستعمر وبقيت ذاكرة معناتها مجروحة فيما فعله المستعمر من استيلاء على أملاكهم والتنكيل بهم وغيرها. وبالتالي هما نشأوا في وسط وطني يكره المستعمر، في وسط يحكي وتتوارث ذاكرة العائلة ما تعرضت له المنطقة في ظل الاحتلال الفرنسي. التشبع بالحس الوطني والوعي الوطني كان في الوسط العائلي، كان عنده دور. ثم عناصر من قرية المتوية كانوا منخرطين في انتفاضة لودرنا والدباب التي اندلعت أثناء الحرب العالمية الأولى. بالمناسبة هنا نذكر ما تنسى قاوموا مش بالمتوية لكن من مناطق أخرى، مثل معركة رمثة 1915 لقينا فيها شهيدات رفعنا السلاح في وجه المستعمر الفرنسي. بالتالي ثم جهة تستبطن الكره المستعمر وتحمل هذه المبادئ الوطنية. اختشاري بحتقول فرنسا تكرهنا ونحن نكرهوها في الدم، من صدق الرب نلقاه كلمة كلمة على فرنسا خايبة باش نقولها على خاطر عذبة أجدادي، عذبونا بالضرب وبالخطايا وفسدونا رزقنا وغاروا علينا وعلى ملكنا وحملوا فينا شر الشف.
3: وبالعودة إلى تاريخ 9 من أبريل 1938، كانت الشوارع يومها تضج بالهتافات وصدور وحناجر المتظاهرين تغلي بالشعارات. في قلب هذا الإعصار لم يكن الرجال وحدهم من يواجهون الرصاص، بل كانت هناك وجوه نسائية شجاعة اخترقت الصفوف لتصنع التاريخ.
4: الدور المحوري في الحقيقة كان في حوادث أفريل 38، هذيك المنعرج بالنسبة لانخراطهن الفعلي والفاعل في النضال الميداني. كان نرجع لتصاور مظاهرة 8 أفريل 38 اللي هما زوز مظاهرات، معناتها واحدة انطلقت من رحبة الغنم معقل الزعيم توا، والأخرى انطلقت من باب سويقة. تطلق في مؤخرة المظاهرة نساء هذوكم كيفاش خرجوا. حقيقة هناك دور محوري لخديجة رابح وأم السعد يحيى في الانتقال بين المنازل في المدينة العربية وإقناع النساء للخروج في هذه المظاهرة. في هذه المرحلة كان دورهن خاصة يقتصر على محاولة إقناع النساء في منازلهن في الزوايا في الحمام وغيرها من المناطق. معناتها مشاو لبرشا بقايا باش يقنعوا النساء أنهم يخرجوا. 9 أفريل محاكمة الزعيم الشاب علي البلهوان، فسمعوا الناس في تونس وثم تجمع أمام قصر العدالة، والتجمع هذيك كان فيه رجال وكان فيه زادة برشا نساء من بينهم أم السعد يحيى وخديجة رابح، وقاموا بتعب كبيرة باش نساء تتجمع. هي تقول في هذا السياق: واصطحبنا 12 امرأة وتنكرنا ووضعنا أغطية على رؤوسنا باش ما يعرفهمش المستعمر. وتحول التجمع هذاك أمام قصر العدالة إلى مواجهات دامية سقط فيها تقريبا 22 قتيل و2000 جريح. شنو الدور إثر ذلك بالنسبة لأم السعد يحيى وخديجة رابح؟ الدور متاحهم هو في إجلاء الجرحى ويخبيهم في المنازل المختلفة في المدينة. فهاتي النساء قمنا بدور مهم أثناء المواجهات في إجلاء الجرحى، وأيضا في توفير يقولوا كنا نكسروا الألواح، كنا نعطيه أي وسيلة باش يضربوا بها المظاهرين هذوكم اللي كانت ثم مواجهات في تلك الفترة. مثلا يقصوا القماش ويكتبوا الشعارات، هذاك كان دور النساء، هما اللي فصلوا. خديجة تكتب، قرأت في الكتاب وكانت تخيط وتترس، فكان عندها دور في أنه يقصوا اللافتات باش يقع رفعهم في المظاهرات المختلفة.
3: في العام 1943 تحول منزل خالتي أم السعد في نهج سيدي العطاوي بباب سويقة إلى مأمن للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بعد هروبه من بطش المستعمر. وفي سبتمبر 1949 عاد بورقيبة إلى تونس بعد سنوات نفيه في القاهرة، وترجل لنفس البيت شاكرا جميلها، وكلفها بتأسيس أول شعبة نسائية بمدينة تونس. وفي تلك الفترة كانت خديجة رابح تدرب 140 فتاة في منزلها وفي زوايا المدينة على الأناشيد والمبادئ الوطنية. محطة نضالية ترويها لنا الأستاذة فاطمة شلفوح بالتفاصيل.
4: إثر إطلاق سراح الزعماء من سجن سان نيكولا، بورقيبة عاد وأصدقائه وبعض زملائه من الوطنيين من القادة الوطنيين إلى تونس. تم تضييق الخناق عليه وعلى نشاطه، ففي فترة ما ما عادش يروح لداره، تخبى في دار أم السعد يحيى بشهادتها، شهادة شفوية لها. بالتالي ثم ثقة تنسجت بين شعبة الترنجة هذوما اللي متكونة من المطاوة خاصة، وما بين أهم القادة الوطنيين وفي مقدمتهم الحبيب بورقيبة. وبالتالي عندما لجأ إلى منزلها كان واثقا أنه في أمان، بدليل أنه عند عودته في سبتمبر 49 بعد منفاه الطويل في القاهرة، غادر 45 وعاد سنة 49، ترجل مباشرة عند عودته واستقباله في باب سويقة إلى منزل أم السعد يحيى في نهج سيدي العطاوي. المسيرة هذه ما توقفتش، تواصل النشاط متاعهم. مش كان هما بتبيعة، الاتحاد النسائي الإسلامي تأسس عام 36 بقيادة بشيرة بن مراد وفي برشا نساء، وتواصل نشاط النساء أثر الحرب العالمية الثانية. والحزب عام 49 أوعز بأنه يتم تأسيس شعب نسائية، فتأسست أول شعبة نسائية سنة 1949 بتونس، بصفاقس. أيضا الشعبة النسائية متاع صفاقس كانت ناشطة جدا، وبالتالي كانت أم السعد يحيى وخديجة رابح من النساء الناشطات جدا. خديجة رابح كانت تخطب في هذه الشعب مع شدلية وسعيدة بوزكر وأم السعد بن يحيى وشريف الفياج الزيدة، وكانت تدرب النساء على الأناشيد الوطنية بمنزلها من أجل تعليمهن المبادئ الوطنية. الفلانية وضربت حوالي 140 فتاة في هذا المضمار، وكانت تعقد اجتماعات مرة بالزوايا بالمدينة في زاوية سيدي إبراهيم الرياحي، ومرة بمقر قرب زاوية سيدي محرس. في أغلب الأحيان زادت تعقد اجتماعاتها مع النسوة في منزلها باش تهرب من أعين الاحتلال والمستعمر الفرنسي ومن وشاية المتعاونين معه، خاطر فما برشا متعاونين. وهو نفس النشاط راهو بالنسبة لأم السعد يحيى، قامت بدور مهم معتها في الشعبة هذية.
3: ديسمبر 1951، المفاوضات التونسية مع الاستعمار الفرنسي تفشل. ردة فعل أم السعد وخديجة لم تتأخر لإنجاح إضراب عام وقرى لمدة 3 أيام، رفضا لمبدأ السيادة المزدوجة، إذ قادت تحركات ميدانية لإنجاح الإضراب. فقد كانت أم السعد تنزل الناس من الترامفاي وتقنعهم بغلق المقاهي، وحاذت حذوها ابنة عمها خديجة رابح.
4: هنا شنو المنعرج؟ تعرف لي احنا خضنا تجربة حوار مع فرنسا على اساس السير بالبلاد التونسية نحو الحكم الذاتي والقيام باصلاحات في اتجاه ربما الاستقلال التام فيما بعد، لكن فرنسا تمسكت بالسيادة المزدوجة من خلال اصدار مذكرة 15 ديسمبر 51، فكانت القطيعة في المفاوضات وقررت الحركة الوطنية بمختلف مكوناتها خوض غمار المقاومة والمعركة المسلحة، بل كان ثم اضراب في اثر هذه المذكرة 21-22-23 ديسمبر 1951 للدفاع عن القضية التونسية ورفض مبدأ السيادة المزدوجة. إذن شنو ساهمت أم السعد يحيى وخديجة رابح؟ ساهموا في دعم الإضراب، إنهم مشاو يقنعوا في المواطنين بمعية عدة نساء أخريات منهم شدلية بزقرو. كيفاش عملوا؟ كانوا يمشيوا للقهاوي، يمشيوا للحوانت، يهبطوا في الناس من الترونفي معناتها من عربات النقل باش تقع مقاطعة إضراب عام لمدة 3 أيام حتى ينجح الإضراب. تقول أعطاونا الحزب جرايد في مقالات كانوا يوزعوا فيه مبلاش.
3: إلى تاريخ 13 جانفي في العام 1952، المكان ميناء حلق الواد. وقفت خالتي أم السعد بوجه المقيم العام الجديد ديوت كلوك رافعة شعار يسقط الاستعمار، وكادت تعتقل لولا تدخل الباي. أما خديجة رابح فقد تقدمت صفوف مظاهرة نسوية ضخمة بباجة بعد يومين، أدت لاعتقالها وإيداعها السجن بمعية مجموعة من النساء المناضلات.
4: عند تعيين مقيم عام جديد قبل حتى مؤتمر الاستثنائي للحزب ذيك في 18 جانفي، قدم مقيم عام جديد على متن بارجة حربية جون دوتكلوك، وهو بمثابة إعلان عن سياسة قمعية منقطعة النظير. فجمعوا وعملوا نساء مظاهرة في 13 جانفي 1952 بميناء حلق الواد إدانة، رفعوا شعارات يسقط الاستعمار يسقط يسقط إلى آخره. عنا مظاهرة نسائية في باجة شاركوا فيها برشا نساء، عنا تصويرة أم السعد يحيى في مقدمة المظاهرة معهم وسيلة بوركيبة وغيرهن وشدلية بوزقر وغيرهن، وقد وقع اعتقال هاته النساء ثم تم اطلاق سراحهن فيما بعد.
3: لم تتوقف مسيرة البطلتين هنا، بل وتصاعد نضالهن مع اندلاع شرارة المقاومة المسلحة في أوائل سنة 1952. سارعت أم السعد يحيى بجعل منزلها في باب السويقة مكانا لتخبئة الأسلحة وملجأ آمنا للمقاومين.
4: في مرحلة الكفاح المسلح تواصلت نشاط خديجة رابح وأم السعد يحيى تجميع الأسلحة في منزلها. مثلا أم السعد مش بالمعنى المخزن، كانت تخبي سلاح، مناشير، نقل التعليمات، توزيع المناشير، كانوا زادا يقوموا بتجميع الأموال لمساندة الحزب معناتها، ومعهم شريفة الفياش كانت من العناصر الفاعلة في أنهم يجمعوا مداخيل للمقاومة، وزادا كانوا يوفروا مأكولات والمؤونة للمقاومين.
3: الفترة ذاتها شهدت مظاهرة باب بحر الشهيرة بحضورها النسوي الواسع. كانت خديجة رابح في الصفوف الأولى وكسرت ساقها بضربات جندرمة الاستعمار. ما أشيع مباشرة إثر الحادثة جعل الراحل الطيب المهيري يقول: إذا ماتت خديجة فستموت الحركة الوطنية النسوية معها.
4: تم مظاهرة نسائية في باب حر في جان في 52 تعرضت فيها هي للعنف اختجا رابح وتكسرت ساقها. هي تقول عنا شهادة شفوية: دسيت عندي هودي معناتها خبيت روحي، كان دخاخني في باب حر، الدم يشرشر من ساقي ومن كل بقعة، عطاني جرايد نشيح بيهم في الدم، قعدت عند هيك اليهودي مدسوسة للحداش متاع الليل حتى نجمت تروح لدارها من بعد. هي تذكر اختجا رابح في شهادة شفوية تقول وقت ضربت في مظاهرة باب حر، تقول مرة اللي تشديت في مظاهرة باب حر الكبيرة مشاو عمي للطيب المهيري قال له خديجة إما ماتت ولا خشت الحبس. يخي جاوبه قائد الوطني طيب المهيري قال له اسمع وقت اللي تموت هي نحن رجال نندبوا عليها، لو كانت تموتنا هي توا الحركة الوطنية متاع النساء تموت.
3: تواصلت مسيرة أم سعد يحيى وخديجة رابح الحافلة بالنضال والتضحيات إثر تحقيق النصر والاستقلال التام وخروج المستعمر، وذلك بالانخراط في معركة التنمية وبناء الدولة وتوعية المرأة بالحملات التثقيفية في مختلف جهات البلاد من خلال النشاط المكثف صلب الاتحاد القومي النسائي. في سنة 1972 غادرتنا أم سعد يحيى تاركة اسمها يزين أحد أنهج العاصمة تونس، ولحقت بها خديجة رابح سنة 1988 بعد أن قلدهما لحبيب بورقيبة وسام الاستقلال. هكذا كانت سيرة امرأتين من عمق الجنوب صنعتا بجرأتهما فجرا جديدا لتونس وألهمتا أجيالا من النساء وتركتا خلفهما صرخة لا تمحى: اللي يموت يموت شهيد واللي يعيش يعيش سعيد. طريق التحرير لم يصنع فقط في الغابات والجبال، بل صنع أيضا خلف أبواب نهج سيدي العطاوي وفي أكياس المصوغ التي جمعتها نساء المطوية. خالتي أم السعد وخديجة رابح اسمان لروح واحدة، روح تونسية لا تقبل الضيم ولا تعرف الخوف.
2: موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز رفيق الدريدي، إخراج إذاعي أنيس بلالونة.
0: حماة وطن،
1: حماة وطن،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموسيقى لبنينة،
6: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
5: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
6: تسمعوا التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
5: عد الموجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا،
7: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة شباب عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
5: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: في الذكرى 70 للعيد الوطني للمرأة، أنشطة وتظاهرات احتفالية في جميع الولايات تجمع بين الدفع بالمبادرات الاقتصادية النسائية والبعد الثقافي. في النشرة ملمح عن الباحثة التونسية خولة الخميري المتوجة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. تحت شعار المرأة المنتجة المرأة الفاعلة، اليوم انطلاق الدورة الثانية لتظاهرة وكوب 2026 من تنظيم الجمعية التونسية للإبداع الثقافي. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحتفل بلادنا اليوم بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من شهر أوت من كل سنة، عيد تم إقراره في مثل هذا اليوم من سنة 56-900 و1000 تاريخ إصدار المجلة أحوال الشخصية، التي تضمنت عديد القوانين والأحكام التي أدخلت تغييرات جوهرية على الأسرة والمجتمع التونسي، وركمت المرأة التونسية بفضلها عديد المكاسب. زبيدة القصورية.
2: تحتفي بلادنا اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من شهر أوت من كل سنة. وبهذه المناسبة أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن المشاركة النسائية في هياكل البحوث والمختبرات العلمية تناهز 60%، ما يعكس ريادة المرأة التونسية في المجالات الأكاديمية والعلمية.
3: تشكل الطالبات 66.8% من إجمالي طلبة التعليم العالي العمومي، وتسجل المرأة التونسية حضوراً متفوقاً في الاختصاصات الدقيقة مثل العلوم الحياتية 88.96%، العلوم الفيزيائية 79.3%، في مجال الصحة 72.8%، علوم الإعلامية 50.4%، والهندسة 47%، وهي تحتل المرتبة الثانية عالميا في هذه المجالات، كما تتصدر المشهد الأكاديمي في مرحلة الدراسات العليا بنسبة 64.9% من مسجلي الدكتوراه و 72.5% في مجال الماجستير البحث، لتتوج هذه المسيرة بمشاركة نسائية تبلغ 59% في هياكل البحوث.
2: وتم أمس في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة إطلاق المنصة الوطنية لترويج المنتجات النسائية رائدات ستور، تهدف إلى مساعدة رائدات الأعمال التونسيات وخاصة في المناطق الريفية على ترويج منتجاتهن في مختلف جهات البلاد. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة وجدان بن عياد.
4: منصة رقمية الهدف منها هو توفير فضاء يحتوي على منتوجات لفائدة العارضات من النساء والفتيات، لتقريب المسافات أولا، لتحقيق التنمية ثانيا، ولتطوير المشاريع اللي هي موجودة. الهدف هو أن تكون فما فضاء رقمي سهل تم تركيزه في إطار شراكة دائمة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والبريد التونسي. فضاء هذا هو فضاء يسمح بأنه نتعامل مع الحرفاء والمشترين بطريقة بسيطة وسلسة. يكفي أنه نسجله في المنصة الوطنية raidet-store.in. عملية التسجيل تسمح لنا أنه نوضع المنتوجات، نحطوا النص متاع المنتوجات، وأنه نقوموا بعملية البيع، والبريد يتكفل بعملية التوصيل وتسليم كل المداخل.
2: كما تم أيضا وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن في مختلف ولايات الجمهورية. وجدان بن عياد.
5: هي مبادرة للتعريف بكل البرامج اللي في علاقة بريادة الأعمال لفائدة النساء والفتيات، كل المجالات من تأثير، من مرافقة، من مصادر تمويل، من مصادر تكوين، من مصادر التسويق، من البرامج والآليات اللي توفرها تونس لفائدة النساء والفتيات في مجال ريادة الأعمال. المبادرة الوطنية تنطلق في كل الولايات بالمعتمديات، تتواصل إن شاء الله على مدار السنة. الهدف منها هو تقريب الخدمات اللي توفرها الدولة وتوحيد مسار المرافقة والتكوين من خلال مشاركة كل الهياكل في علاقة بالمساندة والمرافقة والتمويل.
1: وككل سنة واحتفالا بعيد المرأة تسند وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن جائزة أفضل بحث علمي نسائي تثمينا لدور الباحثات التونسيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحوث والابتكار. وقد أسندت الجائزة هذه السنة إلى الباحثة خولة الخميري حول بحثها المندرج في إطار محور ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. سلوى المجري أنجزت المحنح التالي للباحثة المتوجة.
0: خولة الخميري باحثة تونسية شابة شغوفة بالبحث العلمي، لم تثنها الوظيفة العمومية على مجال البحث، فتمكنت بفضل مثابرتها من الحصول على جائزة أفضل بحث علمي نسائية لسنة 26 و2000.
6: دكتورة في الهندسة المائية ومهندس أول في المعهد الوطني للرصد الجوي، حصلت على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 بعنوان أثار التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على الموارد المائية الزرقاء في تونس.
0: عملت الباحثة خولة الخميري منذ سنوات على البحث على حلول للتعامل مع ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية، موظفة في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
6: البحث هذا يتناول مشكلة تونس في الضغوطات المائية المتزايدة بسبب محدودية الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات. كان الموضوع البحث على الحوض المائي لشيبة في الوطن القبلي باعتباره نموذج دراسة هذه الإشكالية، ويهدف البحث إلى فهم التأثيرات المشتركة للتغيير المناخي والأنشطة البشرية على الموارد المائية الزرقاء. اعتمدت الدراسة على الجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والبيانات المناخية والنمذجة الإدرولوجية. ساهم الذكاء الاصطناعي في تحويل البيانات المناخية والإدرولوجية المعقدة إلى معلومات مفيدة لاتخاذ القرار، وتبرز أهم النتائج إلى أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الأخذ بعين الاعتبار المناخ والبيئة والأنشطة البشرية. والهدف النهائي هو الاستعداد للتغيرات المستقبلية وتحسين إدارة المياه وتعزيز الأمن المائي والغذائي في تونس.
0: انطلقت خولة في بحثها الحائز على الجائزة إلى جانب مسؤوليتها العملية والعائلية منذ 3 سنوات في إطار مشروع مشترك بين تونس وإيطاليا.
6: أنا تكويني من المدرسة الوطنية للمهندسين، عملت مهندسة في الأرصاد الجوية المائية، وعملت ماجستير في نمذجة المياه والمحيط، وعملت زادة دكتوراه في الهندسة المائية. أنا بالنسبة للبحث هذا بديته 2023-24، قلنا علاش ليه ما ندخلوش الذكاء الاصطناعي للموارد المائية، وكان في إطار مشروع بين سنتر ناسيونال دو غوشيرش في إيطاليا وبين المعهد الوطني للعلوم الفلاحية الإينات لونيفرسيتي دو كارتاج.
0: وإلى جانب بحثها المتوج بالجائزة، أنجزت خولة عدة بحوث أخرى، ومثلت تونس في عدة مؤتمرات دولية، وتم نشر بحوثها في مجلات علمية.
6: أنا عندي برشا بحوث منشورين في مجلات عالمية، وشاركت في برشا مؤتمرات دولية وعالمية. البحوث كلهم يتعلقوا أساساً بالتغيرات المناخية والضغوطات البشرية على الموارد الماء.
0: وكان للدعم العائلي أهمية كبرى وراء نجاح خولة الأم والموظفة والباحثة.
6: حنا برشا اليوم المرأة التونسية ديما في كل المجالات تثبت لي هي قادرة باش تعطي الأفضل. المرأة تلقاها مهندسة في الإدارة، باحثة في اللابو، وأم في الدار. الحمد لله إن شاء الله ديما المرأة التونسية في القمة، والمرأة الباحثة راهو جهد العائلة، وأساسا التضحيات العائلية هي اللي من أساسها باش تخلي المرأة الباحثة تنجح.
0: وخولة الخميري وأسماء عديدة أخرى لنساء تونسيات تمكن بفضل عزيمتهن من النجاح والتميز، وأكدنا أن المرأة التونسية كالشجرة الطيبة تزهر وتثمر.
1: إذن تحتفل المرأة التونسية اليوم بعيدها 70 بما ركمته من حضور ومكاسب جعلها شريكا فاعلا في مختلف المجالات. عيد يتجاوز الاحتفال الرمزي ليمثل مناسبة للوقوف عند واقع المرأة اليوم بين ما تحقق من حقوق وفرص وما تطمح إليه من مساواة أكبر واستقلال اقتصادي وحضور أوسع في مواقع القرار. فكيف تقرأ المرأة التونسية اليوم واقعها، وما هي أبرز تطلعاتها وتحدياتها في العمل والأسرة والمجتمع؟ نجاة حسن تابعت الموضوع وعدت الروبورتاج التالي.
7: أنا في عيد المرأة نخدم، حب نجاهد، نظف في الشارع، نظف في بلادي، عبارة إنسان في داره، والمرأة التونسية مكافحة، وإن شاء الله نبقوا ديما مكافحين. نقصنا برشا حاجة، معانا القانون، دولة معانا
8: المرأة هي فاعلة في المجتمع، هي عندها دور كبير في الحياة. احنا توا في 2026 تاخذ حقها معناها. إن شاء الله عيدهم مبروك، وإحنا في تونس معناتها الحمد لله واخذين حقوقنا كل معناتها متمتعين. كل كل الحقوق. إن شاء الله مبروك علينا، وإن شاء الله ديما المرأة التونسية من حسن إلى أحسن.
9: نحب نقول ربي يحميها المرأة التونسية، مسؤولية الكل على رأسها، هي الرجل هي المرأة. حقوقنا كي تجي تشوف على المسؤوليات اللي عندنا ناقصين، مازال برشا عنف لفظي، عنف معنوي.
10: هي الغوبريزونت 50% من المجتمع بتاعنا، هي أمنا، هي أختنا. المرأة التونسية يدي شما فيها، وصلت صحيح.
11: ربي فضلهم الكل، حصلنا برشا حاجات، مازالت برشا حاجات تتحقق. الفو باس تخومبي دو شما، لافوا هي بيدها نكملوا فيها. أي المرأة التونسية ماخذة حقوقها، ولكن كما قال صديق يدي شما فيها، والفو باس تخومبي دو شما وسي.
1: وتحت شعار المرأة التونسية المنتجة المرأة الفاعلة، تنظم الجمعية التونسية للإبداع الثقافي اليوم الدورة الثانية لتظاهرة وكوب 2026. هذه التظاهرة تتضمن ورشات وعرض لمنتوجات وإبداعات نسائية ومحاضرات تجمع ثلة من العلماء والأساتذة والمدربات في عناوين مختلفة مثل المرأة المبدعة الصامدة المنتجة. مديرة الأنشطة والعلاقات الخارجية بالجمعية التونسية للإبداع الثقافي في إيمان الجلجلي أكدت لنجاة أحسن أن هذه التظاهرة تهدف إلى تشجيع المرأة التونسية على تجديد طاقتها لتكون أكثر إنتاجية ونجاحا مهنيا وقياديا.
12: التظاهرة هذه اخترناها في عيد المرأة التونسية دونك في توتونزيان في ستة فيلاج، اللي هو يعبر على تونسي وعلى المنتوج التونسي وعلى الأجواء التونسية بامتياز. يمثلها التظاهرة هذه نسي تونسيات، وأيضا حاضرين معنا رجال تونسا، لأن كي نحكيو مجتمع وطني نحكيو نسيج مختلط بين شباب شابات نسي ورجال. التظاهرة هذه ما أنها تحكي على مرأة قيادية، مرأة مبدعة، دونك فما ديسمو البزنس، فما عرض لعائدات من منتوجات مختلفة، ثم محاضرات تجمع ما بين نساء من علماء، من دكاترة، من أساتذة، من مدربات ومدربين. العناوين مختلفة، نحكيو على المرأة المبدعة، المرأة الصامدة، المرأة المنجة، المرأة تقدم، تحكي قيم اللي هي تصنع وطن. الهدف هو هذا، كيفاش المرأة تجدد طاقتها وتجدد إيمانها بالبلد هذه، إيمانها بروحها وإيمانها باللي تعمل فيه.
1: نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين. في الذكرى 70 للعيد الوطني للمرأة، أنشطة وتظاهرات احتفالية في جميع الولايات تجمع بين الدفع بالمبادرات الاقتصادية النسائية والبعد الثقافي. في النشرة ملمح عن الباحثة التونسية خولة الخميري المتوجة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. تحت شعار المرأة المنتجة المرأة الفاعلة، اليوم انطلاق الدورة الثانية لتظاهرة وكوب 2026 من تنظيم الجمعية التونسية للإبداع الثقافية. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله، مع أجمل تحيات سلوى أبو كريم.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها.

13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
3: توب سبور.
4: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في توب سبور. ماضي ساعتين غير بعض توقيت ثاني نشراتنا الرياضية على إذاعة الشباب. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ويوسف المويبي مدرب جديد لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. المويبي ياخو مكان محمد علي نفخة اللي انسحب بعد اتفاقه بالقطيعة بالتراضي مع الهيئة المديرة. الحقيقة جمعة صعيبة تعديت على فريق أمل حمام سوسة بعد بلاغ الهيئة المديرة حول إنهاء العلاقة التعاقدية مع ثلاثة ملاعبية، حبيب البريكي، أمين تريتر، وخلدون منصور لأسباب تأديبية. يعني وقرينا نص البلاغ في بلبلة وفوضى وتطاول على هيئة المديرة. ثم بعدها تقريبا بعد البلاغ ب 24 ساعة محمد علي نفخة يستقيل بعد ما تفاهم على هيئة المديرة. والهيئة المديرة برئاسة عادل مرجان القاتل البديل بسرعة، ويوسف المويبي هو المدرب الجديد في أول تجربة ليوسف كمدرب أول على فريق من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الملعب التونسي يدخل في اتصالات متقدمة ولقى اتفاق مع الظهير الأيمن للنجم الرياضي الساحلي أحمد الحرشيني والسابق لقوف القفصة. الحرشيني خذيها نجم الساحلي ملعبش مخذيش برشا وقت في اللعب، وبالتالي ملعب التونسي تتجه إلى حسم الصفقة هذه وانتداب اللاعب أحمد الحرشيني. ومستقبل المرسى أعلن عن تجديد عقد الظهير الأيسر وسام الجبالي لموفى جوان 2028. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ثامر بوغيلا هو المدرب الجديد لفريق هلال مساكن. ثامر بوغيلا خبرة كبيرة في ملاعب الرابطة الثانية، درب عديد الفرق كما مكارم المهدية، سبورتينغ المكنين والقلعة الرياضية. واليوم ثامر بوغيلا يبدأ العمل واليوم عودة التمارين في فريق هلال مساكن. فريق هلال مساكن اللي عنده موعد في مع جلسة انتخابية يوم 20 أوت. الجلسة الحالية الهيئة المديرة الحالية يترأسها نور الدين بونجاح، وقد يكون هناك تغيير في الجلسة الانتخابية القادمة اللي كما قلت باش تكون يوم 20 أوت الجارية. دائما مع رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، حامد العبيدي يستقيل من تدريب الشبيبة الرياضية القيروانية. الحقيقة البارح تدوينة في ليل المقر على صفحته الرسمية ومدرب الشبيبة أعلن عن الانسحاب بسبب التغييرات الإدارية الأخيرة اللي حصلت على مستوى الهيئة المديرة بعد استقالة الرئيس محمد ليوان. دونك الشبيبة توا قاعدة تلوج على مدرب جديد قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. على مستوى الانتدابات واللاعبين والرحيل، طالال المغربي لاعب الوسط أمضى لفريق أمل بوشمة. طالال المغربي لعب في عديد الفرق في تونس كما وادي الليل ونصر جلمة وأيضا الملعب التونسي، لعب أيضا في ليبيا في نادي الجبل الليبي، واليوم شابتر جديد لطالال مع فريق أمل بوشمة. أيضا من جهة أخرى قائد فريق كوكب عقارب بلال الزنيدي أعلن مغادرته الفريق بعد موسمين بألوان كوكب عقارب. نذكر كوكب عقارب اللي البارح قدم مدربه الجديد اللي هو وسيم معلا. أكيد وسيم معلا نعرفوه كمدرب أول، خدم في المنتخب الوطني التونسي وأيضا كمعد بدنية. وفي الكرة الطائرة نحكيه على بطولة العالم أقل من 17 سنة في الشيلي. البارح بناتنا ربحوا بورتوريكو 3 أشواط مقابل شوطين في أول انتصار لهم في كأس العالم. نذكر المباراة البارح كانت لحساب دور ترتيبي، وإن شاء الله بعد غدوة المنتخب الوطني التونسي يلعبوا البناتنا يلعبوا ضد المنتخب الإسباني. هكا كونوا كمان التوب سبور لليوم. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية. كان معكم سليم القصيبي في الإخراج، حمزة في ديجيتال، وهادي جبنياني في الإعداد والتقديم. موقعنا على الويب radiojeune.in، صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال، والابليكاسيون نتاعنا على ذمتكم الإذاعة التونسية راديو تونيزيان. شاية طيبة، باي باي.
3: توب سبور.
5: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز من الاثنين للخميس،
0: من ماضي ساعتين للأربعة.

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع مستمعينا فو لي فام نو لي فام. كل عام واحنا حيين بالف الف خير، كل عام والتونسيه حره، كل عام وهي القويه المسؤوله، كل عام وهي الفنانه والفلاحه، هي اللي تقري وهي اللي تداوي وهي اللي تربي وهي اللي تكبر وديما قويه وديما واقفه على ساقيها. تحيه لكل نساء بلادي ومرحبا بكم معنا على موجات اذاعه شباب. ماضي ساعتين وخمسة دقائق، سهيل ماجري في تعويذ اليوم، كريم ويصال وعربي. شكون اللي قال عليهم في الانديكاتيف؟ قلت عليهم انا، صوتي معناها انا اللي لازم يكون موجود. اي نعم، واليوم فرحانين بالعيد الوطني للمرأة، باش يكونوا ان شاء الله الاسئلة سهلين هاك على عكس ويصال وعربي وكريم، باش يكون اليوم الاسئلة اسهل ان شاء الله، اسهل اسهل من اللي قدموه. فقط نحب نقول نجموا تتصلوا بنا وتشاركوا معنا، وراه اللي قاعد يتبع في سمر كويز باش يلقى فما برشا اسئله باش يتعاودوا. هاكا نضمن لكم اللي اذا كان تابعتوا قبل شاركتوا ولا ما شاركتوش سمعتوا البرنامج باش تعرفوا اللي فما اسئله تنجم تتعاود، واكيد يا اما تعرفوها يا اما سمعتوها معنا في الحصة متاعنا. مجموعة قائمة من الجوائز في انتظاركم، حكينا على الأسئلة ما حكيناش على الجوائز، وأكيد اللي يتابعوا فينا عندهم فكرة على الجوائز متاعنا. اللي يحبوا يقراوا يبداوا يكسروهم من توا، تعاونكم بالقدام منصة تكي أكاديمي، دوز أبونمون عنا من ربع أساسي للباك، ربي نجح الجميع. عنا باك العناية بالبشرة من إكلا بور، عنا ديبيي المهرجان خلي السعادة عادة من أداء قرطاج لاند تونس، ويويو وكنت تلعبوا تشيخ وتعملوا جو من 8 حتى الماضي ساعة متاع الليل. إذا كان عندكم فروحات مناسبات ولا حتى تحبوا تفرحوا برواحكم تربحوا معانا ديكوفري حلويات من عند نوران، كعك ورقة زغوين، اللي مغرومين ولا يحبوا يغرموا ولادهم سكرابل من أروع ما فما من أهداء الجامعة التونسية لسكرابل والبطولة العالمية لسكرابل الفرنكوفوني. مازال عنا اللي سوان من أهداء روزيت كير، سوان لإزالة الدهون، وما فماش أحلى من إقامة في دار جبل الحمامات الميزون دوت هذيا اللي باش تلقاو فيها برشا حاجات تعجبكم. دونك كيما تعودتوا او كيما سمعتوا باش يكونوا معانا متبرين سؤال اذا كان فما تعادل نتعدوا الاسئله اللي من بعد، ويكونوا عندنا لي فيناليست حاسيل. طب بشويه نبداو وتشاركوا معنا على 71 844 411. مرحبا بالجميع، تحية للزملاء سليم لقصيبي، حمزة عراكي، حمزة إبراهيم، رحبوا بكم الناس الكل. هذه فريق العمل، نبداو بعد شوية مع المتسابق أو المتسابقة الأولى.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ووصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عدل موشتك يربح.
2: تعدل موشتك تربح معانا. مرحبا بكم الناس الكل. 14 دقيقة على موجاتنا. مازلنا باش نسمعوا برشا موسيقى، ولكن نستناو باش نسمعوا أصواتكم تشاركوا معانا. بطبيعة منحبوا حتى حد يتغشش، على خاطر الأسئلة نجم تكون تعرف المعلومة صحيح، ولكن جيت وقتها الفكرة الإجابة صحيحة في مخك، وإلا ليت نجم تكون تجهل المعلومة وفرصة باش تعرف معلومة جديدة. به برشا أنك تشارك معنا. المشاركة في حد ذاتها الحقيقة تنجم تربحك تواصل جديد مع العباد، ناس تسمع فيك، تقدم تهاني للناس اللي تحبهم. أما ماذا بينا ديما عنا فايزين، وبالطبيعة اللي ما يحالفوش الحظ في حصة ينجم يشارك في مختلف الأعداد الأخرى. الأسئلة كما قلت ما همش صعاب، مش سهلين برشا، مش صعاب برشا، ولكن أكد اللي هما تعدي وقبل وعندكم عليهم فكرة أو على أغلبيتهم. هذيكم هما الأسئلة متاع الثقافة العامة، شوي تاريخ، شوي جغرافيا، شوي فنون، شوي أدب، شنو عنا آخر؟ رياضة. لي منيش صحاب برشا أنا والرياضة، يمكن تلقاو شي هكاي سؤال في الرياضة. شنو عنا شوية أسئلة على المرأة التونسية. إن شاء الله كل عام وهي حية بخير. نجد التحية لكل اللي يسمعوا فينا، وخاصة النساء، وقت اللي نهني ولا نعيدوا على النساء وعلى الرجل كذلك، على خاطر الرجل يفرح بعيد والدته، عيد أخته، زوجته، بنته، زميلاته في الدراسة وإلا في العمل، فهي فرحة الناس الكل، خاطر المرأة شأنها كبير وعظيم سواء في العائلة ولا في المجتمع. بعد شوية نبدأ في استقبال مكالمتكم الهاتفية. نبدأ في استقبال مكالمتكم الهاتفية. ألو، عسلامة، مرحبا وأهلا وسهلا.
4: ألو عسلامة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا. مرحبا. عايش
2: إيه؟ عايشك سينابيل معنا؟
4: أي.
2: مرحبا سينابيل، مين تكلم فين؟
4: جندوبة.
2: من جندوب، أهلا وسهلا بيك وبجندوبة وبجنيد بالكل. وين مصيفين؟
4: عايش
2: جندوبة؟
4: عايش. سمعني؟
2: قلتكم صايفين في جندوبة؟
4: والله هكا وهكا، كل مرة مرة تبرقة، مرة سوسة، مرة وانتويتي الفرصة.
2: هاي بي ديما تبرقة أقرب.
4: لا تبرقة عند رام خطر قريب الصين.
2: عايش إن شاء الله أيامكم الكلها باهية. المهم تبدو ملمومين ومن بعد باش تتعايدن على العائلة، على نساء العائلة.
4: عن نسي
2: الكل. هاي سيدي نبدأ مع بعضنا واخترنا رقم. لا ما تختارناش رقم، نشوف شكون معاك. بيس نبيل. عسلامة، مرحبا بيك.
5: عسلامة سهي، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، كل عام تحيا بخير.
5: لا مش حيا بخير، عايشك.
2: إيه عايشك، الله يخليك، نتعرفوا عليك.
5: نجيها المسكين.
2: مبيش نزيها ملنا المناستير. مبيش مرحبا بك نزيها. سمعت الحصة قبل، أكيد عندك عليها فكرة. سينابيل كيف كيف. باش نبدأ جولتنا الأولى. سؤال السينابيل بعد سؤال المدام نزيها.
1: عادل موشتك يربح.
0: سمر كويز.
2: نبيل اخترنا رقم من 1 إلى 20.
4: 9 9 9 9.
2: والسؤال التاسع يقول: الدولة الطويلة والضيقة على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، طويلة وضيقة، هل هي البيرو، تشيلي ولا الإكوادور؟
4: تشيلي.
2: إجابتك صحيحة نبيل، بداية طيبة ومشجعة. مدام نزيها، صعبت شوية ولا سافا؟ مدام نزيها.
5: نعم
2: تسمع فينا. سينابيل جاوب بالصحيح، جاوب كيفو بالصحيح، نتعدي والسؤال آخر. وتختار لنا من 1 حتى للعشرين من غير ما تختار التسعة.
5: أربعة.
2: من هي أول طبيبة تونسية؟ بشرة بن مراد، توحيدة بالشيخ، رضي الحديد.
5: توحيدة.
2: تسأل فيا ولا جاوب فيا؟
5: توحيدة يعني جاوب فيا.
2: إجابة أيضا صحيحة وبداية طيبة. توا عنا سؤال اللي يفصل ما بيناتكم، يكون سؤال السرعة هكا ولا مش نختار وانا نختار يا ربي سؤال سهل سؤال صعيب. خلينا مع النساء التونسيات ونسأل عن اسم أول فيلم روائي طويل أخرجته مفيدة تليتلي. نورة تحلم، صمت القصور، ريح السد.
4: ريح السد.
2: إجابتك مدام نزيهة. مدام نزيهة ما جاوبتش، نحاولوا نتصلوا بها لضمان حقها في الإجابة الصحيحة. نرجعوا لمدام نزيهة نتصلوا بها ونشوفوا إجابتها على السؤال هذايا، أو إذا كان طويلة المدة شوية نجم نبدل السؤال ونعاودوا من الأول تفاتيا يعني لأي جوجل قد يطرأ وتنجم تشوف أن الإجابة في بلاصة ملايس. لا إذا ربطت شوية الحكاية لازمنا نتعديو السؤال الثاني ونلغيو السؤال الأول اللي جاوب عليه سينابيل. دونك نذكر اللي الأسئلة باش تكون فيها الفني، فيها الأدبي، فيها التاريخ، فيها الجغرافيا، فيها العلوم طبعا. فكل واحد والرقم اللي باش يختاروا، نسألوكم قبل على السؤال اللي باش تختاروه والرقم اللي باش تختاروه من 1 حتى 20. نذكروا بقائمة الجوائز اللي عنا عن ليزا بونمون تقي أكاديمي، المنصة هذية اللي تنجموا تقرأوا من 4 أساسي حتى للباك، باك للعناية بالبشرة، إكلابور، عنا ديبي المهرجان خلي سعادة، عادة كارتاجلاند تونس ويويو، عنا ليكوفخي حلويات، نوران كعك ورقة زغوان، عنا سكرابل من أهداء الجامعة التونسية لسكرابل والبطولة العالمية لسكرابل الفرنكوفوني. نكملكم بقية الجوائز من بعد. خلينا نرجع مع مدام نزيهة. مدام نزيهة
5: مرحبا.
2: انقطع الخط وانتي ما جاوبتنيش على السؤال هذاك.
5: ليه جاوبتك عليه؟ انا قلت توحيد هذاك.
2: لا، السؤال اللي من بعد عاودت انا سالت سؤال اخر، سؤال اللي باش يفصل بينك انت وسينابيل.
5: اوكي قص عليا انا ما جمله
2: باش ما كنتش تسمع فينا معني. انا سالت على اول فيلم روائي طويل اخرجته مفيده تليتلي.
5: ما كنتش نسمع جمله قسم الليل.
2: باش على كل حال الغي هذا السؤال وناخذ سؤال واحد اخر على خاطر سينابيل جاوب وانت وخرت شويه. نسألوا سؤال أسهل سؤال، لو جلكم على أسهل سؤال ما لقيتش أسهل سؤال. أين تقع صحراء أتاكاما؟ إفريقيا، آسيا، أمريكا الجنوبية؟ سينابيل مدام نزيهة جيبهم بعضكم.
4: آسيا.
2: باش مدام نزيهة إجابتك؟
5: أمريكا الجنوبية.
2: أمريكا الجنوبية هذا هي الإجابة الصحيحة. مدام نزيهة مبروك أنك ترشحت معنا للجولة الموالية. سينابيل شكرا لك ونعتذرني بدلت السؤال مع أنه حتى إجابتك الأولى كانت خاطئة. صمت القصور أي مش رحصت. إن شاء الله نسمع صوتك مرة أخرى سينابيل وتشارك معنا، وفرحنا برشا اللي سمعنا صوتك اليوم. تحية لك، شكرا لك مدام نزيهة، نعود اتصال بك في الحلقة الجاية كنت باش نقول لك في الفينال ان شاء الله. هاي اقعد معنا بعد الموجز راجعين.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. احتفالا بعيد المرأة تسند وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جائزة أفضل بحث علمي نسائي تثمينا لدور الباحثات التونسيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحوث والابتكار. وقد أسندت الجائزة هذه السنة إلى الباحثة خولة الخميري حول بحثها المندرج في إطار محور ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. تحت شعار المرأة المنتجة المرأة الفاعلة، تنظم الجمعية التونسية للإبداع الثقافي اليوم الدورة الثانية لتظاهرة ويكاب 2026. التظاهرة تتضمن ورشات وعرض لمنتوجات وإبداعات نسائية ومحاضرات تجمع ثلة من العلماء والأساتذة والمدربات في عناوين مختلفة مثل المرأة المبدعة الصامدة المنتجة. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق غدا برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الصناعي خلال تظاهرة افتراضية تقام بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لسكوا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتية أكدت أن برنامج رائدات ساهم في إحداث 6000 مشروع في مختلف المجالات ومكن من توفير أكثر من 10000 موطن شغل مبشر. في أخبار العالم، وسائل أعلام اليوم ذكرت أن مستوطنين إسرائيليين متطرفين ما زالوا يحاصرون أسرة فلسطينية في الضفة الغربية، مما دفع السفير الأمريكي لانتقاد المستوطنين ووصفهم بالإرهابيين. والجيش الإسرائيلي يعلن اليوم إرسال قوات إضافية إلى بلدة في الضفة الغربية حيث يحاصر مستوطنون عائلات فلسطينية في خطوة يقول الفلسطينيون إنها تهدف إلى تهجيرهم قسرا من أراضيهم. اللقاء.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
10: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
9: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
10: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: سي تفوت صلح تفوت مازال باش نسمع موزيكا اكيد على موجتنا. مرحبا بكم من الناس الكل في سامر كويز ماضي ساعتين وخمسة واربعين دقيقة ونمشي ونتعرفوا على زوز المتبرين معانا اجدد. عنا قميرة قمر من المنستير منجي من زغوين. اليوم عيد عيدنا ما نجم كان نستقبل قمر قبل سامحني سيمونجي. مرحبا بك قمر. اهلا وسهلا مرحبا بك. تكلم فينا مستير اجواءكم سافا
1: الحمد لله عن الجو
0: مبحرين سهرين حافلين
1: لاباس الحمد لله
0: ان شاء الله ديما مفرهدين يا ربي يعيشك. مرحبا تقعد معنا قمر. نسلم على سيمونجي من زغوين. مرحبا بك.
2: مرحبا بك. تحية ليك أخت سهى وتحية لقمر في عيدكم.
0: يعيشك الله يخليك سيمون جي. ربي يفضلك النساء اللي في حياتك في عائلتك الكل وتحية من خلالك الزغاونية اللي يسمعوا فينا.
2: مع الشكر تحية
0: معناها لكل. أنت حتى كان ربحت معنا ماكش باش تطلب كعك ورق.
2: لا مشالي
0: ماكش باش تختار الكادو هذاك على خاطر واحد مولود فيه عايش فيه دار.
2: اي مهما كانت الجائزه مرحبا
0: يعيشك. واحنا جائزتنا انا ونسمع اصواتكم وتشاركوا معنا وتكونوا من مستمعي اذاعه الشباب. دونك حاضرين زوز نبداو بدايه الجوله يلا. سمر كويز نبدأ معاك قمر كيما تعرفنا عليك. نبدأ معاك وتختار لنا من 21 ثم بعد نقول لك انهم اللي لا.
1: اوكي خمسة
0: خمسة خمسة خمسة خمسة بش خمسة. انا هو الكوكب المعروف بالكوكب الاحمر سهل وسمعته قبل. الزهرة عطارد المريخ ولا نبتون؟
1: المريخ.
0: قلت لكم رو عنا برشا أسئلة نجمو نعاودوهم من أسئلة الثقافة العامة اللي ماذا بينا زيدة برشا صغيرات يكونوا يسمعوا فينا على خاطر مهمين هذوما ويخليهم من بعد يعملوا أسئلة وحدهم وسبقات وحدهم يلعبوها اللعبة وهما في ديارهم. نمشي للسؤال الخاص بسيمونشي.
2: مرحبا.
0: من 21
2: سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة. من الأسئلة السهلين زيادة أكبر محيط على سطح الأرض الأطلسي الهادي الهندي؟
2: الهادي.
0: اتعادلنا في الإجابات الصحيحة. نمشي للسؤال الفيصل بيناتكم. ما هي أهم القضايا التي عالجتها مجلة الأحوال الشخصية؟ تنظيم شؤون الأسرة والمرأة، شؤون التعليم، شؤون الثقافة والرياضة؟
2: شؤون الأسرة والمرأة.
0: قميرة. لهنا نمشي لمن كان الأسرع. سليم من كان الأسرع؟ سيمونجي. مبروك سيمونجي التأهل معنا. قميرة إن شاء الله كل عام وانت حية بخير. تحية ليك ولحبيبك الكل وإن شاء الله يا ربي تشارك معنا مرة أخرى. أكيد المجال مفتوح اللي مشارك معنا ومربحش نجم يشارك في الحصص الأخرى. سيمونجي تقعد معنا من بعد نمشي للجولة النهائية.

مازلنا باش نسمعوا الموسيقى معيت نمشي للجولة الختامية في الجزء الأول بعد باش نرجع ناخدو تليفونات أكيد واللي باش تكون بين سيل مونجي ومدام نزيحة.

0: مدام نسيها، مرحبا من جديد.
1: ايه
0: تسمع فينا؟ باهي. سيمونش معانا،
2: مرحبا مرحبا،
0: اهلا وسهلا بكم من اول وجديد. باش نسالوا سؤال سؤال، في حال تعادلتوا نتعداو السؤال الثالث. حاضرين؟
2: تفضل.
0: باهي مدام نسيها، تختار لي رقم فيسع. نمشي للستة. ستة ستة ستة. ما اسم العملية اللي تصنع فيها النباتات غذائها باستخدام الضوء؟ التنفس ولا النتح وإلا البناء الضوئي؟ البناء الضوئي. إجابة صحيحة. المونجي،
2: ايوا.
0: رقم سريع.
2: 11
0: خرج شينا واحد اخر. 13. شكون اللي بناو مدينة البتراء؟ الرومان، الفراعنة، الانباط؟
2: الاحتمال كذاش
0: الرومان، الفراعنة، الانباط؟
2: الانباط.
0: إجابة أيضا صحيحة. نمشي للسؤال اللي باش يفصل ما بيناتكم. ما هو العنصر الكيميائي اللي رمزه AU؟ هل هو الذهب، الفضة، النحاس، الألومنيوم؟
2: الألومنيوم.
0: أي مدام نزيه، مدام نزيه، ما ذهب، الفضة، نحاس، الألومنيوم؟ مدام شوف الوقت، جاوبنا.
3: قلت الألومنيوم.
0: به زوز إجابات غلطين. مشيو لسؤال آخر. دونك الذهب هو الإجابة الصحيحة. نمشي للسؤال اللي من بعد. المعدن السائل في درجة حرارة الغرفة، هل هو الحديد، النحاس، الألومنيوم ولا الزئبق؟
2: الزئبق.
0: مادام نزيها، لازم ديما نعمل لك رابيل، نقول لك راك معانا. شنو الأي؟ قلت زئبق والإجابة هي صحيحة، ولكن سيمونجي جاوب قبل. دونك سيمونجي هو الفائز معنا في الجولة الأولانية. مرحبا بك سيمونجي من جديد، وألف مبروك.
2: بارك الله فيك،
0: يعيشك الله يخليك، يعيشك. مرحبا بك معنا، وفرحنا برشا بفوزك، ولك أن تختار من بين الهدايا المقترحة لليوم. سيمونجي شنو تختار كادو بتاعك؟ سيمونجي
2: شنو الجوائز يعني؟
0: عنا ليزابونمون تقي اكاديمي، عنا باك اكلابور لينيه بالبشرة، عنا ليبي المهرجان خلي سعادة عادة، عنا كفخي حلويات، عنا سكرابل، عنا روزيت كير إزالة الدهون، هذايا السوان، عنا إقامة في دار جبل الحمامات ميزون دوت.
2: نشوفوا ذيك العنايب والبشرة ولا الحلويات؟
0: أنا باش نختار لك.
2: هاي شوف لي العنايب والبشرة.
0: العناية بالبشرة، باش مبروك عليك باك العناية بالبشرة من إكلا بيغ. مبروك عليك سي المونجي.
2: شكرا.
0: وشكرا لك اللي كنت معانا. ما علاش كنت حاب تسلم سي مونجي؟
2: نسلم عليكم، نسلم على كافة المستمعين، مستمعي إذاعة الشباب، نسلم على عائلتي ونسلم على كل المستمعين.
0: يعيشك، شكرا لك. نزيها مازلت معانا؟
3: أي.
0: عندك وليدات ولا مازلت صغيرونة؟
3: كبروا.
0: ربي يفضلهم ان شاء الله. ما حبيت نقول لك اللي سكرابل ماهوش نتاع صغار بركه، نتاع كبار زيد كيف كيف. انا تو نلعب فيه الحقيقه، وفما حاجه نجيبهم صحاح حاجات غلطين
1: حلويات
0: باش نرجعوا مع حمزه تو نتفاوضوا معاك شنو اللي تحب شنو اللي ما تحبش. على كل حال فرحنا برشا اللي سمعنا صوتك وشكرت وشاركت معنا. عفوا شكرا ليك، الى اللقاء. نرجعوا للموسيقى ومن بعد نعاودوا نستقبلوا مكالمات.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، اهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا باللي يتابعوا فينا وكذلك باللي يشاركوا معنا ويتصلوا بنا. مرحبا بالجميع. باش نبداو جولة جديدة. قبل بداية الجولة نتعرفوا على تقوى ملكيف نبيلة بنزرت. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا تقوى.
1: اهلا وسهلا مدام سهيل، مرحبا.
0: عسلامة، كل عام وانت حيا بخير.
1: عايشك على كل عام ونحن حيا بخير يا رب.
0: امين يا ربي. نبيلة شني الاحوال؟
2: مرحبا لله.
0: شنو احوال بنزرت؟
2: كل عام وانت حي بخير.
0: سنين دايما ربي يحفظك. وشكرا لكم على الوفاء والمتابعه. تعرفوا سمعتوا على الحصه قبل؟ اي باش نبداو الجوله الاولى. يلا نبداو معك انت تقوى وتختار لنا رقم من 21 تنقل لك اللي خرج.
1: رقم 11.
0: رقم 11 خرج. اللي بعده
1: باهي رقم 12.
0: 12. اين قامت الحضاره المصريه القديمه؟ حول دجله، حول النيل، حول الغنج، ولا حول الدانوب؟
1: حول
0: دجلة.
1: والله
0: مش عارفة. حول دجلة. للأسف إجابة خاطئة، مع أنه سؤال سهل. هي الحضارة المصرية فما تنجم تقول كان حول النيل.
1: أنا القديمة هي اللي خلتني
0: ننسى. إيش بش نبيلة؟
2: مرحبا.
0: تختار لنا تسعة. تسعة تسعة تسعة. في أي تاريخ يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة؟ 8 فيفري، 8 أفريل، 8 مارس.
2: 8 مارس
0: بليها. 8 مارس الإجابة صحيحة. واليوم 13 أوت هو عيدنا احنا، عيد المرأة التونسية. دونك ما نمشيوش السؤال آخر باش تتعدى معانا نبيلة للجولة المقبلة. وتقوى تعاود تشارك معنا إن شاء الله في حصة أخرى. فرحت برشا اللي سمعت صوتك. تحية من خلالك كل يسمعوا فينا في الكيف. شكرا لكم على المشاركة. بعد شوية نستقبلوا الدفعة الأخرى الموالية من الاتصالات.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموشتك تسمع صوت.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الإخباري. احتفالنا بعيد المرأة تسند وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جائزة أفضل بحث علمي نسائي تثمينا لدور الباحثات التونسيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحوث والابتكار. وقد أسندت الجائزة هذه السنة إلى الباحثة خولة الخميري حول بحثها المندرج في إطار محور ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. تحت شعار المرأة المنتجة المرأة الفاعلة تنظم الجمعية التونسية للإبداع الثقافي اليوم الدورة الثانية لتظاهرة ويكاب 2026. التظاهرة تتضمن ورشات وعرضا لمنتوجات وإبداعات نسائية ومحاضرات تجمع ثلة من العلماء والأساتذة والمدربات في عناوين مختلفة مثل المرأة المبدعة الصامدة المنتجة. مديرة الأنشطة والعلاقات الخارجية بالجمعية التونسية للإبداع الثقافي إيمان الجلجلية أكدت لنجاة أحسن أن هذه التظاهرة تهدف إلى تشجيع المرأة التونسية على تجديد طاقتها لتكون أكثر إنتاجية ونجاحاً مهنياً وقيادياً. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق غدا برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال تظاهرة افتراضية تقام بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إكسكوا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتية أكدت أن برنامج رائدات ساهم في أحداث 6000 مشروع في مختلف المجالات ومكن من توفير أكثر من 10000 موطن شغل مباشر. في أخبار العالم، وسائل أعلامنا اليوم ذكرت أن مستوطنين إسرائيليين متطرفين ما زالوا يحاصرون أسرة فلسطينية في الضفة الغربية، مما دفع السفير الأمريكي لانتقاد المستوطنين ووصفهم بالإرهابيين. وختاما، هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية قالت اليوم أنه جرى إنقاذ إجمالي 337 مهاجرا قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريتا اليونانية على مدار يومين. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
19: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: نعيشوا معك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
10: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
8: تسمعوا طوس
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: تحية طيبة مستمعينا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الجزء الأخير من حصتنا اليوم من سامر كويز. رحبوا باللي التحقوا بنا الآن في الاستماع، إذا كان مش تخطوا تشاركوا، فالمرة الجاية أكيد ما زالت الأعداد، ما زالوا الحصص، وما زال صيف ما يغركم، مش معناه أنه الكتبيات هبطوا الكتب والكرارس والطابليات والكرات ما يغركمش، مازلت شوية القراية، مازلت مش لازم تذكروا لي 15 سبتمبر وقد ما قعد علي حتى شيء. حاسي الوي نمشي ونستقبلوا زوز المتبرين اللي بشلبوا معنا توا، سيد أحمد من بن عروس وعايش وشا من مستير. مرحبا بكم. مرحبا سيد أحمد.
1: مرحبا
0: بك. عايشة عايشة
2: عسلامة
0: عسلامة، مرحبا بك.
2: يعيشك.
0: شنية الحويل؟
2: الحمد لله،
0: كل عام وانت حيا بخير،
2: بارك الله فيك.
0: عايشك الله يخليك. باش نبداو معك انت اليوم، على خاطر كيما قلنا اليوم الأولوية للمرأة، ومش باش يتغشش سيد أحمد هكا ولا لا.
2: حد ميلاد.
0: عايشك ربي يفضلك ويفضل لك كل النساء اللي في عائلتك سيد أحمد زيدا. دونك نبداو الجولة يلا. باش مش نمشيو للواحد العشرين، مش نمشيو للخمسة أسئلة ولا ستة أسئلة اللي منزلوا، نقولوا احنا يا سيدي من واحد لستة. عايش
2: واحد.
0: ما هو أكثر البحار ملوحة؟ الأبيض المتوسط، البحر الأسود، البحر الميت.
2: البحر الميت.
0: البحر الميت بيان سور ميت، هو على خاطره مالح برشا وما يربي شيء. باش نمشي والسيد أحمد. أي خوي من واحد لستة ونحي الواحد. قديه؟
1: خمسة.
0: ما هو أسرع طائر في العالم لا يطير؟ الدجاجة، النسر، النعامة، الديك الرومي.
1: الدجاجة.
0: للأسف الإجابة خاطئة، هو النعامة. نحكيه على النعامة اللي توصل 70 كيلومتر في الساعة، أذي نحكي راهو على الطيور التي لا تطير. أما الطيور اللي تطير هو صقر الشاهين اللي أثناء الانقضاض توصل سرعته ل 320 كيلومتر في الساعة. دونك سيد أحمد إن شاء الله تشارك معنا المرة الجاية ويكون الفوز حليفك، وتواصل معنا عايشة في الجولة الموالية. عايشة متعلقش، خليك معنا.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موجتك يربح.
2: عدلتم وجدتكم وفما اللي يربح معنا فما اللي باش تربح معنا توا بين عايشة ونبيلة. رحبوا بكم من جديد وهوكا طول نبدأ الجولة. أهلا وسهلا نبدأ جولتنا. يلا نختاروا رقم من 1 إلى 5. نبدأ مع نبيلة.
4: نقولوا 5.
2: أين نشأ الفن الأوبرالي؟ في ألمانيا، روسيا، إيطاليا، فرنسا.
4: إيطاليا ماما.
2: الإجابة صحيحة طبعا إيطاليا. نمشي مع عايشة. عايشة وش اخترنا رقم؟ يال
5: أعني معك. واحد.
2: واحد واحد واحد واحد. أقوى أنواع الحجارة صلابة، هل هو الرخام، الجرانيت، وإلا الماس؟
5: الماس.
2: والإجابة صحيحة. توا نمشي للسؤال الموالي واللي من غير واللي بالسرعة معناها. أسهل سؤال عندي والسرعة هي اللي باش تفصل بنيتكم. ما هو اللقب اللي لقبت به طبعا أنس جابر، ملكة التنس، بطلة قرطاج، وزيرة السعادة؟
5: بطلة قرطاج.
2: شكون اللي قالت بطلة قرطاج؟ شكون قالت وزيرة السعادة؟
5: عائش بطلة قرطاج.
2: شوي ما
5: فهمت.
2: ليلى ولا نبيلة ولا كثرة الأسامي يعني.
5: عائشة بطلة قرطاج.
2: دونك نبيلة هي اللي قالت وزيرة السعادة.
5: اي
2: نبيلة. فرحت اللي نبيلة ربحت وتأسفت اللي عايشة ما جاوبتش صحيح. ومع هذا باش تربح زيدا عايشة معنا جائزة. ما خليو النبيلة الاختيار. نبيلة شنو تختار؟

0: نبيلة اللونيت أنا ما عنديش سني وعربي ويسال وكريم دونك سوان فيزاج
1: أوكي.
0: مبروك عليك الكوفخي
1: عايشك يا
0: و... و... وعايشوش شنو اللي قلت لي انتي مبكري
1: والله قلت لك يا قلت لي نبيلة تختار ما جبت مجاوبتك
0: علي سخيل قلت لي اللي انتي شي حاجة مثلا مثلا
1: مثلا على كيفكم عادي مطلحني
0: ماشي اذا كنا على كيفنا ميلتا ونختاروا على كيفنا انا وحمزه من بعد نقسموهم كالكادويت ونختاروا نتصلوا بك عايشه ان شاء الله مبروك عليكم الجوائز ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير من اول وجديد ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله كنت خفيفه ظل اليوم كضيفه على سمر كويز شكرا لكم شكرا حمزه شكرا حمزه الاخر الراكي حمزه شكرا لك شكرا وليد شكرا للروحي زيدة نتلقى على خير الى اللقاء

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود، إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا في موعد جديد من برنامج كريزي ساينس حتى للخمسه متاع العشيه توا الاربعه وثلاثه دقائق في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب والخمسه وثلاثه دقائق في روما والاحداش وثلاثه دقائق في بكين. مرحبا بكم في موعد جديد من المنوعه العلميه والتكنولوجيه. اليوم في كريزي ساينس نحتفي بالمراه التونسيه وتحديدا بالباحثات التونسيات. هو في الحقيقه على مدار السنة في كريزي ساينس نحتفي بالكفاءات العلمية والتونسية. اليوم اخترنا أنه نركز على الباحثات التونسيات وبصفة خاصة الباحثات التونسيات المقيمات بالخارج. باش يكون معنا بعد قليل روعة لجنف مهندسة وباحثة ودكتورة في جامعة لياج في بلجيكا، ثم نتحاور معها ونمشي مباشرة إلى السعودية للحديث مع باحثة والأستاذة الجامعية فاتن المولدي درواز صاحبة زوز براءات اختراعات، اختراع مهمين على الاخر نكتشفوا عليهم ناخذوا عليهم اكثر تفاصيل باش ندخلوا في عالم الزوز باحثات هذوما ونستكشف مسيرة النجاح، زوز قصص نجاح باش نتعرفوا عليهم. كنا نتمنى انه الوقت يسمح لنا باش نستقبل اكبر عدد ممكن من الباحثات، لكن الساعة من الزمن غير كافية حتى نتعرف عليهم، واللقاءات مازالت جاية وباش نتعرف أكثر فأكثر على كفاءة علمية في تونس والخارج، قصص نجاح في المجالات العلمية والتكنولوجية. كريزي ساينس يأمنها اليوم في الإخراج التقني وليد الريفي في الديجيتال حسين، ومن أمام ميكروفون وكاميرا ستوديو إذاعة الشباب حسن الطاهري. أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا الاربع وثمانية دقائق نبدأ واستضافتنا الاولى في كريزي ساينس. نذكر انه حصة للاحتفاء بالباحثات والكفاءات التونسية، والبداية باش تكون مع روعة لجنف، واحدة من ابرز الكفاءات العلمية التونسية اللي برزت في السنوات الاخيرة. تحصلت منذ سنتين تقريبا او ثلاثة على جائزة دولية مهمة، نتعرف عليها باكثر تفاصيل، لكن قبل هذا خلينا ندخل إلى عالم روعة لجنة. في اللقاء الأول والثاني نحب مع بعضنا نتعرف على مسيرة نجاح الكفاءات هذه. روعة لجنة مهندسة وباحثة ودكتورة في جامعة ليج في بلجيكا. دكتورة مساء الخير، أهلا وسهلا بك، وشكرا على قبولك المشاركة معنا اليوم في كريزي سايز.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا مرحبا، أنت معنا في المباشر.
1: يعيشك. أول حاجة نحب نشكركم على الاهتمام والاستضافة متاعك، على الكلام اللي قلت، الكلام الحلو. سلام، أنا راني اسمي رؤية مش روعة.
0: رؤية
1: رؤية يتبدل ممن يغضب
0: رؤية رؤية رؤية
1: رؤية
0: رؤية رؤية المعذرة. صحيح صحيح صحيح كلامك. باهي دكتورة رؤية لجنف، هاني صلحتها. البداية، خليني نبدأ معك في البداية.
1: نعم.
0: شكوني روعة لجنف بخلاف التصنيف اللي قدمته أنا منذ قليل؟
1: أيوة.
0: شنو النجم نعرفه عليها أكثر بخلاف أنها مهندسة وباحثة ودكتورة في جامعة ليج في بلجيكا؟
1: أول حاجة نستغل اليوم المميز اليوم اللي وعي المرأة، باش نهني المرأة التونسية الكل بالإنجازات، نهني المرأة التونسية بعيد متاحة. هذه أول حاجة، معنا نستغل نهار اليوم باش نهني المرأة التونسية. وثاني حاجة، أنا لجنة كما قلت أنت مهندسة متخرجة من 2011، خديت الدكتوراه متاعي عام 2017 بالشراكة بين مدرسة الوطنية المهندسين بالساقس وجامعة مونبولي. بعديك كان عندي برشا أحلام حبيت نحققهم، معناها يعني البحث العلمي كان عندي أنا ما هوش هدف أما وسيلة باش نحقق بي برشا أهداف، اللي هي أنا عملت البحث العلمي بعديك بالشراكة مع المستشفيين الجامعيين الهادي الشكر حبيب بورقيبة، وعملت وقتها بحث علمي حول الحساسيات الغذائية لبروتينات الحليب، والبحث هكي مكني باش ناخذ جائزة لوريال يونسكو اللي هي الجائزة العالمية عام 2022. وبعديك الجائزة هكي ما كانت ليش نهاية مسيرة، بالعكس قلت الجائزة هذه لازمها تتوج إنجازاتنا. بعد مشيت خممت قلت لازمني نعمل حاجة بعد الجائزة هكي، عملت فكرت في كتاب، عملت كتاب متاعي الأول حول الحساسيات الغذائية في الصناعات الغذائية، اللي هو تأثير الأساليب الصناعية على الأغذية المسببة للحساسية. وقعدت نكمل في الأبحاث متاعي وندرس في جامعة كمتعاقدة في جامعة تونسية، جامعة المنستير وجامعة الساقس وجامعة تونس المنار. ومن بعد ما كملت التدريس خممت في بحث علمي آخر، ما حبيتش البحوث متاعي تقف للحد هذه، مشيت قدمت وتقبلت في جامعة ليج في بلجيكا باش نختم على معناها البروتينات الحليب وتأثير التغيرات المناخية في بروتينات الحليب.
0: باه، أنا باش نرجع للليج، لكن نحب نرجع فيك في محطة مهمة في مسيرتك. علاش التوجه أو اختيار الهندسة؟ لأنه كان اختيار اعتباطي أو هل أنه كان تأثير من العائلة؟ نعرف وإحنا في العائلة فما تأثير كبير على عملية التوجيه، ولا تقول لا أنا أخوي أنا كنت متميزة معتها وذاك كان اختياري بصفة فردية؟ فقط نحب ندخل للعالم، صحيح جانب التوجيه تأثير الأولياء على عملية التوجيه ولا لا دكتورة رؤى؟ كنت باش نعاود نقول ده روعة، وانت في الحقيقة روعة لأن واحدة من الكفاءات التونسية المتميزة.
1: يعيشك يا خاطرك. والله تعرف ما كانش تأثير من العائلة، أنا اخترت الهندسة بإرادتي. اخترت الهندسة في المدرسة الوطنية، مدرسة التحضيرية للدراسات الهندسية بالساقس، عملت عامين وبعد عديت الكونكور اللي هو المناظرة لدخول مدارس المهندسين. أنا اللي اخترت الهندسة البيولوجية، معناها كانت اختياري أنا، العائلة ما أثرتش فيها، العائلة كانت ديما مساندتني أما عمرها ما دخلت في الاختيارات متاعي، وكنت مقتنعة بالهندسة البيولوجية حتى وكان أنا وقتها كنت صغيرة برشا، يمكن عمري 21 سنة، ما كنتش نعرف برشا شنو وين باش تهز ولا وين باش تعمل، أما أنا كنت مقتنعة بالاختيارات متاعي. وملي أنا دخلت المدرسة التحضيرية للدراسات الهندسية وكان عندي حلم البحث العلمي والتدريس والجامعة وما تابعوا، معناها رغم اللي أنا وقتها ما كانتش عندي نظرة شاملة كما توا، ما كنتش نعرف. أما كانت من الأول طموحاتي اللي أنا يكون البحث العلمي الأسئلة والتدريس والدخول للجامعة التونسية والجامعة العالمية زادة معناها الأوروبية ومتابعة وكل وكا هو معناها دونك العائلة كانت ديما مساندتني في اختياراتي ما كانوش يأثروا عليا بالكل خاطر يمكن أنا أول واحدة من العائلة نعمل كما نقولوا علوم بيولوجية ومرحلة هندسية وكل معناها كان ان شوا مع يعني سي بور لا بروميير فوا فهمت ما كناش بكلنا نعرفوا وين ينجم الشوا هيك يهز دونك كيلكو سوغ دونك احنا كنا نجربوا ونشوفوا ونشوفوا الحاجة اللي نجم وين تنجم توصل والحاجة اللي نجموا نحبوها والحاجة اللي نجموا ننجحوا فيها وكاهو بعد بشوية بشوية حسيت انا معناها لقيت روحي في الدراسات الهندسية وبعد تخصصت في العلوم الغذائية الحق حتى التخصص العلوم الغذائية كان باختيار تام وبقناعة تام ما حسيت اللي انا نحب العلوم الغذائيه نحب نشوف شنو ثم في الاغذيه كيفاش يصير تتم صناعات الاغذيه شنو تاثير الاغذيه الصحيه على معناها على الكونسوماتور دونك انا من الاول اخترت التوجه هذا عن كامل اقتناع.
0: نعم باه نجيك توا لسبب اختيار بلجيكا علاش اختيار الجامعه البلجيكي
1: والله الاختيار الجامعة البلجيكية ستي هكي كما ما كنتش أنا خاطر أنا عملت البحوث متاعي في الدكتوراه في الأول في جامعة الفرنسية راهو
0: هذاك علاش
1: يعني أنا كنت جامعة مونبولي بعد ما كملت من الجامعة مونبولي وكل وأنا عملت البحوث متاعي في تونس ديجا أنا ديما نعتبر روحي لأن جو سوي كانديدات تونيزيان 100% خاطر أنا تونس هي اللي تقريت في معناها المدرسة الحكومية والجامعة الحكومية وتونس هي اللي وصلت بها تونس عملت فيها البحوث متاعي اللي خديت جايزة فيها اللي عملت الكتاب الأول متاعي وعملت الكتاب الثاني دونك أنا نشوف اللي أنا معناها جو سوي كانديدات تونسية 100% فهمت أما من بعد ما حبيتش المسيرة هيك تقف لقيت الفرصة باش أني نمشي نخرج الجامعة البلجيكية رغم اللي أنا ما كنتش نعرف وين تجمع تهز خاطر أنا كنت نعرف الجامعة الفرنسية كان عندي غموض الجامعة البلجيكية ما نعرفش الحق حاولت مشيت للجامعة البلجيكية وما ندمتش معناها تمت المسيرة متاعي في البحث العلمي وتواصلت وتخصصت في حاجات أخرين والحمد لله.
0: باهي رؤية لجنة في اليوم نحب ناخذ رايك هجرة الباحثين التونسيين هي خسارة للمجال البحث العلمي في تونس ولا هي فرصة لتطوير الكفاءات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية أجنبية والمؤسسات الجامعية التونسية يعني الباحث التونسي نجم يكون كما الجسر الرابط بينه وبين المؤسسات البحثية الأخرى شو رايك في الموضوع؟
1: والله أنا معناها إذا كان نحكي من منبري هذا البسيط هذا ومن تجربتي البسيطة اللي عملتها جوسكا مانو أنا نشوف اللي الهجرة الكفاءات في البحث العلمي هي إلا وسيلة باش أنه يكون ترابط بين الجامعة التونسية والجامعات العالمية يعني الباحث عبارة هيك السفير في البحث العلمي معناها من عرش نجم نسميه سفير وإلا لا عبارة سفير في البحث العلمي في الاختصاص هيكية ويكون يعزز أول حاجة الهجرة الكفاءة في البحث العلمي أول حاجة تعزز الخبرة متاعه وتخليه يكتشف مجالات أخرين ويطور مهاراته ومعناها ويوسع في المجالات التخصص اللي هو يبدأ بها وديما معناها عندي أنا الجامعة التونسية تقعد هي الأصل وهي المنبع وهي اللي كما قلت أنا ساعة هي اللي معناها الجامعة التونسية اللي يخذيك بها الشهادات متاعي متاع الهندسة ومتاع كل شيء أما ديما البحث العلمي يكون وسيلة متاع تطوير مهارات وتعزيز الترابط بين الجامعة التونسية والجامعة الأوروبية فقط معناها ما نشوفش اللي هي نوع من أنواع لا سمح الله معناها هروب وإلا لا جملة أنا نشوفها ديما اللي هي سيتيونسوت كولابوراسيون يعني تونس تعطي حاجات الجامعة الأوروبية تعطي حاجات وهون يكون التكامل اللي يصير في مستوى البحث العلمي وكهو
0: وفي النهاية فما انفتاح على العالم الآخر معناتها
1: أكيد
0: رؤية لجنف الباحث التونسي اليوم عنده الكفاءة أنه يعمل أبحاث على مستوى عالمي
1: أكيد أنا كنت ديما نقولها يعني إحنا أنا وقت أول مرة خرجت في إطار الدكتوراه متاعي في جامعة مونبلييه اكتشفت أن البحث التونسي يبو أسيغي 100% البحث التونسي إلا يون فورماسيون بالحق تخي سوليد البحث التونسي معناها في تونس يعني قاعد يتعامل مع كفاءات كبيرة برشا أنا أول بحث علمي عملته بعد الدكتوراه كان في معناها في المدرسة الوطنية المهندسين بالسقس بالشراكة مع للمستشفيين الجامعيين هذه شكل حبيب بورقيبه، وتعاملت مع معناها باحثين من نوع كبير معناها في الاطار الطبي اللي هما استقبلوني واللي انا تعاملت معهم. دونك انا ديما نامن انه احنا عندنا دي كومبيتونس كبار برشا، وانه البحث يعني الباحث العلمي يتلقى فورماسيون كبيره برشا في بلاده، وهي تدخل اللي هو يجم يتاقلم لاي جامعه في العالم ويجم يتلقى اي فورماسيون من اي نوع، على خاطر ديجا لا فورماسيون دو باس خذيها في الجامعه التونسيه.
0: باهي دكتوره، في كل استضافه دي الباحثين نحاول انه يدخلونا كمستمعين معناتها في مخابر البحث. الاسبوع اللي فات كان معايا باحث تونسي في الكيمياء في مخبر بحث في جامعه في كوريا، وحكى لنا شو يعمل في اليوم العادي في مخبر البحث. رؤى لجنف، كيفاش يوم عادي في مخبر البحث؟ شنو تعمل الباحثه في الصناعات الغذائيه في يوم من ايام الاسبوع؟
1: والله في يوم من أيام الأسبوع رؤية لجنف كأي باحث علمي معناها الخدمة متاع، خاطر أنا معناها أنا بالنسبة لي مهندسة وباحثة، يعني عندي لي دو كاسكيت. دونك بالنسبة لي نحاول اللي أنا نجمع بين الهندسة وبين البحث العلمي، ما يكونش البحث العلمي عبر على ورقك هو. دونك نحاول اللي واحد يلقى حلول، يحاول أنه يقوم بأبحاث كل تسواف شخصيات في مخبر، يحاول أنه يتنقل ساعات شخصيتنا في جامعة الليج، نتنقل ساعات نمشي حتى وين ثم معناها يصير البرودكشن وين ثم. دونك نحاول اللي أنا نكتشف ميادين أخرى. دونك البحث العلمي عندي أنا لا يقتصر جوست على يعني أبحاث واحد يقومهم في المخبر العلمي، أما هو لازم يكون ثم موبيليتي، لازم يكون ثم تحرك، لازم يشوف يكون البحث العلمي وسيلة باش واحد يكون بوليفالون، واحد باش يطلع على كل الميادين ويكون موجود شخصيت كلك سواء في لابوغاتوار وإلا حتى في معناها اندستري وإلا في معناها فيرما وإلا دونك وإلا في أي شركة. دونك أنا عندي البحث العلمي لازم يكون عنده بلوزيغ كاسكيت من أي نوع.
0: نعم، أنا نحب نقول للطلبة اللي يسمعوا فينا توا الفيديو هذا تاع اللقاء تيليشارجيوه وخبيوه، لأنه فيه برشا نصائح مهمة على الأخر معناتها تنجموا تستحقوها في مسيرتكم. باهي الدكتورة رؤى لجنف، اليوم الشباب معناتها ودفعات كبيرة من الطلبة تدخل للمدارس الوطنية للهندسة، اليوم الشاب اللي يحب ينجح في مجال الهندسة والبحث العلمي منين يبدأ عملياً؟
1: والله عمليا لازم يكون اول حاجه لازم يبدا من لي كومبيتونس اللي يخفيهم هنا في الجامعه التونسيه، ومن بعد كي يحاول انه مثلا توا انا نعطيك مثال، انا اول بحث علمي عملته في يعني في الحساسيات الغذائيه، انا وقتها كانت عندي فكره نحب نلقى بديل للاطفال اللي عندهم حساسيه لبروتينات الحليب. قلت اي انا منين باش نبدا، انا توا انا لازمني مادامني نخدم على حساسيات غذائيه لازمني يكون عندي امالي ميديكال، لازم يكون عندي اطار طبي باش يقول لي صحيح ولا مش صحيح، خاطر انا مهندسه اما كل واحد عنده اختصاص وما نجمش نمشي الاختصاص غيري لي انا مانيش في فورماسيون ميديكال. مشيت انا لبيا ومشيت انا للسيرفيس دو مينولوجي مشكورين، هما استقبلوني بالبهي في حبيب في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه، ومن بعد هما وجهوني مشيت القسم الاطفال في المستشفى الجامعي الهودي شاكر. دونك اللي انا عندي انا البحث العلمي هي فكره، هي حلمه انت تنطلق منها وتحاول انك تلوج شكون يجم يزيدك ان بلوس، وين انت تجم تاخذ البلوس هذايا، وين انت تجم تخدم. دونك لازم يكون عندك العزيمة ولازم تعرف انت وين تتجه، ولازمك حتى ما تقولش لا هذا ما نعرفوش لو حنا يعني مشيو كنا العباد اللي بالمعارف، ما هوش صحيح. انا كي مشيت المستشفى الجامعي ما نعرف حتى حد، ورغم هذا هي كانت بداية باش خذيت وقتها موبي دوك بوست دوك، وبعديك خذيت بها الجائزة لوريال يونسكو، هي كانت بداية مشيت انا والله الاطار اللي ما نعرفوش. وديما معناها عندي انا واحد ديما بحلمته ويقدم ويحاول يشوف مين نجم يبدا وبعديك يتصرف ويحاول ديما يتحرك، ما يقعدش يستنى حتى انه الفرصة تجي لي دي، خاطر الفرصة راهي عمرها تجي لاي واحد يبدا قاعد يستنى فيها، لازمك تسعى لها وتمشي لها وتبذل لها مجهود.
0: اليوم رؤية لجنف، المعدل يكفي باش ننجح في المسيرة الجامعية؟
1: معدل شنو؟ تاع شنو؟ تاع
0: المعدل تاع الأعداد، معناتها اللي حبيت نوصل الفكرة أنه هل أنه النتائج كافية، التفوق في المسيرة الجامعية كافي، أو لازم نكتسب مهارات أخرى في لغات أو تدريبات أو غيره؟ مش عارف وصلت لك الفكرة ولا لا؟
1: والله المعادلات عندي أنا هو وسيلة باش ينجح ويتعدى من عام العام ويأخذ شهادة، ما عندي أنا نشوف أنه المعادلات هيك وظيفتها باش أنه واحد ينجح ويجم يتميز، هو جيت معناها هو هي المعرة وباش واحد مثلا يجم يعمل ماجستير ولا دكتوراه لازم يكون عنده معدل متميز، دي حاجة ما نجموش نخبيوها. أما أنا بالنسبة لي المعدل عمره ما كان كافي، خاطر أنا عندي أنا يعني التميز ماهوش يقتصر على على الطلبة وعلى التلامذة اللي معدلاتهم متميزة برشا، التميز يكون بالمحاولة بالسعي، أنك تعمل بحلمتك، أنك تعمل بفكرتك، أنك تحاول أنك تتنقل وتبذل مجهود حتى كان أخفقت المرة الأولى نسالش الثانية نسالش. الإخفاق هو جزء من ما لا يتجزأ من النجاح، وكهو معنى عندي أن المعدل ما هوش هو الليمون ديسيزيف. صحيح باش تاخذ ماجستير ولا باش تعمل دكتوراه الجامعة التونسية أكيد باش يكون هذا في إطار تنظيمي، دونك تاخذ خاطر ثم معناها كيما نقولوا منافسة، دونك تاخذ ليزيليمون اللي عندهم معدلات خير، وهذه حاجة معقولة وموجودة في في المؤسسات الكل. أما المعدل وحده ما يكفيش السعي وتمن فكرتك كما قلت، وديما النجاح لا يقتصر على المعدلات الممتازة، أما النجاح يقتصر على العباد اللي تمن وتحاول وتثابر.
0: واضح به اليوم حتى وإن كانت الرحلة في جامعة الياج مازالت كي بدات، أما إذا إذا نطلب منك إنك تلخص الرحلة بين المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وجامعة الياج، هل المدة الزمنية هذه محكين عليها شنو كيفاش نلخصوها؟
1: والله يا الرحلة هذه أنا عشتها قبل فوقت مشيت لجامعة مونتوليا وعشتها توا في جامعة الياج، أما في إطار آخر في إطار أبحاثنا بعد الدكتوراه. قبل أنا كنت مازلت في الأول مازلت نتعلم البحوث مازلت ما نعرفش، توا في إطار ما بعد الدكتوراه رحلة هكية. الحق معناها أنا كنت ديما ممتنة للمدرسة الوطنية المهندسين بالساقس اللي هي اللي خلتني خذيت معناها الشهادة متاع المهندس وخذيت بها شهادة متاع الدكتوراه متاعي، وهي اللي حطيت فيها أول خطوة في الهندسة وأول خطوة زادة في البحث العلمي. أنا ديما ممتنة للجامعة التونسية ومدرسة الوطنية المهندسين، خاطر أنا اللي خذيت شهيدي منها هي ونقع ديما ممنونة لها، وهي كانت الانطلاقة. يعني الجامعة التونسية عندها ريبوتاسيون معناها تحسنها برشا في العالم، هي دونك هي اللي خولتني باش نجم نعمل الكوتوتيل مع لونيفرسيتي دو مونبوليي. دونك أنا نشكر الجامعة التونسية على خاطر من غيرها هي ما نجمش نعمل الكوتوتيل هكي باش ناخذ الشهاده الاوروبيه، ومن بعد هي اللي خولتني باش نجم نعمل البحث ما بعد الدكتوراه. معناها عندي انا الرحله هكي رحله صحيح ماهيش باش تكون رحله سهله ولا باش تكون رحله معناها الوسائل فيها باش تكون معناها تستنى فيك الفرصه، اكيد لازم ديما سعي ولازم ديما تعب. انا ديما الجامعه التونسيه والمدرسه الوطنيه المهندسين بالساقس انا ديما ممتنه لهم، على خاطر بهم هم عملت هالانجازات هذوما الكل، وعملت وخذيت الجائزه نتاع البحث العلمي وعملت الكتاب الاول وعملت الكتاب الثاني، وتوا انا في بلجيكا غراس ا المدرسه الوطنيه المهندسين بالساقس.
0: انا دكتوره رؤى لجنه فنحي فيك صراحه، معناتها انه هالامتنان للمدرسه العموميه وللمؤسسه الجامعيه اللي تلقيت فيها معناتها تكوينك معناتها، وهذا معناتها حاجه تحسب ليك معناتها صراحه. اليوم رؤى لجنه بدات التجربه في الخارج، باش يجي نهار وترجع لتونس ولا تقول لا انا توا بديت تجربه في مؤسسات جامعيه اجنبيه ممكن نرجع لتونس نقدم محاضرات نقدم دورات تكوينيه لكن تدريسي واستقراري باش يكون في مؤسسات خارج تونس؟
1: والله انا كنت ديما نقول لي انا ديما تونس والساقس ان بارتيكولي خاطر انا نعيش في الساقس معناها وقريت هونيا وكبرت هونيا وكل، هي تقعد السورس وهي تقعد اللي باش نرجع لها. اكيد مانيش معمله باش نقعد يعني في الخارج معناها في بلجيكا ولا في اي بلاد، على خاطر عندي انا كيما حكينا ساعه البحث العلمي في الخارج هو وسيله ماهوش هدف، وسيله باش تنمي مهاراتك تكتشف مهارات اخرين، عمره ما كان هدف في الحق معناها باش نكون واضحة وبش نكون معناها آلات، يعني عمره ما كان هدف، كان عندي أنا وسيلة باش واحد يكتشف مهارات جدد باش يخدم بحوث جديدة باش يكتشف وحدات بحث أخرى. دونك ديما كان الهدف كيما أنا رجعت ما بعد بعد ما كملت الدكتوراه متاعي من جامعة مونتوليه أكيد نرجع بعد البحوث العلمية من بلجيكا، يعني هذه حاجة يعني ما فيهش كلام فهمت. أما كما قلت لك هذه البحث العلمي في بلجيكا هو الهدف منه أساسا هو اكتشاف مهارات أخرين ومعناه دومينات أخرين ومجالات وبحوث علمية ووحدات علمية أخرى، وممتنة زادة البلجيكا اللي هي أتيحت لي الفرصة هذه. أما أنا بالنسبة لي ديما نعتبر روحي إن كانديدات 100% تونسيان، خاطر تونس هي اللي خلتني ناخذ شهيدي الاولانيين، تونس اللي قريت فيها، تونس اللي خديت فيها الجائزه العالميه، تونس اللي عملت فيها كتابي انا الكتبه نتاعي الكول اونيتون معناها دكتوره تونسيه فقط، معناها عمري لا قلت لي انا دكتوره من اي بلاد اخرى رغم البحوث نتاعي اللي عملتهم انتو باختو، ما دينا انا عندي انا جو سوي ان دكتور تونسي.
0: أنا بالجمل هذوما أحسن جمل نجم نختم معها اللقاء معك دكتورة رؤى لجنف. سعيد جدا أني قدمتك اليوم معناتها في إذاعة شباب في هذا البرنامج في 13 أوت في العيد الوطني للمرأة. أنت واحدة من القامات والكفاءات وقصص النجاح التونسية. كل التقدير والاحترام لك الدكتورة رؤى لجنف، مهندسة باحثة ودكتورة في جامعة
1: الليج. شكرا على الاستضافة وشكرا على الاهتمام وشكرا على هالحوار المهم برشا، ويعطيكم الصحة ومعناها وأنا ممتنة لكم معناها على هالاستضافة هذه.
0: يعيشك دكتورة رؤى، نورتنا، شكرا لك، يعطيك الصحة بالتوفيق. مكملين معكم مستمعينا في لقانا اليوم، بعد شوية باش نلزكم للسعودية للحديث مع الدكتورة فاتن المولدي.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية آسيا الهرابي أكدت اليوم خلال حضورها في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية إيواء حوالي 200 امرأة معنفة بالمراكز التابعة للاتحاد في ولايات القيروان وجندوبة وتطاوين والكافة خلال سنة 26 و2000. وأوضحت الهرابي أن الاتحاد لا يهتم بالجانب الحقوقي للمرأة فحسب، وإنما كذلك بالجانب الاقتصادي من خلال إحداث مراكز تكوين وتدريب على المهن وتأهيل النساء لبعث مشاريع خاصة وتصدير منتجاتهن، إلى جانب تنظيم ندوات في هذا الإطار على غرار الندوة التي سيتم تنظيمها يوم 18 من أوت الجاري حول التكوين المهني ومآلات التشغيل. احتفالا بالعيد الوطني للمرأة، المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد قامت اليوم بتوزيع 31 إشعارا لبعث مشاريع صغرى على عدد من النساء من مختلف المعتمديات في إطار برنامج المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، نظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بنابل تظاهرة رياضية نسوية بامتياز تتضمن عديد الأنشطة الترفيهية والفقرات لتضمين دور المرأة لا فقط داخل الأسرة وإنما في إشعار الرياضة التونسية. هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان تعلن عن برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها 9 والتي تنطلق في 15 وتتواصل لغاية 25 من هذا الشهر. في أخبار العالم، وسائل أعلامنا اليوم ذكرت أن مستوطنين إسرائيليين متطرفين ما زالوا يحاصرون أسرة فلسطينية في الضفة الغربية، مما دفع السفير الأمريكي لإنقاذ المستوطنين ووصفهم بالإرهابيين. وختاما، هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية قالت اليوم إنه جرى إنقاذ إجمالي 327 مهاجرا قبلة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت اليونانية على مدار يومين. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد. رجعنا لكم بعد موجز الاخبار مباشره كما اعلنت منذ قليل انه باش نهزكم توا للسعوديه. وضيفتنا الان في هذه الحصه اللي نحتفي بها فيها بالباحثات والكفاءات التونسيه المتميزه الاستاذه الجامعيه والمخترعه اللي اسمها في الاشهر الاخيره عمل جولة حول العالم تقريبا وتحدثت عليه كل وسائل الإعلام، وهذا شيء يخلينا فخورين بالمرأة التونسية والباحثة التونسية، واحدة من القامات التونسية الأستاذة فاتن المولدي درواز. ما زالت موجودة معنا وليد؟ معنا
1: عسلامة.
0: مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بكم، سامحونا على
0: ما فما حتى مشكل. شكرا لك، شكرا على حضورك معنا أستاذة فاتن مولدي. أنت أصيلة منطقة هبيرة من ولاية المهدية. إذا كان فما أوبرلور محلول سكروا اسمعني كان بالتليفون. باحثة
1: أصيلة ولاية المهدية، ولاية المهدية معتمدية تهبيرة، منطقة منزل حشاد بالضبط،
0: منطقة منزل حشاد. وتحية لأهلنا ومستمعينا في كل ولاية المهدية. باحثة في السعودية في جامعة الملك فيصل. باش نرجع بعد شوية معاك على زوز براءات الاختراع. براءة الاختراع الأخيرة هي مسجلة رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات والنقل المستدام، واللي هي تتمثل في دمج الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتقليص من الانبعاثات. عندك براءة اختراع أخرى تسجلت عام 2023، باش نرجع عليهم هذوما التفاصيل هذوما. أستاذة فاتن المولدي درواز، الدرواز النطق صحيح هكا ولا؟
1: صحيح.
0: أي بيه. خليني في البداية بخلافة التعريفات اللي قدمتها هذا، منحب أيضا على طريقتك أنت كيفاش نقدموها الأستاذة فاتن المولدي.
1: الأستاذة فاتن المولدي درويز هي طالبة من جامعة سوسة، كلية العلوم الاقتصادية اللي أنا راني نحبها برشا، كليتي اللي أنا بالحق اليوم ما نجمش نكون باهية ولا ما نجمش نكون اتطورت وخرجت وأثبت روحي البرة بدون هالجامعة هذه والكلية هذه. طالبة زيدة أنا تلميذة المدارس والمعاهد الثانوية العمومية التونسية، طالبة عادية جدا جدا جدا كما أي طالب موجود، معناتها عادية جدا، مانيش يعني خارقة للعادة، يعني عادية طالبة عادية. اليوم كملت الدكتوراه في تونس، كملت في نفس،
0: قلتها من باب التواضع أستاذة فاتن مولدي، معناتها كيفاش طالب عادي ويعمل زوز براءات اختراع؟ من تواضع كبير
1: خاطر خاطر باش نقول لك العلماء الكبار اللي موجودين توا على الساحة ما ياخذوش حتى الباك، سامحني ما عندهمش بكالوريا، يعني تمام، يعني الانسان باش يولي مخترع وذيك الطموحات، هذيك انت مخك وانت تمشي. الشهاده الجامعيه فقط هي بطاقه كما الباسبور، باش تنجم تسافر به، باش تنجم تطلع وتندمج في المجتمع، لكن ما كانتش الشهادة العلمية والمستوى ذا. قالها لي قبل دكتور قريت عنده، قال ما عمرها ما كانت الشهادة، معناتها على فكرة أنا في الدكتوراه متاعي خذيت إنوغابل، فيما ناس ما خذت ريزونوغابل افك فيليسيتاسيون دو جيري، معناتها أنا إنوغابل خذيت، كنت كي خذيتها تغششت، قال لي راهي الشهادة وكل إنوغابل ما عندهاش معنى. المعنى الحقيقي من بعد انت كيفاش باش تطور روحك، يعني تدمج مهاراتك، فاهم؟ ذي نحب ديما نقولها للي زيتيديون، حتى ولدي عندي، ولدي نجح باك سنة،
0: كل شيء بالبركة،
1: نقول له اني عايشك، نقول لهم ما تقولوش فما فاكلتي خايبة كما انا زيد، انا تمنيت نقرا فاك دي سيونس ونقرا سبيسياليتي مات، مالوغوزمون في الباك ما نجحتش، معناتها مونسيوني، دونك تفكوا من الغوز، دونك رصيت لي خذيت العلوم الاقتصاديه، وبالعكس كان هو الاختيار الناجح، وهو راهو كل شيء بكتبه ربي، ويلزم نعرفوا الانسان باش يولي عالم ولا كل شيء راه مش انت ذكي، خاطر ربي موجود وحب يعطيه لك، فهمتني؟ وهو قسم من الاخر. خذيت ليكونومي جيستيون، في ليكونومي جيستيون مشيت برانش اسمها ميثود كونتيتاتيف، الاساليب الكميه، اللي هي بارتي من المات الاستاتستيك ابليكي على ليكونومي بالضبط. ومن غاديك انطلقت وبديت نخمم في اي نقطه هيك، خاطر كما تعرف الاستاتستيين ديما يخمم برشا برشا برشا معناتها، ويحب يلوج على حلول. بدينا في لو ريشيرش نتاع لي زارتيكل كيفاش هنا فما حلول وكذا وكذا. ساعدتني زيد النجاح هذايا الجامعه، جامعه ملك فيصل، اللي هي تموت وتحب على الناس الموهوبين. الموهوبين بالنسبه لها هي مش الناس اللي عندهم مستوى تعليمي عالي، راه الفكره جيب فكره. دخلنا في مشروع، كان اول مشروع دخلت له انا وطلبتي عام 2024 قدام لجان كبار من حتى الولايات المتحده الامريكيه، في جائزه الواتر الماء، باش نجيبوا فكره مشروع يخدم الواحد. كنت انا في المراتب الاولى الثالثه تقريبا، ما جيتش في المراتب الاولى خاطر فكرتي مش مطبقه، فقط فكره على الورق. وخذينا جائزه وتكرمنا من وزير الزراعه اللي موجود في السعوديه الحمد لله.
0: هذه براءة الاختراع تاع البيئة والتنمية المستدامة ولا لا ولا حاجة أخرى؟
1: أحسنت، هذه هي متاع البيئة اللي أخذنا عليها معناتها المرتبة الثالثة. وبعديك بدأت الجامعة، وأنا من قبل عندي 2023 فاتحة الجامعة حكيت براءة الاختراع، شكون عنده أفكار ويدخل معانا. كنت قدمت فكرة، الفكرة ديك خذوها بعين الاعتبار وبدينا نخدمه فيها، وتوجت مؤخرا، لكن التتويج لول كان معناتها البراءة اللي هي تعتبر معناتها حاجة باهية برشا على الواتر اللي هو مشروع كبير. لكن المشروع ذا خذته وزارة الزراعة وكان مشروع ناجح على الاخر على الاخر، واليوم وزارة الزراعة في السعودية قاعدة تخدم عليه، وإن شاء الله فما مشاريع أخرى مستقبلية إن شاء الله يا ربي ما قصينيش بطبيعة.

0: طويكة احنا في طور معناتها داخلين بها يلزمها تبدأ تطلع في جوائز عالمية اسمها للهندسة كما تعرف. وهل طويكة برشا شركات قاعدين يتصلوا بينا، قاعدين نبحثوا في حلول انه كيفاش معناتها، هل الجامعة مش تقوم بالإنتاج هي معناتها كشركة، هل الشركات الآخرين كما هما شركات يابانية، بالطبع اليابان أي براءة جديدة أنها تاخذها، قاعدين تويكا في كما نقولوا الماركتينج للمشروع، لأنه لازم أنك تعمل البروتوتايب الأولي اللي هو الشكل الأولي الصغير، معناتها مصغر يخدم يعني روبو صغير. هذا فيه وقت شوي باش نعملوا فيه، إن شاء الله إن شاء الله يمكن في 2027 باش ندخلوا بيه إن شاء الله بحول الله للاختراعات اللي هي موجودة في جنيف في سويسرا. وقتها ندخلوا المشروع متاعنا، مش يجوا برشا معناتها شركات إن شاء الله، فما خير يعني
1: إن شاء الله إن شاء الله. دكتورة فاتن المولدي، إلى أي مدى عاونتك البيئة السعودية البحثية في أنه تتألق في مجال البحث والابتكار؟
0: أول حاجة الميدان اللي عاونتني فيه تسهل لك كل شيء، تسهل لك أول حاجة أي باحث، وهذه المشكلة اللي نعانوا فيها في تونس، على غالب تونس ظروفنا على قدنا مش كما الدولة السعودية، دولة غنية الماديات أول حاجة. ثاني حاجة المخابر، معناتها الإكيب اللي موجودة معاك، يعطيك إكيب كاملة معاك، يعني يوفر لك معناتها إكيب كاملة، تجهيزات عالية، عن التجهيزات كبيرة، تشجيع بصراحة ونقولها راهو اللي لقيته في السعودية، تشجيع، ما عمرهم ما يقزموا حتى شيء، ما عندهمش كلمة متوسط وضعيف وعلى قد، وهذه مفهميش.
1: وعليش يعني الاختيار للسعودية؟ معناتها أغلب الباحثين أغلبهم يتوجهوا إلى الجامعات الأوروبية، علاش التوجه من باب الفضول؟ السؤال هذا وربما قد يكون يتبادر إلى أذهان بعض المستمعين، علاش السعودية، علاش بلدان الشرق الأوسط؟
0: احنا نتوجه كدكاترة الكل نتوجه، وهذه حقيقة. انا اليوم مانيش دكتورة مرسمة في تونس وكل شيء، دونك وقت اللي خديت الدكتوراه لقيت روحي باش نبقى شومور، ما نخدمش، فهمتني؟ وفي الفترة اللي فما زملائنا برشا سابقيننا وشفنا كيفاش يتعاملوا معاهم في الغوشيغش وفي كل شيء، لقيت روحي كان باش نقعد في تونس فما مشكلة متاع انه نقعد بطالة، وحاجة اخرى ما نجمش نطور السي في متاعي. واذا باش نمشيو لاوروبا، مش الحياة غالية برشا، مش تلقى روحك تجري باش تعيش، ماكيش مش تخلط باش تعمل ببليكاسيون باش تعمل. السعودية الحاجة المزيانة فيها واللي هي اقوى بلاد في الموضوع هذا، تامن لك السكن نتاعك، تعطيك الراتب نتاعك، يعني اكل بالحاجات اللي مش توجع لك راسك هم مامنينها لك.
1: واضح
0: وتوفر لك البيئه، وتوفر لك البيئه. هذيك علاش اخترنا السعوديه، وكل الناس تختار في السعوديه، مش كان اني راه برشا برشا زملائي ما شاء الله احنا تو في السعوديه في الخليج بصفه عامه يعتبرونا من الادمغه التوانسه الكل بدون استثناء، الحمد لله. اليوم الحمد كل التوانسة يشرفوا ويعرفوا في تونس، مانيش أنا أول ولا آخر، فما خير مني بألف ألف مرة. أرى التوانسة ما شاء الله عليهم، أنا والله سعيدة اللي أنا تونسية،
1: واحنا سعداء انك فقط. واحده من الكفاءات التونسيه المتميزه خارج تونس. ما عادش عندي برشا وقت معناتها، وكنت نتمنى رانا بدينا بعد موجز الاخبار مع الاسف. دكتوره فاتن مولدي، باش نختموا ببعض النصائح اللي توجههم للطلبه في مجال البحث العلمي، او الطلبه اللي مازالوا في السنوات الاولى، باعتبارك واحده من قصص النجاح، شنو نجموا نوجه؟
0: أول حاجة ديما نقول للطلبة كيبنا، ما عادش تشوفها حياتك أنت تربطها بحياة الناس. ينجم ذيك ما نجحش في الفاكولتي ذيك ولا في البرانش ذيك، مش معناتها أنت بكيكش باش تنجح، لا. وما عادش برشا طلبة يستنوا النتيجة. لي شيرشور ديما مشكلة الشيرشور يلوج على سبب علاش ما يخدمش.

0: نشوف برشا اللي شرشر راهم تويكا ما يقولوش دكتورة فاتن، يقعد ماسك في حاجة بركة. أنا مع أنه يا أستاذ ظروفي المادية راهي باهية تخليني نعيش في تونس، أما حبيت ها تونس بالحق احنا معناتها بلادنا صغيرة والحمد لله، معناتها برشا دكاترة. أنا قدام الدكاترة معناتها اللي موجودة في تونس قديش معناتها، فهمت؟ دونك خيرت كأني باش نعاون بلادي في الموضوع هذايا، نهاجر لدولة أخرى باش تعاوننا الدولة أخرى باش نطوروا من نفسنا. مش معناتها الدولة اليوم ما عطتنيش وقولك ليه هذيك الدولة ما عطتني، لا دولتي الأكفاء برشا برشا برشا، قديش مش تخدم،
1: اي
0: قديش مش
1: اي
0: معناتها بلادنا لازمنا نحبوها ولازمنا احنا نسعوا باش ننجحوا، مش الدولة مش تلوج لي على خدمة.
1: بالفعل
0: فقط نقول لهم معناتها خذوا الأسباب بالأسباب، وكما يقول ربي أسعى وأنا معاك يا عبدي، وهذيك هي.
1: دكتورة فاتن مولدي، نحب ناخذ منك واحد في أقل من 10 ثواني، أنه كي تجي لتونس تكون ضيفتنا هنا في إذاعة شباب حتى نحكيه أكثر، والحديث معك مهم وفرصة أنه نشكرك مرة أخرى ونحييك ونثمن كل المجهودات اللي قاعدة تعمل فيهم، ولأنك واحدة من السفيرات اللي يرفعوا في راية تونس في مجال البحث العلمي. شكرا لك دكتورة فاتن مولدي.
0: الله يجزيك وعد افيك بليزير. بالعكس انا بلادي قد ما نعطيها وشويه عطتني برشا، عطتني فقط انا اليوم وصلت دكتوره عطتها لي بلادي ما عطاها لي حتى حد،
1: وهذه احسن جمله
0: قبل ما نولي مخترع.
1: شكرا لك دكتوره فاتن مولدي. احنا هكا وصلنا لاختتام لقانا في كريزي ساينس، كانت حصه للاحتفاء بالبحثات التونسيه. اجمل تحيات وليد رفي في الاخراج التقني، حمزه في الديجيتال، وحسن الطاهري من امام ميكروفون استوديو اذاعه الشباب. بعدنا غدوة في الماتينال. إلى اللقاء.
2: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود، إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة العيد الوطني للمرأة، تم اليوم إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل لغاية شهر مارس المقبل، وذلك في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي GPRWI. البرنامج انطلق منذ سنة 2022 ويهدف لإيجاد حلول عملية للنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحية وتبسيط المعلومات لهن فيما يتعلق بالنصوص والتشريعات في هذا المجال وكيفية الحصول على البطاقة المهنية. أكدت الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية آسيا الهراب اليوم إيواء حوالي 200 مرأة معنفة بالمراكز التابعة للاتحاد في ولاية القيروان وجندبة وتطاوين والكاف خلال السنة الحالية. تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال غدا برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أعلنت اليوم هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها 9 والتي تنطلق في 15 وتتواصل لغاية 25 من هذا الشهر. في أخبار العالم، اقتحم عشرات الجنود الصهاينة اليوم بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. قتل شخص وأصيب آخرون في انفجار لم تعرف أسبابه بعد في مصفاة تابعة للفرع الهولندي بميناء روتردام في هولندا وفق ما أفاد به متحدث باسم الشرطة. انتهى الموجز، القاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: السيدة الجيد، ذاكرة حية. في غرفة تتنفس التاريخ وتفوح منها رائحة الذكريات، كانت الجدران تحكي قبل أن تنطق الألسن. اصطفت صور بالأبيض والأسود، وجوه جامدة في إطارها لكنها نابضة بالحياة لمن يحسن الإصغاء. في قلب الغرفة انتصبت طاولة صغيرة ازدحمت بالأوسمة والشهادات والتكريمات، عنوان لمسيرة طويلة من العطاء والصبر. في زاوية من هذا المكان استقبلتنا المناضلة السيدة الدو الجيد، امرأة تناهز 90 من عمرها ولم تغير السنين من جوهرها، وإن تركت بصماتها الواضحة على ملامح وجهها وقامتها. تحمل في عينيها بريق حكايات لم تروى بعد، وكأن الزمن مر بها احتراماً لا قسوة.
3: إلى السيدة بنت عبد السلام الدو، حرم المرحوم الهادي الجيد، من مواليد 26 أكتوبر 1936. اتولدت في مدينة صفاقس في البلاد العربية، وكانت مدرسة بحذانة تسمى مدرسة البنات المسلمات. كانت أختي الكبيرة دخلت تقرأت فيها، هي توصل حتى للسرتوكة بركية. وكان ثم معلم يقولوا سيدي قدور، يجي قرينا القرآن، حفظنا القرآن فقط لكم، أما ما ثماش عربية. الدروس الكل يعطيوا فيهم نساء فرنسيات ويكلمونا بالفرنسية. وثم قامت ضجة كبيرة في البلاد، وكتبت عليها الجرائد كيفاش يعلموا بناتنا اللغة الفرنسية ويحبوا يخرجوهم على الدين الإسلامي وكذا. أنا بعد قريت شوية وجيت الحرب العالمية الثانية، البلاد العربي الكل ثم برشا ديار اللي طاحت بالقنابل وبالكذا، والناس وليت هاربة من البلاد العربي. قعدنا في البقعة هكية في فترة الحرب مدة حتى ذقنا فيها ما ذقنا. بعد وفاء الحرب مشينا، والدي خذانا دار في طريق القايد محمد ما بين التنيور والقايد محمد في السماء في الربط، بحذينا جامع التونسي. جامع هذية فيه مدرسة قرآنية يقري القرآن ويقري بعض مواد أخرى، واللي دخلت أنا وخويا نقرأ في الجامع متاع التونسي حتى ختمت البقرة. جاء عام 47 تقريبا، والدي وعمي يخدموا في الكبانية، قروا اضرب، وكان يحب الحبيب عاشور برشا ودخل في النقابة، شاركوا في الاضراب. فرنسا يعني تهددتهم، قالت لهم إذا مش يصير الاضراب راهم مش يضربوا بالكرتوش الحي. وفعلا صار الكرتوش الحي، واحنا في الفجر هكاك ونسمع أمي تسمع قالت سيارة تدور تقول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، بلادي في الناس للكفاح وللنضال. شتما يا أمي شتما؟ قالت هذه فرنسا عملتها، ضربت على النقابين المحتجين غاديكا. واحنا بويا وعمي غادي قعدنا نتبكي وهكاكا، وعمي جابوه الاثنين جاو مضروبين والدم متاعهم يجري. وفجعة انا تفجعت، علاش هذا الكل؟ خاطر هما طلبوا بحقوقهم باش يزيدوهم في الشهرية ولا باش يحميوهم من الوضع اللي هما فيها. تأثرت انا برشا وبكيت، ودوينا بويا ودوينا عمي وكل شيء. ومن وقتها وليت عندي في نفسيتي هكا ثورة على الاستعمار.
2: في تلك السنوات حين كان حلم التحرر يكبر بصمت، وجدت نفسها تنخرط تلقائيا في الحراك النسوي وفي النشاط السياسي.
3: أنا وفطومة النملة قلنا نعمل كتاب نقريو الفتيات، نعلموهم الكتابة ونعلموهم الصرف وبرشا حاجات اللي مواد اللي نجمو نعلموهم فيها. حلينا كتاب في زنقة بن سعيد وعملوا لها لوحة شغل كتبلو، وبدينا نقيدوا في البنات، وبدات الدنيا تتعب علينا ونقريوا فيهم، حبوا يقرأوا وليس عنا كحركة ثقافية، وانتشر الاسم متاعنا وكل شيء، وليت الدنيا علينا ما عادش قسم برك ولا ثلاثة أقسام. وانا وفطومة وإحنا مع بعضنا إيش عملنا؟ سمع بينا الهديشات اللي إحنا برزنا في النشاط هذا، بعثنا قال إجاوني شنالوا لداره، قال ما لا صير، وهو الاتحاد النسائي الإسلامي موجودة تكون عام 49، هو اللي كان ترأسه بشيرة بن مراد في تونس، ربطوا الصيلة معهم ولينا نعملوا حفلات نستدعوا الأمهات، نستدعوا جميع الاتحاد النساء الإسلامي يحضرونا، وليش عنا علاقة مع بعضنا وتعاون وكل شيء. بعد سمعنا مجيدة أبو ليلى حتى هي عملت كتاب في النصرية، خذت دار العكروت وجابت امرأة تعلمهم في الزربية، واحدة في الطريزة وهي تقري فيهم. جلس الهادي شاكر شرف على الجلسة العامة نتاع شعبة الربط. مشيت مجيدة لسلهادي شاكر قلت له بالله علاش احنا النساء ما نعملوش شعبة نسائية؟ قالها مازال ما فكرناش في النساء باش يعملوا شعبة نسائية، اما تو نعرضها على الديوان السياسي وبعد نجاوبك. بعد بنهايرين ولا ثلاثة قرروا الديوان السياسي وافق، وبرقيبة بعثنا له وافق وقال كونوا شعبتكم. مجيدة شكون تعرف؟ تعرفنا احنا،
1: انتم ناشطين
3: احنا اللي معها إيه؟ انا وفطومة، وفطومة كانت معها خديجة شاور مرة ناشطة ورجلها نقابي وكذا. ودخلنا كوننا بنات العكروت مجموعة من النساء اللي من المنطقة، وعملنا الشعبة هذية متاع الربط. وقت اللي سمع برقيبة بالشعبة متاعنا بعثلنا رسالة شكر، الرسالة يهني فينا بالشعبة ويقول راهي هذه أول شعبة وأنا فرحان بيكم، ونحبوا نساء تونس يدافعوا على الوطن ونحبوهم، فماش فرق ما بين النساء والرجال باش يكونوا في حظيرة الحزب وكذا.
2: سنة 1950 حضرت السيدة القايد اجتماعا نقابيا بمنزل المنوبي، أشرف عليه الزعيم فرحات حشاد، طلبت أخذ الكلمة وكانت يومها متحجبة بالسفساري والخامة السوداء.
3: فرحات حشاد كان يسكن في رادس، واختي كانت تسكن في رادس، ومرة عمل اجتماع عام بالنقابيين. مشيت لقيت بحذاه معه في الاجتماع في دار هو المنجي سليم وعبد الله فرحات حاضرين معه في اجتماع، وقلت له نحب راني ناخذ الكلمة. قلت له انا راني دستورية مانيش نقابية، بويا نقابي اما انا مانيش نقابية. قال لي لا فرق راه بين النقابي ولا الدستوري، احنا كنا ندافع على الوطن. هيك الكلمة هذيك قعدت ترن في راسي، حتى مشيت رجعت لصفاقس المجيد أبو ليلى قل لها يا مجيد راني حضرت في اجتماع هكا وراه سي فرحات قال لي وقال لي. خذيت الكلمة بالمجد وعملت دعوة للنساء باش يأزروا رجالهم في النضال وكذا تحرير الوطن، وباش يشجعوا النساء باش يشاركوا في المظاهرات وكذا، وشكروني وصفقوا علي. وهذيك كانت الانطلاقة كبيرة اللي أنا مع فرحة حشيد عملت خطاب وكذا. وشنو
2: سنة 51 و900 ألف كانت السيدة القايد ضمن المستقبلين للزعيم الحبيب بورقيبة وضيفه جون روس، ترتدي اللحفة المصرية، وفي ذلك اليوم شجعهم الزعيم على السفور في رسالة واضحة بأن تحرر المرأة جزء لا يتجزأ من تحرر الوطن. في السنة نفسها كان هناك حدث سياسي بارز وهو محاكمة الزعيم الهادي شاكر.
3: عنا دار بستنسين نعرفوهم ويعطيونا الدار وكل شيء، وعملنا فيها اجتماع. الاجتماع هكايا حضروا فيه برشا الناس، وقلنا لهم احنا هذيا باش نحتجوا على المحاكمة متاع الهادي شاكر اللي هما قاعدين يحاكموا فيها هكا. وكتب لنا سي طاهر الشافعي البرقيات متاع الاحتجاج. ما احنا خرجنا في برشا مظاهرات في صفاقس، ونتذكر زيدا وقت اللي الهادي شاكر صارت المحاكمة متاعه في صفاقس، مشينا مجموعة من نساء الشابتين بتاع الربط بتاع المدينة. وقت اللي المحاكمة صارت مشينا حضرنا فيها. بعد ما حضرنا سمعنا سليد جيكر قالوا دو بالكم تصفقوا ولا تزغرطوا ولا حاجة كي نخرج للمحاكمة خطر مش يخرج.
2: بدأت المضايقات من طرف السلطة الفرنسية تشتد، فاضطرت إلى تغيير أماكن الاجتماعات باستمرار، إذ تعرض منزل عائلتها للتفتيش، وطالت المضايقات أفراد أسرتها في محاولة واضحة للضغط والترهيب. أوقفت غير مرة للتحقيق، ووجهت إليها تهم التحريض على غلق المحلات والدعوة إلى الإضراب، إلى جانب الاستنطاقات القاسية. في 8 مارس سنة 52 و900 ألف شاركت في مظاهرة كبرى إلى جانب طلبة الجامع الزيتوني، تحول ذلك اليوم إلى محطة دامية، إذ تعرض المتظاهرون للضرب وإطلاق الرصاص، وأسفرت المواجهات عن اعتقال 9 نساء من بينهن 3 عضوات من الشعبة النسائية. توالت المظاهرات بعد ذلك احتجاجاً على اعتقال النساء والشباب، كانت السيدة القايد حاضرة فيها بكل حماس، ولم تكتفي بالمشاركة فحسب، بل قادت بعض التحركات رافعة الصوت في وجه الظلم غير آبهة بالمخاطر. انخرطت مع رفيقاتها في استقبال الثوار بمنزل خديجة شعور وفطوم النملة، وساهمت في مساعدة عائلات الأسرى والمساجين وتوزيع المناشير ونقل التعليمات وإيصال الأمانات في عمل نضالي صامت لا يقل خطراً عن التظاهر في الشارع. في 26 من مارس سنة 52 900,000 تلقت خبراً هزها بعمق: اعتقال المناضلة مجيدة بوليلة رفقة مجموعة من رجال الحزب، ثم إبعادها قسراً إلى معتقل تبورسق. كانت تلك الفترة من أكثر المراحل حرجاً في مسيرة الكفاح التحرري، مرحلة سادتها الاغتيالات والإبعاد والملاحقات، غير أن ذلك لم يزدها ورفيقاتها إلا إصراراً. شاركت في زيارة المساجين بمدينة صفاقس، قدمت لهم الطعام والمؤونة، كانوا يزورون عائلات المساجين للاطمئنان عليها، ولم ينقطع تواصلها مع مجيدة بوليلة رغم الإبعاد. تحولت رفقة حليم عتية إلى محتشدة تبورسق لزيارتها، ولما عادت مجيدة استقبلت كزعيمة محاطة بالمحبة والاعتراف بتضحياتها قبل أن تركن إلى الراحة. غير أن القدر كان أسرع، ففي 4 سبتمبر سنة 52 900,000 وضعت مولودتها، وبعد ساعات قليلة فارقت الحياة إثر نزيف حاد لتطوى صفحة امرأة تركت أثراً لا يمحى. أبنت السيدة الجيد رفيقة دربها مجيدة بوليلة، وأقسمت على جثمانها أن تواصل النضال حتى النصر. دأبت على تنظيم ذكرى وفاتها سنوياً.
3: أنا مجيدة هذيك أخت وصديقة وعشنا مع بعضنا، الفضل يرجع لها هي، على خطر هي أول امرأة اللي تشجت باش كونت الشعب النسائية. أبنتها أنا بالمهم مجيدة هذيك عزيزة وغالية ونحبوها، وامرأة عظيمة في تفكيرها النظيف، اللي هي تحب الناس الكل، تحب الناس الكل تخدم، ما تحبش واحد يتعالى على واحد.
2: كانت رسائل الزعيم بورقيبة حافزاً قوياً للشعبة ودافعاً جديداً للعمل لتواصل النضال والمشاركة في التظاهرات والاحتجاجات إلى أن جاءت اللحظة. هذه اللحظة التي ناضل الجميع من أجلها، إنها لحظة الانتصار، الإعلان عن الاستقلال.
3: فرحة كبيرة هيكية في تونس كاملة، وإحنا بالنسبة للشعب متاعنا ونساء الساترة كنا فرحانين برشا، وخرجنا احتفالات ندوروا في الزنق وفي المناطق الكل نعيطوا استقلال تونس، تونس مستقلة، تونس مستقلة، وإحنا فرحانين. والناس اللي يحل باب داره باش يكلمنا، واللي باش يزغرط علينا، واللي باش يرشنا بالمال ورد وكذا وشو.
2: بعد الاستقلال بدأت مرحلة جديدة في حياة المناضلة السيدة الجيد. واصلت العمل في صلب الشعبة الدستورية، ساهمت في استقبال الثوار العائدين سنة 55 و900,000 و56 و900,000، تجاهلت استفزازات الجنود الفرنسيين وكأن الخوف لم يعد يعرف طريقه إليها. شاركت في حراسة الحدود إبان خروج القوات العسكرية من أراضينا، عملت ممرضة متطوعة تسعف الجرحى من المجاهدين الجزائريين الوافدين على صفاقس للعلاج. بعد الاستقلال ساعدت على فتح قسم بشعبة رباط لتعليم الشباب فتيانا وفتيات الكتابة على الآلة الراقنة. عينت المناضلة السيدة الجيد مديرة لمركز إسعاف الطفولة، كما ساهمت في إنجاح كل الحملات الوقائية من عدة أمراض كانت قد تفشت آنذاك. السيدة الجيد ليست حكاية اسم أو سيرة فرد، بل ذاكرة وطن صنعت بتضحيات نساء آمن بأن الحرية لا تمنح بل تنتزع. لم تكن مناضلة فقط، بل باتت ولا زالت مؤرخة لمرحلة مهمة من تاريخ تونس. إنها ذاكرة حية لعدد كبير من شخصيات النضال الوطني، حفظت سيرهم ودونتها، توقفت عند تفاصيل دقيقة من حياتهم ونضالاتهم، وثقت تاريخهم لتكون مرجعاً أساسياً للبحث والتوثيق. رسالتها مفتوحة لكل الأجيال: الوطن يبنى حين نؤمن به، وحين نختار أن نكون جزءاً من تاريخه. السيدة الجيد ذاكرة حية. موسيقى الشارع أنس الزمالي، إعداد وتقديم عايشة بيار، إخراج إذاعي سمية كريشان وفاطمة خنفير.
0: حماة وطن.
1: حماة وطن.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: وهذا وقيت لمة صيف وقيت عشويتنا على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب 16 دقيقة اليوم 13 أوت 2026. اليوم نحتفل بالمرأة التونسية. الحقيقة المرأة التونسية اللي تفك بلاصتها في تونس الكل، في الخدمة، في الدار، في العائلة، في القراية، والمرأة التونسية اللي ديما عندها قيمة. مش كان نهار 13 أوت ونهار 13 أوت 2026، 13 أوت 1956، نحيو المرأة التونسية وين ما كانت. والحقيقة نحن نحيوها كل يوم، نحيو زميلتنا الكل في الإذاعة التونسية، نحيو زميلتنا في القراية، في الشارع، في القضية، نحيو المرأة وين ما كانت، المرأة في الدار، المرأة في الخدمة، المرأة الحقيقة اللي عندها مكانة كبيرة برشا عند التونسي وعند التوانسة، وهي تفك بلاصتها مش مستحقدة ان احنا نعطيوها المكانة نتاعها. نسلم على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، نسلم زاد على الرجال اللي قاعدين يسمعوا فينا، نهديو لكم كل اغاني الحصة ونرحبوا فيكم بكم في لمة صيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. كالعادة في البداية نتاعنا وفي ساعتنا الأولى تكون عندنا مجموعة من الفقرات، عرس القمر، مجموعة قصصية قدمها لنا سي الحبيب بن صالحة بعد شوية، وأكيد زاد هو يحتفل بالمرأة التونسية اليوم. محمد بن حمودة باحث في الهوية التونسية اليوم يحكي لنا على جزيرة النحام الوردي في راس المال. رحب بكم على www.radiojeune.in، www.radionational.in، على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية وعلى الفريكونس نتاعنا وين ما كنتوا وين ما تسمعونا داخل وخارج تونس. نبداو بالموزيكا ليكيب، الكل تسلم عليكم، أيمن التنفوري، وليد الريفي، سامي نويسر.

0: المرأة التونسية حكايتها بدأت من زمان، عمرها ما خافت تتقدم. هي اللي صنعت الماضي وتصنع في الحاضر. المرأة التونسية هي أجمل قصة تحكيها أجيال.
1: تحية كبيرة برشا المرأة التونسية، كل مرأة تونسية قاعدة تسمع فينا، تسمع في الإذاعة الوطنية وفي إذاعة الشباب، وتسمع في لمة صيف واللي فيها الليكيب الكل، وليد الريفي كيف كيف زاد أيمن تنفوري وسيمن ويسن. نستدعاكم الأول فقراتنا، فقرة حكاية شط. حكاية شط واللي فيها اليوم محمد بن حمودة، باحث ومهتم بالهوية التونسية. حكينا على شط رمل في جزيرة نجم نقولوا شبه جزيرة، وأكيد هي في جزيرة جربة التونسية، اسمها جزيرة النحام الوردي لفلامينغو فلامونغوز. محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
2: أهلا وسهلا، شنو لك سيمي البسار هيك، تحية كبيرة برشا، وتحية أيضا لكل سيدات تونس الخضراء، وبداية من كريم الوسلاتي وملاك زملائنا في لمة الصيف، وأيضا كل زميلاتنا في مختلف الإذاعات سواء المركزية ولا الجهوية، وفي كل بلاصة وين ثمرة كادحة إلا ونوجه لها تحية كبيرة، تحية إجلال، تحية تقدير، تحية احترام، تحية. هو عيد المرأة مش يوم فقط، المرأة معناها في كل وقت، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي البنت، هي الزميلة، هي المعينة، هي الطبيبة، هي الترمية، هي في كل مكان إلا وتلقى المرأة، وخاصة المرأة التونسية شامخة إن شاء الله ديما قدرها في العالم.
1: أمين يا ربي. وأنا تعجبني المرأة التونسية الحقيقة، تفك بلاصتها وين ما كانت، في الخدمة، في الدار، في القراية، متفوقة في كل شيء ما شاء الله عليها.
2: من نور الدنيا، من الأسطورة نتاع اللي
1: بالضبط
2: ديما المرأة تفك التونسية،
1: وهذه حاجة نفتخر بها برشا.
2: معناها من الحاجات اللي كما قلت أنت نفتخر بها، أو الطبيبة التونسية، أو المرأة سائقة الطيارة التونسية، أو الأساتذة التونسية في أي مجال من المجالات، إلا وأنك تلقى مرأة تونسية سباق قيرواني تونسية، عز عثمان والأعمال تاعها مرأة تونسية، شهيرات تونسية، ثم أكثر من 100 شهيرة، وأيضا إلى يوم الناس هذا مازلنا نراو في سيدات تونس يشاركوا فينا في كل المجالات، في الثقافة، في الفنون، في الرياضة، في التنس، في السباحة، في العدو. تلقى ديما المرأة التونسية فاك بلاصتها كما تقول سامي، فاكتها بالعنجدار،
1: ونجم نكونوا كان فخورين بهم برشا. اليوم سي محمد بن حمودة باش نحكيو على بلاصة مزيانة، جزيرة النحام الوردي لفلامينغو ولا الفلامونغوز، هي موجودة في شط راس الرمل هكا ولا؟
2: راس الرمل هو كاب، كيما نقولوا راس انجلا ولا كاب فير ولا راس اي كاب، ديما تلقاه صخري عادة. الكاف الوحيد رمل، هذا يعني الرأس خارج في البحر، المفروض يكون صخري، مو صخري رمل، هذيك تسميت راس رمل، كما نفس عام كاينك تقول قلت راس نجلة ولا غيرها. المنطقة الكاف هذه أو الذراع هذه ورأس هذه الموجود هو منطقة عسكرية غير مأهولة، نقولوا منطقة عسكرية غير مأهولة معناها تابعة وزارة الدفاع، والحمد لله غير مأهولة، كنا رأيت تعبيت البني وبالحاجات نزلتها، تستغل فيها وزارة السياحة للخروج معناها بالقوارب. أقرب بلاصة لها ثاني نحكي على حومة السوق، احنا البارح حكينا على غرب الجزيرة، حكينا على سيد جمهور، وسيد جمهور قص علينا ريزو، فقط حبيت نكمل كلمتين، اللي هو من المكان اللي تشوف فيه غروب الشمس، مكان جميل جدا، وأجمل منه في شروق الشمس اللي هو راس الرمل. نقوله احنا جزيرة جربة مزيانة، وحكينا على جزيرة البيبان معاك، وشفتها في جزيرة البيبان مزيانة. جزيرة أو رأس الرمل هو يعني شبه جزيرة، خاطر مربوط بجربة ونجم نمشيو له على البحر. أضرب الجمال اللي شفته كل هذاك في 100 مرة.
1: أنت قاعد تحكي شيخ، وأنا قاعد نسكرول نشوف في التصاور، الحقيقة مزيانة، يعني كأنها مش حقيقية التصوير، متأكد اللي هي حقيقية، ونلقاو الرمل والماء والنحام الوردي.
2: والنحام الوردي تلقى الدلافين. عاد قلت لك البارح حكينا على غرب الجزيرة اللي هي سيدي جمهور وجمال سيدي جمهور، ومنطقة سيدي جمهور الجزء مش كامل فيها، فما فيها مركز الفنون للفضل الجزيرة بغرحه، وفيها تصور ستار وار، معناها برشا، معناها باش تفهم قداش جمال المنطقة هذيك. تو في شرقها عكسها، شرقها اللي هو في راس الرمل، منين نمشيولها احنا راس الرمل؟ نمشيونا بالكوادي اذا كان عندك ولا سياره ربعيه الدفع، لانه الرمل اللي يوصل ولكن ما بلول، معناها تعرف الرمل تنجم تروح بالكهرباء عادي، ونمشيونا عاده باللي باتو، معناها بالسفن نتاع القراصنه هكا يسميوهم هما للسياحه. وبما انه عيد المراه اغلبيه الناس خاصه تويك اليوم، والا اللي متزوجين جدد يخرجوا يمشيوا في رحله للرمل، رحله تعدى نهار كامل اللي فيها فطور وفيها حوت وفيها تبحيره باهيه. التبحيره مع شكون ثاني؟
1: قل لي.
2: مع الدلافين.
1: اي
2: اكثر بلاصه فيها دلافين تنجم تراهم منك ليهم، معناها من قدامك، هي منطقه راس الرمل. راس الرمل هذه الحوت اللي فيها حوت معناها من ابن ما تاكل، واذا كان تلقى الدلافين معناها ذاك الدليل على وجود الحوت، خاطر ياكل الحوت الصغير. نحكيو على القاروس، نحكيو على الشلبه، نحكيو على الورقه، نحكيو على القراض الجربي اللي هو من ابن ما تاكل في الحوت. وايضا تتمتع بروما، كان هاك شفت انت تصور، واي واحد نجم يسمع فينا يدخل يشوف الرمل الشط هذاك الجميل اللي تنجم تعمل فيه بنات في جزيره الرمل. وايضا تنجم زاده تعمل فما يعمل بنات تمشي تشوف الدلافين، يعني تقدم شويه لقدام.
1: هو حتى من بعيد تراهم ينقزوا شيخ، معناها يبداوا ينقزوا في البحر
2: ويجيوا ساعات للشط ساعات، معناها انا برسة مرات معناها الحمد لله وتاني الحظ واني شفتهم قدامي معناها في الشط كاريمون. معناها
1: هم يحبوا برشا العباد،
2: يحبوا العباد، وخاصة كي تبدا عندك عصا هكا صغيرة تضرب بها الشط يجي هو، خاطر يسمع فما تعملوا ذبذبات ولا شنو، فما حكاية تخليه كيما الاستدعاء هذاك، يعرف ان فما ناس والصيادة جايين، خاطر هو يتعاون مع الصيادة يجيب لهم الحوت باش هما يعرضوهم بالشباك، هو ياكل وهما ياكلوا معاه. هو من أذكى الحيوانات
1: يتقاسموا
2: الدفان ويعطي الصحة يتقاسموا. وأجمل من هكا جمال الدلفين في البحر هذيك، تلقى جمال النحام الوردي، وما أدراك ما النحام الوردي والفلامارز، والجمال نتاعو كل وقف على ساق واحدة وقت يبدأ في مجموعات كبيرة ثاني، ما تنجم كان تقول سبحان الله، معناها الجمال نتاع الرمل ذهبي إلى درجة صافي بكذب كذب، والبحر أزرق ومعاه اللون الوردي هذاك نتاع
1: روعة الحقيقة،
2: حاجة في جنة في بلاصة أخرى ما تنجم كان تتمتع بها. جربة فيها 125 كيلومتر شريط ساحلي، فيها أكثر من 1000 شط، ولكن احنا خذينا من أفضل الشطوط ولا أروعها واللي أكثرها معناها معروفة أكثر، سواء عند الناس اللي عايشين في الجزيرة ولا الناس السياح اللي يجيوا للجزيرة. ما تنجمش سامي تمشي تجربه وما تمشيش تعمل طلع على راس الرمل، لأنه كأنك حاجة ناقصة تقعد، ما تمشي تجربه وما وصلتش على راس الرمل في جولة بحرية أولا، لأنه تتمتع ديجا من حومة السوق باش توصل لها، فما حكاية نصيف ساعة هكاك أكثر شوية بلاد هكاك في البحر ممتعة إلى درجة، وثم تقعد غديكة وتفطر وتعدي نهار كامل وتروح في العشية، تروح بذكريات جميلة، صور جميلة، بتبحيرة جميلة جدا، لأنه الماء الغادي حي، خاطر احنا هنا توكي نحكيو على الجزيرة، نحكيو على المد والجزر والبحر الحي والبحر الميت، فما بلايص فيها بحر أكثر، فما بلايص فيها الحوت أكثر، فما بلايص ماء. رأس الرمل من أجمل معنا في تونس، من أجمل معنا ونفتخر بها، وهي ديجا محمية معناها، والأكثر من هكا أنه جزيرة جربة كلها محمية، معناها كلها تبع اليونسكو
1: التراث العالمي،
2: بالضبط التراث العالمي ثرائها التاريخي، وأيضا بجمال تلك النواقع اللي هي معناها من نجم كان نستحفظ عليها، خاطر كما قلت لكم من الأول هي جزيرة وهي غير مأهولة، فمش معقول نهزوا معنا البلاستيك ونهزوا معنا الأشياء ونخليهم غادي، معناها ماذا بينا نروحوا بهم معنا. وديما هذه عقلية النظافة رانا نأكدوا عليها في كل حكاية من حكاية الشط، خاطر ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأنه وخاصة في البلايص البعيدة هذوكم باهي كي تولي عنا في الثقافة الثانية، أو أن واحد يهز معاه دي ساشي بوبيل باش يهز فيهم بعض الفضلات اللي عملهم واللي خلاهم ما يخليهمش غاديكا يهزهم معاه ويسكرهم، كيما اليابانيين. يعني في اليابان ما فماش حاويات في الشارع، ما فماش اللي بوبيل الفضلات او الاوساخ او البلاستيك اللي بتخليه تهز وتروح بيه لدارك تحطه في
1: هي عقليه كامله عندهم، حتى بعد اي في الموري نين في كاس العالم ينظفوا كل شيء.
2: هذاك ينظفوا كل شيء كما قلت انت. عقليه من حاجه سيستماتيك، حاجه عاديه جدا، ماهيش مش عم يعمل في حاجه كبيره. احنا كي يتلموا جزء من الناس يلموا شويه بلاستيك في الشط يعملوا تصاور ولا انستغرام وكذا، زعما انا عقليه نتاع النظافه اللي هي حاجه عاديه جدا. على ذكر الانستغرام، راس الرمل الثاني انستغرامابل بنسبة 100%.
1: لا بنسبة 1000%. أنا قاعد نشوف 1000%. فما لوحة فنية حية، كيفاش يتحركوا معناها النحام الوردي، كيفاش نلقاو الدوفان، اللون بتاع البحر، اللون بتاع الرمل اللي هو ذهبي الحقيقة، روعة على الشط.
2: والعشية حاجة منظر رهيب، والصباح عند شروق الشمس وكيف تبدأ الفلامو يلموا في بعضهم، وخاصة في الأوقات اللي هما باش يغادروا يبدأوا يتلموا بعضهم.
1: أنا ريتو التابلو هذا يا شيخ في قربة، وبالحق معناها وقت قعدت معناها متفاجئ كيف لموا بعضهم، مشاو معناها تلموا ومشاو دخلوا البحر منظمين، مشاو شوي في البحر منظمين وطاروا منظمين زاد.
2: تقعد ذات في عجب ربي، تقول سبحان الله معناها كيفاش، شكون علمهم الشيء هذاك الكل، كيفاش تلموا، كيفاش يلموا في بعضهم كاريمون كأنهم عباد مسافرين يتفقدوا في بعضهم.
1: حسيتهم يعملوا في الأبيل، أنا فلان موجود فلان موجود.
2: ضبط حاجه متعه، حاجه تعمل 66 كيف. ادعوكم لزياره جزيره زربه، وكما يقولوا زربه تعالوا قدانا، وكي تمشوا زربه تتمتعوا ما تندموش، معناها سواء مشيتوا لراس الرمل ولا مشيتوا سيد الجمهور ولا سيد ياسي ولا الثغرات كل اللي موجوده في زربه، ما تنجم كين تتمتع بالطبيعه، غادي تتمتع بالحرها، تتمتع بالكرم وبالاستقبال الطيب اهالي جربه وبطيبه اهالي جربه، وبالحاجات اللي بشاتها معاك دي سوفينير، خاطر بتشوف حاجات ماهيش موجوده عندنا في بلاص اخرى، بتشوف لبس تقليدي خاص بجربه، بتشوف ماكله خاصه بجربه، بتشوف حاجات اخرى خاصه بجربه،
1: اغاني عادات تقاليد كل شيء،
2: اغاني كل شيء، كل عرف الجربي وحده والتقاليد الكل نتاع جربه وحدها، ما تنجم كان تتمتع بها. القهوه في جربه تتمتع بها، كيف البحر تتمتع بيه. الحمد لله هذا مفضل ربي علينا، لأن كما قلنا وحكينا بس مرات في حكاية شاب أنه تونس موزايك، في كل بلاصة تلقى حاجات موجودة في عالم كامل، معناها العالم كل مختزل في تونس، يعني فما دول تلقى عندها شط ساحلي وكهو، فما بلاد عندها صحراء كهو،
1: وتلقى هو نفس الشط ما يتبدلش
2: بالضبط. احنا متنوع إلى درجة أنه لم الشطوط نتاع العالم الكل وأنواع الفرات نتاع العالم الكل عنا منهم شوية، وهذا مفضل
1: بجانب. يعطيك ألف صحة، نشكرك برشا محمد بن حمودة، باحث ومهتم بالهوية التونسية، تلقوها 2-3-4 وخميس في لما تصيف في شوية من تونس، وفي حكاية شط اللي هي حكايات حلوة ومزينة برشا، وكيف نلقاهم على صفحتنا على الفيسبوك الإذاعة الوطنية وإذاعة للشباب، الفقرات الجدد وفقرات تقديمة. نشكرك برشا ونسلم عليك برشا. نحن مواصلين مع الموسيقى، هذا صوت أبو يسرى 3 دقائق، تسمعوا زاد الصوت فارس بنت بلادي، برشا موسيقى السنة فيكم على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب، وبرشا فقرات السنة فيكم لكيب الكل. نسلم عليكم أيمن تنفوري، وليد الريفي، سامي نويسر.

0: محمد سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف،
0: لم تصيف
1: بريحة البلاد.
2: سمعنا في لم تصيف على موجة إذاعة الوطنية وموجة إذاعة الشباب صوت المغني فارس، كلمة أحمد مرزوق، ألحان محمد يحيى، غنية بنت بلادي. ومن التحية البنت بلادي وين ما كانت، نسلم عليها برشا ونسلم على كل من اختار موجاتنا يسمعوا فينا على www.radiojeune.tn، تسمعونا على www.radionational.tn والأبليكاسيون الخاصة بالإذاعة التونسية لا راديو تونسيان، وتسمعوا إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. صوت سيمن ويسا يوصلكم من خلال حمزة التنفور، أيمن التنفوري، حمزة صفار، يوصلكم زادة من خلال وليد الريفي، نعمل وطلع على أحوال طقسنا من خلال المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للبحر قادر الاضطراب إلى محلي مضطرب بخليج الحمامات، والحرارة الليلة تكون عامة ما بين 27 و 31 درجة، توصل حتى 33 درجة بالجنوب الغربي، وخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بجهات الغربية للشمال والوسط تتفرع نحو جهتي صفاقس والمهدية في آخر النهار وفي بداية الليل، ثم تساقط قليل السحب على كامل البلاد. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة لما تصيف بعد شوية يحضر معنا الحبيب بن صالحة، وأكيد تحية من خلال فقرة كتاب بحر، ومن خلال الحبيب بن صالحة للمرأة التونسية في الكتاب والاختيار متاعه اليوم اللي هو عرس القمر، مجموعة قصصية. ونحن مواصلين مع الموسيقى ونرجع لكم بعد شوية.

0: هذا صوت ألفة بن رمضان. وصلنا حتى ل 56 دقيقة، يقولوا 56 دقيقة نقولوا فقرة كتاب بحر.
1: كتاب بحر.
0: وكي نقولوا كتاب بحر نقولوا سي الحبيب بن صالح لليوم يكرم المرأة التونسية على طريقته. سي الحبيب أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. هو اليوم عيد، وعيد لتونس، وهذا فخر لتونس، ونحب نقول إن هذا التشؤوت نعرشت ونحب نهدي نقوله نفكر في مرتي اللي الحقيقة قاسرة، وكما الأمهات الكل، وكما الزوجات الكل، المصدح راهو أنيس رفيق لكن زاد مشاكس هكا وقتنا الكل، إذاعتنا وأساساتنا. نحب نفكر ونقول نهار 13 أوت عرست ونجت، والناس تسمع فيها، ربما نتمناها تسمع فيها، خاطر في تونس لاية بالعائلة، وأني هاني بحذاك ونحكي من الفضاء دار عربي، نغمض عيني ونفكر هكا كيفاش كانت العائلة ملمومة، كانت الوالدة حاضرة. وفي نفس الوقت نحب نهدي لبنتي نسرين بن صالحة مقيمة، ومن خلال هذه الطبيبات الشابات الفاعلات المبدعات المتألقات رغم الظروف، وبنتي الأخرى سيرين بن صالحة في معتيق رغم الظروف والطقس السخون، شوف تونس معزها داوي في مستشفيات الآخر، وبناتنا في المستشفيات نتاع تونس، وكلهم بربي بربي طولوا بالكم. هذا حبيت نبدأ بحاجة لي
0: تحية لهم.
2: ما نجمش نقولهاش على خاطر كنت عداو الليلة تعمي عرس القمر ومجموعة قصصية مكان الأقصص والإدارة التونسية، بابا اسمعش تقول هالمرأة هذه، لقد كنت حقا أحب عملي حبا يفوق الخيال ويرتاب منه الآخرون، لم أكن أفكر في الانسحاب، لا كنت ممن يخشى الفشل، لم أكن حتى من أكثر المتفوقين، كنت فقط على يقين أن النجاح هو الانتقال من فشل إلى آخر دون أن أفقد الحماس في تحقيق الحلم إلى أن أصبح عملي أكبر من جهدي. ما أجمل هذه الفقرة، كيفاش امرأة تونسية كي ليلى الدعمي اللي هي مهندسة واللي هي قاسة واللي هي مختصة في التراث وفي الصورة وفي علوم وتقنية الفنون تقول له الفشل وش نهاية وتنتقل تقول تعرفش كيفاش. أنا نحب نعمل اللي ما عملتوش شهرزاد، تمنيت لأن أصنع البدايات مثل شهرزاد ولا تحكم في النهايات لأمنع نحري من الوريد إلى الوريد، وأطرد من تلوث الدماء في الشرايين، ودنس بستان مكتبتي، وزرع بذور الموت فوق رفوفي، وفتح أبواب القلعة للجراد المتسرب من خنازة الحصن لهدم الأسوار. هي تحب تنحي الحيوت والأسوار، وتحب تختزل في الزمن. تونسية تقول شهرزاد، تستغل الأسطورة تقول شهرزاد التونسية ناجحة، وشهرزاد التونسية ما يهدها الشهريات، ما ينفعش فيها كلام شهرها،
0: ما يمشيش معها،
2: تصنع تصنع لصوصها. وهذا رغم مش نحكي لهذا، هي حتى الأسطورة ترتعش من كلمة التونسية وتولي بحر وهي بنفسها كي تحكي كل أنا راني ما نخافش، راني ما نخافش، وراهو الحياة بحار والحياة وتقول عجب شنو حكاية شهرزاد وشهرزاد؟ شو تحبوا؟ بيت القصيدة، أن تكون كل النساء شبيهات، كيف الجارية رأيت جمال وتخدم ومتخممش، وسي شهرزاد يعشق وهي مسكينة تقاسي، وسكتت شهرزاد عن كلامها.

0: وراني ماشي مانيش جامل ولا انا ديما متشائم، نقول صدقوني مستقبل تونس، مستقبل حتى افريقيا عليسه وكالجهد هذاك الامره هو رغم الامثله الشعبيه. تحب نقول لك حاجه يعني حليت موسوعه الامثله الشعبيه يا خويا، زعما نعاودوا نكتبوا الامثله الشعبيه. لوجت على زوج امثله شعبيه باهين للمراه، الاخرين كلهم خايبين. لقيت زويز هاي باش نهدي وامله، الطفله قريها وريها في البحر ارميها،
1: خليها تعوم سي استنيت عليها
0: في البحر ارميها، سيبها تعوم، سيبها تركب روحها وتعوم. مثل الناقش يقول، قول الحوت يعوم في الماء وانسان بلا ماء يعوموا. الانسان انا اقوى هي اقوى من الرجال، ايش بيه شيء نقبلوها ايش هو هي. لو اشت على امثل اخرين لا لا لا لا ما نقرهم. فسخ هون احكيوا على الكتاب. احنا ستكوني مش كل كتابي تقرا، مش كل موسوعه نغزروا لها، ومش كل مثل شعبي بريء. واحنا نفتخروا بالتوانسه كما ليلى دعمي اللي تعاود تكتب التاريخ وتعاود تستغل الاسطوره وتصنع منها المعنى، تصنع منها الخيط الجديد والرابط الجديد.
1: وللحقيقة سي الحبيب حتى معناها السي في نتاعها حلو برشا، اللي هي كما حكينا مهندسة فضاء داخلي مختصة في التراث والتهيئة، متحصلة على الأستاذية في علوم وتقنيات الفنون، كيف كيف متحصلة على شهادة الدراسات المعمقة في التراث والآثار. يعني حتى الاختيار اليوم تاعك أنت مش بريء، زاد برشا فيه تكريم.
0: أنا برمجها جديدة عاودت تقريتك. كيفاش كي تقول لك أنا كنت أقاوم الموج العاتي كبحار لا يخشى الغرق. وانا هذا على كتاب البحر كما قلت كلمه البحر نسطرها انا، احب عملي حتى فوق الخيال. وقالت انا راني جهدي اكبر من موهبتي وسجينه طبعي، لكني كنت اقاوم الموج العاتي كبحر لا يخشى الغرق. ما قاومت وغلبت خاطر عمك بشير جاء في
1: ونجحت
0: خاطر فما دوسي وحلو فيه قد ما حاولوا ما نجحوش. رجعوا لها مسكينه كانت باش تغادر، هي قالوا اسمع عم بشير، قال يا شهرزاد انا مقتنع اللي باش انت تدوسي هذا باش تحل لنا المشكله. وفعلا حلت المشكله ونجحت،
1: وهذيك هي المراه التونسيه اللي نجحت واللي نحتفل بها اليوم.
0: لا هي تصبر، لكن ايش قلت اصبر علينا ما اصبر على الجيل
1: الصبر به
0: ولا تدغدغ شويه تاع التاسمه.
1: شكرا لك سي الحبيب، يعطيك الف صحه بك انت كرمنا المراه التونسيه اليوم في كتاب بحر. نحن مواصلين اكيد مع الفقرات مع الموسيقى بعد شويه، موج اخبار السبعه على موجات اذاعه الوطنيه، الموسيقى متواصله على موجات اذاعه الشباب، وبعد شويه نحكيه على دوره وديه في كره الطايره الشاطئيه ترحما على فقيد الكره الطايره التونسيه جمال زنيدي في قليبيا.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.

0: هذا صوت سفيان الزايدي في بحث حبيبتي، وصلنا حتى ل 87 دقائق. هذا صوت سيمون ويس يوصلكم من خلال ايمن التنفوري، حمزه صفار، وليد الريفي، محمد عنتول، ليكيب الكل. نستعاكم الفقره ضيف اللمه. اليوم في اللمة باش نمشي ونحن باش نكونوا ضيوف في قليبيا اللي نلقاو فيها في الويكاند دورة ودية في الكرة الطائرة الشاطئية. اللي يقول دورة ودية في كرة الطائرة الشاطئية يقول لك ما هو ماتش باش تلعب ويروحوا. لا، الدورة هذه تصير ترحما على فقيد الكرة الطائرة التونسية جمال الزنيدي، تصير تكريم الأسامي كبيرة برشا موجودة في قليبيا، وتصير زادة احتفالا واحتفاء، وتحرك برشا السياحة الداخلية والخارجية، السياحة اللي موجودة في قليبيا. سليم الزنيدي يحكي لنا على هذا الكل. سليم، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا سي سامي، شكرا على الاستضافة. نبدأ أول حاجة باش نكرموا المرأة التونسية في عيدها.
0: أيوي.
1: كل عام المرأة التونسية بخير، وكل عام وهي تاج فوق روسنا.
0: أمين يا رب.
1: خليهم يرضوا علينا زادا كمان.
0: وي، والمرأة التونسية الحقيقة أنا قلتها في البداية، وقلتها مع الكرونيكور نتاعنا، ونقولها مع ضيفنا زادا، اللي هي تفك بلاصتها راهو الحقيقة، وتملى بلاصتها وتخدم خدمتها كوم الفو في الدار، في المجتمع المدني، في العائلة، ودور المرأة كبير. هذا مش أنا باش نقوله.
1: طبعا طبعا. الانيشيتيف هذه سي سامي هي اوماج للاعب كبير في الكره الطايره التونسيه، واسطوره من الكره الطايره في قليبيا وفي المنتخب الوطني. جمال الدين الزنايدي الله يرحمه، هو الوالد، تولد عام 55،
0: ربي يرحمه،
1: تعيش يعيشك. عنده 4 كؤوس، بدأ المسيرة نتاعه من عام 74 وانتهت سنة 90. 4 كؤوس وبطولة، زوز مشاركات في بطولة افريقيا، مشاركة في بطولة العالم، مشاركة في الألعاب الأولمبية، تحصل على أحسن لاعب في البطولة الافريقية وأحسن لاعب في البطولة العربية. هو أول ولا من أول اللاعبين اللي احترفوا في الخارج في نادي الوصل الإماراتي في الثمانينات. زاد حاجة أخرى، كي دي قليبيا زاد دي كرة طائرة، دي توا كي تمشي للشاطئ في قليبيا على طول وانت ماشي تشوف الانسان صغار الاولاد كره الطائره، نتنفسوا كره طائره،
0: كان الروتين نحسها في قليبيا، كان نوع من الطقوس الموجوده في قليبيا على الشط، وحتى في الشتاء مش كان في الصيف الكره الطائره معروفه برشا في قليبيا.
1: طبعا طبعا، هي الاولمبي القليبي هو نادي، هي عائله تضم الجميع الحقيقه، كونت العديد والعديد من اللاعبين، منهم الوالد جمال الدين الزنايدي، منهم محمد بن الشيخ، منهم عم حسن العميد، منهم بون باش ما ننساش اسامي خاطر الليستة طويله برشا. حاليا توا المنتخب الوطني والفرق من هالترجي من هالإتوال الكلهم معناتها معظم الجوارات اللي يلعبوا هما لاعبين من تكوين الأولمبي الإقليبي.
0: حلو برشا. الدورة الودية هذه موجودة الويكاند هذايا، آخر الأسبوع هذايا، شنو باش نلقاو فيها بالضبط؟
1: بالنسبة للدورة هذه، أول حاجة هي بادرة من لاعبين قدامى، وتحت بيان سور غطاء الاولمبي الاقليبي، هي العائله الكبيره والجامعه التونسيه للكره الطائره. الدوره هذه باش تكون يوم 15 و16 اوت. اليوم الاول ان شاء الله باش نبداو على ساعه ثانيه ان شاء الله باستقبال الضيوف، من بعد باش يكون عندنا ماتش غالا، شنو فيه لي زونسيان جوور نتاع النادي الافريقي، نسمي لكم بعض الاسامي: عام رشيد، عام الهادي بوسارسار، سي شمس الدين سويح، سي مصدق الاحمر، العديد والعديد من الأسماء اللي برزت في المنتخب وفي النادي في النوادي متاعهم. معهم زاد سي لطفي بن سليمان، سي هشام سلماني، سي غازي مريقة، والقائمة طويلة. باش يكون زاد معنا سي محمد الجريتلي، سي حسن بن تركيا، والعديد والعديد من أساطير ونجوم الكرة الطائرة، الكرة الطائرة اللي لمتنا، الكرة الطائرة اللي نحبوها، الرياضة.
0: حلو التواصل بين الجيل اللي قاعد نرى فيه ما بين الجيل القديم والجيل المؤسس والشباب اليوم، حلو برشا التواصل هذا.
1: فعلا سي سامي، الحقيقة نحن توا نشوفه في رياضة فيها تنافس وفيها زادة تشاحن بين الجماهير، لكن الرياضة أكبر برشا من الحكاية هذه، هي علاقات، هي تحابب، هي تآخي، هي صداقات. الحقيقة معناتها
0: الروح الرياضية أهم حاجة، من أكثر الحاجات نجم تعلموهم السبور.
1: أيواش، وهذا المساج اللي نحب نعديوه للأجيال القادمة، هذا المساج اللي نحب نوريوه، هذا سبور اللي نحبوه. نحب نوريوه كرة طائرة نظيفة، رياضة نظيفة بصفة عامة، مش كانت كرة طائرة بركة. وصغيرات زادة كيف يشوفوا أساطير كيف ما هكا يلعبوا معهم، ومعهم زادة الجوار أكتوال اللي بش يكون زادة اليوم الثاني يوم 16 أوت بش تكون مباريات 4-4، وبش يلعبوا فيها لاعبين ينشطوا حاليا، ومنهم زاد اللي بطل كيف ما مثلا معاوية لجنف، كيف ما فوزي بعفيف، كيف ما العديد والعديد من اللاعبين اللي يشرفونا كيف يكونوا معنا ونشوفوهم.
0: سليم الزيدي، بتختم معك بسؤال سهل برشا وكلاسيكي، الدعوة لشكون؟
1: هي الدعوة لعائلة الكرة الطائرة الموسحة والضيوف قليبيا والتونس الكل،
0: واللي قريب ويحب يمشي. تحس فيها فما انيماسيون، يعني فما حركيه باش تولي بالدوري هذا؟
1: طبعا طبعا، هي لما هي فرصه باش نشوفوا عباد تلعب الكره الطايره، باش نشوفوا عباد زاده شفناهم في قاعات باش يكونوا يلعبوا.
0: اسماء مهمه زاده قديمه وجديده، والاهميه الحقيقه نتاع التواصل مهمه برشا ما بين جيل المؤسس القديم والجيل الجديد، واللي هي حاجه مهمه برشا. سليم الزيدي، نشكرك برشا على هذا اليوم، شرفنا نورتنا. كتاج القريب لسلمنا على مستمعينا الكل في قليبيا، مستمعي الاذاعه الوطنيه
1: وداعش الشباب، نقول لكم غدسه في البحر
0: ماذا بينا، معلش لا نحب برشا قليبيا. تحياتنا لقليبيا، تحياتنا التوانسه الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كانوا. نحن موصلين في لما تصيف حتى الثمانيه نتاع الليل.

0: كوني ضوءا لا ينطفئ، كوني وردا لا يموت، كوني كل الأشياء السعيدة، كوني الملهمة.
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: بدل جوا حبيب هي مديري لي نرجع بيدك يا مديري.
1: يوسف التميمي
4: عم معروف يا سلمى عم معروف عم معروف يا سلمى او
1: لذاعة الوطنية تونسية 100%.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
2: نسلم على كل من اختار إذاعة الشباب لإذاعة الوطنية، ونسلم برشا على كل من اختار لما تصيف لمشروع القهوة كل يوم اثنين ثلاث أربعة خميس من ستة حتى لثمانية متاع الليل. ونسلم برشا على الكيب اللي معانا اليوم، أيمن التنفوري، حمزة صفار، وليد الريفي، محمد عنطول، وسامي الميسي. نقول لكم اقعدوا معانا ما تبدلوش الموجة، مواصلين مع الموسيقى ومواصلين مع الفقرات.

0: نحبك وانا حبي ليك حياتي مش خسارة فيك، نحبك وانا حبي ليك حياتي مش
1: لما تصيف.
2: لما تصيف.
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف.
2: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات. وفي العيد الوطني للمرأة قسم الأخبار يلتقي ياسمين ديماسي بطلة تونس والعرب في فئة الفتيات أقل من 10 سنوات في الشطرنج. غدا إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. بمناسبة العيد الوطني للمرأة، تم اليوم إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل لغاية شهر مارس المقبل، وذلك في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي GPRWI. البرنامج انطلق منذ سنة 2022 ويهدف لإيجاد حلول عملية للنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتبسيط المعلومات لهن في ما يتعلق بالنصوص والتشريعات في هذا المجال وكيفية الحصول على البطاقة المهنية. عن مشروع GPRWI ذكرى الحيدري.
6: المبادرة اسمها طريق السلامة، حاجة لولانية ان احنا نلقاو حلول تكون متوافقة عليها. احنا ما شاء الله عنا برشا قوانين، لكن القوانين هذيك ماهيش مطبقة وماهيش حيز التنفيذ. وطريق الثالث هو طريق الحملة اللي احنا بدينيه، وماذا بينا الناس الكل نقفوا مع بعضنا في طريق واحد باش نوصلوا للمرأة هذية مع بعضنا لطريق السلامة. فما مثلا في جويلية 2026 دخل حيز التنفيذ بمقتضى من قرار وزير النقل منشور بالرائد الرسمي ونموذج لبطاقة العاملة هذية. لكن بطاقة العاملة هذية كيفاش نجم تاخذها؟ مين نجم تتحصل عليها؟ شو الامتيازات؟ عنا المرسوم الرئاسي اللي خرج في أكتوبر 2024، إلى حد الآن ما عناش النصوص التنفيذية ليه. عن طريق الحملة هذه باش نمشي تجربة نموذجية ولاية القيروان ولاية جندوبة مع الطولات المحلية غاديكا، نجربوا تجارب نموذجية تكون عملية بسيطة اللي من بعد نجم تطبق في الولايات الأخرى.
5: أكدت الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية آسيا الهراب اليوم وحوالي 200 مرأة معنفة بالمراكز التابعة للاتحاد في ولايات القيروان وجندوبة وتطاوين والكاف خلال السنة الحالية. وأوضحت الهراب أن الاتحاد لا يهتم بالجانب الحقوقي للمرأة فحسب، وإنما كذلك بالجانب الاقتصادي من خلال إحداث مراكز تكوين وتدريب على المهن وتأهيل النساء لبعث مشاريع خاصة وتصدير منتجاتهن، إلى جانب تنظيم ندوات في هذا الإطار على غرار الندوة التي سيتم تنظيمها يوم 18 من أوت الجاري حول التكوين المهني ومآلات التشغيل.
7: في أكثر من ولاية عندنا، في القروان، في جندوبة، في تطاوين، في الكيف. الحقيقة العدد متاع النساء السنة اللي احتوتهم المكاتب هذية هي ما يقارب على 200 امرأة، والعدد هذية مش شوية، لكن مع الإمكانيات مع الظروف، على خاطر أنت كي باش تحتوي امرأة ماديا ومعنويا، أنت باش تجيب لهم مرافق نفسي ومحامية وما إلى ذلك، هذا كله يستلزم مجهود ووقفة وإحاطة كبيرة. هذا مكسب قاعدين حافظين عليه. احنا اهتمينا أيضا بالجانب الاقتصادي، عندنا ندوة اليوم 18 حول التكوين المهني ومآلة التشغيل في الاتحاد. تعرف في الاتحاد عندنا مراكز تكوين ليس فقط للإيواء، عندنا مراكز تكوين للتدريب على المهن وعلى تأهيل النساء لبعث مشاريع خاص وتصدير منتجاتهن. احنا قاعدين نعملوا في لمات اللي هي عرض منتجات النساء الحرفيات اللي تابعين للاتحاد او حتى خارج الاتحاد الريفيات خاصة.
5: أن تكوني عظيمة مسار يبدأ من الصغر، فبناء شخصية قيادية وملهمة ينطلق من الطفولة عبر غرس عدة قيم أبرزها الثقة. ياسمين الدماسي موهبة ناشئة في عالم الشطرنج، حيث نجحت مؤخرا في لفت أنظار في منافسات بطولة العرب للشطرنج للفئات العمرية أقل من 18 سنة التي احتضنتها مصر، مسابقة أحرز فيها المنتخب التونسي التونسي للشطرنج المرتبة الثانية بعد أن فاز بثماني ميداليات في مختلف المنافسات، من بينها ميداليتان ذهبيتان أحرزت إحداهما الطفلة ياسمين ديماسي التي التقتها تبر النعيمي في المرمح التالي.
8: هي بطلة تونس والعرب في فئة الفتيات أقل من 10 سنوات، حازت الميدالية الذهبية في منافسات وصفتها بالقوية.
9: شاركت في البطولة العربية للشطرنج في مصر وتحصلت على الميدالية الذهبية الحمد لله، كانت المنافسة قوية والحمد لله وفقني ربي.
8: وسبق لياسمين الديماسي أن شاركت في بطولات عربية وعالمية خارج تونس منذ سن 6 وأحرزت مراتب مشرفة.
9: أنا كنت أسافر ملي كان عمري 6 سنين، سافرت لتركيا واليونان والمغرب وكازاخستان وجورجيا ومصر، حصلت في البطولة العربية في سوسة على الميدالية الذهبية وفي المغرب على الميدالية البرونزية، والبلدان الأجنبية حصلت على مركز مشرف.
8: ياسمين سر أبيها الذي اكتشفه عمرها 5 سنوات لتبدأ مسيرة التدرب والتنافس والفوز.
9: أنا علمني بابا الشطرنج اللي كان عمري 4 سنين، تغرمت به وقتها وقت غلقت 5 سنين، قايدني بابا في الأكاديمية، ترنيت فيها 2 عام وبعد نقلت المكنين وليت نترنى غادي. أنا طاف في السنة الرابعة وبش نتعدل السنة الخامسة، جبت معدل في السنة الرابعة في 18.23 معدل وجيت للأولى.
8: أما أماني ياسمين فكبيرة مثل إنجازاتها، وحلمها أن تصبح بطلة عالمية ويردد اسمها المدى.
9: أنا نحب نولي جرام متر في الشطرنج، نحب نولي أقوى جوار في الشطرنج ونحب نهز كأس العالم.
8: ولنا أن نفخر ببطلة الشطرنج ياسمين الديماسي في عيد المرأة التونسية، ومثيلاتها كثيرات يحق فيهن قول الشاعر: نساء بلادي نساء ونصف.
5: تطلقها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال غدا برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة ياسين قويعة أفاد بأن هذه الخطوة تهدف لدعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. قويعة أشار لأن تنظيم البرنامج سيتم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
10: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس، بيستعاونوهم برشا سوختو. تعرف اليوم عنا معضلة كبيرة في تونس اللي هي النفاذ للمعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيه، حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر، بحاجة أنها تكون أكثر سكالابل وأكثر إنوفون.
5: أعلنت اليوم هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها 9 والتي تنطلق في 15 وتتواصل لغاية 25 من هذا الشهر. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير في تصريح لزميلة نادرة برجب.
11: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش لخوف بتقنية جديدة بحكاية جديدة، فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم 2/24، المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان، فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن، نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذية مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي، إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف، كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
5: إلى هنا نصل إليكم مستمعين لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بمناسبة العيد الوطني للمرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات، وفي العيد الوطني للمرأة قسم الأخبار التقى ياسمين الديماسي بطلة تونس والعرب في فئة الفتيات أقل من 10 سنوات في الشطرنج. غدا إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك،
12: عدل مشتك، تسمع صوتك.
13: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
14: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
15: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
16: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
17: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
18: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
19: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
20: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
21: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
22: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
23: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
24: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
25: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
26: وباش تبعث السلام
27: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30،
28: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
29: نعيشوا معاك الحكاية.
30: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
31: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
32: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
33: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
34: تسمعوا طوس
33: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
35: عدل موجتك وصيف معانا
36: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: تروح وما عينكش تقعد للدار فيلم تتفرج فيه.
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
2: هذا هو الفايب متاعنا في لما تصيف، إن شاء الله تكونوا متونسين بينا ومتونسين معانا. 47 دقيقة نستدعاكم لفقرة سبورت ديكالي.
3: ديكالي.
2: واللي مش نسافروا فيها اليوم المدينة آخن الألمانية، ونلقاه بطولة العالم للفروسية، واحدة من أكبر التظاهرات العالمية في رياضة الفروسية. البطولة هذه تبدأ نهار 11 تتواصل نهار 23 أوت 2026، ويشرف على تنظيمها الاتحاد الألماني للفروسية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية. شنو الهدف من البطولة هذه؟ الهدف هو تتويج أبطال في المختلف اختصاصات الخصوصية من العالم كل، وجمع أفضل الفرسان والخيول من مختلف الدول في منافسة عالمية واحدة. كيف كيف زادة نلقاو فيها مجموعة من المسابقات اللي تمثل محطة مهمة برشا في الطريق إلى التأهل إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وإن شاء الله نحكيه عليهم على موجات إذاعة الوطنية وموجات إذاعة الشباب، وهي من أكبر البطولات اللي تصير في العالم. شنو المسابقات اللي تصير فيها؟ نلقاو مجموعة من الاختصاصات الرئيسية، أولهم الدريساج الترويض اللي يعتمد على دقة حركات الحصان وانسجامه مع الفارس. نلقاو قفز الحواجز، جامبينج اللي يتنافسوا فيها الفرسان على تجاوز الحواجز بأقل عدد من الأخطاء وفي أفضل زمن ممكن. نلقاو الفروسية الشاملة، الإيفنتينج اللي تجمع ثلاثة مراحل اللي هي الترويض، اختراق الحواجز وقفز الحواجز. نلقاو الترويض البارالمبي، ونلقاو زادة الفولتينج اللي هو أداء حركات جمبازية فوق الحصان، ونختمو بقيادة العربات اللي هو الدرايفينج. الحقيقة من أحسن البطولات اللي تصير في العالم، وهذا مش كلامي أنا، هو كلام الخبراء اللي يقولوا إنه منافسات بطولة العالم الفروسية مازالت مستمرة في آخر حتى نهار الأحد 23 أوت 2026، والاختتام يكون من أهم النهائيات في العالم الكل، وعرأسها نهائي قفز الحواجز. بطولة آخر 2026 ماهيش مجرد مسابقة، هي بطولة عالمية ضخمة تضم عدد اختصاصات مهمة في الفروسية، وتنافسوا فيها الفرسان والخيول في العالم الكل على ألقاب فردية وألقاب للمنتخبات اللي يتنافسوا باسمهم. حبيت نعمل طلع على تاريخ آخر وعلاقتها بالفروسية. جذور سباقات الخيل في آخر ترجع العام 1821، وقتها صارت أول سباق خيل في منطقة براند، والفروسية من وقتها عندها شعبية كبيرة برشا في مدينة آخن. وبعد مدة أسس نادي آخن لورنسبورغ للفروسية، وقتاش عام 1898، ولا لليوم الجهة اللي تنظم أشهر السباقات الفروسية في آخن وفي العالم الكل. وعام 1924 صار أول مهرجان الفروسية بقيادة العربات في منطقة سوارس، وهي المنطقة اللي وليت القلب الرئيسي للفروسية في آخر، وصولا للعام 1927 وليت المسابقة دولية، وبعد بعدها تم إقامة أول كأس الأمم في آخر عام 1929. وصلنا مع بعضنا لعام 1933، تحصلت المسابقة على اسم كي أو آخر، هو من أشهر مهرجانات الفروسية في العالم الكل. وحاليا آخر تستضيف عبر تاريخها بطولات عالم وبطولات أوروبية خاصة بالفروسية، منها بطولة العالم لقفز الحواجز واللي صارت عام 1955 1956 1978 1986، وبطولة العالم للترويض اللي صارت عام 1970. واليوم نحكي على سباق عالمي، مهرجان عالمي، كما قلنا بطولة عالمية اللي هي بطولة العالم للفروسية 2026 في آخر. بعد السبور وسبور ديكالين نحكي فيستيفال بعد شوية، بعد ما نسمع صوت عبد الحليم حافظ في مقطع من أول مرة.

الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا قدل الدنيا فرح وشموع افرح وملا الدنيا أمانينا أنا ولا انت حنعشق

وصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشى تاني. افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشى تاني.

0: سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: سمعنا من الأغاني الخالدة والمرة صوت عبد الحليم حافظ بالأصوات اللي عمر كل ما تفق عليها حمزة هكا، وقال لي يسمعها الكبير الصغير والناس كل تسمع عبد الحليم حافظ. إن شاء الله تكون الناس كل تسمع في لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب، واللي فيها نستدعاكم لآخر فقراتنا، فقرة الفستيفال.
3: الفستيفال
2: واللي فيها زاد اليوم تكريم للمرأة التونسية، وحاولنا نكرم المرأة التونسية في كل فقراتنا في لمة الصيف وعلى موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. نحكيه على عروض اليوم الخميس 13 أوت 2026، مهرجان قرطاج الدولي للمسرح الأثري بقرطاج، يحتضن الليلة عرض وسهرة طربية للفنانة التونسية نبيها كراولي، لحقيقة العرض ذا مصمم احتفاء بعيد المرأة. مهرجان الحمامات الدولي للمركز الثقافي بالحمامات تحتضن حفل ختام الدورة 60 للمهرجان مع الفنانة التونسية صوفيا الصادق. بالنسبة لغدوة جمعة 14 أوت 2026، مهرجان المونستير الدولي تحديدا قصر الرباط الأثري بالمونستير، يحتضن سهرة الموسيقى التراثية والمألوف التونسي اللي تأسسها جمعية جوق سوسة بقيادة الفنان فتحي بوسنينة. وكيف كيف زاد مهرجان قرطاج الدولي غدوة تلقوا فيه الفنانة اللبنانية إليسا، مهرجان المونستير الدولي تلقوا فيه الفنان مرتضى اللفتيتي. هذا فيما يخص العروض اللي موجودة اليوم وغدوة، وأكيد تلقوا كل الأخبار وتلقوا كل العروض متاع المهرجانات على موقعنا www.radionational.tn وعديم على ذمتكم التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية لغاديو تونسيين، تلقوا فيها إذاعاتنا الكل وكل الأخبار، الأخبار الجهوية والأخبار اللي تلقاوها فيما يخص الثقافة والأخبار الوطنية، واللي يفوتكم الكل تلقاوه على صفحاتنا على الفيسبوك، صفحة الإذاعة الوطنية وصفحة إذاعة الشباب. بشوية بشوية قاعدين نوصلوا لآخر الميسيون تاعنا، فرحان برشا اللي كنت موجود معاكم اليوم، وتحية كبيرة للكيب اللي كانت معاكم حمزة صفار، يعطيك ألف صحة حمزة، نقول لك ميرسي بوكو. أيمن التنفوري تحية لي، تحية الوليد الريفي، تحية لمحمد عنتولي موجود حاليا في استوديو إذاعة الشباب. ما تبدلوش الموجة، بعد شوية عندكم موعد مع توب سبور على موجات إذاعة الشباب، وعندكم موعد مع ديديكاس حتى للتسعة ونص متاع الليل، وعلى موجات الإذاعة الوطنية بعد شوية الثمانية متاع الليل عندكم موعد مع المسرح حياة هجر حمودة، والسهرية الليلة تكون مع عز الدين بن محمود في برنامج ليالي تونس. من ميسر نقول لكم مقدمة برونشي على موجات إذاعة الشباب وإذاعة الوطنية فيلم الناس كله، باي باي.
4: الوجهك يا حلو، وجهك يا حلو كل الحلال، الوجهك يا حلو

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com.

0: Aşk Partiyen مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب. توب سبور.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توب سبور الموعد الرياضي الأخير على موجاتنا لهذا اليوم الخميس 13 أوت 2026. عيد المرأة إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. اليوم في الجنب التقني محمد عنتول ومعكم في الإعداد والتقديم رمزي القلعي. طبعا أنا حكيت على عيد المرأة ولا ننسى كذلك المولد النبوي الشريف بما أنه مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود أعلن أنه غدا الجمعة هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وإن شاء الله المولد النبوي الشريف سيكون يوم 25 أوت. عاده الله علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. البداية بكرة السلة، المنتخب الوطني التونسي في الأفرو باسكيت انهزم أمام المنتخب المالي 66 مقابل 55 في ربع نهائي الأفرو باسكيت أقل من 18 عام المقامة في الكوت ديفوار. منتخبنا سيكتفي بلعب مباراتين ترتيبيتين من المركز الخامس إلى المركز الثامن. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت القائمة التي ستمثل تونس في الألعاب الأولمبية في الألعاب المتوسطة، ما زلنا بعاد على الألعاب الأولمبية، تارانتو إيطاليا من 21 أوت إلى 3 سبتمبر. القائمة فيها 18 لاعب، في حراس المرمى الحنزولي وبسباس، في الدفاع علالة الدربالي بقديدة الحرش رحيمي الخضراوي الضاوي جبالي، في وسط الميدان العبيدي راين عنان الصادق محمود هيثم ضو، في الهجوم الحميدي وليد الذويب ياسين الشعباني وزين الدين كادا. منتخبنا بقيادة أنيس بوجلبان في مجموعة المغرب تركيا ومقدونيا الشمالية، المجموعة الثانية فيها إيطاليا الجزائر كوسوفو وألبانيا. مادام نحكيه على الألعاب المتوسطية، محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية عضو اللجنة الأولمبية الدولية رئيس اللجنة الدولية للألعاب البحر الأبيض المتوسط بالنيابة أكد في حوار مع وكالة تونس إفريقيا الأنباء أن طموح الرياضة التونسية في النسخة 20 من الألعاب المتوسطية في تارانتو هو تحقيق أفضل النتائج، ومعتبر أنه تكرار إنجاز بيسكار 2009 ب 13 ميدالية ذهبية أو الاقتراب من هذا الرقم، يعني 10 ذهبيات، هو الطموح اللي حده رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان. قالوا أنه 10 ميداليات ذهبية ستكون حصيلة طيبة في المشاركة التونسية. نذكر الوفد التونسي سيتركب من 257 فرد بينهم 181 رياضي، والبعثة فيها 66 مدرب، الأطقم الفنية الطبية أخصائي العلاج الطبيعي الإعداد البدني والذهني إلى جانب 10 إداريين دم. ومدام نحكي على الألعاب المتوسطية، تم الاختيار على لعيبة المنتخب الوطني للسيدات سندس حشانة لتحمل الراية الوطنية مع بطلة تايكوندو الأولمبي فراس القطوسي أو القطوسي في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026. إلى كرة القدم وآخر أخبار الأندية التونسية، الترجي التونسي إعادة ترتيب البيت تتواصل ورصيد البشري انتدابات بالجملة بالنسبة للترجي، ولكن أيضا فسح عقود لعديد الأسماء. التحق بهذه القائمة إبراهيم كيتا الموريتاني وإلياس بوزيان يغادران الترجي بعد نهاية التجربة في انتظار تحديد الوجهة القادمة. أيضا مهاجم الترجي مطلوب في أكثر من نادي، أشرف الجبري محل اهتمام خصوصا من أحد الأندية الروسية. هيئة الترجي تلقت عرض رسمي في انتظار تحديد القرار النهائي بالبقاء أو الرحيل. الترجي طبعا بعد وصول متوسط الميدان الهجومي المغربي عماد فراج، نذكر أنه مسيرته انطلقت من أكاديمية ليلى الفرنسي وعنده تجارب في موسكورون البلجيكي في إيك لارينكا القبرصي وأيضا فريق في أذربيجان اللي يرتبط معه في بعقد إلى حدود جوان 2028، لكن ربما سيتفق عماد فراج في قدم الساعات خلينا نقول مع الترجي التونسي، وسيكون انتداب جديد وسيلتحق بباقي الأسماء، وأخيرهم هو البرازيلي ريبيرو الذي طالت حلقات مسلسله لكن آن لها أن تنتهي بعد أن تحول شكري الواعري إلى ليبيا واتفق رسميا مع نادي الاتحاد اتحاد طرابلس البرازيلي لوكاس ريبيرو رسميا في الترجي التونسي صفقة 700 ألف دولار تقريبا وستشمل أيضا التفريط في جاك ديارا ولعب الكرة الطائرة بن سليمان. مسلسل ريبيرو انتهى لكن مسلسل يوسف البلايلي لم ينتهي بعد لأنه جمال بالعمري المدير الرياضي لفريق المولدية اليوم في تصريح ربما غريب قالوا أنه الاتفاق مع يوسف البلايلي لم يتغير الإدارة وفرت له كل شروط وأن الفريق ينتظر قرار التاس قبل 31 أوت وقالوا أنه بتبيعة المولدية يعني اتفقت على كل التفاصيل مع البليلي وفي الجهة المقابلة يوسف البليلي حسب آخر الأخبار التحق بتمارين الترجي التونسي في انتظار الإعلان عن الاتفاق الرسمي وإن شاء الله المسلسل ينتهي في أقرب الأجل. النادي الإفريقي قائمة 25 لاعب تقريبا اللي بش يبدأ بها قائمة أولية وبش يبدأ بها دور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا فيها الشامخ ليفرني سعادة في حراسة المرمى بقية الأسماء مريح بوعبيد الزعلوني بن علي المحرسي حسام حسن رمضان عبد الحق شرف الدين عون الشريمي سيدو خان معتز زاديم ألان كونتي صادق محمود أيمن الحرزي بلال أيت مالك هيكل شيخاوي كينغ زومبي بوغر الخضراوي قديدة إنكينغ وحمزة المنصري في انتظار تعديلات طبعا وانتدابات قادمة بالنسبة للنادي الإفريقي مع خروج فهد المسماري اللاعب الليبي الذي توصل حسب آخر الأخبار اتفاق رسمي يقضي بالتحاقه بنادي أهلي بنغازي الليبي في صفقة انتقال حر بعد ما شراه بقية العقد متاعه يعني نذكر بعد رفض الفريق منحه تمكينه من مبلغ تقريبا 50 ألف دولار بعنوان الترشح لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي وفسخ عقده مع النادي الإفريقي. نادي رادي صفاقسي اليوم في مباراة ودية في أولمبي في بيجا فاز على الأولمبي البيجي 2-0 أهداف المهاجم بوديارا وظهير الأيمن ريان الدربالي. النجم رادي الساحلي حسب آخر الأخبار اتفق مع المهاجم عصام جبالي للانتقال الفريق لمدة موسمين. جبالي لعب قبل مع النجم 2009 إلى حدود 2014 ثم احترف وآخر محطة كانت جامبا وزاكا الياباني وأبلغ من العمر 34 عام. بالنسبة لآخر أخبار التحكيم المكتب الجامعي مع المشرف العام الجديد في انتظار الإعلان رسميا اللي بش يكون ناجي جويني معه بشير الحساني مراد بن حمزة والمسعي كذلك سيكون لقاء مع المكتب الجامعي ومع سلطة الإشراف لوضع النقاط على الحروف. أخبار الانتدابات النادي رياضي الحمام الأنف قريب جدا من الاتفاق رسميا مع المالي ناموري سانغاري 23 عام من مواليد 2002 مركز متوسط ميدان هجومي عنده تجارب كبيرة في البطولات المالية في تونس مع اتحاد تطاوين وفي الدوري الليبي ولعب في ليبيا مع النادي الأخضر أبو سليم والبروك وفي انتظار طبعا الاتفاق رسميا مع هذا اللاعب كما هو الحال بالنسبة لعمر زكري يعود إلى ناديه الأم عمر زكري بعد تجارب في النجم الرياضي الساحلي في نجران السعودي في الكويت اتحاد بن قردان. عمر زكري تدرب اليوم مع النادي الرياضي لحمام الأنف 31 عام الجناح الهجومي وقريب جدا من العودة إلى فريقه الأم. دائما مع آخر أخبار طبعا انتقالات اللاعبين طبعا حكيت على النادي الرياضي لحمام الأنف باش نحكيو شوية على كرة اليد. نادي السد القطري اتفق رسميا مع ظهير الأيسر أسامة الرميكي الذي فسخ عقده مع النادي الإفريقي وأيضا اللاعب لعب الدائري لجمعية الحمامات عزيز بن حمودة. نبقى مع كرة اليد وجمعية الحمامات تعاقدت مع المدرب وليد بن رمضان لقيادة فريق الأكابر خلال الموسم الجديد. في كرة القدم العالمية نادي برشلونة الإسباني أعلن اليوم استضافة إسطنبول لكأس السوبر الإسبانية عام 2027 باش تكون إن شاء الله من 2 حتى 7 فيفري 2027 وستقام بنظام خروج المغلوب بمشاركة برشلونة ريال ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد بعد أن احتضنتها السعودية لسنوات طويلة. دائما مع كرة القدم العالمية طبعا حكينا على نادي برشلونة. كذلك موتسيبي رئيس الكاف أدلى بدلوه بخصوص الهجوم اللذع على جياني إنفانتينو رئيس الفيفا. موتسيبي رئيس الكاف اليوم قالوا أنه مش معقول الانتقادات العديدة واللاذعة لجياني إنفانتينو. موتسيبي دافع برشا على إنفانتينو وهاجم الاتحاد الأوروبي وبقية الاتحادات وقالوا أنه إنفانتينو عنده موندا، عنده عهدة انتخابية يلزم يكملها. بتبيع هذا رأي إنفانتينو. فما رأي الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؟ بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الرياضي. يجمل تحية محمد عنتول في الجانب التقني، كان معكم في الأعداد وتقديم رمزي القلعي، بعد قليل وففدوا في الديديكاس والإهداءات والاختيارات الفنية. نلتقي في موعد رياضي قادم، إلى اللقاء.
3: توب سبور، إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ثمانية واربعة موجودة ذات شباب، اهلا وسهلا بالجميع في ديديكاس موعدكم اليومي على موجات إذاعة الشباب من بعد توب سبور حتى للتسعة ونص. فريق اليوم معكم محمد عنتول في الهندسة التقنية وففدو في التقديم وتقديم اقتراحاتكم الغنائية وكذلك اهدائاتكم على 71 800 44 411 وإلا على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نقول مبروك لكل امرأة تونسية أم كانت أو عاملة أو موظفة أو طفلة صغيرة، لكل نساء تونس إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم 13 أوت 2026 الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية. أكيد ما نجمش ما نحتفلش معاكم بما أني زادة مرأة كيفكم، والهدية متاعي لكم الكل الناس اللي قاعدة تسمع فينا فين ما كانت في تونس أو خارج تونس على كامل تراب الجمهورية، لكل نساء تونس القيصر يغني لكم هل عندك شك.

هذا يا قيصر، هل عندك شك أولى أغانينا اليوم في ديديكاس؟ أنا عمري ما كان عندي شك في ديديكاس اليوم حتى للـ9:30. مازلنا مع الأغاني ومازلنا الأغاني الخاصة بالسيدات وبالنساء بالطبيعة، ما فماش ما أحلى من الكلام التونسي اللي تغزل بالنساء والنساء هم النساء هكا النساء هذه النساء على 71 844 411 على الغاديو جان تونيزي باج اوفيسيال. تكلمونا بعد موجز اخبار 8:30، نطلبوكم بالطبيعه وناخذوا اهداءاتكم والاقتراحاتكم الغنائيه.

0: حماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن أن غدا الجمعة 14 أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وأن يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت. في القصرين، مهرجان الشباب يوسع حضوره إلى 10 محطات لاستهداف المناطق الريفية والنائية واكتشاف المواهب. دخول المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية حيز الاستغلال الفعلي. في سيدي بوزيد وزيع 31 إشعارا لبعث مشاريع في إطار برنامج رايدات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية لطرقات السيارة إلى غاية 16 من أوت. في العالم، واشنطن تقول أنها قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى. جهود الاستجابة لزلزال كولومبيا تدخل مرحلة حرجة مع تضاؤل أمال العثور على ناجين. والحوثيون يعلنون استهداف مصفات أرامكو في جيزان السعودية بطائرتين مسيرتين. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: مرحبا بكم من جديد في ديديكاس. رجعنا لكم بعد موجز اخبار 8:30 بصوت زميلنا رمزي القلعي. الاغنيه اللي رجعنا بها هي نيفر بي اللون ديب سايدس، طلبها حسام من تونس. تحيه لي وتحيه لكل مستمعينا فين ما كانوا اللي قاعدين يتابعوا فينا على موجات إذاعة الشباب في ديديكاس. نبداو وناخذوا مكالماتكم الهاتفية على 71 844 411، وإلا على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نستنى بالطبيعة الميساجات متاعكم واقتراحاتكم وإهداءاتكم وتهانيكم. ناخذوا أول تليفون. ألو، على السلامة.
1: السلامة أختي
0: وفاء، مرحبا بيك. مساء الخير، تحية ليك مرحبا بك سي مبروك. اي سي مبروك، شنو هو الاجواء؟
1: يلا كل عام تحيه بخير.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: والله الحمد لله، انا جو باهي.
0: جو باهي تحت شويه سخان عاد.
1: لا ابرك شويه.
0: اي يبرك ابرك شويه سخانه، خير خير. اي سي مبروك، شنو طلبت معانا اليوم؟
1: طلبت صبر رباعي يلي بجمالك. كان
0: يلي بجمالك لشكون تهديها هذه؟
1: نهدى المنشطات إذاعة الشباب الكل ونهدى حياة مردي تربية زهو، ونهدى الرؤى من رقاب ووقتها، نهدى الخلود من أريانا، نسرين من تونس، ونهدى المعمر الهاني من منزل بزيان، وحسام الأسود من سيدي بوزير. شفت الفريق الكل
0: وقديمة برجة هي اللي بجمالك لصبر الرباعي.
1: قلب جمالك على نساء تونس الكل.
0: اي قديمه الاغنيه معناتها.
1: قديمه
0: اي، مش مسموعه برشا، لكن قديمه تقريبا من اول الالبومات نتاع في اول التسعينات ذولي تقريبا.
1: اي
0: في اول التسعينات عملها البوم يلي بجمالك. باهي باهي سي مبروك، تو سمعوك يلي بجمالك صبر باهي. هدي لكل النساء اللي يحتفلوا تبيع اليوم باليوم الوطني للمراه. ناخذ تليفون الثاني. الو، على السلامه.
2: الو، على السلامه مدام،
0: مرحبا بك.
2: تحيه مسائيه طيبه ليك.
0: يعيشك سي عماد، مرحبا بك. مين تكلمنا سي عماد؟
2: بالكيف.
0: مال كيف، مرحبا بيك سي عماد.
2: عايشك،
0: تحياتنا ليك ولكل اهالي الكيف.
2: شكرا، يعيشك بارك الله فيك.
0: تبع في الكوره ولا سي عماد؟
2: بيان سور، مشارك مع كريم. انا ديما نحب
0: ايوه مرحبا بيك.
2: انا ملاعب قديم ومسير والدنيا كل.
0: مرحبا سي عماد، فرحانين عاد الكيف كي رجعت عاد للليغ دو.
2: والله نحن ماذا بينا ترجع للمكان الاصلي
0: ان شاء الله. ان شاء الله ما بتضافر الجهود نتاع الناس الكل.
2: يعني ما نجموش الا ما تضافر المجهودات الكل. كل اليد في اليد، نرجع نشدوا ثنيه ونوصل للمكان الاصلي نتاعنا
0: ان شاء الله. ان شاء الله الكيف راهي مدرسه، والكيف خرجت برشا اسامي
2: عالقه من عام 22 مش شويه، معناتها فاتت القرن.
0: صحيح صحيح،
2: كان 4 سنين معناتها.
0: صحيح 104 سنين.
2: نرجعوا انا في الثنيات وتحذيراتنا باهية وامورنا مريقلة، وان شاء الله ما فما كان خير.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اي سي عماد،
2: الحاصل وانا تو دابور نبدا فيليسيتاسيون ا توت لي فام تونيزيان، نساء بلادي ونصف. بون فيت، ان شاء الله مزيد من التعلق لكل نساء تونس. وانا فرحان انه الاحتفال هذا كان في مستوى الحدث، وان شاء الله ديما نقولوا هل من مزيد.
0: هل من مزيد.
2: اي احنا شنو نحبوا كل شيء القدام.
0: اكيد اكيد ان شاء الله.
2: ما احتملناش كيما هكا، وتعملوا مش كيما هكا، اسنا لاباس.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله
2: يا ربي.
0: الحمد
2: لله ان شاء الله نتعبوا على هذه العاده هذه، وتكون لينا ان شاء الله ولينا مناسبات طيبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شنو اخترت اليوم؟
2: أنا اخترت غنية نتاع فن شعبي زي.
0: أنت حبيت على صلاح الفرزيت، قلت لي أي أغنية لصلاح الفرزيت.
2: أي أنا علاش اخترت أي نغمة لصلاح الفرزيت؟ لأنه حبيته، هو عرس اليوم واحتفال نحبوه نكون حفالي نحن.
0: باهي، أنا اخترت لك ميقودة. أنا اخترت لك اخترت لك ميقود انا ومحمد عنتول، عجبتكش؟
2: يعطيكم الصحة. ودمتم متألقين، وسلم عليه سي محمد ولدتكم زينة وشكرا لك.
0: يعطيك الصحة، مرحبا بكم، مرحبا بكم على 71 844 411، وإلا على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال كيف ما رضا بن حميد. مساء الخير وفاء، عيدك سعيد مبارك، يعطيك الصحة، شكرا لك. نجموا تطلبونا وكذلك تكتبونا مساجاتكم هدياتكم وكذلك الأغاني اللي تحبوا تسمعوهم معنا اليوم في ديديكاس.

0: أول مرة أنا نسمعها ميجودة بصوت صالح الفرزيت الحقيقة، أما كنت نسمعها بصوت عادل يونس، خاطر عرفنا الأغنية كي تعاودت بصوت عادل يونس الله يرحمه صالح الفرزيت. لا مرجعش نغنيها محمد عنتول، حرام عليك، ما عنديش الصوت الكبير، معناها صوتي حد ينعلق ونتكلم هكا باش نغني صعيب ياسر، مش ديما زاد أوقات أوقات. مرحبا بكم من جديد على 71 844 411، وإلا على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيل. محمد حمود الجمعة اللي فاتت ما قريتلوش انا الميساج نتاعو، مش ما نحبش نقرا له، اما خاطر ما ريتوش الميساج نتاعو، ان شاء الله ما يتغشش، خاطر هو تغشش وقال شنو فسخ الميساج وما عرفش نبعث، لكن هاو بعث اليوم يحب غني. نقول له ما تغشش علينا محمد، راك انت مستمع وفي الاذاعه الشباب، ونطلب صفق عليه صفق عليها. هو يحب يسمع غنية راغب علامة راجع لعيونك اللي يهديها بصفة خاصة الإيمان أمونة. باهي أنا اليوم مش نسمعك راغب علامة راجع لعيونك، لأنه فما شكون طالب راغب علامة قبلك محمد. نودك إن شاء الله كان عن عمر ونهار الخميس الجاي الغنية هذية نعديها لك هي لولا راجع لعيونك لراغب علامة. ناخذ تليفون محمد، يلا خلود مرحبا بيك واستمعوا فيه. ما نجاش نعدي نهار الخميس خلود ما تكلمنيش وما نسمعش صوتها.
1: هذا كل حظي، حظي ليكم انتم يا اذاعه الشباب، ونحبكم برشا، وتحيه لك اختي وفاء، وحنا نستنى ليك بالحق البرمجه الصيفيه، نستنى
0: ليك هكا هواك عاد ما مازاله نكملوا شهر اوت تقريبا هكا هاو نرجعوا للسبور. عود اسمعني في السبور ما سيستنس بيا هكا نغرمك شويه بالسبور،
1: حتى بس حتى في السبور بركن عليك في ساندي تو.
0: يا خلود شنو الامور، لاباس عليك، صحتك لاباس؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. شنو طلبت معانا اليوم؟
1: انت كنت تفكر الجمعه اللي فاتت احنا احنا معناتها القيصر انا اخترتها،
0: اي
1: وقتها كنت تفكر انا قلت معك الجمعه اللي فاتت باش نرجع لغنيه لما وضحكه،
0: هاي
1: زيتون ورح مريات ورجعنا للخميس هذا،
0: هاي هكا شايمه لما وضحكه موجوده، نصيب زيتون ورح مريات وراهو اقتراحاتكم واغانيكم اللي تحبوها الكل ان شاء الله تلقاوها عنا. شكون تهديها خلود؟
1: قبل ما نهديها اضحكوا اضحكوا للدنيا حتى لو كانت الامور سلبيه،
0: اكيد
1: ديما تسالوا خيرا تجدوا،
0: اكيد.
1: ديديكاس انت خويا مبروك، سمعت قبليك يعطي الصحه خويا مبروك. اختي نسرين راهو انا قلت في ديديكاس راهو بالنسبه تنجم معناتها نجي نتكلم يا تماما، وديجا معناتها راني قلت لاختي نسرين نهار الثلاث معناتها قلت باش نعطيك النور ومرحبا بك اختي نسرين، بالعكس بركل عليك على اخلاقك الطيبه.
0: هي راهي تسمع فيك خاطر من بعد انا باش ناخذها معايا نسرين، الجمعه اللي فاتت كانت غايبه ما كانتش معايا.
1: ايوه نشكر نشكر المستمعين الكل اني الاسبوع اللي فات سندوني بالحق قداش قلوبهم طيبة وقلوبهم محلولة، ونهديها اليوم هما أولادي عم تيهر اللي تسامتيعي لما وضحكة حطرشي والله قولي بضحكة هما.
0: أكيد أكيد أكيد، يعطيك الصحة خلود إن شاء الله ربي معاك، سهرية ممتعة معانا على موجة إذاعة الشباب، وشوي آخر نسمعوك نسمعوها لما وضحكة. لكن قبلها شكون ناخذه في التليفون؟ ألو على السلامة.
2: مساء الخير.
0: مساء النور عمر.
2: مساء النور ومرحبا اختي غالية.
0: مرحبا بيك. مرحبا.
2: الله يفيك. ربي يفضلكم وكل يعطيكم الصحة.
0: يعيشك يا عمر. تكلم فينا من صفاقس، منين من صفاقس عمر؟
2: لافران.
0: من لافران. اي سيدي شنو اخترت اليوم عمر تحب تسمع معنا؟
2: رغب علامة الجديدة نتاعو.
0: الجديدة نتاعو اللي هي مزاجية.
2: لو عنده لو أقول لك إني بحبك خمسية.
0: لو أقول لك إني معناها مش جديد للقديم، إحنا اخترنا لك جديد، أنت حبيت جديد اخترنا لك جديد اللي هي مزاجية. هاي ليش كنت تهديها؟
2: والله عندي الست الوالدة.
0: إيه.
2: فضلي ربي فضلها لي.
0: ربي فضلها لك.
2: هي ما تكلم خلاص إحنا حات الموت خمسية.
0: مش قادر نفهم فيك مليح.
2: قلت لك هي منعت من الموت دير الكونسير
0: اللطف عليه. الحمد لله على اللطف، الحمد لله على اللطف.
2: ولخواتي اختي نور معناتها نجحت في الماستير، مازال العام ماستير ان شاء الله ربي يسهل لها.

0: ايوه
1: وقول له انتم السلام عليكم.
0: يا سيدي يعطيك الصحة، ووصلت التحية متاعك، يعطيك الصحة عمر من لفران من صفاقس، تحية ليك ولكل العائلة ولكل الناس اللي تسمع فينا من صفاقس. نسمع لما وضحكة، يلا نسمع لما وضحكة.

0: هذه رغبة على ما وصلنا للتسعة امتع الليل على موجات إذاعة شباب دايما في الاستماع لي دي دي كاس ما زالت على 71-844-411 وإلى على الغديو جان تونيزي باج أوفيسيال نص ساعة أخرى ما زالت معاكم تطلبونا وناخذوا اقتراحاتكم الغنائية. شكون معانا في التليفون؟ الوعى سلامة
1: تحياتي لك أختي وصير تحيا كل المستمعين.

0: مرحبا بك.
1: عايشك مخلص، انا نقدم لك ديديكاس لكل اسمانسية.
0: مرحبا مخلص، منين تطفينا مخلص؟
1: من المعرفة متابق والتحديد.
0: مرحبا
1: عايشك. نحب نقدم ديديكاس لكل مستمعين اسمانسية. وديجا طلبت غنية إليسا خوليو فيروز، غنيتها الأخرانية بالكل تاع ألبوم أنا سكيتي، اخترت الغنية ديكا.
0: انت قلت لي أي غنية؟ ما احنا باش نرجعوك للقديم شوية. ميسالش ميسالش تاو في السهرية متاع نهار السبت ان شاء الله تتعدى على موجات إذاعة شباب. نذكروا انه إليسا مش تكون موجودة على ركح مسرح كارتاج، مهرجان كارتاج الدولي يوم 15 اوت. اكيد تاو تسمع برشا لغاني جديدة متاع إليسا. شكون تهديها الاغنية؟
1: انا تاع الكل مستمعين يسمعوا فيه، او بالله اختي وفاء انا باش نعمل نداء صغير لو تسمع صغيرون. نعرف اللي لي ميسيون دي ديكاس، اما نحب نعمل نداء صغيرون هكا ما نطولش عليكم. انا مخلص، انا معناتها نقص نضر ونعمل دياليز معناها.
0: لطف عليك
1: يا عايشك. وعندي دويات معناتها مانيش قادر اني ناخذها، معناتها دويات غاليه برشا بما انه تبع القلب، خاطر انا عامل تاع القلب معناها من الاخرى. نطلب من المستمعين اللي يسمعوا في ذات شباب، نعرف في ذات شباب يسمعها بارشا من الشمال ومن الجنوب ومن البارشا ولايات، نطلب المستمعين الكل ينجم يعاونني في الموضوع هذا، معناتها وينجم هو يعاون فيه بس شوى، معناتها ينجم يحاول يعاونني فيه، يكلمني على النومرو 96 452 871. نعود الرقم، نعود الرقم أختي وفاء، 96 452 871.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هاكا الناس سمعت النداء نتاعك، وان شاء الله بالطبيعه اللي سمع النداء نتاعك حتى ما نجمش معناتها يطلبك انت وما لحقش انه باش يقيد النومرو يطلبنا على موجات اذاعه الشباب، وان شاء الله نحطوه ان كونتاكت معك. ان شاء الله باللطف عليك مخلص، وان شاء الله ربي يشفيك. شوي اخر نسمعوك يا إليسا، لكن فما تليفون قبلك. الو عسلامة.
2: اهلا عسلامة اختي الغالي،
0: مرحبا بيك.
2: معمر الهاني منزل بوزايا.
0: مرحبا سي معمر.
2: لك مني اختي الغالية كل المحبة كل الاحترام كل التقدير، خاطرك متفردة في الصفاء والنقاء والبهاء، ومتفردة في التواضع وحسن الاخلاق.
0: ربي فضلك.
2: هذه شهادة من مواطن ومجتمع وفي لإذاعة الشباب، لا فيها رمي ورود لا حتى شيء، ونحب نحيي من خلالك إذاعة الشباب اللي عرفتنا على إنسانة موجودة بهالزمان وكثيرة.
0: يا ربي
2: انت مدام وفاء خد.
0: عايشك يا اخو بخاطرك، شكرا ليك. اي سي معمر شو اخترت لنا؟ حبيت حبيت فريد الأطرش. اي غنية؟
2: اي غنية
0: انا اخترت لك غنية. هو انا لزيدة راني حطيت اليوم فريد الأطرش، هو عيد المرأة اليوم، انا حطيت غنية فريد الأطرش جميل جمال.
2: تحبها ولا
0: مالوش مثال؟
2: من احلى ما غنى.
0: عرفت عرفت نختار ولا
2: لا؟ يعيشك اختي الغاليه، ذوقك رفيع، وان شاء الله ربي، وندعو الله العلي القدير ان يمتعك بوافر الصحه والسعاده
0: والهناء
2: انت وجميع اسرتك الموت.
0: ربي يخليك يا اخو بخاطرك. هاي سيدي شكون تهديه هذا جميل جميل؟
2: صديقي اخويا الغالي مبروك بن سعيد من حزوه، والاخت ميار ورؤى من رقاب، وسلبيه زهو، والاخت حياه الطبابي هي وشقيقتها وامها، ان شاء الله ربي يشفيها، وكل من خير وكل مستمعي اذاعه الشباب، وصديقي خالد زويدي وزوجته لطيفه زويدي، وكل من يحمل لقب الهاني.
0: يا سيدي يعطيك الصحة سي معمر، شكرا ليك وتحية ليك ولكل أهلك وكل أهالي بالطبيعة اللي كنت معاه، بالطبيعة أهالي منين هو قال سي معمر؟ ما سالش ما رجيت هو منين، يظلي من حزوة توزر، يظلي اي ظل من حزة وزر. تحية لكم الناس الكل، هكا محمد حمود ما عاش متغشش علينا، قال مساء الورد فوفا هاني في الاستماع والمتابعة، مرحبا بيك. ادريس بطيب قال تحية ليك اخت وفاء، وكيف العاملين في ذا شباب، وعيد سعيد بمناسبة عيد المرأة، حاب يسمع غنية يا غالية يهديها لأحباء النادي الإفريقي. بيه نحاول يا غالية عادل يونس، يا غالية عادل يونس تنحاولوا نعديوه له، يا غالية عادل يونس. يلا شكون نسمعوا تو؟ شاغلني وشاغل بالي، هذه أحسن أغنية يحبها محمد عنتو الفرحان بيه.

0: إذا فريد الأطرش جميل جمال توصلنا ل 94 على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم جديد في ديديكاس على 71 844 411 وإلى لغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. ناخذوا زوز آخر تليفونات معانا اليوم في ديديكاس. نمشي نسرين من أريانا. نسرين مرحبا بك.
1: يا مساء الحب والورد يا أحلى صوت ملائكي، صوت الرحمة، صوت الحب، صوت الانسجام، صوت الراحة، صوت الراحة النفسية، صوت الحنان، صوت الحكمة.
0: هذه كل أنا.
1: صوت متاع المستمعين. أنت العينين اللي نشوفوا بيها.
0: عايشة.
1: أنا صحيح من الراس.
0: ندفع دي.
1: أمر راب الصوت متاعك وبأخلاق.
0: يا عايشة. ربي يفضل.
1: تبارك الله تبارك الله.
0: ربي
1: يفضل. الله يسولك يا سلطانة وفاء.
0: ربي يخليك. ربي يخليك نسرين. ربي يخليك. هاي نسرين شخترت لنا اليوم.
1: إيش إيش علينا واللي حبنا.
0: واللي حبنا يجينا هكا. زيد اي محمد عم تنخلك زيد غني. حشمت نسرين.
1: باطل يا حما باطل واللي قالوا فينا باطل.
0: اي نسرين شكون تهديها الاغنية ذي؟
1: نهديها لسي محمد اول واحد هو.
0: اي
1: وبعده صو السلطانة وفاء.
0: ربي يخليك.
1: عشان عايت لك مدام وفاء.
0: لقب جديد هذا.
1: انت احلى ما اشب من سلطان هيام.
0: ربي خليك والله بعد برش على بعض.
1: لا والله لا رحمة لنا.
0: يا عايشك.
1: عايشين.
0: يا عايشك.
1: عنا احلى سلطانة وفاء والمش تجي هي. والله ما تجيها تظفرك بعشرة شعرة فيك بمليار.
0: ربي خليك. ربي خليك.
1: والله لا يتعدى شيء. والله غيرك انت لا.
0: يا عايشة يا نسرين. اي ولشكون اخي؟
1: تحية للعمي خميس بن حرايك وتحية المدام سلمى مرزوق للا الوطية متاح.
0: اي
1: وقلها ربي يهنيك وربي يبقى عليك الستر. وتحية لاخواتي الكل والتحية لبعدها من بعد عمي خميس. التحية لبابا الطيب ومرت بابا النجمة ووليد وقصي وتفاحة وحسنة وميار وميرا
0: والبنوتة جديدة. مش قلت لي عنا بنوتة جديدة؟
1: بنوتة جديدة وفاء الروح والعقل. وتحية الخيال وخليفة وولاد نوفل وسوسن. نقول لهم ربي إن شاء الله يعيشوا في عزكم ودليلكم. وتحية لعائلتك أنت الكل وخاصة تحية الخلود. ونقول لها يا خلود مشني اختك انا طلبتك في رقمي وطفيتيني.
0: لا لا هي بيدها تكلمت وقالت ما نعرفش انا كيفاش تفهمت الحقيقة. باهي حاولوا كيفاش تتصلوا ببعضكم وتاخذوا ارقام بعضكم.
1: انا ماذا بيا عليك الوجه السمح يا وفاء. وجهك انت هو السمح تكوني انت قاصده.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: وتحيه الميار من الرقيب وتحيه الجميله الهواري من من المستير. أما ثم معلمة يا مدام وفاء أنا عندي قريت معها وعندي 3 سنين ولا أكثر. أخي الأخير عملت نداء وانت وما جاوبت. مدام أمال. مدام أمال الفتوري أنا قريت معها ومدام مباركة علي سيدي بوزيد. التو النار تحرق فيا وما لا كلموني لا عندي
0: ان شاء الله كي يسمعوا النداء نتاعك يكلموك يا نسرين ان شاء الله.
1: اي حد وتحيه للحماس
0: اللي يعرفوهم هكا ينجموا يقولوا لهم يتصلوا بنسرين.
1: لحظه برب مازال تحيه
0: معايا يعني التليفون اخر باش نكملوا نعديو لكم الاغاني نتاعكم نسرين. اي
1: تحيه على اداره اذاعه الشباب ونقولها يرحم والديك رجعتينا ديديكاس. تحيه للمديره نتاعكم.
0: تحيه لهند العسكري
1: يرحم
0: والديه
1: هند عليا.
0: باه هند العسكري ومدام هند عليا الغريبي رئيسة المؤسسة. تحية لهم الزوز. يعطيك الصحة يا نسرين. شكرا ليك. ناخذ آخر تليفون معنا اليوم. ألو على السلامة.
2: أهلا بك أخت وفاء.
0: مرحبا.
2: يعيشك. بمناسبة عيد المرأة دي لك يعني باقة ورد وفل وياسمين اللي عاملين معك الكل.
0: يعطيك الصحة. وصلت باقة الورد والكلهم يرجعوا لك التحية زاد. شكون معنا؟
2: معك ضوء سليماني من سيدي بوزيد.
0: مرحبا سيدي ضوء.
2: وكما ولا يفوتني ان اهني زوجتي نعيمه سعدولي بمناسبه عيد المراه.
0: ايوه
2: انت بخير وفي صحه جيده واحرار تونس نساء ورجال.
0: شنو اخترت لنا الساعه انت اليوم؟
2: انا قلت لك نسيت تعرف الاسم منيرة حمدي تبعتك غريتي بيا.
0: اي وانت غرت بيك تو انت تبعت لها في التحيه وبعد تقول لها تبعتك غريت بيا؟
2: لا هذه الله يرحمها منيرة حمدي تعجبني عندك البحه في الصوت التراثيه خاطر وانا في الثقافه ونحب التراث.
0: اي لا هي الله يرحمها صوت جميل. وشكون اخر تهديها؟
2: نهديها يعني لولدي احمد ولعائلتي في اولاد سنان وكل من يعرف زوج سناني وعائل زوجتي بجاسم بن علي بجاسم شهره بن الزازي السوق جديد والى الفريق العامل معك اختي وان شاء الله الليله زينه ومن غير ما نطول معك.
0: يا سيدي مرحبا بك يعطيك الصحه وشكرا ليك. نسمع الشه الشه.

الشه الشه علينا. تحية لكم الناس الكل. بعد شوية واخر اغنية معكم اليوم مش نسمع وغريت بيا تبعتك لمنيرة حمدي. هكا نكون وصلنا لختام معدة معكم اليوم من ديديكاس. اجمل تحيات محمد عنتون في هندسة التقنية وفافدو في التقديم. بعد موجز اخبار التسعة ونص نلقاو مالك تربلسي في مال كورة. صباح الخير.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في القصرين مهرجان الشباب يوسع حضوره إلى 10 محطات لاستهداف المناطق الريفية والنائية واكتشاف المواهب. في سيدي بوزيد توزيع 31 إشعارا لبعث مشاريع في إطار برنامج رائدات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية لطرقات السيارة إلى غاية 16 من 2026. دخول المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية حيز الاستغلال الفعلي. المولد النبوي الشريف لهذا العام يوافق في 25 من 2026 وفق بلاغ لسماحة مفتي الجمهورية. في العالم، واشنطن تقول أنها قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى. جهود الاستجابة لزلزال كولومبيا تدخل مرحلة حرجة مع تضاول أمال العثور على ناجين. والحوثيون يعلنون استهداف مصفاة رامكو في جيزان السعودية بطائرتين مسيرتين. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 في اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

0: مرحبا بكم الناس الكل، ليلتكم ليلتكم زينه ان شاء الله. كل عام وانتم حيين بخير في عيد المراه التونسيه كما العاده. ملا كوره ملا كوره من توا حتى الماضي ساعة متاع الليل، حاضرين معانا ويشرفني برشا كما العادة قيدوم الصحفيين حمودة بن سليم. شنو حوالك؟ مرحبا بيك. الميكرو عن طول نركحوا الأمور، خلنا نبداو ليميسيون، أمورنا واضحة.
1: مرحبا بيك، مرحبا بالزملاء، الفرقة الموسيقية كل يوم، وإحنا ديما عندنا جونا باهي.
0: الفرقة الصيفية
1: الرياضية إن شاء الله يا خويا نعدي وحصة كالعادة مزيانة كما مرة أخرى. ستيم بالليميسيون، دونك علاش ما تكونش مخير.
0: مرحبا مرحبا حمودة معنا زادة، وشرفنا برشا يعمل طلع على تونس. قيس العوني مدرب وخبير لدى الفيفا في تكوين وتطوير المواهب. مرحبا بك قيس.
2: وبيك خويا مالك، تحية كامل الحضور، تحية كامل الحضور، وخاصة اليوم عيد المرأة، تحية لكل، تحية للمرأة التونسية وزوجتي وأمي كل الأمهات.
0: باهي، ربي فضل ربي فضل. نمشي توا فاخر فهمي، مرحبا بيك ولد الدار. شنو
3: مالك؟ الحمد لله. مرحبا حموده، مرحبا كوتش قيس، هذا كيف كيف، شرفتنا بحضورك وان شاء الله تفاعل باهي، وان شاء الله كل عام والمرأة تنساي بخير.
0: باهي، نذكركم تجمو تسمعونا على واحدة من الفريكونس نتاعنا ولا www.radiojeune.tn. باش نرجعوا بعد شوية نحكيو على موضوع البطولة. قبل أسبوع من انطلاق الدوري التونسي، هل مازال الشغف عند الجماهير التونسية للبطولة، خاصة بعد خيبة كأس العالم؟ نحكي أيضا على الميركاتو، ميركاتو للموسم هذا، موسم ما قبل الموسم الجديد، تحت شعار توافق الرأي وإلا لا، عاش من عرف قدره. هل أنه الأمور مضبوطة؟ هل أنه ما تجاوزتش الحدود اللي شفناها في المواسم الماضية؟ فما أمور بعقلانية، نعم أم لا؟ نحكي أيضا زادة على بعد خيبة كأس العالم الجامعة التونسية لكرة القدم، التغييرات اللي عملتها جلوبالمون على مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم، على الإدارة الفنية، المدرب الأول للمنتخب التونسي، هل التغييرات هذه كافية لإعادة كرة القدم التونسية للمسار الصحيح؟ ونحكيه أيضا على الإعلام الرياضي قبل انطلاق الموسم الجديد، تغيير في التوجه حمود، وإلا مواصلة البحث على البوز الرديء، على اللايكات، على الفيوز، مثل المواسم الماضية واللي برشا اتهموا خاصة المحللين اللي يحضروا في البلاتوات التلفزية أو الراديو اللي ساهمت في تدني الكرة قدم التونسية، وهذا اللي شفناه في كأس العالم. تقريبا هذوما الخطوط العريضة لملا كورة بالنسبة لليلة. صعيبة باش تلقى مواضيع خاصة في فترة الصيفية قبل انطلاق البطولات، قبل الجولة الأولى. نرجو زيد أيضا على الفرق وطموحاتها بالنسبة للبطولة متاع الموسم الجديد. كما العادة نبدأ أول حاجة بكلمة حرة.

0: second poteau, Pavard.
1: Allah Allah Allah Allah
2: Allah Allah Allah Allah
0: Allah Allah Allah Allah Allah
3: Allah Allah ملا كورة. كلمة حرة.
4: كلمة حرة نبدأ بيك فاخر. وراي كلمة حرة هي في قالب سؤال، هل الكفاءات التونسية أو غير التونسية اللي موجودة في البطولة الوطنية وإلا في المنتخبات الوطنية، اسكو هي ماهيش لاقيه الامكانيات، ولا فما كواليس اخرى تخليها ما تكملش السيزون، تخليها تفشل، تخليها ما توريش امكانياتها، تخلي فما ذبابيه حتى في الروندمون ولا في لي كومبيتونس اللي باش يوريهم بارابور لي زيفيكتيف اللي ياخذوهم. نحكي على جلال القادري اليوم، الى كونفيرمي لا سيزون في دوري الممتاز في السعوديه، واليوم بدا السيزون تاعو بانتصار في اول ماتش، ومازال قاعد يكونفيرمي اللي هو من احسن الكفاءات اللي موجوده في تونس. بيتوني في فرنسا، جا لتونس وكانت فما موجه كبيره معناها ديما نتاع تشكيك حتى كي تبدا الريزولتا ماشيه في الاشوا في كذا، محلل اداء بيانات في المنتخب الفرنسي التونسي زاد كيف كيف، معناها الكفاءات اللي في الجزائر، في ليبيا، في المغرب، هذوما كلهم تسمع بهم اللي هما مشكورين البرة، يجيوا لتونس فما حاجات تصير تخليهم ما ينجحوش ولا ما يرشني عندهم، وإلا ما يتكلموش على حقائق قاعدة تصير فيزافي الجمعية يقولوا نحن الكوزين انتير متحموما اللي تخليهم ما ياخذوش القرارات وحدهم، وإلا تخليهم ما يخدموا على راحتهم، ولا نقص إمكانيات. ولو أنه نجم تقول لي في دوري ممتاز السعودي فما امكانيات كبيره، فما ستاف في لارجي في الجزائر، في ليبيا، في المغرب، مانيش بعد برشا معناها في الامكانيات اللي قاعده موجوده، معناها ساعات حتى الكاليتي نتاع الجوارات تبدا موجوده خير، معناها تلقاها يريني في جمعيه اللي هي
5: شنو المشكله اذا؟
4: هذا هو التساؤل،
5: عقليه
4: التساؤل،
5: ماشي حسب رايك انت تساؤل في الشكل اللي قاعد تجاوب، راك تسال وتجاوب في نفس الوقت.
4: اي نسال ونجاوب. انا ماذا بيا المعنيين بالامر يكون عندهم الشجاعه انهم مش يقولوا لنا شنو قاعد يصير، خلينا نصلحوه. خاطر فما كيلكو شوز كي كلوش اللي تخلي العباد مش قاعده تنجح في تونس. علاش هو كومبيتون لبرا
5: المعنيين
4: يجي تونس ولا يقول لك ما يعرفش؟
5: تحكي على الجامعه التونسيه ولا تحكي على مستوى الوزاره وتحكي على شنو
4: بالضبط؟ لانه هذا قاعد بالكلوب ساعه اللي هو فيه،
5: هذا اللي تحكي فيه انت راه مستوى مش كان على مستوى كره القدم ولا الرياضه بصفه عامه، نحكيو على كل المجالات.
4: اي كل المجالات
5: تلقاه لبرا نوع، باش ما نقولوش كفاءه ونزيدوا كفاءه، نوع يجي لتونس يولي نوع اخر.
6: قلت لك والاجابه واضحه
5: اللي هي
6: الامكانيات. المشكله
5: مش كنت امكانيات ولا عقليه.
6: لا اتندي، انا كي ناخذ لي جورناليست البين سبور يظهر لي ولا الشان الموجودين في في الخليج، شكون هذا؟ هذا من التوانسه، التوانسه اللي كانوا سيبوزي انكونو ولاو هذيك دي غراند فيديت ميم. عليه؟ على خاطر لقاو لو كونفور، معناها اعطيني اعطيني انا لو كونفور كيفاش تو لي مويان موجودين قدامي الوغ جو مي ديستانغ. وهذا اللي عملوا توسي
5: ماكش تحكي على لي مويان فينونسيير.
6: لا
5: مش كنت نحكي على الفلوس،
6: ما نحكيش فلوس، نحكي ماتريال بيان سور. انا كي تعطيه السترو بليز اليز
4: معاك سي حمود، انا كي نعطيك جلال القادري
6: نكمل
4: لي مويان والماتريال واللوجيستيك اللي حاب عليها في المنتخب الوطني.
6: انا حبيت نقول لك
4: في الاخر نبداو نستناو فيه حتى لين يعمل فو با باش نخرجوه، حتى ما يعرفش يريني.
6: وهذاك وين حاب
4: نقول حاجه اللي قاعده تصير.
6: انا علاش بديت بلي جورناليست باش نمشي للكره، الكرة علاش الكرة؟ لي زونترنور نتاعنا والا لي جو سي با لي تكنيسيان والا اللي تسميه انت،
4: انا نخص التكنيسيان
6: اللي هم ينجحوا البرا ما يلقاوش روحهم في تونس، خاطر البروبليم لا
5: شوف
6: البروبليم سوبوز
4: اعمق من هذاك.
6: سا مونك لي جوار، سا مونك با راهو لي زونترنور والا الكفاءات
4: اعمق برشا من هكاك.
5: باش نرجعوا له موضوع الموضوع هذا يا فاخر، انت جبت موضوع من بعد باش نعدي لك. تصريح كان مع قناة نسمة للمدرب نبيل معلول في نفس الإطار اللي تحكي فيه، باش نحاولوا أكثر نتعمقوا علاش اليوم ما عادش فما شغف من كل النواحي. راهو نحكيوها السؤال أنه تطرح شغف الجماهيري للبطولة التونسية، شغف أيضا للتدريب، شغف على كل المستويات، إمكانيات مالية فقط وإلا عقلية، وأنه إنسان يلقى راحته باش أنه يخطئ. هل احنا اليوم عندنا لو دروا اليرور؟ عندك مارج اليوم انك تخطئ من غير ما تلقى من بعد سبان وكومونتيرات وعباد قاعده يعني
6: شادين
5: الجول ويخموا لك في اي حاجه باش انك تخرج من المكان هذاك، والا عندك الحق انك تخطئ. وكما شفناهم في الدول المتقدمه والمنتخبات المتقدمه، كما اليوم المنتخب الفرنسي، شوفوا معناتها ديشان شنو اللي عمل مع المنتخب الفرنسي، ومهما كانت نتيجه كاس العالم اللي
4: كان باش يخرج،
5: كان باش يخرج. شوفوا اليوم الستاف اللي قدموا معناتها المنتخب الفرنسي، الجامعه الفرنسيه لكره قدم، زين الدين زيدان، كل واحد بوضوح شنو هي المهمه نتاعو. احنا اليوم معين شعباني هل تم تقديمه بالجامعة التونسية لكرة قدم رسميا؟ شفنا صورة فقط مع وزير الشباب والرياضة.
6: تقول كأن متحشمين باش يقدموه، كأن متحشمين.
4: الجمعة اللي فاتت بركة في كلمة حرة زاد جبدناه أنه يخرجونا استراتيجية الإدارة الفنية ولا والمنتخب الوطني الأول زاد كيف كيف. سؤال في وسط السؤال اللي نحكي فيه، هل المدرب التونسي له الحرية المطلقة باش يطبق أفكار من غير ما يتحكم فيه أي حد؟ من الجمعية للجامعة للمنتخبات الوطنية أو لا؟
5: هل
4: هما
5: يجاوب؟ أنت مدرب، جاوبنا أنت. ماذا أنا قايز جاوبنا أنت، أنت مدرب.
4: أنا ما خدمتش في
5: هل هو حرية الكافية ولا لا؟ واللي ما يسمعش الكلام شنو مصيره؟
7: لا لا موضوع موضوع يعطيك الصحة، موضوع كبير واللي تريز امبورتون الحقيقة، وهذيك إشكالية معناها يعانيوا منها، وأنا نتواصل معاك وكلامك صحيح. المشكله يعني ومنا تولي كومبيتون، خاطر عندنا دي كومبيتون دي بيرسون كومبيتون في البرة في الخارج، صحفيين مدربين في كل مجال كما قال الملك. نحكيو اليوم على المدربين خاصه، الاشكاليه اللي هي في العقليه كي يكون المدرب حتى كان لاعب لنا وتدرب البرة ومشايراني البرة يتأقلم مع الانفيرونمون واحد آخر، كي يجي لتونس فما انفيرونمون آخر، عالم آخر، عقلية أخرى. ونحن اليوم الحقيقة نعانيو معناها إشكالية كبيرة في الكرة، عنا مشكلة كبيرة في الكرة التونسية، عنا مشاكل عديدة ومنهم شنو أنا باش نجاوبك رابيدمون وتو نحكي فيه الموضوع. فما عنا ناس في خاصة يخدموا وما قدموش نتائج، ما يخافوا. أنا باش نتكلم ونقول الحقيقة، وهذا فما برشا ناس ما يتكلموش خاطر كل واحد شنو هي شخصيته شنو الحقيقة. اليوم اللي فما معناها ناس ما اعطاتش حتى نتائج. المشكلة أنا اليوم شو نقولها، راهو مش في الرئيس الجامعة، رئيس الجامعة وساعات يقول لك هاو نائب رئيس الجامعة وأعضاء ومن عارف شنو. المشكلة فما ناس حتى في الجامعة يخدموا، مش الناس الكل باش ما نعموش، فما ناس تخدم في الجامعة ونحكي أنا فنيا حتى في الصلب الإدارة الفنية ما قدموش الإضافة. اليوم شنية اليوم
5: إيه ما لشكون مسؤوله إذا هو ما قدمش الإضافة؟ سمحني قيس، عيش هنا باش نتحامل على ناس معينين على حساب ناس أخرى، ولكن اللي جابه هو اللي يتحمل المسؤولية. أوكي فما ناس ما قدمتش الإضافة، ولكن شكون اللي جاب؟ ورئيس جامعة تونسية لكرة قدم
7: سي فما ناس
5: في هو اللي ياخذ المنصب هذاك، ما هو ما يعرف على شنو قادم، هو المسؤول الأول.
7: فما في الإدارة مثلا الفنية فما ناس سي كوم دي فونكسيونير، عقلية، هي عقلية. وأنا نقول خاطر داخلين في السيستيم، خاطر ما يقولوش لا. نعرف أنا خاطر اش نكمل، خاطر ما يقولوش لا. نعرف أنا عندي، نعرف بالكدايا نخدم ونعرف المواضيع هذه الكل. كي تجي أنت تونسي كومبيتون، أنا باغ إكزومبل آخر مرة في الموضوع هذا، آخر مرة أنا عندي دورة في تكوين مكوني المدربين، والحقيقة كان عندي دعم، وهو اللي شجعني الدكتور بلحسن مالوش مدير تطوير الكرة في إفريقيا، وهو زاد إكسبير في الفيفا، شجعني. علاش؟ على خاطر فما عنصر هام معناها في الجامعة، هو اللي شجعني وسمع بيا، وقاعد نقدم في نتائج في إفريقيا في تطوير وتكوين المدربين وتطوير اللاعبين وانتقاء اللاعبين. قال له هكا بالكلمه، قال له يلزمنا نجدوا، يلزمنا من الناس معناها يلفو غينوفي، سي تري امبورتون. مي الناس اللي عندهم مده يخدموا سنين في الاداره مثلا الفنيه ما يحبوش، يخافوا في بلاست هما يكونوا
4: معناها التغيير،
7: يبداو
4: يخافوا من التفكير،
7: يخافوا
4: من منهجيه جديده.
7: ما فما حتى ريبونس،
4: يخافوا لا يظهروا اللي هما فيش قبل،
7: ونحن بالعكس نحن جينا
5: ديما تلقى فما ريزيستونس لاي حاجه
7: ونمدوا لينا
4: لانه با افونسي ما سامحني باش ما يقدمش غيره يلزم الناس كل ما تقدمش خاطر هو ما قدمش وفما دو تيب دونترونور باش نزيد نوضحها
5: لحكاية. ولكن هو نجاحك انت في نجاح ايضا كيفي في انك تحط وصف. ناس انك تحط ناس كومبيتر معناتها مثلا واحد كما قيس العوني اللي حاضر معنا موجود في الفيفا وعلى مشارك في مستوى مشروع تطوير كره الشبان في قاره افريقيا
4: كان مش يجي لتونس هو يعرف بيدو كان
5: يجي ما تصورش انه مش كومبيت ما تصورش انه الفيفا احنا نفهموا اكثر منهم
4: هو كان يجي لتونس وياخو مهمه في تونس باش يلقى عراقيل انه جوست باش ما يعملش حاجه جديده باش يلقى برش عراقيل تخليه هو ما ينجمش حتى يبدا وهو يعرف الموضوع هذا
7: انا لقيتهم العراقيل ديجا فما مسؤول في الاداره الفنيه في الدوره هذه تاع تكوين المدربين الشبان خاطر الحقيقه ما انا باش نقولها ما يساش خاطرش باش نسميه يعرفوا الناس خاطر قلت له راني انا نبدا حاضر كان في جوي فما سيسيون في جوي وفي اوت قلت له انا ما عندي لي ظروف مهنيه وعائليه وعندي الوالد مريض ربي يشفيه يعني قلت له عندي في دوره معناها في ثلاثه في عندي ثلاثه شهور علمته وبحضور المدير الفني القديم والناس الكل رضا الجد الناس الكل تسمع قلت له راني ما نجمش نحضر كان في جويي حطني في الجروب عمل كل شيء باش بور ميكارتي وما فما حتى هو ينجم يتواصل معنا كان هو عنده ما عنده حتى حتى حتى معناها
4: تاش
7: ما عنده ما نجمش انا عندي النجم نحضر ومي هو خلق عمل كل شيء باش بور ميكارتي والحقيقه انا نقول انا متربي خاطر وما فما كلام ما نجمش حتى نقوله في راديو اما يفو بارلي ان شا ان شا يقول لك الفرنساوي مي كذب واستبهل الناس انا مشني انا نحترم مالك نحترم
5: قيس.
7: كل انسان يحترم
5: واضح انا هذه بديهيات باهي قيس على كل حال انت في الاخر سؤال المطروح هنا سؤال المطروح وانا نتصور اي واحد قاعد يسمع تو انت في الفيفا
4: الفيفا مستعفى بك ولي كومبيتونس
5: تاعك وتخدم على روحك علاش تحب انت معناتها اوكي تقول لي نحب نطور كرة قدم تونسية عندي حاجة شو الهدف نتاعك بالضبط؟
7: توا انا كي وجهني الدكتور مالوش معناها معروف كفاءة تونسية معناها ما فماش معناها شو نحكي اونتر بارونتيز انا حضرت
5: عندي كان ديفي
7: انا حضرت تيرينيون اخر مره في المغرب مع الدكتور مالوش خاطر برشا عباد زاد ما يحكيوش عليه
5: عندك متفاهمين انت قيس العون نحكي مش نحكي على سيب الحسن مالوش انت عندك ان جو دينا شوفي انك بون وصلت الى درجه كبيره خلينا نقولوا انستونس اللي هي الفيفا انترناسيونال عندك حاجه معناتها قعدت لك المراره انك في تونس ما لقيتش الظروف الملائمه
7: الظروف شنو هي الظروف يعني جيت باش انا قاعد باش نتعلم مديت يدي باش نتعلم ومالجري نعرف انا حتى معانا يخدموا في الفيفا نعرف البرنامج مي مديت يدي باش نتعلم سيتي لوكازيون باش تعرف على عادل ختالي على كمال قلسي على ممرني كيما حمادي الدو ومنتصر وغيره وسكندر القصري سيتي لوكازيون الناس عندهم خبره هذيك اللي فات معناها ديشونجي معاهم وفي رينيون وتحكي معاهم وتقعد هذيك هذيك هذيك ديجا مكسب كبير وانا الحقيقه من المكونين ما تعلمت حتى شيء هذه حقيقه ما تعلمت حتى شيء وهذا مش كلامي انا كلام حتى الناس معناها الاخرين هذوما الناس هذوما ما يتكلموش ما انا نتكلم
5: به نسكروه
7: كلمة هذه كلمة حق
5: كلمة لا كلمة حق واحنا كلمة حرة احنا
7: نقول كلمة حرة ولا
5: خذيت فاخر هو تخل شوية في الكوندكتور ولا محالة هم في بالوش ولكن اي لا نعرف نعرف نعرف نعرف هذيك التعديلات نتاع الكوندكتور تفضل انت ما وصلت حمود هاو قاعد يستنى في الدورة نتاعو
7: كلمة حر تحية للطاقم طاقم التحكيم اللي على برئاسة الحكم الصومالي عمر مختا هكا في نهائي قدم نهائي ممتاز في
5: سوبر اوروبا
7: في بي اس جي واستون فيلا بعد معناها بعد اللي تي بريفي تعرفوا في معناها في الكوب دي موند الحقيقه حكم قدم مردود ممتاز وهذا يوري معناها الساحه الافريقيه عندها ديزاربيتر معناها كومبيتون وتحيه ليه.
5: بي حمود
6: والله انا باش نخرج شويه باش نمشي لاسبانيا اسبانيا بالذات ونقول الشيء هل ان الشيء اذا وصل الى حده ينقلب الى ضده معناها هل ان الذكاء يكثر برشا يولي سذاجه والا بلاهه ولا حاجه من نوع هذا
5: في اسبانيا
6: في اسبانيا

0: كي نقارنوا انا الفاريز بتوريس توريس ماركي البونتو اللي خذت به اسبانيا الكوب دي موند عنده ماركي اكثر منه بونتوات بثلاثه بونتو اي بورتون جي بيريز طلع الصوم نتاعو ولا يجري عليه ولا الهدف نتاعو اكل الملاعب هذاك وقت اللي انت مسيب ملاعبي ماركي اكثر منه وطلع له الكوتا وصل حتى 150 مليار والى حد الان ما وصلش. اونتر تون سمع بالرودري باش تاخذوا ريال مدريد يتو دنكون نقص على مدريد على رودري رودري ولا هو الهدف يودي انت تاب بزوان دان افون سونتر تاب بزوان دان ميليو تران كونستركتور اي رودري 30 تون 30 تون معناها تجي باش تفلس به الجمعيه نتاعك ب 80 مليار اللي شاده فيه صحيح
1: ما يعرفوش شنو اللي يعملوا في البرسا تتصور معناتها حموده
0: لا أنا أنا أنا, أنا, أنا, انا انا انا انا نقول لك انا نقول لك
1: معناتها انت اول حاجه مش رئيس مش كيف نحن راهو مش الرئيس اللي معناتها يقابه في الفلوس نحكي اما ولكن مش هو اللي يقرر فما مدير فني فما مدرب يقول لك انا حاجتي بالملاعب هذاك للتوليفه نتاعي الخطة التكتيكية اللي تمشي معاك
0: عندك امكانيات تسمح لك بهذا عندك امكانيات انت طالب 80 مليار في, في في في في رودري اللي سيبوزي خذا بالون دور باخذها على حساب فينيسيوس جونيور وخلقتك البلبله نتاع دوزون تيلي وسنا خذا ميور جوار دي مونديال مالغري كنا ماركي اوكان بوت سون اوكان اسيست زاد كيف كيف 30 راه 30 تعرفش معناها 30 مازال عامين ثلاثه وباش تخرج باش تسيب له 80 مليار اي اون ميم تون كان واحد من اغلى الملاعبيه في العام ب 15 مليار مينيموم سي سي با 20 فهمتني في نفس الوقت ولات لك المشكله انت وكان يقول له تفضل خذوا انت الفاريز بار اكزومبل الفاريز يقول له تفضل بور 150 اجا خذوا il n'a pas les moyens علاش
1: بالنسبه لك
0: هل معناها انت tu n'as pas les moyens et pourtant ملوح روحك ما يزيكش وانك لقيت الفرصه وانك رجعت الان الواحد مع واحد مع اللعب مع اللعب المالي النظيف مشيت في بروسيدور نسيت الهدف نتاعك لو افون سونتر انا جو برون لو كام نتاع اوسيمان اوسيمان سي ان دي
1: باش ما نخلوش في الرقيب
0: معناها في الاخر تو هذاك ب 70 مليار ما تمشيلوش تمشي ل 150 وانت ما عندكش لي موان
1: شوز انا نعرف خاطرك تحب البرسا هذاك علاش
0: يقول لي ترى دي شوز اللوجيك قاعده تقول
1: ما تنجم تحكم الا ما يتعدى جزء كبير من الموسم ما تنجمش تقول مش لوجيك وعلى فكره معناتها انا مش ندخل في الامور فنيه توافقوني قيس وفاخر من المشاكل والانتقادات الكبيره اللي لقاها فليك عمناول انه محلول ياسر في الجانب الدفاعي كي يجيب رودري يظهر لي فما توازن نوعا ما في وسط الميدان
2: هما زوج صحاح لي دو هيبوتيز صحاح الهيبوتيز الصحيحه اللي هي تمشي بالارقام كلامك صحيح جيستيون فينانسيير تنجم تلقاها ديفيسيتير في هذا من الجانب الفني كما قال مالك صحيح برشا انه لونترونور عنده دي بوزوان وبارفوا ما يسحقش حتى وبرشلونه بتاريخها في نجاحاتها ما استحقتش ان افون سونتر برشلونه تستحق اكثر لو جو كوليكتيف اللي يخلطوا فيه لي دومي اوفونسيف
0: وهمي
2: دومي اوفونسيف وبلي جوار اللي هما اللي يتسموا دي زاتاكون بعد يوليو دي ميليو اوفونسيف هذا كيف كيف فوالا دونك معناها النجم يكون هو في الاستراتيجي اللي قاعد يخدم فيها في الخطه في الفكر في الفلسفه اللي يخدموا فيها عندهم دي جوار سيبل اذا انت تخلط الاوبجيكتيف نتاعك مثلا تاخذ ب 80 مليون دورو رودري ومن بعد تهز به الشامبيونز ليغ بركه في ثلاث سنين نعطيك مش في عامين ديجا راك خلصت فلوس 80 من معناها شوف النجاح الكروي في الاوروب راهو يرجع برشا الديفيسيت الفينانسير في الترونسفير
1: مازلنا باش نحكيو على الكره الاوروبيه باش نحكيو على بي اس جي كالعاده بي اس جي مازال تاكل في الاخضر واليابس مباراه صعيبه ولكن في الاخير هي نتاع انطلاقه موسم جديد فازت بلقب السوبر اوروبي هذا بعد الفاصل الاشهاري
3: ملا كره اذاعه الشباب عدل موجتك تسمع صوتك مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي ملكة الإحساس النجمة إليسا

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: مازالنا كملي معاكم في ملكورة. قيس، تفرش في الماتش البارح بي جي واستون فيلا؟ برشا من الناس اللي تسأل يقول لك ما تفرشتش.
5: لا تفرشت في الماتش. بي جي كما تعرفوا بعد فوز 2025 فازت 2026، معناها سي لا كونفيرمي الماتش. كما تعرفوا بي جي معناها اللعب نتاعها لا فوليو، معناها بوسيدي البالون، تتحكم في الكره. تعرضت فما، شفنا تعرف الديبيو دو ماتش، معناها وديبيو برومي ماتش، الجوارات كانوا في الفاكونس، معناها فما شانتونسيتي قويه، كان الحقيقه فما بطء، خاصه في الفاز ديرنيير فاز دوفون البوت بور دو فينيسيون، فما بطء كبير. لا أستون فيلا بقيلة يوناي
4: إمري
5: كان عملنا خوف، رجع في الشوط آخر الشوط الأول وعدل، فما شاب سجل هدف التعادل اللي لاحظناه رجوع بعدك الشوط الثاني نفس معناها نفس التشكيلة، فما صارت زادة تغييرات في نصف الشوط الثاني. بوسيسيون دو بال معناها في ستاتيستيك 60%، معناها بي اس جي نفس الفكره،
6: نفس الانتنسيتي،
5: نفس جوست الانتنسيتي. ان شاء الله هما بدايه موفقه لهم، عندهم ماتش نتاع كونتر لونس نهار الاحد، معناها يتصوروا معناها ما فماش خير، معناها تدخل السيزون بربح وسيزيدوا تقريبا يربحوا لونس، معناها لونس في ماتش تاع سوبر كوب، جو بونس
6: تاع فرنسا.
5: انا اللي شفته الحقيقه معناها مباراه معناها تاع بدايه موسم عادي، لعبوا عده اللاعبين شفناهم في الكوب دي موند، حكيمي يلعب، تصور معناها بي اس جي معناها قوه ضاربه سنة زاده.
4: ماركينيوس يقول قائد فريق باريس سان جيرمان، اون فو ريستي دون ليستوار. بي جي تبدلت برشا، اليوم قاعده تكتب في تاريخ جديد، تحولت تماما الفريق هذا، الفريق عاصمة فرنسا باريس. يعني اليوم بي اس جي بزالي نجم يزيد على مستوى الاوروبي، نحكيو تشامبيونز ليغ،
6: اذا باش يقعد نفس العقليه هذا. يشوف المو كلي بالنسبه للبي اس جي بارابور لي غران كلوب اللي موجودين في الاوروب، وعلاش ما يهزوش هما، علاش هزت هي دو فوا كونسيكوتيف. المو كلي سي لا فيستير، سي لويس انريكي. حاجه قويه برشا، تخلي لي جوور اللي ولاو دي فوديت يقعدوا ديما دون ميم لا ميم لونغور دونت بيناتهم، نفس الاحترام، نفس المحبه، لا كونفيفياليتي، لا فيفر ان فامي، انسي دو سويت. هذه حاجه، وفما حاجه قويه زاد اخرى في ستاف زاد تاع لويس انريكي وريس انريكي. حبيت جوست انيكدوت باش نبدا بها باش يفهموها العباد. ايام مثل تالي تلعب مع غرناطه بي اس جي، دخلت القهوه نقى بي اس جي تلعب، قعدت نتفرج، ومن بعد دخل شكون يقاها 3-0 خاسره مع غرناطه، ماتش اميكال
7: دوزيام ايكيب
6: لعبت. ما هو شوف البي اس جي قال لي كيفاش بي اس جي ودرا شنو، يدي قلت راهو فما جيستيون ديفيكتيف فما كذا، قال لي لا معناها بالعقليه التونسيه اللي كنا نحكيو فيها انه عادي في تونس، معناها جمعيه كبيره مع جمعيه متوسطه
4: في مباراه وديه ينجم يبدلوا مدرب.
6: الجيستيون نتاع لي زيفور، وعلاش الفرق بيناته هو استون فيلا، لا بلوبار برشا جوارات في بي جي لعبوا في الكوب دي موند، دونك فما ريكوبيراسيون، مش حتى فاكونس برك، فما ريكوبيراسيون فيزيك، وفما ان ترافاي سبيسيفيك انديفيدواليزي لي جوار كلي باش او موان يلقاو لا فريشور نتاع 60-70% من امكانياتهم. ما نجموش يعطيو افون، علاش كان يعطيو افون؟ فما دي سيكيل دو فاتيك تصير تعطيهم بليسور، que ce soit في الماتش هذا والا في الديبيو تاع سيزون. دونك فما جيستيون كبيره في الليتا فيزيك نتاع بي اس جي خليتها هي تتحكم في الانتنسيتي، مش الانتنسيتي قويه نتاع بي اس جي وفليكسيبيليتي تكتيك وتلعب لك لي بلوك الكل وتطلع في الريتم وال شونج لو ريتم في الانيماسيون اوفنسيف كما قال قيس. لا انا جو جير لو ماتش وموجود اون كونتر بارتي. فما استون فيلا اللي ما عندهاش برشا جوار تلعبوا، دونك عملت البريباراسيون فيزيك نتاعها هي كوم يفو دو تيل فازون فيزيكمون كانت تنجم تجاري مع بي اس جي وتقلقها شويه، مي تقعد لك الكاليتي اللي موجوده والجيستيون اللي عملها لويس انريكي هو والستاف نتاعو خليته يربح الماتش في سوبر كوب. راهو تحب ولا تكره راهو سوبر كوب معناها
4: لقب
6: لقب او لقب تاخذوا بي اس جي سوبر كوب.
4: لا.
6: سوبر كوب قبلها
4: لا عاملين
6: عاملين ثاني لقب دونك
2: كونسيكتيف من اول يظل عندها تروا.
4: لا لا ثاني لقب ثاني لقب على التوالي
6: ما يتوش برشا سوبر كوب ثاني لقب
4: وتدخل هكا باريس سان جيرمان للتاريخ ثالث فريق يربح سوبر كوب دوروب مرتين على التوالي مع شكون حمود حسب راك؟ مع الريال مدريد.
2: ريال مدريد عندها ثلاثة
4: ومع لا لا ثاني على التوالي اسمعني مليح ثاني على التوالي سوبر كوب دوروب مرتين ورا بعض يدخل مع الريال مدريد وميلون
6: خاطر يحب ميلون
4: لا سي ميلون يا حسرة على ما يعرفوش الجيل هذا
6: من عشاق ميلون.
4: انت تتصور انت ميلون قداش عدت من عام بعيدة على الألقاب وباقي وباقي معناتها مازال
2: مازال
6: اللي يسلط فيه.
2: فما حاجة لويس انريكي سا فا ديفينير لو فينومين دي زونترونور مونديو
4: علاش ديفينو
2: لا لا مازال ما وصلش على خاطر هو قالها قال انا جو في بيان اللي كان سول انترونور اللي خذا ترو شامبيونز ليغ دو سويت اللي هو
4: زيدان
2: زين الدين زيدان يقول لك انا جو سوي بارمي الفافوري باش يحقق الحكايه هذه اللي كابابل دو لو فير. علاش اللي كابابل دو لو فير؟ لا فيلوزوفي اللي عملها لويس انريكي سي لا ترونزمي حاجه اسمها تيكي تاكا عداها من الام نتاعو اللي هي البارسا عداها للبي اس جي. واثنين انا اللي استخلصته من البي اس جي بور اتر ان غران كلوب ولا ان غران ايكيب tu dois avoir deux arrières latéraux tayara et deux ailiers tayara. C'est le cas de le PSG. Il y a deux arrières latéraux, les meilleurs dans le monde, que ce soit gauche ou la droite. Et il y a des kif kif Gvara ou Doui de l'autre côté, qu'il y ait, ou là, معناها تحس اللي تي ميم نمشي حتى الاكثر تي كفارا يظهر لي وكان يعطوه حقه بتتر سوري الفافوري لو انا لعب المونديال هو ما لعبش مونديال وكان لعب المونديال بتتر سوري فافوري بور لو بالون دور. معناها انا تحس اللي انريكي لقى سكي ريتق بينا وقت حكينا على الامكانيات الامكانيات تلقى الامكانيات
6: صنع الامكانيات
2: فما حاجه اخرى
6: نحى الستار وصنع الامكانيات.
2: راهو الشامبيونات دو فرانس اون كيك سورت معناها الفيبليس نتاع الشامبيونات دو فرانس اون كيك سورت لا فافوري لويس انريكي باش يلعب مرتاح في الشامبيونز ليغ. تلقى عنده دو زيكيب اون ايكيب
4: تنجم تعطي فيها عكس
2: يلعب
4: تنجم تقول لك طايح في المستوى ولو انه ما اتفقش معك ربما في السابق البطولة الفرنسية كانت معناتها مستواها مش كما بقيت البطولات نحكيو على البيك فايف على مستوى الاوروبي ولكن اليوم البطولة الفرنسية معناتها خلينا نقولوا من الثلاثة الاولانيين مع الدوري الانجليزي ومع الدوري الاسباني.
2: انا جو دير هو
4: مع سقوط للاسف السريعة
2: هو بالامكانيات المالية اللي عنده بي اس جي ان دي جران كلوب على مستوى مالي ما عندوش مشكلة دونك الى فورمي دو زيكيب دو بريس دو ميم فالور سون جراند فيديت الناس الكل بريسك فرد نيفو ايكيب اون وايكيب دو يريف في ملاعبيه يخليهم للشامبيونز ليغ وناس اخرى يلعب بيه في الشامبيونات.
4: باش نختموا مع الكره الاوروبيه بعد باش نحكيو شويه مع على الكره التونسيه باش نحكي مع المدربين. اليوم التيكي تاك كره ممتعه معروفه منين جات التيكي تاكا في قفص الاتهام. فما عبيد يقول لك اللي عاش جيلنا احنا اللي تفرج في كره التسعينات كانت فما مدرسه هكا ومدرسه هكا. اليوم يقول لك برشا فرق تشبه لبعضها كي تتفرج في ماتش يشبه الاخر فرق تشبه بعض باستثناء ربما فرق كيما ريال مدريد اللي ماهوش يلعب في طريقه التيكي تاك ولكن تلقى مانشستر سيتي يلعب تيكي تاك تلقى بي اس جي يلعب تيكي تاك اليوفي اللي مثلا ولا بعض الفرق الايطاليه تحب تلعب بالتيكي تاك
2: بايرن ميونخ وسي تحب
4: بايرن ميونخ معناتها تشوف مباراه تشامبيونز ليغ الموسم الماضي بي اس جي والبايرن 6-4 ولا ما نعرفش قداش وفات المباراه كانت تذكروا معناتها محلول اللعب ممتع بالنسبه لكم انتم تيكي تاكا والا بديت العباد تمل من الطريقه هذه قيس ولا فاخر
6: فازي
5: صحيح هو التغيير كل قبل كل شيء تغيير في العقليه معناها لويس انريكي غير العقليه نتاع في استراتيجيه اللعب نتاع بي اس جي وانت تعرف المشكله نتاع مبابي ما تخلش في الفكر نتاع فكره الممرن، خاطر هو يحب في عنده وقت تخسر جماعي الكره يزم يرجعوا الناس الكل يفوك الكره، معناها اول ديفونسور ولا اتاكون، معناها كلهم معنيين. وصارت له مشاكل وقال هو مبابي ما يدخلش في المشروع اللعب نتاعو، وصارت زيد نفس الاشكاليه مع ديمبيلي. ديمبيلي كان في اول موسم كانت عنده مشكله في الناحيه ذي، وخرج ناصر رئيس النادي ناصر الخليفي قالها انا نعطي ثقه كامله للممرن لويس انريكي. ديمبيلي رجع وخدم وركز، وكان وانت كان لاحظتوا ديمبيلي يجي هو الاولاني باش يفك الكره، وهذيك التغيير في العقليه، هذيك عقليه
6: المدير الرياضي زاد ما نساوش عنده مدير رياضي قوي برشا،
5: صحيح المدير الرياضي في المدير الرياضي يساهم في الانتدابات في اختيار اللاعبين،
4: مع ستاف ميديكال
6: جبناه الكل، انا قلت جبت ستاف الكل لما نسيت المدير الرياضي خاطر نسيت اسمه. وما
5: تشوف اللاعبين تاع بي اس جي كلهم معناها قصار، اللاعبين معناها ذكيين يلعبوا يخموا فيسع يلعبوا بسرعه، عندهم لاعب العمودي زاده ما يلعبوش لاعب فيرتيكال. هذيك التغيير
4: فيفاسيتي عندهم
5: فيفاسيتي. نرجع لك للسؤال
4: اللي جاوبتنيش عليه،
5: ليه علاش نرجع لك يعني التيكي، مش حكايه تيكي تاكا توا، برشا ممرنين حتى في تونس ولا في الخارج مغرومين، يجي اللاعب يعني يقول لك توا سايب الكوره اعمل كونترول اعطي باس، هو غلط هو غلط. شوف انت فما معناها عده لاعبين خسرنا في تونس مثلا، عده لاعبين ممتازين فنيين، معناها ما عادش نشوفوا كجوار تكنيك كلي يمشي دريبلور، ما عادش نشوفوا معناها ان كونتر يقول لك يسيب الكره
6: ليميتي باغ لي كونسين،
5: سي سا ليميتي، ما خاطر يفرضوا عليهم يفرضوا عليهم، وهذيك اكبر غلطه. برشلونه عنده جوارات تكنيك، والكل هو يرجع للمشروع اللاعب نتاع برشلونه من معناها من الصغرى الناس الكل تترنى في نفس التوجه، باش كي يجي لاعب يطلع
4: المدرسه الاسبانيه كلها
5: الاسبانيه البرتغاليه حتى انت
4: اي ولكن بالنسبه لك انت ما جبتنيش على سؤال، هل انه فاخر اليوم انت تستمتعوا بالمدرسه هذه؟
6: انا مستمتع بزوز مدارس.
4: فما شكون فقط باش نكمل، فما شكون يقول لك شفنا من أسوأ نهائيات نهائي دور نهائي لكأس العالم، لأنه فما فريق طاغي بالسيستيم، نحكي مش على اللي يحب راو اسبانيا ولا يحب الارجنتين، احكي اللي يحب يتفرج في ماتش فينال نتاع كوب دي موند، ما يقولك ما استمتعناش ما شفناش نظرا للسيستيم هذا. سيستيم ناجع اوكي ناجع، يجيب القاب يجيب القاب، ولكن لمتعة المشاهدة نتاع المباريات.
6: قبل الكرة قبل والكرة تو الكرة القديمة والكرة الحديث، قبل كان فما لا تكنيك تطغى على التكتيك، ما كانش فما برشا جوانب تكتيكية وما كانش فما برشا جوانب بدنية، كنا نشوفه في فنانين في الكرة، أندري بلور يعمل فريستايل اللي هما تو معاش تراهم زادة في التيران زادة كيف كيف خاطر سون ليميتي باغ لي كونسيني، تراها يهز كرة ويعمل دريبل بسات ويت جوار، وكان زم ايكيب كاملة كيما مارادونا ولي فينومين اللي تعداو هذوكم، هذاك كان الامتاع قبل. بعد هي الكرة تطورت، الجانب البدني دخل، الجانب التكتيكي دخل، دونك ولات بلو كومبلكس. لهنا فما دو شوا بالنسبة ليزونترونور، ماهوش هو راهو اللي يحكم في الشوا، حتى المدرسة اللي باش تبعها راهو مربوط زادة باللي كاليتي جوار، أنت عندك دي جوار تكنيك يخليوك أنت تو في لا كونسيرفاسيون، مي افيك لا بروغريسيون، مش كونسيرفاسيون باسيف ونقعد نشد الكورة وفما ماشية كورة على اليمين وعلى اليسار كما ساعات نشوفوها في تونس، ماهيش هذيك التيكي تاكا. التيكي تاكا شنو هو؟ سي بروغريسي افيك لو بالون بور اريفي او بوت دو لادفيرس. دونك باش تمشي تماركي في المرمى نتاع المنافس
4: باهي، جاوبوني على السؤال
6: واش احكي لك، هذه ممتع
4: سؤال بسيط
6: ممتع اذا هي سريعه ممتع، معناها تيكي تاكا ممتع اذا هي سريعه وتخلط بها وتخلق بها برشا فرص، خاطر اسبانيا الاكزامبل اللي اختارته في الفينال ما عملت تيكي تاكا ما عملتش برشا فرص. بالنسبه للترانزيسيون رابيد امتع من تيكي تاكا، علاش؟ على خاطر شوف كيما ماتش التنس، انك تتفرج في كره ماشيه وكره جايه ومن بعد تشوف بونتو هكا ولا يتمارك بوان باش يتمارك، كيف ترانزيسيون رابيد هذوما هما لي ترانزيسيون اللي يخليو فما فرجه، انك تكون في الكون هذايا تمشي الكون للاخر، هذايا جاب شي مارك عايت الجمهور هذايا ضاعت فرصه، الاخر مشى عمل كونتر اتاك
4: اخر سؤال استمتعت بالدور النهائي لكاس العالم 2023؟
2: جي في اون دوميناسيون.
4: استمتعت والا لا؟ نعرف شنو اللي ريت. استمتعت.
2: انا قلت لك الاي تي فوسي بار
7: الارجنتين. اي دوميناسيون باسيف.
2: ليه؟ الارجنتين كي نا با جوي. ال سي ديفوندو هكا هو نا با جوي الفوتبول نتاعها هي اصلا.
7: ما فما ديزوكازيون.
2: وفرضت عليها.
7: فما ديزوكازيون. الناس الكل نعرفوا الاسبانيا تنجم تربح 3-4 بلاش. فما ديزوكازيون. هذا اللي ما صارش. هذا
2: انا نقول حاجه. نقول حاجه
4: تذكر انا حتى مباراه 94 ما بين برازيل وايطاليا 0-0 واستمتعنا مباراه
2: ولا فرنسا
4: رغم اللي فيهاش
2: فرنسا البرازيل
4: لا 94 ايطاليا البرازيل 94 ايطاليا البرازيل وروبرتو باجو ركله الجزاء الشهيره اللي ضاعت.
5: باش نجاوب على سؤالك.
2: غوارديولا غوارديولا وقت اللي كان في بايرن ميونخ كيس كي لا في الى كومبيني سيتادير اي تيكي تاكا اي لو جو رابيد. معناها تحس اللي بايرن ميونخ ساعتها ولات ماكينه نتاع كوره. معناها على فوا تعمل لك تيكي تاكا وفي نفس الوقت عندك جو ديريكت
7: 3-4
2: هذيك هي القوه. انا جو سوي بور لو فوتبول ديريكت على خاطر تيكي تاكا ضيع برشا وقت فينالمون تطلقش برشا فرص.
4: قوي شويه في الريتم.
5: هو سي ان اسوندون بسيكولوجيك ديجا الجمعيه النادي اللي يستحوذ على الكوره هو سي ان اسوندون بسيكولوجيك
7: ليشونج دو كونفيونس
5: افيكتيفون باش يخلي جوارات ليكيب ادفيرس معناها
7: تخلق
5: وتمشي
7: تجري ورا الكره.
5: هذيك الفكره استحواذ معناها باش تخلق ديزيكليبر وتسجل. من بعديك معناها كل الجمعيه كل ايكيب ناسيونال عندها توندونس. انت شفت الارجنتين عندها توندونس نتاعها تلعب في الكوب دي موند القديمه بنفس التوندونس نفس الاستراتيجي. يلعبوا الكره القصيره يلعبوا اونتر لي ليني وما يضيعوش كوره. معناها هذيك معروفه الارجنتين بعديك صحيح في الفينال تبدلت ويلعبوا لي سونتر كما لقاوش حلول وكذا. اما ديما انا ديما مع الفريق الوطني والكيب ناسيونال اللي عندها فكره ظاهره. معناها نعرفوا نحن الكيب ناسيونال نتاعنا مثلا نتاع تونس شنو كيفاش نلعبوا؟
4: شنو الفكره نتاعنا؟
5: شنو هي البروجي؟
7: نلعبوا كونسيرفاسيون نلعبوا ترانزيسيون نلعبوا ديريكت
5: ما يلزمنا نحن
2: نلعبوا باش ما نقبلوش بونتويتي خاطر نلعبوا ناكلوا 4-5 شنو واش تحكي؟
4: انا كليناهم
2: احنا قلت لك نلعبوا باش ما ناكلوش البونتويت وفي الاخر ناكلوا بالاربعه بالخمسه.
4: خيبه كاس العالم هذه خيبه كاس العالم اللي تو ما زالت موجوده. فما شكون يقول لك الجماهير نسيتها. فما شكون يقول لك لا ما زالت. هل ضيعت الشغف نتاع تونس لكره قدم تونسيه وبالتالي تاثر على البطولة التونسية؟ كما قلت زملائنا في قناة نسمة كانوا قاموا بتصريح مع المدرب السابق للمنتخب الوطني التونسي نبيل معلول. باش ناخذوا جزء صغير هات نسمعوا مع بعضنا ونرجعوا في ملا كرة.
8: كوتش بالمراحل اللي تقدمتها صعيب شوية ترجع تريني في تونس؟
9: لا مستحيل مستحيل. هذاك الشيء ترميني هذاك ليتا ديسبري الموجود توا فايت الكرة في تونس وفايت. بالنسبة شوف تونس ما عادش تنجم تعمل جارديا كبير. تونس ما عادش تنجم تعمل ملاعب كبير. تيرميني سي فوتو خاطر في تونس افيك البوبليك اكتويل تو لي كلوب مع احترامي ليهم تو نا بلو دووا ليغور كملاعبي. كونترول يفتقوك بينالتي يفتقوك من بعضك سونتراج غلط يفتقوك من بعضك جارديان تدخل الكره تحت يده يفتقوك من بعضك تو نا بلو دووا ليغور مالوغوزمون. والوقت اللي قبل فما برشا ملاعبيه عملت كارير كبيره قبل في العهد هذا ما عادش ينجموا يلعبوا ولا ما عادش ينجموا يلعبوا خاطر سيتوي ما تخكي تو لي جور معناها من الفيسبوك ومن لي بسودو كرونيكور اللي موجودين. والله ساعه نتفرج نبدا نسمع في ناس تتكلم تقول هذا معناها كان يعمل في كنترول بالقصبه ولا هكا يتكلم في لي جور وفي لي زونترونور. مالوغوزمون سي سا سي كوم سا. انا قلت لك على عقليتنا هي اللي فزدت الكره التونسيه.
4: باهي قيس عقليتنا فزدت الكره التونسيه. تتفق معنا بالمعلول في اللي قالوا كل؟
5: نتفق معاه وذيك اللي حكيت عليه من الاول هي حكايه مشكله في العقليه. العقليه نتاعنا ما حبش تتطور ما حبش تتغير. العقليه في التكوين. التكوين شكون؟ تكوين اللاعبين. شكون يكون اللاعبين؟ هما المدربين. شكون يكون المدربين؟ هما مكونين المدرب هما المكونين. ويلزم نغيروا شنو من الاخر في الاخر؟ نغيروا في عقليه وفي المكونين نتاع المدربين. هكاك تتغير الكره. ما نحكيوش مش مشكله في تكوين في المكونين. مشكله كبيره في تونس عندنا برشا مشاكل. قال اون ا بلو لو اليغور معناها جوارات يلعبوا ستريسي. علاش ستريسي؟ نعاودوا نرجعوا نحن ديما قاعدين نشوفوا من فوق. المشكله لازم نرجعوا من اللوطه. اللوطه هي الفيفا ربطت معناها ديبارتمون دو لا اوت بيرفورمانس مع ديبارتمون تاع التكوين وتطوير اللاعبين المواهب، معناها يعرفوا شو يعملوا لي زيكسبير الفيفا لي زيكسبير، خاطر كان ما عندكش انت جوارات مكونين بالكدا مواهب معناها تطور فيهم في النيفو لا اوت بيرفورمانس ما تطورش الكره. معروفة كان ما عندناش جمعيات في لي جون معناها يخدموا بالكدا متطورين، نحن ما عندناش توا لي جون، لي جون توا عدة مشاكل. نرجع يحكي على نبيل معلول يحكي على البريسيون، جوار ديجا كي شاب في الملعب كي يجي للتيران ديجا يبدا ستريسي ستريسي من اللي داخل، خاطر علاش؟ خاطر حتى المدربين نحن نتاع
4: في تونس
5: في تونس المدربين نحن توا قاعدين في تونس توا كنا نحكيوا لبرا توا حاجه اخرى
4: مازالش خلينا نعملوها المقاربه هذه خلينا
5: نعملوا مقاربه اللاعب يدخل لتونس يدخل للنادي من يبدا لونتونور يعيط عليه كان ضايع كره يقول له كان ضيعت كره تخرج المره الجايه يشد جواري يشد كره
4: شتى انواع الكلام
5: تسمع كلمه كلام مزيان
4: كلام الحلو بتبع
5: او حاشك يقول له يا انا سمعتها يا بي ما
4: تقولوش ما نقولوش الكلام هذا قيصر انا في الراديو ما تنساش
5: في الراديو لا في كلمه هو حيوان هو حيوان نحكي لك هو معناها يتشبه اللاعب بحيوان هذيك مش كلمه عامه نحن نقولها كلمه عامه دارجه نحن تتقال كل يوم مش معناها
7: حتى لونترينور انت ما حكيتش اللي هو من الباب نتاع البارك حتى اللي يخلط
4: الميكرو
7: الباب نتاع البارك حتى غازون دونترينمون قداش من واحد عرضه وقداش من واحد عمل له ارسلمون قداش من واحد عمل له ميساج انديريكت
4: قداش من واحد عمل ستريس في عمر قداش؟
5: في العمر 11
4: صغير مات
5: صغير لا جوار صغير
4: مش نقول لك في اوروبا خاطر انت في مستوى افريقي انت نعرف احكي لي في في في في, في البنين مثلا او في الدول اللي مشيت لها
5: في بريطانيا ولا في
4: ضعف الامكانيات ربما فما بلدان عندهم امكانيات فما بلدان افريقيه اخرى عندها ضعف امكانيات ولكن الضغط هذا ومش مش نقول معناتها الكلام هذايا معناتها اللي ما يجيش اللي يتقال للصغار موجود عندهم كما في تونس
5: الحقيقه الكلام الزايد لا اما
4: تنقيس تنقيس من قيمه الماء
5: فما قاعد نحن قاعدين نتوجه لهم على هذاك قاعدين نكونوا زاده في المدربين ونعملوا في فنعملوا في لي رينيون تاع فما توا ديبلوم ولا سيرتيفيكاسيون ولا الناس كل الممرنين يلزموا يعملوهم معناها فما لاين في تاع الفيفا تاع البروتيكسيون دونفونس تاع سيف غوردينغ معناها يوريو كيفاش اللي راهو كي ممرن راهو يعيط ويضرب الحيط ويخوف الجوار راهو ذاك ياثر على تكوين وتطوير الجوار هذاك ياثر
4: في كل شيء
5: وانت قوي في العامل الذهني وانت تعرف معناها مكون في الناحيه الذهنيه مالك تعرف هذا الكل معناها العامل الذهني انت مالك يروح كيروح ريت ولدك يروح كي بعد انا حضرت ليزونترينمون الجوار معناها ما توفى لونترينمون ما شو فرحان علاش
4: ماذا بيه ما عادش يرجع
2: ربي كنا نطلعوا للسينيور فما واحد اكثر فيلغاريتي واكثر من شخصيه وقوه وعيات من فوزي بنزرتي ما اكثرش يظهر لي من تو سي لو بون اكزومبل اي بورتون لا و يلباس لسي تراس لا و يلباس ياخذ دي تيتر هاي تجيب قاعده تجيب في نتيجه
4: حموده ممتاز لحظه خلينا نظموا الامور حموده سي لونسيان ايكول صحيح اللي قالوا توا راهو يقولوا فيه برشا من اللي بارتاجيو مع حموده بن سليم ولكن هنا ما يسالش حموده نتعلموا الناس كلها من بعض هل اليوم على ارض الواقع على مستوى الرياضي على مستوى المدربين على مستوى الملاعبيه على مستوى تونس ككل في جميع المجالات فماشي واحد يقول لك ماش قاعدين نعيشوا في ازمه اخلاقيه سؤال علاش اليوم الحزم ارتبط بالسبان بالتهنتيل بالترايح بالضرب ما نجمش انا اكون في نفس الوقت مدرب حازم عندي كلمتي الناس تخاف مني تحترمني وفي نفس الوقت من غير ما نمشي للاشياء اللي انت تحكي فوزي اول حاجه فوزي البنزرتي معناتها لقى مشاكل مع عده لاعبين راه
2: ما حتى في ليكيب ناسيونال انا نقول لك سور البلون مونديال ما فماش بلو كالم كان شالوتي اي بورتون اكثر واحد تيتري سور البلون اوروبيان الشامبيونز ليغ اكثر واحد ما ياخذ فيها.
7: خلينا نبدا
4: وبالتالي بدل رايك بدلها
2: الفريق. نعم ما قلت لك ليه قلت لك انا مش فكرتي هذيك انا قلت لك ما عطيتش فكره رايي
4: ملاحظه
2: سي با مون ايدي اما قلت لك مما مايغري سا تلمون تعاود اللاعب التونسي ولا قابلها الحكايه ونجحت مع انترنور اسمه
4: فوزي بنصور اللي هو انكور بلو جراف.
7: انا نحكي على شخصي 17 سنه في دومين الكور من معد ذهني المدرب المدير الفني الذي تحب انت خدمت فيهم في الكوره الكل هذوما الكلهم عمري ما نهار استحقيت كلمه ما البلاسي مع جوار والا هو قيس زاده يعرف اللي في جوار سينيور تفرض الاحترام نتاعك انت من غير حتى كلمه زايده راهو تنجم تحترم وبعد كي يعرضوك يزيدوا يحترموك اكثر وراهو ساعات هو الكلام الزايد موجود ويولي ينقصه كان لازم يتنحى ويزيد الاحترام وهاني نبدا ساعات انا بديت في عمر في السينيور عام 2011 وانا مازلت صغير نحكيو على عمري 24 سنه انا اجوان في السينيور وقتها في النجم الرياضي الرادسي عام 2011
4: ما تنساش الميكرو
7: معناها ما وصلتش انا استحقيت اني باش نفرض الاحترام ولا الانضباط اني باش نعمل حاجه مال بلاسي هذه حاجه اخرى سي قيس هل الفيفا في بالها اللي اكثر من 90% كان مش اكثر من 90% من اللي يمرنوا في لي جون سو سون دي جون نون ديبلومي مسمين على الكلوب دو كارتيي مش كلوب سيفيل على خاطر هما ابناء الجهه وهما ماهمش ديبلومي واخلاقيا تنجم تلقى فما شكون منحطين وتلقى برشا حاجات اخرين اللي هما اكسترا سبورتيف زاد كيف باش يلعبوا جوارات على جوارات وانه ولينا نحكيو على كلوب دو كارتي اكثر منه كلوب سيفيل
4: وخلي جيو
7: ما فرقش شاسع ما بيناتهم هذه اول حاجه
4: في بالهم ولا ليه
5: هو دور الجامعة ودور الإدارة الفنية
7: والوزارة
5: باش تحكم
7: هذا هو الجمعة اللي فاتت تراني خاطر حكيته الجمعة اللي فاتت هذه قلت يا
5: خويا باش تحكم معناها في
7: شكون يراقب في الجمعيات
4: جامعات تونسية لكرة القدم
7: ماشي قاعدة تراقب في الجمعيات راهي سكرت الجمعيات راه ما عادش فما لي جون
5: هو راهو قاعدين الحقيقة توا قاعدين المدربين معناها توا يلزمهم يتكونوا
7: من قلب الواقع المكونين اللي تكونوا قبل ما يخدموش على خاطر ما يخلصوهمش واللي ما عندهمش دبلومات يخدموا وحتى كما خلصوهمش يخلصوا من شراء اخرى
5: باهي هذو في فرق
7: في تونس كامله في تونس. انا نحكي لك من قلب الواقع وكي تجيب واحد انت كومبيتون وشي لاعب اللي يستحق فما عباد في وسط اللغه هذيك يعملوا كل شيء باش السيد هذاك يخرج قبل راه فما حاجات اعمق برشا وجاوع في بالها وعامله روحها في بالهاش
5: هذه صحيح هذه مشكله كبيره ونقطه هامه اللي حكيت عليها علاش قبل كانوا يمرنوا فينا نحن قبل وتعرف
7: تعرفوا
5: دي زونسيان جوار دي بارون مثلا اش نحكي على روحي شكون اللي راناني سي جمال الدين ناوي عمر المجري بالاحسن عادل الاحسن الله يرحمه مو معناها فما عزيم بزاف
7: قبل ما كانش فما
5: عباد دي جون معناها بن مسعود اسرار في دي جون معناها ناس مدربين
4: مازلنا باش نرجعوا نحكي
5: معناها دي زيدوكاتور قبل ما يكونوا ممرنين
4: هذا وهذا هو المطلوب
5: كيفاش نعيشوا مع بعضنا ونحكيوا قبل
4: قيس فما وقت نتاع اخبار
5: سامحني
4: هذاك علاش وقت نتاع اخبار تعرف وقت الاخبار المقدس العشرة ونص نشره الاخبار باش نرجعوا نحكي نقطه مهمه برشا قالك فما شكون يفرض بعض الدول تفرض في عمر معين انه يكون اب اللي راني عنده صغار يعرف شنو معناتها كما قال لك معناتها يكون اديكاتور قبل ما انه يكون مدرب وامور تكتيكيه نمشي مع نشره الاخبار وراجعين
10: مال كرة إذاعة الشباب من تونس
11: لم تصيف
10: مع كريمة الوسلاتي
11: ملاك اليزيد سيم الويسر وبشير خلف الله
10: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
12: من الستة للثمانية متاع العشية
11: وانت تحت الباراسول
10: تاكل في البامبلولي
11: ولا تقرمش في الكاكي
10: نقترح عليك كتاب تقراه
11: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
10: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
11: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
10: متاحف
11: حسيلو معانا كينك حاضر
10: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
11: وإذاعة الشباب
10: لما تصيف بريحة البلاد عدل

0: نشرة الأخبار.
1: بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات. غدا إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في القصرين، مهرجان الشباب يوسع حضوره إلى 10 محطات لاستهداف المناطق الريفية والنائية واكتشاف المواهب. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وعليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. بمناسبة العيد الوطني للمرأة، تم اليوم إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتواصل إلى غاية شهر مارس 2027، ذلك في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي جيبيروي. عن مشروع جيبيروي ذكرى الحيدري.
2: المبادرة اسمها طريق السلامة، حاجة لولانية نحن نلقاو حلول تكون متوافقة عليها. احنا ما شاء الله عنا برشا قوانين، لكن القوانين هذيك ماهيش مطبقة وماهيش حيز التنفيذ. وطريق الثالث هو طريق الحملة اللي احنا ديناه، وماذا بينا الناس الكل نقفوا مع بعضنا في طريق واحد باش نوصلوا المرأة هذية مع بعضنا لطريق السلامة. فما مثلا في جويلية 2026 دخل حيز التنفيذ بمقتضى من قرار وزير النقل، منشور بالرائد الرسمي ونموذج لبطاقة العاملة هذية. لكن بطاقة العاملة هذية كيفاش نجم تاخذها؟ مين نجم تتحصل عليها؟ شنو الامتيازات؟ عندنا المرسوم الرئاسي اللي خرج في اكتوبر 2024، الى حد الان ما عندناش النصوص التنفيذيه ليه. عن طريق الحمله هذه باش نمشيو تجربه نموذجيه ولايه القيروان ولايه جندوبه مع السلطات المحليه غاديكا، نجربوا تجارب نموذجيه تكون عمليه بسيطه اللي من بعد نجم تطبق في الولايات الاخرى.
1: أكدت الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية أسيا الهرابي اليوم إيواء حوالي 200 امرأة معنفة بالمراكز التابعة للاتحاد في ولاية القيروان وجندوبة وتطاوين والكاف خلال 2026، وأوضحت أن الاتحاد لا يهتم بالجانب الحقوقي للمرأة فحسب، وإنما كذلك بالجانب الاقتصادي.
3: في أكثر من ولاية عندنا، في القروان، في جندوبة، في تطاوين، في الكيف. الحقيقة العدد متاع النساء السنة اللي احتوتهم المكاتب هذية هي ما يقارب على 200 امرأة، والعدد هذية مش شوية، لكن مع الإمكانيات مع الظروف، على خاطر أنت كي باش تحتوي امرأة ماديا ومعنويا، أنت باش تجيب لهم مرافق نفسي ومحامية وما إلى ذلك، هذا كله يستلزم مجهود ووقفة وإحاطة كبيرة. هذا مكسب قاعدين حافظين عليه. احنا تمينا أيضا بالجانب الاقتصادي، عندنا ندوة اليوم 18 حول التكوين المهني وما آلة التشغيل في الاتحاد. تعرف في الاتحاد عندنا مراكز تكوين، ليس فقط للإيواء، عندنا مراكز تكوين للتدريب على المهن وعلى تأهيل النساء لبعث مشاريع خاص وتصدير منتوجاتهن. احنا قاعدين نعملوا في لمات اللي هي عرض منتوجات النساء الحرفيات اللي تابعين للاتحاد او حتى خارج الاتحاد، الريفيات خاصة.
1: تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال غدا برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة ياسين قويعة أفاد بأن هذه الخطوة تهدف إلى دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يحتاجها الاقتصاد الرقمي.
4: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة، نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس، بيستعاونوهم برشا. سوختو تعرف اليوم عنا معضلة كبيرة في تونس اللي هي النفاذ للمعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا، يعني منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفي، حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر، بحاجة أنها تكون أكثر سكالاب وأكثر إنوفون.
1: توسعت الدورة الثانية من مهرجان الشباب بولاية القصرين الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة تحت إشراف ودعم الإدارة العامة للشباب من 4 محطات خلال دورته الأولى سنة 2025 إلى 10 محطات خلال السنة الحالية، بما يعكس حرصا أكبر على توسيع دائرة الانتفاع بالتظاهرة لتشمل أكبر عدد ممكن من المناطق الريفية والنائية والمحرومة من فضائيات الشباب والثقافة والترفيه والرياضة. الدورة الثانية انطلقت يوم 11 من أوت الجاري بمنطقة الشريع من معتمدية سبيتلا، تلت هامس محطة بمنطقة بودرياس الحدودية من معتمدية فوسانا. أعلنت اليوم هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها التاسعة، والتي تنطلق في 15 وتتواصل إلى غاية 25 من هذا الشهر. رئيس الجمعية بالقيروان سليم بشير في تصريح لنادرة برج.
0: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش لقاوه بتقنية جديدة بحكاية جديدة. فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت، المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان، فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن، نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذية مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي، إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف. كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
1: وكان مفتي الجمهورية هشام بن محمود أعلن مساء اليوم أنه سناسا بالحساب وعملا بالرؤية سيكون يوم غد الجمعة هو مفتتح شهر ربيع الأول، وأن يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت 2026. في العالم، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغست اليوم أن لدى الجيش الأمريكي الموارد الكافية لمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى. أعلنت جماعة الحوثيين اليوم استهداف مصفاة التابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة جيزان بطائرتين مسيرتين في أحدث هجوم تعلن الجماعة تنفيذه ضد منشآت نفطية سعودية. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين. بمناسبة عيد المرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحية. غدا نطلق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي القصرين، مهرجان الشباب يوسع حضوره إلى 10 محطات لاستهداف المناطق الريفية والنائية واكتشاف المواهب. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعة من حيث قسم الأخبار في مجال.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من تونس،
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب.

لتونس الحبيبة قلت بلادي يا قلعة وبراج، باش نغنوها ويرفقني في الغناء كورال سيدي سامي.

محلاكم محلاكم مش محلاهم يستاهلوا تحية. أجيال تونس السعادة.

0: يلعب بطو بافارد. الله الله الله يا دوسون،
1: هذه مستحيله يا عمر.
2: ما الكره، مرحبا بكم من جديد في ملا كورة. مكملين معاكم السهرية، سهرية صيفية سخونة الليلة، سخونة الليلة، فما شوية رطوبة، الناس تبحث كي شوية على البرود، على بلايس الكليماتيزي، على حاجة على قريبة للبحر. شاء الله ربي معنا في الطقس، سنة صيف مطول شوية على الطريقة الخارجية. شاء الله ربي يرحمنا، وكهو كل حاجة باهية في وقت. احنا الانسان ديما كيك قلوقي، يجي الصيف ماذا بيش يجي شتاء ماذا بيش صيف، هكا ولا قايس؟
3: صحيح،
2: تستمتع بالصيف انت يا
3: تشوف والتو صيف واحد
2: على كل حال. احنا ما نقول دنساش قايس، ما الكلمات هذوما رانا ما نستعملو
4: عبات برونزاج
3: الدرجة، أنا أتكلم بالدرجة برشا،
2: أي لأنه كل كلمة راي بحسابها. هون يجي يقول لك راي تولي معناتها أمور متاع عنصرية وكل شيء. قيس نعرفه ونختاروا الكلمات متاعنا، هكا ولا؟
3: صحيح،
2: نعتذروا.
3: صحيح ونعتذروا.
4: أنت قمحي وليد برونزي.
3: أنا قمحي وليد
2: برونزي. نرحب زاد بفاخر قيس العوني، مدرب وخبير لدى الفيفا في تكوين وتطوير المواهب. كما قلنا فاخر فهمي مختص في خلينا في الأدد الذهني للرياضيين، مدرب، وكما العادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بن حمودة. شحوالك لاباس؟ صار لي كيما ترود ميموار، ترود ميموار. على كل حال نكملوا معاكم في ملا كورة. كما قلنا قبل الأخبار، نحكيوا شوية على مشاكل اللي موجودة على مستوى تطوير كرة القدم التونسية. اليوم قاعدين نشوفوا في كلام برشا بعد خيبة كأس العالم، جامعة التونسية حسب رأيكم قامت بالتغييرات اللي يلزم تقولها؟ هل نجحت؟ خلينا نقولوا في امتصاص غضب الشارع التونسي، وإلا الامتصاص ده ما يصير إلا بنتائج فاخر.
4: ما يعبش نشبهها بالكورة، عبارة مدرب بدل مهاجم مهاجم، مدافع بمدافع، وسط ميدان بوسط ميدان، أما التوليف والخط والفكرة هي دونك ما خرجوش وعطاونا استراتيجي شنو باش يخدم العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، كيفاش الفروي نتاع الخدمه هذوما باش تلقاهم. دونك ما فما حتى شيء تبدل بالنسبه ليا. هذا هو اللي قاعد نشوف فيه، نشوف في حاجه اللي هي جوست اسامي تتحط، اطر فنيه، اداره فنيه، كذا. اما لي برانسيب ولي سو برانسيب ولي فيسيل والاستراتيجي وين شنو الاوبجيكتيف ولا التوندونس باش نمشيو لها ولا الفكره اللي باش نخدم عليها في المنتخبات الوطنيه الشابه والمنتخب الوطني الاول وعلاقتها بالجمعيات وبالتطوير وتكوين الشبان في الجمعيات والمراقبه والمنتخبات الجهويه و و و و و هذوما حاجات بحر باش نقعدوا نحكيوا فيهم. اما كي نقولوا رؤوس اقلام ما فما حتى شيء خرج وحكيوه لنا، وهذه هي المشكله. نحن عندنا في تونس ياخذ بوست ينغمس في هكا البوست، حتى كي تبدا عنده فكره ما يبارطاجيهاش مع حتى حد، حتى كان عنده خطه ولا استراتيجيه ولا برنامج ولا بروجي مشروع ولا اللي هو، ما نسمع عليه حتى شيء، ما نفهموا منه حتى شيء. تجي خيبه الامل، نطرحوا نقاط الاستفهام، نعملوا كل جمعه جمعتين الناس الكل تبدا تغلي، نبردوا ونعاودوا نرجع من اول جديد. وهذاك اللي قاعد يصير.
2: حموده بن سليم، في الجانب هذا اللي يحكي فيه فاخر، هل انعكس على المتابعه الجماهيريه؟ هل تحس انه فما نقص في الشغف للجماهير التونسيه لمتابعه مباريات كره القدم، خاصه مازال تقريبا اسبوع؟ فما انطباع، هذا انطباع موجود حسب رايك؟ ترى انه في الناس شنو قاعده تحكي بالضبط؟ تقول لك البطوله مازال تحبوا تتبعوها، والا توا ربما خاطرنا في الصيف من بعد تعاود ترجع خلينا نقولوا ان الدوده نتاع مشاهده المباريات.
5: الخيبه اللي وقعت ليكيب ناسيونال عباره على جرح، جرح هذا الليس اللي تراس نتاعو ما حتى
2: كيبقى مازال يظل جرح
5: تقعد معناها تقعد سيكاتريس. سي اكزاكتومون هذا اللي وقع للكره التونسيه. الخيبه هذه مش سهل باش ينساها الانسان، خاطر ان ديفيسي الشيء اللي وقع ما قبلوش العقب، مش خساره، مش خرجه من التور الاول وكاو، مي بالكرتونات معناها قعدنا
2: إهانة
5: كرويه اللي وقعت. انا نقول حاجه سي توتا في نورمال، وانه التونسي اللي كان يحب ليكيب ناسيونال وماذا بيه يشوف لا جراند ايكيب نتاعه وتوصل ميسي نورمال باش يطيح له المورال. سي تو في نورمال باش يكره ميم حتى الكره ينجم يكره. سي تو في نورمال باش تاثر على البطوله التونسيه. تيقول كابريتو تي في الاخر كي نوصل كوب دي موند باش نلقاو روحنا من البريميتور وما يجيكش عجب نعاودوا السيناريو نتاع قبل كنا نحكي 1978 سيتي لونار نتاع الفوتبول التونسيان توا 2026 سي لا ديفيسيت اللي عمرها لا وقعت. دونك انا باش نرجع الكلمه حاجه اخرى. رئيس جامعه الجامعه التونسيه لكره القدم علاش اللي كنت تحكي فيه انت في اخر تو علاش اون بالون فولوار ما نجموش نجمو نعملوا له حتى شيء علاش على خاطره منتخب يريتها رئاسه الجامعه ما تكونش بالانتخاب كما تختار وزير كما تختار نيمبورت كوا تختار رئيس جامعه باش اون كا او اليا حاجه اسمها حاجه كما اللي وقعت هذه تبا ادموندي للجمعيات بربي نحيوه يقول لك انا منتخب لا حتى باخطاء ينقعد شوز كي با لوجيك معناها هذه
2: شو اللي يلزم
5: رئيس الجامعه يختار لا ينتخب لانه هو سي
2: من طرف شكون
5: من السلطه علاش لي
2: ما هوني تدخل الرياضه في السياسه
5: في الرياضه في السياسه هذه لغه هي هي
2: لغه من الامور ما تكونش بالمفضوح
5: ما تكونش بالمفضوح تو سامبلومون تقول لي تدخل السياسه في الرياضه وهو ما فماش تدخل في في, في, في الرياضه من سياسه اللي وقع في في في, في الامريك في المونديال فيه دليل وزياده يظهر لي من ترامب والتدخلات نتاعو في الكوره فهمتني دونك اي بوركوا با يقع اختياره دو لا سورت وان وقت يعمل غلطه او تقع اشكاليه معينه يل بو سورتير يعني ترونكيلمون حاجه اللي مش نجم نعملوها انا اذا انت كرئيس جامعه معناها ان لم تستحي فافعل ما شئت كما يقول المثل العربي ان لم تستحي يا خويا انت او موا لا طلبت لا عملت اجتماع وعملت تدموندي ليزكسكوز نتاعك من عند رانا هاول وقعوا هاول معناها عباره على ما عطيتش قيمه للناس الكل انت وما تبعك امام
6: سؤال جوست حمد فيها معك قداش عنده رئيس جامعه من يشد
5: قداش عنده؟
6: قداش عنده من يشد؟
5: يوناني؟
6: انا بالنسبه لي انا
5: ما يتحملش المسؤوليه
6: علاش ما يتحملش المسؤوليه؟ شوف
5: انا ليش وا كنا نحكيو تو ليش وا بربي ليك كلمه برك كنا نتحملوا كنا نحكيو على كلمه
2: وقت ميكرو في اخر
5: اسمع الكلمه اللي كنا نحكيو فيها وانه واحد كي يختار ناس كمسؤولين في الوقت اللي يحطوه مسؤول ويختار مسؤول اللي معاه كمسؤولين ولا سو ريسبونسابل نتاعو هو يتحمل المسؤوليه نتاعها دونك فك ميم لا بيريود اللي كورت سي فري صحيح وانا مده قصيره لكن
6: يتحمل المسؤوليه هذه هو المشكله
5: هذه هو السؤال نتاعو
6: السؤال اللي نحب نطرحه هذا سيرا بارابور شنو اسكو هو وقت يشد رئيس الجامعه قال روى عنا بروجي نتاع 3 سنين 4 سنين من بعدها حاسبوني قال راني انا في العام الاول باش نعمل هذه حاسبوني عليها والثانيه والثالثه
5: حاسبنا اللي قبلها
6: الرابعه حاسبوني على
5: برشا حاسبنا اللي قبلها
6: اي ما هذيك هي المشكل
5: وكيس كي زون في اللي زون في سيدونتي او اللي قبله
6: المشكل مش رئيس الجامعه
2: يعني ما قالش ما ما ما ما خارج المحاسبه اذا خاطر ما قالش وما اعلنش
5: انت عارف على
6: هذا هو هذا هو
5: معناتها دون ان بيوت بيان ديترميني
6: رئيس الجامعه ولا اي واحد باش يشد ولا رئيس الجمعيه ولا اي كذا اسكو فما بروجي اسكو نحن عندنا عقليه نتاع بروجي اسكو نحن قاعدين نخدموا على 3 و4 سنين اسكو نحن قاعدين نحاسبوا في روحنا 3 و4 سنين خلطنا كل عام خلطنا الاوبجيكتيف الاول والثاني والثالث وبعد الاوبجيكتيف برينسيبال تو هو خرج رئيس الجامعه والجامعه والوزاره وحطوا اطار فني وقالوا حتى 2030 اي شنو باش تعمل في الاربع سنين من هنا 2030 اعطيني ما هو كي يختاروا مدير فني للجامعه عملوا كونكور سور دوسي باش تجي تعطيني البرنامج نتاعك ايش بيه البرنامج يا اخي واحد هو دوسي كونفيدونسييل يا اخي هو تابع واحد الاف بي اي ولا تابع حاجه معناها سريه ولا مخابرات ولا شنو تي ما هو ما اعطينا مشروعك انت الرياضي للكره كره القدم التونسيه خلينا نعرفوا كيف جبت معين شعباني ولا نتاعو هذوما زوز دي كومبيتون ومتاكدين رضا جدي معين شعباني واللي معاها كل دي كومبيتون اي اما حطيتهم في قالب نتاع مشروع انت حطيت روحك كرئيس جامعه سو بريسيون نتاع مشروع فيه دي زوبجيك دي سو زوبجيكتيف وان اوبجيكتيف برانسيبال ابري 3-4
5: ربي
6: اللي هو اقل حاجه
5: سامحني في الكلمه نتاع المشروع
6: بدل قعدنا في كلمه رئيس يلزمو يتنحى الرئيس كي يفشل لا لا يلزم الجامعه كامله تتنحى هكاك يلزم نعاودوا نرجعوا نحطوا جامعه من اول جديد اما راهو ما نعاودوش كيما قبل جامعه جي وبرا يخدم بعد تو كان مشات الريزولتا هذيك صح ما مشاتش راهو فشل واخرج
2: لا لا حط على كل حال انا نتذكر اللي نتذكر وقت اللي فيه حمله الانتخابيه الأولى والثانية زيدا بالنسبة لرئاسة الجامعة التونسية لكرة قدم والقائمة اللي باش تمثل الجامعة التونسية لكرة قدم خرجوا وجاو في الراديوات وعملوا حملتهم وقالوا باش نعملوا نعم فما فما أهدي ولكن ولكن أظن أنه فما خوف من الإعلان وهذه داخلة مرة أخرى في العقلية نجي نقول أنا اليوم راهو الأهداف نتاعي 1 2 3 الخوف انه ما يحققهاش يقولوا له راك قلت هذا نرجع مره اخرى مره اخرى نرجع لعقليه لو دروا اليرو نمشيو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى وراجعين

0: pour la tête.
1: Malakoura.
2: مرحبا بكم من جديد. شكرا لكم لاختياركم إذاعة شباب. قيس العوني، كنت سألتك سؤال قبل تنفيسة مع هنية بيلي إيليتش، يخاف المسؤول الجامعي، نحكيه على رئيس الجامعة ولا نائب رئيس الجامعة، أنه يقول راهو عنا أهداف 1 2 3، لأنه يقول لك إذا ما حققناهاش باش يحاسبوني. هل اليوم فما خوف من الإفصاح عن مشروع، عن أهداف للكرة التونسية، للمنتخب الوطني التونسي؟
3: ونحن اليوم الحقيقة كما يعرفوا الناس الكل، معناها في dans une phase معناها de renouvellement. الحقيقة معناها il faut mettre tout à plat. معناها ظاهر كنا صارتنا خايبة عنا مدة، توا اللي تي تون باش معناها نختموا نعاودوا استراتيجية واضحة، حاجات جدد، ناس جدد، وافكار جديده. كما كنتوا تحكيوا يلزم معناها مش كلام، معناها بروجي يلزمو يتكتب، يلزمو يخرج يتقال، يفول بريزونتي للوزير، للدوله، والكل يلزم دعم الدوله، خاطر يلزم من بوليتيك سبورتيف. اليوم باش تعاون ما ثماش بوليتيك سبورتيف ودعم من الدوله للجامعه، خاطر توا المال قوام الاعمال. يلزم معناها خاطر توا حتى سيري ذا الجدي المدير الفني الجديد معناها عنده معناها من امكانيات اكاديمي وممرن، عنده افكار نصور مادام هو اللي تي شوازي. اما الافكار يلزم معناها تمشي مع الموارد زاد الماديه. هو باش يطلب زاد موارد بشري، يطلب دي سي تي ار،
2: باش ما يصيرش ديزيكيليبر معناها.
3: اي خاطر نجم عنده مشاريع، كي هما كيقدموا بعد هيك المشاريع نتاعو سافا تدخل بلوكي.
4: علاش؟ سامحني في المشروع على خاطر ما وحدتهم هذوك وقبلوا له الدوسي نتاعه، علاش ما يوفرولوش؟ هذا هو المشكل. يقبلوه دون لونسومبل، ومن بعد يسيبوا لي برانسيب وسو برانسيب اوفيسيل كنت نحكي فيهم وما يقبلوهمش، يقولوا له لا ما عندناش الامكانيات.
3: هو شانتي
4: علاش تقبل فيه انت؟
3: هو راهو اليوم شانتي كبير في الكره التونسيه الحقيقه، ومدير فني وحده ما نجمش يعمل كل شيء. انا بالنسبه لي انا يلزم يتقاسموا الادوار. انا بالنسبه لي انا المدير الفني وهم يعملوا يخلقوا دي ديبارتمون في الفيديراسيون، ديبارتمون تاع التطوير، ديبارتمون تاع التكوين،
4: هذوما موجودين.
3: ديبارتمون
4: اما شو الخدمه اللي قاعد تخدم فيهم؟ هذا هو الموجود. هذا هو
3: نعاودوا نرجعوا
4: هذا الفون،
3: نعاودوا نرجعوا ما شفنا شيء في ليزيكيب ناسيونال دي جون.
2: دونك من الواضح اجماع من الناس الكل انه اليوم لازم يتم الاعلان عن ما هو قادم بالنسبه للكره قدم التونسي
4: بالتفصيل وليس برؤوس الاقلام. كما قلت خرجوا، تحبوا هما يترشحوا، خرجوا برؤوس الاقلام.

0: لا لا اعطيني بالتفصيل، اعطيني شنو باش تخدم، اعطيني 10 نقاط في كل اوبجيكتيف باش تخدموا على عام، باش انا من بعد العشر نقاط نعرفهم قد موجودين ولا اسكو هذوك منسقت فيهم انت مع الرابطه ومع التحكيم ومع الوزاره والا لا.
1: الحسم اليوم نجم نقولوا انه مثلا تعيين نجي جويني نقطه ايجابيه، تغيير في المدرب الاول المنتخب الوطني التونسي نقطه ايجابيه، والا هذا والا هذا مغير كافيين. نبيل معلول قال انه ماهيش المشكله في المدرب، هل انه مثلا سامي ترابلسي قال انه من نوعيه المدربين اللي كان ما يسمعش الكلام ما بين ظفرين، وهذا علاش تمت اقالته.
0: ما معنى حاجه تبع شويه متدخله زاد ما هي امبليسيت هي الحكايه. هما راهم
1: معناتها باش يجيو في مشروع نتاعهم يقول لك احنا ما عادش ندخلوا
0: ريتهم هذوما التحكيم والجامعه والوزاره هذوما ريتهم هذوما كل الرابطه هذوما كل دي بوان ابار، معناها كل واحد يخدم وحده، كل واحد ديبارتمون نتاعه وحده، كل واحد فكرته وحده وما فماش تنسيق بيناتهم هم لا في الامكانيات البشريه اللوجستيه الماديه والفنيه. الاربع نقاط هذوما كل واحد يلوج على شيرته هو ماهوش قاعد ينسق مع الاخر، اذا هذوما ماهوش منسقين مع بعضهم، اذا ما عندهمش برنامج مع بعضهم، اذا المشروع ما يلمش هذوما الناس كل مع بعضهم راهو ما عندنا حتى شيء. يكذبوا على الناس باش نقعدوا مش في خيبه امل لما حاله انت لطفتها شويه قيس، نحن في كارثه وطنيه على مستوى كره القدم.
2: هو راهو مالك سامحني شاك بي ميريت سون فوتبول، توا شفنا خيبه المانيا صارت بيريود خيبه تعرضت معناها في فتره فرنسا نعرفوا بعد ماتش بلغاريا ايطاليا مي فما الدوله دخلت بدعم تدعم الجامعه ودعم زاد الفرق وخلق دي سبونسورينغ معناها باش يدعموا لي زيكيب وركزت وبرشا علاش على تكوين المدربين وتكوين الشبان دعم كبير، خاطر ما غير تكوين الشبان وتكوين تطوير الشبان راهو الكره ما تتطورش.
1: انت البلدان اللي حكيت عليهم هذوما مثلا ايطاليا المانيا الى اخره على الاقل اوكي تراجعوا على مستوى المنتخبات، ولكن اسبانيا هز كاس العالم، ولكن على مستوى نحكيو الانفراستركتور مثلا
3: هذيك النقطه
1: نحكيو على البنيه التحتيه، هل اليوم يعقل مباراه الجوله الاولى اللي هي مباراه تكون مباراه كبيره ما بين الترجي والنجم الساحلي وكل المباريات التو مازلنا نحكيو على التوقيت نتاع الاربع ونص نتاع قايله، معناتها غرغور القايله في الصيف في 40 سخانه، وبعد احنا نطالبوا الجوارات من مستوى فني كبير للمباراه، وخاصه مع بدايه موسم اللي عاده حتى في بدايه موسم وتحت الاضواء الكاشفه وطقس باهي وما تلقاش مستوى كبير لانه مازال اليوم نفس الحاجه ماشي. هل هذا يطور كره قدم حتى على مستوى الترويج؟ علاش الاستادات ما فيهمش كل يكون فيهم اناره؟ علاش انه المباريات ما تتلعبش بالليل؟ نفس السؤال يتكرر ويطرح، الناس جايين في الصيف تو وناس تحب تخرج وناس تحب تلقى بروجرام لصغيراتها للعائلات، ما المانع انه مباراه كبيره كما هذه في استادرات تتلعب في الليل؟ شو الاشكاليه هنا؟
3: انت باريزومبل تقول الجامعه عندها اهداف ستادير باش باش باش لكن اون كونتر بارتي فما وزاره نتاع الميدان هذا نتاع الرياضه اللي هي يلزم انت تعطيني تقول لي تعطيني الاهداف نتاعك وين باش توصل ونقول لك انا اون كونتر بارتي اعطيني انا لي مويان لي مويان ستادير اون روفيان لنا انفراستركتور في مستوى معين ستادير ستادات غازون تاعها لاباس عليه الاضواء موجوده فهمتني؟ هذا الكل علاش ما يكونش معناها ان اكيليبر اونتر لو مينيستير والجامعه، انا تطلب مني حاجه انا زاد باش نطلب معاك انت حاجه، اون كا انت ما تحققليش الشيء هذا، كيفاش انت تضمن مني باش انا نجم نحقق الاهداف هذيا؟
0: على خاطر باش تخدم السيزون اللي بعدها تبدا تخدمها من افريل ومارس، باش تخدم على السيزون اللي بعدها، انت نحن العباد تصيف ومن بعد تبدا السيزون اللي بعد
1: فما هو فما هو ما بين الوزاره والجامعه التونسيه
0: الوزاره والجامعه
1: فما الصيدان خلينا نسميهم
3: دون لو تون
1: توا
3: توا
1: دون لو تون هذاك ما تفهمني فيه اليوم
0: تأثير كبير على مستوى الهياكل اللي تحكي فيها فيما يخص التيرانات. الماتش اللي تحكي عليه الاسبيرونس والاتوار النجم يتلعب راهو في الليل راهو، اما ما نجمش قانونيا انت ولا اخلاقيا ولا رياضيا انك تلعب واحد ثمانية نتاع الليل والاخر الاربع ونص نتاع شيء. دونك يلزم الناس الكل واش بدنا نهجم على الفيت يلزم الناس الكل تلعب تحت الادوار الكاشف.
1: علاش علاش علاش ما تنجمش
0: انت علاش
1: علاش هاو نشوفوا
0: من عم ناول
1: سامحني مش باش نتفاعل معك نشوفوا فيه في الدوريات الاوروبيه ساعه تلقى ماتش في البريمير ليج تلعب نص نهار وماتش تلعب ماضي ثلاثة وماتش تلعب في اللي
0: اي اما فما تورن اوفر
1: لانه فما استادات ما فيهمش اناره.
0: لا لا فما تورن اوفر
1: مشكلتنا اناره احنا
0: هما التورن اوفر عندهم احنا ما عندناش التورن اوفر احنا عندنا بلاصه فيكس اللي هي ديسبونيبل تيرا رادس طيب المهيري شوفوا شوف الاناره في السوسه شوفوا شوف باقي كل ما فماش مستير بلوز او موا اما راهو نحن عندنا مشكله نتاع اونتروتيان كبيره ومشكله نتاع تغطيه نتاع اضواء كاشفه كبيره حكينا عليها حتى باللي شيفر المره اللي فاتت راهو نجموا نعملوه اما علاش نحن نسيفوا
1: احنا اليوم ما عادش نجموا
0: نسيفوا
1: للجماهير تدخل في مباريات وديه
0: اكبر
1: انا مشكلة. نتذكر صغير كنا نتفرجوا في المباريات الوديه هذه الصيفيه نمشيو نتفرجوا اليوم مباراه وديه تلعب بدون حضور الجماهير
2: وعادي
0: عادي ولد وستانس العباد
2: عادي علاش عادي ستانس العباد على خاطر العقليه نتاع الجمهور التونسي تغيرت كنا قبل نمشيو مع والدينا نتفرجوا في الماتشات في المنزل نتذكر الوالده نتاعي كانت تجي تتفرج في الماتش نتاعي تجي كان يجي واحد مع اخته مع امه مع ابوه يتفرج صحيح ولا متوا ما فماش توا تغير
0: الجمهور مش غلط
3: بربي العقليه ذي العقليه اللي نحكيو عليها هل انها العقليه موجوده على مستوى عالمي ولا موجوده كان في تونس بربي اش بيها نحكي لكم في عقليه كان في تونس
0: لا لا لا مش غلط
3: في دون الموند انتي دون الموند انتي انا با دو برو انا با سو بروبليم لا علاش في نيمبورت كيل بي دو موند
2: عندهم نفس المشكله
3: خلينا نحكيو على جانب دو بوبليك ديما موجود في كل في كل العالم ما عدا تونس احنا اي دوبوي لو 14 جانفي
1: ما انت تتفق معاه انت ما فهمتكش انا حموده تتفق معاه ولا ليه
3: اي مش حكيت عقليه مش حكيت عقليه ليه حكيت احنا انا بري لا ديسيجن سيدير فما شكون خذا لا ديسيجن باش الجمهور اللي
1: كي القرار
3: القرار
1: سويت لشنو
3: سويت اكوا دوبوي لو 14 جانفي قرار امني بيان سور
0: قرار امني
3: دوبوي 14 جانفي اون اي با ريفوني ما رجعناش علاش ما
1: رجعناش؟ تلعبوا مباريات دوري ابطال افريقيا وتفرض انها تتلعب في الليل وتدار وتنظم بشكل ممتاز
3: نحكيو على الدوبل دو بوبليك
1: اذا انت نجمت مش تحكي على البوبليك ما تهربليش على الموضوع تو احنا نحكيو على توقيت مباراه اليوم نحكيو احنا اوس ونحكيو شهر اوت بعد ايامات شدة الاربع ونص نتاع العشاء سيت ان شوا نتاع قايله
3: ليه سيت ان شوا بور فير معناها تعرف معناها يحب يعمل لك كيما كان يحكي تو في اخر اش قال قال وانها مش معقول هذا يلعب الاربعه ونص والاخر يلعب الثمانيه علاش ما يقعش اذا عندك التيران تاعك ابيلي مش نجم انت تلعب في التيران تاعك كترور
0: هذه اللي يقولوها لك انت الجمعي اسمع الجمعيات باش يعارضوا والامور الامنيه باش تعارض والامن يبيدوا اللي امن في النهار واللي امن في الليل اما راهو المشكل راهو نفسي واجتماعي خلينا نحكيه ونحن على راهو الجمهور كل ما تحرموه كل ما يسيوا عنده كبت باش هو يخرج لي زيكسبريسيون نتاعو هو ويخرج المشاعر نتاعو هو كي باش انت تخليه ثلاثة أربعة مرات محروم ومن بعد تجيبه المرة الخامسة فكان المرة الخامسة سوف ينفجر نفسيا وعاطفيا وباش تلقى الشغب وباش تلقى المشاكل وباش تلقى كذا وباش تلقى الضغط وباش تلقى الحكايات راهو اللي نعملوا فيه غلط راهو الجمهور يلزم موجود ويلزم الجمهور مش يرتين ويلزم نأمنوا المباريات ويلزم نلعبوا في الليل ويلزم نعملوا تورنوفر نتاع كيما
1: انا مش عندي في عكسي تعرف انت قيس مثلا
2: مباريات الاربعه ايموشنال سي حموده سي حموده سويون رياليست
1: قيس
2: تحكي تريز ايموشنال
1: اخزر لي يا قيس اليوم مباراه الاربعه ونص تاع العشاء الاربعه ونص تاع القايله عفوا وقتاش يخرجوا جواريت باش يمشيوا للستاد مينيموم قداش لازم نكونوا حاضرين؟
0: قبل ساعتين
1: قبل ساعتين
0: يعني ساعتين ونص في الطيران
1: يعني ساعتين ونص لازم معناتها يخرج من مكان الاقامه نتاعه نقولوا ماضي ساعتين
0: ويفطر ويفطر 11 ونص
3: باش يوصل ماضي ساعتين يلزم يخرج
1: هذا على مستوى
0: يفطر 11 ونص
1: ويفطر 11 ونص هذا على مستوى الملاعبيه والاطار الفني على المستوى الجماهير مستوى الصحفيين شنو هذا؟ بعد نقولوا الكره التونسيه معناتها هذوما ابسط حاجات مازلنا ما دخلناش في الامور الفنيه والامور التكتيكيه تفضل كلمه عندك
2: عادي عادي نصوروا نحن
1: عادي
2: عادي عادي معناها تو نقول لك علاش خاطر سي سي سي معناها سي با شوازي وزار معناها تعرف فما امور نقول لك ديما وفما امور امنيه علاش على خاطر كي تشوف معناها ترجع بالتوالي وتشوف الفوضى اللي صارت في الجمهور قبل شيء خوف.
1: الأمني بيد الأمني بيد وخمو إنسان في الأخير كي تحطه أنت في 50 سخانة وأمام ستريس متاع الجماهير
0: ثمانية متاع الصباح يجي الأمني
1: أمني بيد وهو مو إنسان مو بشر.
2: مالك راهو كي تتفرج في التلفزة في المباشر وناس تتفرج في الخارج وجمهور واحد معناها تلقى دو جروب راهم يتعاركوا مع بعضهم معناها رانا مازلنا سامحني مازلنا لا معناها متاخرين من الناحيه ذي ما دام ما لقيناش لي مويان باش نقطعوا مع الفوضى. شفت البي اس جي
1: كي ما لعبناش في الليغ قطع ترى
0: التقسيم نتاع شكون هذا تقسيم الجمهور
2: ليه
0: مو تقسيم الجروبات
2: ليه مش نحكي
0: مهم شو من المسؤولين في الاخر
2: مش مسؤول
0: المسؤول الامني المسؤول اللي في الجمعيه اللي يعرف الجروبات بالاسم بالاسم
2: يعطيك صحه
0: فهمتني صحيح. اللي التنظيم اللي انت كيفاش تفرق ما بيناتهم اللي كذا ما شوف التنظيم. اكبر معضله ونعاود نقولها وديما نقولها وعلى مسؤوليتي موجوده في تونس في الدومين الكل مش كوره برك في اي منصب نتاع مسؤوليه الاجتهاد ماهوش موجود الاجتهاد منعدم لا اجتهد قص الموضوع وكهو سكر الباب هذاك الباب يعمل في حزه قزقيس وقت اللي انا نسكر فيه ونحل يا خويا هذاك سكر بالبلوكوس ولا نحيه جمله ومش لازم باب
2: مالك
0: هذاك هو الاجتهاد اما انا باش نزيتو ولا باش نمشي نصلحو ولا باش نعمل له موديفيكاسيون ما نعملوهاش
3: مشكلتنا في كلمه والخوف من تحمل المسؤوليه
0: هو اجتهاد يا اخي مسؤوليه ما اجتهاد
3: الخوف من تحمل المسؤوليه كل واحد ماذا بيه
0: من اجتهد واصاب فله اجر واحد اجر من اجتهد لم يصب فله اجر واحد يا اخوي اجتهد اخرج انت جامعه ولا ممرن ولا امن ولا اللي هو اجتهد ما خلطتش قول يا اخويا انا فشلت اما راك الناس كل شافتك اجتهد ساعات انت تجتهد وتفشل والعباد يقولوا لك اقعد خاطرك اجتهدت وخدمت بالكدا وعرفت
3: غلطك ويفشل ويقول لك تفشل ويقول لك برافو
2: سامحني انا معناها نخدم البرة الاكثريه نحب نسال سؤال علاش نشوفوا برشا دي جروب من جمعيه واحده بار اكزومبل علاش
1: شبيهم
2: علاش فما دي جروب في الجماهير جروبات في تاع جمهور واحد وفيه
1: جروب نجاوبك هوني باش نجاوبك الامور همش نقول لا مش جديد الامور راهي تدرس من الجانب الاجتماعي ومن الجانب النفسي يا قيس راهي المشاكل اللي تصير ما بين جروبات راهي ماهيش بدايتها من ستات ومش بدايتها من نهار المباراة نعرفش كنت تتفق معايا ولا
0: علاقة لها بالرياضة
1: ولا علاقة لها بالرياضة راهو الأمر معقد ويلزم إرادة من الناس الكل ما نحبش أنا الاستنتاج القطعي المسؤولية عن طرف واحد الناس كلها تتحمل المسؤولية هل الشباب هذوما هل المخدرات هل العركات اللي يصيروا في الحوم هل أنه على الطريقة نوعا ما طريقة الأمريكا الجنوبية في اللي جونج كل واحد يمشي جونج متاعه والكلون متاعه جيتنا احنا في الكورة للأسف يعني هما موجودة عندهم تلقاهم في الكارتي ولكن احنا على مستوى الرياضة ولا تقع في الصالة في الهونت في الباسكيت في الفولي في كرة القدم هذا علاش فما الجروبات وهذا علاش فما اليوم يزم تكون من الدولة دراسة الموضوع هذي الناس كلها تعرفه دراسة اللي جون هذوما كيفاش نجمو نلقاو البديل باش انه نهارة اللي يجي مباراة كرة قدم يلزم يعرف شنو على شنو قادم انه راهو فما ما فماش راهو ما تمش تتعديلك بسير راهو فما عقاب راهو فما اي حاجة تجاوز خطوط معينة راهو باش تتكلف لك غالي وشفناه هذا في انجلترا ما كرش من اللي هوليغانز والقولهم حلو
0: كل مجموعة لها قائد على الاقل الاتصال بالقائد مش هو ينظم المجموعة فماشي اجتهاد انه الجروبات هذوم نلموا نحن اللي تروا يتسموا كابو هما في الليترا وكذا نلموا انا زوز ثلاثة كابوات نقعد معاها نفهم الموضوع علاش هما يخموا كيك وشنو مشكلتهم هم مشكلتهم مع الجمعية مشكلتهم مع الدولة مشكلتهم مع الامن يا اخوي ايجا خلينا نفسروا
1: ممكن اخر اهتماماتهم هي الجمعية
0: نجيب مختص نجيب كذا انا نجي نحكي معاهم يا اخوي ايجا وراو انك المشكلة فيش ان احنا نعرفوهم ونعرفوا كابوات ونعرفوا كبيرهم لصغيرهم ونعرفوا شكون يدخل دروغي ونعرفوا شكون ما يدخلش يدخل في كامل ما يدركوا العقلية ونعرفوا اللي العمر نتاعو نورمالمون ما يدخلش اي بورتون دخل ونعرفوا اللي كبير في العمر
1: بلاي هوني كلمة والله العظيم هذه كلمة وشهادة أمام الله شهادة صادقة عاد احنا كي نمشيو نخدموا في استادات موسم اللي تعد من الحاجات الإيجابية هي الأمن يعني يبداو الجروبات هذوما بالمشاكل نتاعهم هما يتوقوا في توقوهم فقط باش الامور ما ما, ما ما ما تتجاوزش الحد المعقول اذا صحت العباره، ولكن لا فما لا ضرب لا فما لا تعامل مع رغم اللي قانونيا لهم الحق في ذلك يتفق
0: الامور. انا ما نحكيش على اللاكت اللي يصير،
1: نحكي لك الامور الامنيه وامور امنيه كانت بالنسبه للموسم الماضي على العال. هذا خلينا نقولوا شهاده صدق للامور الامنيه على مستوى تنظيم مباريات كره قدم، فما تطور في الجانب هذا. لكن باقي نحكيوا على حاجات اخرى كيما توقيت المباريات. توقيت المباريات راهو سي اروفوار. المشاكل اللي باش تصير اللي ما خايفين منها تصير في الليل هكا قاعده تصير في النهار في الاخير هكا. ولا حمود
3: ربي لوليغانز جبت مثال، قلت لوليغانز ولقاونا حل. انت واللعبه بكل جمهور واحد برك في زوز دو بوبليك دو كلوب ولقيت له حل. معناها لقيت مشكله نتاع لي جروبيت ما لقيتلاش حل، il faut trouver une solution. خذ ليكزامبل، خذ ليكزامبل من لوليغانز. لوليغانز شعملوا عندهم دي كاميرا كل واحد يعمل مشكله ويولي ممنوع من دخول الماتش الجاي كسوسوا عام عامين كل واحد يشاتيو وتتحل المشكله. اسكو هما مشاو في البروسيدور هذا؟
0: اول حاجه
3: وقفوا عباد بالكاميرا وشدوا المتسببين في الاشياء هذه.
0: اول حاجه تنقص المشاكل ما بين المشاكل اللي ما بين لي جروب الترا، انهم يبداو فما دي جروب الترا مقابلين. هذه حاجه من الحاجات،
3: ابسط حاجه.
0: اش معناه انا فما دو جروب الترا في عاد يتعاركوا مع بعضهم يشجعوا ويغنيوا كذا بجمعيتهم تربح بارابول جروب الترا المقابل في ديربي في ماتش شوك في اللي هو في كذا. انت ديجا عملتوا ديستراكسيون، معناها شتت له الانتباه نتاعو ما بين المشاكل الخاصه ما بين الجروبات وخليته يتلهى بالتيران بارابور لادفيرسير الثاني، خاطر فما ادفيرسير في البولوز وفما ادفيرسير في الكرادا وفي الفيراج.
2: نحب انا نحب نرجع صحيح مالك التعامل، ولاحظناه اليوم التعامل الامني مع المواطن مع الجمهور تغير الحقيقة. فما علاقة معناها علاقة طيبة وود ولا صحيح بارابور قبل
1: لا ما نوصلوش برشا مش للدرجة هذه. حب وود ذيلي فما فما على فكرة الود أقوى من حب راه. أما نحكيو رصانة، فما رصانة في التعامل مع المواقف الصعيبة هذه من طرف الأمن.
2: شفت الأمني، أنا شفت الأمني، شفت الأمني يضحك ويقول لك تفضل وقبل هذا ما كانش الاخير وتفضل
3: كان لا تاكس ترا
2: والله
3: الامني يل ديفيان بلو سوبل كل السبيكتاتور. معناها واحد تعدى من النقيض مشي ولا ما عادش تنجم تشد والامني ولا
1: انا نحكي على الحاجات السخونه اللي تصير.
2: الحاجات السخونه كيما كنا في بي اس جي. بي اس جي شنو هي؟ كانت عندهم مشاكل تاع دو جروب، كانت عندهم دو جروب مشكله تاع الجمهور وما عادش فما العائلات ما عادش يجيو يتفرجوا مع صغارهم ما سامعش تجي. نحاولوا جروبات وهذا وشنو رجعنا تو نشوفوا كانك ماشي سان دو تياتر لعائله ماشي تمشي تفرج. لي زابونمون كثرت ما فما كان اولترا اولترا تحب تدخل اولترا تشجع تعمل درابوات كذا اوكي ما فماش هذه الخاطر اللي تخلق فما وانتخ فما دي جروب فما فلوس.
1: هذا راه شوف على مستوى راهو دوله كامله راهو انت اصلا باش تخلط استاد تخلط منرفس بالسخانه هذه تلعب الاربع ونص نتاع القايله تخلط ستريسي وعلى اعصابك هذه مو انت حد شيء وانت ربما انسان محترم وخلوق وباهي تخلط منرفس للاستاد. هي وحده حلقات مسترسله مع بعضهم بالنسبه لترويج خلينا نقولوا ماتش نتاع كره القدم. تنظيم مباريات في التوقيت هذا قاعدين نشوفوا في المهرجانات. هاو الليله فما في كارتاج نبيها الكراولي والمسرح معبي وهاو قاعدين ينظموا مسرح حمامات ومسرح بنزرت الى اخره. هاو قاعده تنظم معناتها المهرجانات الليليه وماشيه الامور على العال. ان شاء الله تكون فما مراجعه. به نعاود نرجع للسؤال فاخر، هل فقدنا الشغف لمتابعه مباراه كره؟ هل كنا قبل نبداو نستناو هكا في البطوله التونسيه ترجع؟ اليوم فما نقص شغف اي ولا لا؟
0: موجود الشغف،
1: جوست شغف موجود.
0: لا موجود الشغف
1: رغم خيبه كاس العالم.
0: لا لا موجود الشغف وكل واحد يتبع في جامعته. جوست ماهيش قاعده تتاجل الاوضاع على خاطر اعلاميا ما فماش برشا بوز وبرشا
1: نرجع بعد
0: اللي بعد هذيك هي اللي تخلي من بعد الشغف يظهر اكثر بالرده الفعل نتاع العباد بارابور اللي باش يتقال في التلفز وفي الراديو.
1: قيس
2: هو خاصه الكوره من اول حاجه من اهتمامات تونسي معناها كان الاكله المفضله هو هي الرياضه. نحن مغرومين بالكوره من في العائلة تقام حتى واحد يحب الكلوب واحد جمعية أخرى معناها ويمشيوا للماتشات مع بعضهم وذاك اللي خلق معناها لك الجو وقاعد قاعدت فينا التوى معناها الحقيقة معناها تقام في عائلة واحدة كل واحد يحب جمعية وهذاك معناها اللي يخلي معناها التونسي مغروم بالكورة ويحب الكورة ونحن فنانين وعنا دي بون جوار ودي وشفنا كانوا عنا دي جرون جوار طارق دياب العقل هذاك اللي يخلي فينا ديما معناها كالشغف ونحن نتصوروا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله معناها
1: هذا تاريخيا اليوم
2: نحن ان شاء الله نحن نقولوا ان شاء الله اليوم تصير معناها دي تغيرات جذرية باش الكرة تتحسن في تونس وديما نرجع كلامكم صحيح كما فماش راهو بروجي ظاهر كلير ودعم مالي خاطر حكينا على الانفراستركتور اليوم الحقيقة ظاهرة معناها ظاهر اليوم فما كان رادس هو اللي تيرا معناها اونتر بارونتيز معناها
3: بريسك
2: هومولوجي جوار شين وينش يلعب ما هو في تيرا تيران باهين يزم تيران باهي جوار بور سيكسبريمي باش يلعب باش يعمل كونترول باهي صحيح وكذا ما يزم نحسنوا من التيرانات نحسنوا من الارضيه وبعديك نخموا في تطوير الكره نشوفوا تو واش نعاودوا نرجعوا في
1: حاجه تابعين بعض مش من بعد اون باراليل
2: اون باراليل خاطر الكل تبع ما فماش تيرانات تو اليوم بالنسبه لي انا يزم فما دعم فما يزم الانفراستركتور تتحسن خاصه في بناء مشاريع معناها بعض مشاريع تاع ملاعب جديده
3: فما نقطه اخرى
2: ولا اصلاح زاد
3: الشغف تحكي على الشغف احنا قلنا سيفري من الجمهور تجرح من ليكيب ناسيونال مي نونبيش راه المنتخب وكان يمشي يلعب ماهوش بيجيه جمهور دونك الشغف باش يتنحى المنتخب اما ليزيكيب نو ليزيكيب الاحباء نتاعها مي ماهمش انديبوندامون دو ليكيب ناسيونال هما ايز ابلوديس ليكيب نتاعهم ويشجعوها ما تتصورش
1: حاجه باهيه
3: مكشخ ولا
1: يتوليد مش هذا من السبب زاد من الاسباب حمود يعطيك الصحه انه الكره التونسيه زادت راجعه لانه فهمتي كل واحد يشجع في جمعيته وفي ليكيب ناسيونال كي يتم اختيار ملاعب من جمعيه فلانيه ولا جمعيه الاخرى تقوم الدنيا وما تقعدش وخذ من الفريق هذا باش يربح الفلوس وخذ ملاعبي هذا هذه مش هذه معناتها مش من المشاكل الكره نتاع الكره التونسيه بعد ننتظروا في نتيجه
3: والسبب شنو؟ سبب لان فما ملاعبيه كي تاخذ الملاعبيه قبل تلقى الملاعب هذاك تبع جي اس كا ولا سي اس اس ولا ليتوال ولا سي بي ولا بي امبورت راهو نتاع ايكيب ناسيونال لانه سي دي سانك ترو تانديك تو في ليكيبات الكل الاغلبيه نتاع الملاعبيه فرد نيفو معناها كي تختار عليه اخترت هذاك هذا هو وياه كيف لدرجه انك في الاخر اش لقيت ليكيب ناسيونال تلقى فيها زوج ولا ثلاثه من ليكيب ناسيونال واللي يوزعوا فيهم واحد من ليتوال واحد من كلوب واحد من سي اس لارضاء لك العباد الجمعيات هذوك والبقية كلهم دي بيناسيونو
2: إيه نعاودوا نرجعوا صحيح كلامك نعاودوا نرجعوا نفس الحكاية
3: على يزم نيفو يطلع في
2: قبل قيس الغضبان كريم حقي لي سونتر دو فورماسيون
3: راجل
2: عادي علي زيتوني صحيح. الحمروني مي جاو مو لي سونتر دو فورماسيون ما جاو من
3: لا جاو حتى من البتاحي حتى من غير سونتر اي من البتاحي كريم
2: مشكون مو فما دي مدربين فما الناس عندهم
3: عين باش فما دون زاد فما اتر دوي نو باليتر زاد فما ناس جاو دوي عندهم في
1: سكن كويس
2: توا تقولي دوي تي توا جوار في الحي كوارجي وما ياخذوهوش على خاطر زوالي وما ينجمش يدفع 30 دينار
3: وهذه النقطه
2: ويختاروا سامحني ويختاروا خلينا نكمل الفكره تاعي اللي يختاروا لاعب على خاطر الولي نتاعو عندهم الامكانيات ويجيب سيارة مضخمة ويعاون الجمعية شكون يتظلم فيها؟ هو اللاعبين
3: ولاد الشعب
2: ولاد لا كلهم ولاد الشعب أما ولاد الشعبية خاطر كما قال سيد أحمد المغربي ونعاودها كلمة تعجبني
1: الله يرحمه
2: خاطر الله يرحمه على خاطر الكرة للزوالي جوارات حتى أو نيفو مونديال كعبتينو كعبة معناها دي دي دي دي, دي فامي معناها ريش كاكا ولا شكون هكا هاو معناها بريزيليان والباقي الكل
3: مأساة عاشوها كلهم
2: معناها من عائلات خاطر
3: توتالمون انا متفق معاك توتالمون لانه بالحق راه الشيء اللي قاعد يقع على مستوى جمعيات وما يسمى باختيار الملاعبية نهار فضايح اوفري سونس دو مو معناها بالحق راه كلامك 100% معناها هذا يقبلوه من بعد يطيروه لانه ما عندوش فلوس وما عندوش ما عندوش معارف ولا ما عندوش فلوس ماهوش يدخل. والولاد الولاد الزواولة هما كورجيه ما يلقاوش بلايص. هذه جيلي فيكو مش شفتها
1: تجربه شخصيه. على كل حال انتم حكيتوا زاد على الاختيارات نتاع الملاعبيه وحط من الفريق هذا ومن الفريق هذا. على المستوى الاعلامي اليوم فما برشا تشكيات شفناها خاصة في فترة كأس العالم مع خيبة المنتخب الوطني التونسي. الطريقة هذه متاع أنه نجيبه من الفرق خاصة الأربعة اللي في مقدمة الترتيب محلل من هوني محلل من هوني محلل من هوني. هل حان اليوم تغيير؟ هل حان اليوم قبل بداية البطولة وباش ترجع المنابر الإعلامية الرياضية أكثر من الفترة الصيفية تغيير في التوجه؟ وإلا باش نواصلوا في نفس الحكاية أكثر جمع لللايكات للفيوز للبوز اللي موجود خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. هل ما يقدم اليوم إعلاميا هو إعلامي تلفزي راديو وإلا قاعدين نخدموا على طريقة شبكات التواصل الاجتماعي؟ هل هي ظاهرة عالمية أم ظاهرة تونسية فقط؟ فما شكون يقول لك اللي خاصة مع احترامي أكيد للبعض اللي قاعدين يقدموا في حاجة محترمة ولكن خاصة نحكيوا على ليزونسيان جوار اللي هما محلين اليوم هل هما مساهمين أيضا في تراجع كرة قدم تونسية كي ينحي لك جوار يطلع لك مدرب ينحي لك بتحليل متاعهم اليوم هل زادة لازم تتبدل الوجوه تتبدل الناس الحاضرين المحلين؟ هذا يكون نحكي فيه إن شاء الله في ملا كورة بعد موجز للأخبار موجز لحدش ونص بعد دقائق راجعين إن شاء الله.
4: مالا كره

0: سيفنا أضوي وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكاية تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موفا سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: دباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
2: نعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنيات كواليس متابعات وجونا ترامب
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
5: السلام عليكم موجز الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم بمناسبة العيد الوطني للمرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات غدا نطلق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القصرين مهرجان شباب يوسع حضوره إلى 10 محطات لاستهداف المناطق الريفية والنائية واكتشاف المواهب مفتي الجمهورية يعلن أن يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول سيوافق هذا العام 25 من أوت 2026 دخول المركز الوسيط للصحة العمومي بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية حيز الاستغلال الفعلي في العالم واشنطن تقول أنها قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى الحوثيون يستهدفون مصفاة رامكو في جيزان السعودية بطائرتين مسيرتين وجهود الاستجابة لزلزال كولومبيا تدخل مرحلة حرجة مع تضاؤل أمال العثور على ناجين نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله
4: إذاعة الشباب عدل موجتك
0: عدل موجتك تسمع صوتك
6: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية تصنيف الشركات الأهلية شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية تكوين الشركات الأهلية 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية مبلغ رأس مال الشركات الأهلية 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 وتتمثل في أعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركة الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك. الله مالا كورة

0: second poteau, Pavard.
1: مال كرة. أهلا وسهلا بكم من جديد في مال كرة نص الليل غير بعض. سهرية طيبة للناس الكل. نذكر مرة أخرى بالحضور اللي معانا قيس العوني مدرب وخبير لدى الفيفا في تكوين وتطوير المواهب، فاخر فهمي مدرب ومختص في الإعداد الذهني للرياضيين، وحمودة بن سليم الصحفي في التلفزة التونسية. نرجو بالنسبة للموضوع اللي كنا نحكي فيه قبل كل شيء، احنا في الصيف تكثر سهرية، فما ناس ربما قاعدة تسمع فينا توا، احنا في الجزء الأخير اليوم ما قبل انطلاق الموسم. انتم كمدربين قيس جوار، شنو الحدود متاع السهرية متاعه؟
2: لا جوار ما عندوش نظام به لا في السهرية لا في الماكلة، هذوما أكثر حاجات خايبين في
1: بالنسبة للرياضي
2: الرياضي التونسي يعني
3: في تونس.
2: في تونس مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، حتى كي يبدا في ستاج ويبدا تعب ويبدا ما عادش فيه راهو لازمك التليفون ولازم السهريه وكلمة في الـ في الـ في, الـ في البيت وكذا، وقد ما تعمل كنترول ماهوش منضبط.
3: ما نجمش يعوض الصباح.
2: لا اسمع
1: سهريه في الصباح
3: لا معناها يرقد يرقد مؤخر يزيد ساعتين ثلاثه.
2: عندك وقت يسهر. عندك وقت
1: علميا انه فما وقت نتاع نوم، هذا
3: نوم بردور
1: فما زاده كاليتي نتاع نوم،
2: فما الوقت صحيح الكاليتي نتاع النوم، الوقت نتاع السومي اللي هو ماكس نقولوا نحن العشره نتاع الليل لازم يكون القد صحيح، القد جودي بيان قد معناها دونك هذا، ومن بعد ياخذ ما بين 7 و9 سوايع بالنسبه للسبورتيف بارابور للريكوبيراسيون نتاعو هو، اللي هي معناها صعيب برشا تلقاها في تونس، صعيب برشا تلقى الانضباط هذاك، وصعيب برشا تلقى الانضباط اللي في الماكله، هذوما عادات وتقاليد خاطر ما فماش كونترول.
1: فماش كونترول ولا يعني
3: اوتو كونترول.
1: اللاعب فاهم اللاعب التونسي، نحكيو على اللاعب التونسي لانه خاطر لي ديفياسيون هذوما راهم حتى معناتها مثلا حتى في البرازيل اللي هما معناتها يعشقوا السهريات، ولكن هوني اللاعب التونسي يعرف اللي هذا سي ان انفستيسمون في روحه، انه على قد ما تكون منضبط على مستوى النوم وعلى مستوى الاكل، يعني على قد ما تكون العمر بتاعك الرياضي اطول واحسن.
2: فما سؤال ديما نساله للجوارات، تبدا جوارات جدد معايا نسالهم في اللي جون في السينيور في اللي هو، نسالهم السؤال هذا نحب نشوفهم ديما 99% الجواب غلط، نقول له انت من بعد سيونس دونترينمون مهما كانت الانتنسيتي المسك نتاعك يستنفع ولا يتضر؟ يقول لي راهو لا يستنفع، معناه مش بالو هو كي عمل سيون دونترينمون المسك نتاعو سي بون ولا قوي وكذا، اللي هو العكس اللي هو وقت اللي فيبر الالياف اللي في المسك تتقطع بالسيون دونترينمون، من بعدها هي باش تعاود تلحم وتولي اقوى ويزيد فيها الفوليوم باش بالريكوبيراسيون اللي هي نوم وبالماكله اللي فيها لي بروتيين والحاجات اللي هما من بعد يدخلوا في الريجيم اليمونتير نتاعو هو اللي باش يعطيوه الفوليوم مسكولير اديكوا للسبور اللي هو اللي يعمل فيه.
1: صحيح.
2: دونك هذا هو ما يعرفوش. باش يعطيه من بعد الاوبتيميزاسيون نتاع البيرفورمانس، هذا زاد كيف ما يمنش به، يمن اكثر بالامكانيات الفنيه اللي عنده اكثر منها الامكانيات البدنيه. وقت اللي هي البدنيه هي تعطيك الفنيه والذهنيه. الاكزومبل اللي عطيته هو برشا اللي هو لي جوار بريزيليان. لي جوار بريزيليان معناها تابروفي بلي ستاتيستيك اللي هما ديما اقل عمر نتاع جوار هو جوار بريزيليان. صعيب برشا باش تلقى جوار بريزيليان اللي هو يخلط ان سيرتان نيفو في عمر معين، سي تلقاه هو الاج دو 32 33 زون ماكسيموم وفات الكارير نتاعو.
1: هذا يرجع
2: لشنو؟
1: هيجين دو في.
2: هيجين دو في نتاعها في السهريات وفي الماكله. شوف انت لي زروبيان لي فوديت اللي يكملوا الكوره قليل، وين تلقى واحد اللي ولا اوباز مثلا ولا حاجه كيما وين روني مثلا وكذا، هذاك سي تان موفي اكزومبل خاطر ديجا معروف حتى هو يلعب جين دو في نتاعو سافا با. اما كي تشوف لي جوار بريزيليان وتشوف تلقى واحد برك يعمل اكزومبل والباقي كلهم تلقى لي جين دو في نتاعهم كلها ظهرت من بعد ما بطل الكوره، تلقاها فوديت وتلقاها هو نجم من النجوم الاج دو 26 27 اوب وفات البيرفورمانس نتاعو، هذيك الكل مربوط بالليجين دو في نتاعو هو. ونحن جوار تونسي علاش كي يخرج 30 سنه نقولوا ساي وفاش باش مازال باش يعطي؟ خاطر ليجين دو في والنظام اللي كان فيه الغذائي والنظام الصحي والنظام نتاع الريكوبيراسيون نتاعو هو والانتنسيتي اللي كان يلعب فيها خليته هو باش يوصل ان سيرتان مومون بدا ما عادش يجيو. كي تشوف كريستيانو رونالدو هو الاج دو 32 ans يعملوا له تيست بيولوجي واحد تيست فيزيك وبيولوجيك يلقاوه عباره عمره 22 سنه
1: هي ميكسيبسيون راه كريستيانو رونالدو
2: نحكيلك
1: قداش من جوار كيما كريستيانو
2: من هنا
1: بدنيا
3: حتى احنا دونو تورو جيميلا الاج دو 40 ans ميم بلوس ماركا بونتويت
1: اي باقي ديما استثناءات هذا
2: نحكيو هذوما دي زيكزامبل اللي نحن ناخذوهم دي زيدول نورمالمون ياخذوهم هما تو الجوارات اما حتى كان مشيو للموايين معناه جوار مويان في الليه نتاعو تلقاه في 35-36 مازال اللي هو باهي ها نعطيو في تونس نحن ها عندنا اكزومبل في تونس اسويفر
1: اللي هو
2: معلول علي معلول في عمر نتاعو هو لي جين دو في نتاعو هو حتى كي تشوف فيزيولوجيكمون ولا مورفولوجيكمون تشوف علي معلول مازال باش ينجم يكاو لا مازال ينجم يكاو
1: هذا ما يتعلقش بالبوست نتاع على الميدان
2: لي جين دو في نتاعو
1: مدافع اكثر اكثر حظوظا يواصل في ولا حارس المرمى
2: هو ساعه في في في التوب نتاعو هو نتاع البيرفورمانس ما كانش مدافع كان اكسنتري مع الاهلي ما كانش يلعب وهو جنب الدفاع مش قوي فيه برشا ديما يلعبوا على الكاليتي اوفنسيف نتاعو اكثر من الكاليتي ديفنسيف دونك معناه عمره ما كان مربوط لا بالبوست لا بحتى شيء معنا حتى حارس مرمى زاد كيف كيف حارس مرمى نتاعنا زاد كيف كيف يبطل على بكري وحارس مرمى بريسك حراس المرمى الاغلبيه نتاع حراس المرمى ونتحدى هذا كاستاتيستيك في تونس خلي يرجعونا المعنيين بالامر لي بريباراتور فيزيك في تونس الكلهم زايدين ميزان حراس المرمى هذه عقليه من العقليات تعرفها بو قيس ديما تقل الجارديان ما يجريش الجارديان ياكل كيما يحب الجارديان جوست انتنسيتي دو ترافاي وكهو الجارديان ما ريكوبيريش هذه عقليه موجوده هذه حاجات اسمها تتبدل
1: بيه هذا موضوع اخر نمشي ونرجع للموضوع اللي حكينا عليه قبل موجز الاخبار القفص الاتهام الاول خلينا نقوله كان بعد خيبه المنتخب الوطني التونسي هم المحللين ونحكيوا على المنابر الاعلاميه الرياضيه في تونس بصفه عامه في الراديو في والا في التلفزه اليوم قبل انطلاق البطوله حمود هل يلزم يتبدل التوجه نتاع الاعلام الرياضي في تونس
3: ولا احنا مش نقولوا يلزم يتبدل والله كريتيكي من قبل ما يبدا قبل ما تبدا السيزون عملنا ورحنا في السيزون وانا كريتيكي وين وصلت الطريقه نتاع الصحفيين كيفاش ولوا يتكلموا بلغه
1: شوف خلينا نقسموا صحفيين
3: اللي موجودين
1: لاعبين سابقين مدربين
3: لا لا لا, لا نحكيوا صحفيين دون دي بلاتو دان كوتي اوتر نزيد القدام وانك تجيب انت وقت اللي تجيب مثلا ماتش كلوب افريكان اسبيرانس ولا ايطوال اسبيرانس ولا كلوب افريكان ايطوال علاه تجيب في ملاعبي من الايطوال ماتش ما بين الكلوب والاسبيرانس علاه زوج ملاعبيه واحد من الكلوب واحد من الاسبيرانس ديجا في البلاتو باش اللي يتكلم بلغه احنا في نورمال باش يعطي البلوس ليكيب هذيك والديفيرونس ما يراهاش ويرا كان الايجابيات والحكم اللي كان يعمل اقل حاجه يولي ضده اي بوركوا با نبدلوا الحكايه هذه جمله عندك طرحه صحيح ما بين دوز ايكيب باش يتعدى وعندك بلاتو علاش ما تجيبش ناتر يا سيدي هذا كلوب اسبيرانس جيب ايطوال سي اس اس سي اس اس ايطوال جيب كلوب اسبيرانس
1: محلل يعني ما
3: المحلل يكون ما يولي بالحق
1: ولا من من من من حمام لنف ولا من مستقبل مرسى ولا ملعب التونسي
3: جيب من اي بلاصه ما عدا ليكيب نتاعو باش دولا صارت وقت اللي يبدا يحلل يحل اوبجيكتيفمون ومن غير تحيز وقت اللي تحط ملاعبي كان يكور في جمعيه والليكيب نتاعو تكور وتحبوا باش يجي ضدها تيمو اقل حاجه باش يقول الجمهور ديجا باش يخسر الجمهور نتاعو لانه لي فان نتاعو فك ليكيب هذيك باش يقول تيكو ضرب ايوا سيد اهو اعطينا الحس وهو قال الحقيقه راهو ماهوش لا كريتيكي دون فاسون كوريكت ليكيب اللي هو كان ينتمي لها عليه هذا كل شنو لي بيان هذا دان كوتي دو لي جورناليست توا نحكي كصحفي تحس بيه يبدا مايل للليكيب هذيك الاكثر من اللي عليه شنو انت مهنتك هذيك مهنتك صحافه
1: هكا انت متهم بنفس الاتهام انت حموده بن سليم متهم انك مايل لفريق معين ما غير ما تشهر
3: جامي انا اكسبتي البرسا ولا واحد
1: لا لا لا كي في تونس
3: جامي يوم ما بريبوراني ان اسبيرانتيستي بوندون على الاقل 20 ans من بلوس مش بيقول لك كوم جو سوي انديفيرون جامي باش واحد فايق بيا تعرف مرة واحد احنا قاعدين في بلاتو بعد قديش بعد بلوس دو 25 عام ولا 28 عام يجي باش يحكي باش فيقوا اللي فلان تابع يحب ليكيب. قلتها ومام جلي ديكلاري قلت راني حبيت ايكيب دون ان سيرتان طون اما ديبوي كي جو دوفيان جورناليست جوبلي انا جوبلي لا كولور سانسيرمون جوبلي لا كولور.
1: صارت لك حتى مشاكل معناتها الموسم الماضي؟
3: لا صارت مشكله فيش مشكله فيش اش قلت قلت جيسبير انا دون بور لو بيان دو فوتبول تونيزيان ونعاودها نفس الجمله اللي قلتها دون لو طون قلت جيسبير كو فوار اون اوتر ايكيب اوتر كو ليسبيرونس غاني لو تيتر باش تولي فما تنافس على التيتر مش دون ان بوت واني ليسبيرونس كي لو ميور غاني وهذاك اللي وقع هكا اللي وقع وان علاش دون بور لو بيان دو فوتبول تونيزيان لانك انت كي تولي ايكيب وحده معروفه شكون هي باش تاخذ تيتر وديما هي الاي دومينونت ديجا ان يا بلو ما فماش تنافس تولي كانك تلعب على المرتبه الثانيه
1: باهي هذا جزء من رايك رايك باهي. قيس شنو تحب تشوف في في في التلافز في الراديوات اليوم انت شنو تحب؟ هل عاجبك المشهد الاعلامي الرياضي؟ هل تحب تشوف حاجه اخرى؟
0: أنا باش نحكي على حاجة ديما نعيشها الواقع. الواقع الواقع ما فماش معناها كالتحاليل فنية نحكيو برشا على الإكسترا سبورتيف نحكيو على المشاكل لي كيستيون معناها سوفون
1: لأنه هذا اللي يفرض الواقع الأليم هذا نتاعنا.
0: فما لا سامحني فما ماتشوات معناها فما ماتشوات فما المحلل الفني هو دوره مش باش يحكي على الكار مش باش يحكي على المشاكل نتاع الجمهور. المحل الفني فما كرونيكرز ديفيرون نحكي لك على المحل الفني هو الممرن. المشكله اللي يجي ممرن ينتقد ممرن زميله معناها بالغلط نحكي لك ولا فما توجه بالستاتيستيك يقول لك هذا 75% الهجمه ركزها على اليمين وفي الوسط 30 و10% على اليسار وهذا كل بوغ انفلونسي الجمهور. شكون فما ناس ما يفهموا مغرومين اما ما يفهموش كوره يفو با انفلونسي خاطر كي مدرب مازال معناها قاعد يتعلم يزمو يفو با كريتيكي سي كوليغ يزمو يحترمهم قبل كل شيء.
1: ها موجود
0: خاطر خدمة المدرب صعيبه
1: ها موجود في تلفز اوروبا

0: يقول لك انت يا اخي عندك لي كونيسونس نتاع لونترونور هذاك في الدومين هذاك دونك سي بلو لوجيك وانا كي سوا
1: كريتيكي بار
0: اوبجيكتيفمون
1: اوبجيكتيفمون لا يا اخي تو نحن نحكيو علاش نحكيو علاش شوفوا في ساعات فما رداء زاد في التحاليل خاطر العباد حتى المحلل ما يحكيلكش على التكنيك ما يحكيلكش على الفاز دو جو ما يحكيش معناها فما تحاليل تكون اوبجيكتيف وتعلم ونحن نسمع ونتعلموا اما تحاليل فما تحاليل تمشي بور سي موجهه
0: معناها موفيز فوا
1: اخي وانت تعرف تقريبا في الميدان هذا عندك سنين وانت تعرف خير مني اخي مثلا نحكي لك فما برشا معناها معناها يتكلموا مش ماش يتكلموا ناس كل فما ناس تتكلم برشا ممرنين نجم واحد يتكلم يتكلم ويتكلم اما في الملعب ما تلقاوش مش فايده في الكلام لازم الكلام يكون ايجابي وديريكت وينفع له ومش فايده برشا تو تشوف انت الممرنين المعروفين ما تلقاهمش برشا في البلاتوي
0: ترى ربي وما تحبش ماذا بيا يجاوبني عليه ما تراش اللي هما اللي راتي اللي هما شادين لي بلاتو وقت اللي شدوا لي ترى ما
2: ناخذوش الاستنتاج
0: اللي راتي لا لا راتي سيدير اللي راتي سيدير كي نون با ريوسي لور كارير كوم غران انترنور موجوده ولا لا الحكايه
1: باش نجاوبك انا نرجعوا للسؤال وهذا دور شكون والغلطة في شكون ما خايفش نقول غلطة مي دور شكون دوره هو الإعلامي هو سيلوي كي يبريزونتي سيت بيرسون في البلاتو هو اللي استدعى علاه ما استدعانيش أنا علاش في الإذاعة في التلفزة مثلا
2: ينجح
1: علاش ما استدعانيش
2: لا ينجح
0: يحب ينجح
2: لحظة لحظة لحظة لحظة خلينا نحكي علاش ما استدعاكش أنت مش أنت تحكي بالتحديد مع التقصير جينيرال
1: أون جينيرال
2: أنا ساعات فنجم يكون فما مدرب كبير ومدرب ناجح لكن على مستوى الاتصالي والكوميونيكاسيون لا يصلح ان يكون محلل في تلفزة زيدا مش اي واحد زيدا يطلع في التلفزة والا في الراديو حتى كان هو مدرب كبير للاسف هذا هو الواقع فاخر حمود حكي على مشاكل على مستوى الاعلام وتلفز وراديوات مع الصحفيين قيس حكي على المدربين انت شنو اللي ما تحبش تشوفه انا قلت شنو تحب تشوف في المنابر العالميه نقلب السؤال شنو اللي ما عادش تحب تشوفه في المنابر الاعلاميه
3: هذا المثل الاول خاطر فما اللب نتاع الموضوع في المثل هذا ضربني وبكى سبقني وشكى المسؤول الاول هو الجمهور هو اللي تبع في وسائل الاعلام في وسائل الاتصالات في الميديا في الفيسبوك اكسترا هذوما كلهم هو المسؤول الاول تو انت تتشكى من الرداء اما انت نمبر 1 في الفولورز بالنسبه لهذوم تلقاك انت ابوني مع الرداء الكل ومع اللي يعملوا في المشاكل الكل وهذوم وقت اللي يخرج لك انت ما تتفرجش في 3 سكوند وتقول لا ما عينيش بيه تدخل تتفرج في 3 مينوت و 4 مينوت وتاو طايحوا لك للريل نتاع 2 مينوت وتقعد تفرج فيه وعجبك الريل هذاك على خاطره هو فيه واحد سب شكون ولا اشتقاها العنوان جدال والعنوان كذا وتقعد تتفرج فيه وتتفرج في اللي بعده وتتفرج في اللي بعده وتطلع له في الاودينس وتمشي فيها الببليسيتي وتجي ببليسيتي بدقيقه وتقعد تفرج في ببليسيتي وتعاود تتفرج في نفس الرداء نتاع زوز قاعدين يتعاركوا ما همش يحكيوا في الكور دونك المسؤول الاول هو اللي قاعد يتابع المسؤول الثاني
2: شين الحل به
3: المسؤول الثاني هو
2: لا سنه سمح شلون الحل في الحاله هذه خلينا نمشيو بالمرحله بالمرحله صدقني فما فيديوهات نتاع ما تشوف فيهم عناوين معينه نتاع بلاتوات يقصوهم والله ممكن بالخمسه مرات يتعداو نزبيهم ما نتفرجش فيهم اللي كان بعد باش تيح في الفخ وباش تتفرج في المره السادسه السابعه باش تتفرج
3: اي لوردو كرونولوجيك هو
2: طبعا هنا ايش معناتها يا اما ديزانستالي جمله لابليكاسيون فيسبوك ولا تيك توك
3: تعمل ديزابوني على هذوم
2: لا لا مش قاعد نتبع فيهم انا احكي لك احكي لك انا هذوم يعرضوك حتى
3: كي يعرضوك على
2: ولات فما حاجه جديده اليوم
3: حاجه بركه
2: ولات فما حتى كان انت ماكش ابوني تجيك الفيديو
3: اي هذيك ماي موجوده هي في الذكاء الاصطناعي
2: انه هو ليزالغوريتم اي
3: ليزالغوريتم تتبع بهم دونك باش يولي هو انت في سبورت تفرج في الكوره دونك باش يخرج لك هذوما الكل
2: قبل ما
3: هنا المحتوى هو مش المحتوى
2: هوني المحتوى احكي لي انت المحتوى شو اللي ما تحبش تشوف في المحتوى
3: انا نحب نشوف لا جدال لا نقاش حاد هذه حاجه الاولانيه انا نحب نشوف كي تجيب لي محلل فني ما يحكي كان في الفن كي تجيب لي صحفي يحكي في لي زيكسترا سبورتيف كي تجيب لي كيف كوا كل واحد تعطيه التاش نتاعو هو في الكونديكتور نتاعك انت تقول له ما تخرجش على الموضوع خرجت على الموضوع راك ماكش معايا في اي حصه مهما كانت مش حصه جاي مهما كانت الحصه راك ماكش معايا لازم فما محتوى انه هو يكون متنوع وانه يكون سيبلي معناه انا جاي اليوم باش نحكي على مشاكل استادات، نجيب واحد خبير في استادات والا نجيب واحد

0: تبع الدولة. عندي مشاكل أنا في الجمهور، نجيب واحد مختص اجتماعي يحكي على الجمهور، ما نجيبش أنا زوز دو زونسيان جوار ويبدأ يحكي على الجمهور وقبل شنو صار ونحن جمهور كذا.
1: ما عندهمش الحق.
0: شوف ماهوش هذاك
2: باش تقول لي واحد سبيسياليست جمهور اش
0: معناه؟ اي مختص اجتماعي مش مرة كيفاش تصلح يا اخي، هو اللي هو هوليغانيزم كيفاش تنحى؟ ما هو جابوا عباد مختصين باش نحاو.
1: اي هذاك في التنفيذ، ما في مستوى برنامج تلفزي ما المانع انه لاعب سابق يحكي عن الانفراستركتور بما انه هو واحد من اطراف اللعبه وانه يلعب.
0: كان جاء اتصاليا كما تحكي انت اللاعبين السابقين، ولا ما نحبش نشخصنها في اللاعبين السابقين، العباد اللي موجودين في البلاتو انهم هما جوست يتعداوا فكره باساجير، فكره اللي هي لايت نقولوا نحن، والفكره ما تمسش برشا مشاكل اخرين، ما تخليش فيها الجدال والنقاش الحاد اللي قلت لك عليه. اوكي اما انت من هذيك نتاع استاد يدخل للجمعيه الاخرى ويحكي على جمعيته وجمهوره ويدخل في الجمهور الاخر ويحب يوري اللي هو فاناتيك بكذا وكذا، وقت اللي هو مكتوب، وقت اللي هو قاعد يحكي مكتوب محلل فني، انا حاجتي بيك تعطيني الماده الخام، انا حاجتي بيك انك انت تضربني بالتدخلات نتاعك فنيا.
2: اوكي
0: اوكي هو التيرا ولا حاجه، ما حاجه تابعه التيرا ولا شنو صار ولا كذا، ديما موجوده تابعه الفوتبول وتابعه الانفيرونمون تابعه كل شيء. اي احكي عليها اما دو فاسون لايت، مش لازم تحكي عليها خش عليك انت مختص وبالعرق وبالسياح ولازم يعمل كذا. العرق والسياح هذا ولا توندونس، لازم نحكيوا بالسياح وطلعنا احنا بعضنا، فمش علاش السياح انا نقصوا على بعضنا برشا، انا نتعاركوا، انا ساعات ننبزوا بعضنا ولينا في المحتوى ننبزوا بعضنا باش من بعد تهبطك ويعديها المقدمه نتاع الحصه يخليها هذيك لكن النبزه هذيك باش من بعد تهبط هذيك تعمل البوز.
1: هذه ازمه اخلاقيه، ازمه اخلاقيه باش تعمل مربوطه بالسبونسورينغ ومربوطه برشا حاجات اخرى. لنفترض نحبكم جاوبوني على السؤال هذا يا قيس، نفترض اليوم موسم هذا ما فما حتى منبر اعلامي رياضي باش يطلع، كل ما فماش يتم قانون قرار الى اخره، هل باش تشوف المشاكل نتاع الرياضه التونسيه؟ هل على مستوى الاعلام الرياضي مش يلقاو مدخل اخر اترافير شبكات التواصل الاجتماعي؟ وهنا قاعدين نشوفوا فيه، انت نحيهم منابر اعلاميه الكل، اليوم كي تحل انت مثلا تيك توك ولا تحل باج فيسبوك، شو اللي قاعدين نشوفوا فيه؟ شو اللي قاعدين نشوفوا فيه؟ اذا الاشكاليه اليوم ثم على ما اظن خلط ما بين شبكات التواصل الاجتماعي والمنابر، مش معناتها راهو المنابر الاعلاميه راهي مقدسه ومحلاها وتقدم في كل شيء.
0: شكون عنده محتوى به؟ وفما شكون عنده محتوى اللي هو خاطي اي حاجه اسمها رياضه او كره قدم والفيز لحاجات كوميرسيال مهما كان الثمن، وفما شكون كان عنده محتوى به وتلز باش يلقى ديسبونسور باش يلقى بيبليسيتي باش يلقى كذا، انه هو يفا انكولكي بشويه بشويه الحاجات نتاع البوز هذوما باش يولي هو يلقى الدخل نتاع الفلوس باش ينجم يعيش البرنامج هذاك والعباد المحيطين به.
2: بربي سيبوزون الفكره اللي قلت عليها يزدي حتى مام حتى شبكات التواصل الاجتماعي تتنحى والمنابر كلها تتنحى، كي بيردر دون لافير سي الفوتبول. ناكد لك لو انك تنحي المنابر وتنحي لي بلاتو وتنحي حتى الماتشويات ما عادش تعدي كالبوتوات تتعدى، سي لو فوتبول كي فا بيرد دون لافير.
0: ديما نفس الموضوع،
2: بما فيها مشكله اسمع بما فيها من عيوب، راهو لي بلاتو بما فيها من عيوب وبما فيها شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها من نقاشات، والعكس نتاع اللي يقول فيه سيد راهو فيها ايجابيات.
0: ما كانش عندنا برامج باهين في تونس، ما كان عندنا برامج باهين في الكوره.
1: كونتكست كونتكست مختلف،
0: كونتكست مختلف.
2: سامحني ما عندناش برامج باهين،
0: كان برامج باهين كل شيء ويحلوا في الكوره جوست تو الكوره تطورت. كان
1: نرجع مثلا السماء الزرقاء والعصافير تزقزق والكلام هذاك، معناتها مع هل خليني نسيش نتكلم، هل اليوم يبيع للمشاهد؟ مش يبيع على مستوى نحكيو راهو السبونسور حتى كم يجلب المشاهد
0: بالك للمشاهد التونسي. جوست النقطه هذه، المشاهد التونسي تثقف برشا كرويان دو تيل فاسون. المشاهد التونسي راهو كي تحطوا لي ستاتيستيك نتاع اناليست ولا نتاع الجي بي اس ولا كذا راهو يفهم فيهم، انك كي تحط له انت مثلا كي تخرج وتحلل فنيا وتحكي على التكتيك وكذا ولا يفهم.
1: والله انا ما نعرفش الحقيقه، تو كيصيروا احصائيات جاده تنقول لك المشاهد التونسي يفهم ولا لا، اكيد فما مشاهدين تفهم وفما ايضا زاد مشاهدين ما يتفرجوا ما من اجل الفرجه فقط.
0: فما عباد ثقفت معناها نجم تمشي للثقافه الكرويه.
1: نمشي بالارقام يا فاخر قيس.
3: هو الدوري دور الاعلام دور هام في تثقيف زاد الشباب والجمهور التونسي، خاطر كي نحل التلفزه هنا ولا الراديو كيما تو يتفرجوا فينا العباد تسمعنا، خاطر كي نبدا انا في الكهرباء ونبدا نقصوا الكلام العباد تتكلم مع بعضها ومتشنجه. انا بنتي قالت لي بابا علاش اخي علاش ديما يتعاركوا؟ والله هاي الكلمه هذيك الساعه قالت لي علاش ديما يتعاركوا؟ قلت لها مش يتعاركوا، يحكيوا كوره، هكا الكوره مش هكا الكوره، لي ميساج غزر نحن محلينا ودوتر بلاتو زادا معناها نحكيوا.
1: عندك التلفزه الوطنيه بصراحه خلينا نقولوها اللي مش قاعدين نشوفوا فيه في البرامج باقي معناتها، حتى لو كان بعض الاخطاء تصير ولا حاجه لكن ماهوش فماش خروج عن نطاق اللي معقول يعني.
3: صحيح صحيح، الاحترام في الاستماع، يلزمنا نتعلموا نستمعوا بعضنا، نسمعوا بعضنا بلوتو ونحترموا ارائنا. انا رايي نبدا نكون مخالفه رايك، نجم تعبر على رايك ونحترم رايك ما غير
2: انا وياك ديفيرون باش يكونوا الاراء تاعنا مختلفه حاجه طبيعيه،
3: ما غير غش، ما غير تشنج، ما غير العباد راه صدقني انا نبدل شان ساعات.
1: هذا اثر على الكره التونسيه،
3: هذا ياثر على
1: اثر على المنتخب الوطني، خلينا نمشي. هذا كان سبب او جزء انه ياثر على نتائج المنتخب الوطني التونسي مثلا في كاس العالم وعلى الكره التونسيه وعلى نيفو الكره التونسيه وعلى البطوله نتاعنا.
3: أنا الحقيقة ما نتصورش على سيرتان مومون يلزم معناها الناس الكل تبدا معناها يد واحدة، فما شوا ساعات فما آراء نتاع الفنيين في التشكيلة، فما آراء في الجوارات اللي معناها اللي اختارها المدرب الوطني عادي، أما ما يلزمش فما ماتراكاج. كي تبدا فما ماتراكاج من تلقى بلاتو هذايا نفس الموضوع، نفس الجوارات يحكيوا عليهم الغدوه نفس الجوارات، سي ان ماتراكاج ميدياتيك بلوتو اورينتي، وهذيك الحاجه الخايبه. يلزم معناها ننتقدوا ايجابيا وكل واحد عنده الحق باش يعطي. توا فما حاجات سيبلي راهو، فما يجيو ناس يجيو حاضرين يعرفوا يلفو سيبلي سيت بيرسون خاطر حكى في موضوع، وهذاك الغلطه. انا عاود نرجع لشكون الغلطه، من المقدم البرنامج هو اللي يقدم البرنامج، يبدا يزمو هو زيد عنده من الرسالة ومن الكفاءة باش زيد هو ينتقي العناصر كما في الليكيب، العناصر اللي تكون متكاملة كما نحن هكا اليوم.
1: هو اللي يختار
3: باش نجحوا ليميسيون،
1: هو اللي يختار او معد البرنامج او تتفق معاه حمودة.
2: زعما تتصور انت وانك انا مالك قاعد يقدم في حصة، قاعد يقدم في حصة وفي مخه يحب يتاكي لونترونور الفلاني يلسو فيه، لانه هو خاطر من يتحكم في الطرح؟ شكون اللي يتحكم فيه الطرح؟ سي لونترونور، سي جامي لونترونور يجي دي بور ريزولتا كسوسوا بطريقه او باخرى، بي امبورت اسكو لعب ديريكت ولا الكره مشات معاه ولا سكو تو فو، كيس كي تبو فير مالك في البلاتو؟ ينجم يعمل حتى شيء.
1: ما نسميه مش اي باش يقول لك مادام انا قدامه باش يقول لك ليه معناتها فهمنا
2: ولا اون جينيرال. ليه نحكي مالك كبريزونتاتور مش مالك كمالك. انت كبريزونتاتور ما تنجمش تاثر على ما ينجمش ينجم يجيب شخص من اجل عنده بونتو بك لونترونور هذاك جو كروا با ان. انا جيماجين مال وانه ينجم ياثر، والا التدخلات الموجوده في البلاتو تنجم تاثر على ايكيب ناسيونال. تنجم البرتورب لي زيدي نتاع لونترونور سي جامي اللي سوي، لكن هو يتبعهم
0: في لا فما لي زوروتاسيون، فما تسميات وفما اونترنيرات ردوهم حماسه وردوهم ما يعرفوش ومن شهيده ومن كذا.
2: سي مسيو هذا ماهوش في مستوى هذا السيد هذا
0: توجهات
3: موجود لا موجود
2: لكن موجود هذا
3: موجود
2: الشاب
0: هما يجي يتفرج خدمه مخدومه
2: عليه سامحني برب الشاب
3: يتفرج في التلفزيون
2: ويقاس عليه. اذا انسان معين في بلاتو يجي دون ان بوت بيان ديتيرميني بور ديتيريري لونترنور في الانفني
3: ماهيش حاله شابه
2: مش حاله شاذة. هذا لا ما يحقوش يتوج جمله معناها هذوما اللي كا اللي احنا ما حشتناش بيهم قلنا
1: انت عايش في عالم المثل
2: لا مش عالم المثل انا هاو
1: موجود
2: جلي دير انشاز انا قبيله وانت فاخر حبيت نحكي على حاجه قلت لك المحلل هل انه المحلل هذا هو شكونه؟ هو شخص اما ممرن والا لاعب سابق والاغلبيه ممرنين وتعداوا على الانترنمون على التمرين في فرق نجحوا هو ما تلقى واحد موجود في بلاتو إلا إذا كان تلقى واحد في بلاتو ليبر سافيدير ما عندوش إيكيب سافو دير اني با دوموندي دونك ماهوش ناجح مش بالضروره لانه جانا عليه بالضروره
1: مش بالضروره
2: لكن هو ناجح ما يتواجدش في بلاتو
1: لا انا مش بالضروره فما شكون اختار فما شكون اختار معناتها مثلا انه ما يدخلش للعالم التدريب
2: لا مش مدرب لاعب هذاك ما نحكيش عليه
1: انا لاعب سابق
2: لا لاعب سابق ما نحكيش عليه انا لاعب سابق ترك اليوم كي قاعد يقدم في سيت ان مسيو اريسبكتي هو ولا تيري اوري ولا غيره
4: فهمني شاتيك اكزومبل
0: ان اونترونور اللي هو بطل كون ماش قاعد يرينك اما هو الاخر
1: اخر
0: لي اخر لي سالير نتاعو هو اللي قاعد ياخذ فيهم في ال 30000 دينار هذيك الكوتا نتاعو ما يتيحش بها معناها باش يمشي يعاود يخدم 10000 دينار يقعد يستنى حتى اللي نجي جمعيه في الكاليبر هذاك باش ياخذ 30000 دينار ولا بلوس دونك ماهيش عمرها ما كانت روبير معناها
2: انه
0: هو ما اي ما اي شو
2: مشكل بالعشرة ليه؟ با لو ان ديزيام تاع الحسبة نتاعو
0: ما يخدمش
2: دون ان بلاتو
0: ليه هو في بلاتو ليه هو في بلاتو
1: صحيح تقول ما يخدمش ب 10 ملايين اوكي قداش ياخذ فيه
0: هو في بلاتو لا شوف الخدمة انه اونترونور وانه يمشي هو في بلاتو حتى لين يرجع اونترونور حاجة اخرى هذيك مش
1: هو يمشي البلاتو باش يعاود
0: يسوق
1: يسوق
0: باش يسوق الكلام اللي يقول فيه لشكون للي زيكسبير نتاع الجمعيه اللي باش تريكروتي
1: باه تو فما اجماع سامحني صح خلينا نراجعوا الامور تو فما اجماع انه اللي ما تحبوش تشوفوه في المنابر الاعلاميه هو كالسياح اكد تشنج اكد تشفي هذا هو ال
2: اكد تعصب
1: تعصب هذا هو
2: الجمعيه الفلانيه ولا اكس ولا
0: اي انا تحكي في حاجه ماهيش سبيسياليتي نتاعك زاد كيف كيف
1: ورغم ذلك ما نساش انا باش نعطي راي ورغم ذلك راهو مش معقول اليوم حتى كان واحد يا خويا عطاه رايه او راي فيه شويه هكا نقاش حاد انه تلقى كميه السبان سبان الام سبان الوالدين اللي نشوفوا فيها في شبكات التواصل الاجتماعي لا يحق لك ذلك قانونيا شرعا حرام
0: اخلاقيا
1: اللي تحب انسانيا اش معناتها انت تسب واحد خاطر مثلا انتقد الجمعيه بالله شنو اللي معناتها هل تتجرأ انت تسب هذا الشخص هذا اذا عرضك في الشارع تنجم تقول له نفس الكلام
0: ولو تجرأ شخص مثلا
1: معناتها غريب
0: خلينا نسالك سؤال في التلفزه خرج كما قلت انت جاء واحد عمل جملتين سبوا فيهم سبوا راهو الاخر جاوبوا وكما نقولوا قلل من احترامه مش حتى سبوا كما هو تو تشوف شنو يعمل انت السيد هذاك كيفاش هذاك عاود رجع له وكيفاش سب ولا جاوبوا على الكلام
1: ما راهو مش بالذات ما راني ما نتفقش مع بعض الحوارات اللي تصير
0: لا
1: والنقاش اللي يصير ولكن مش نوصلوا نسبوا
0: علاش ما نقبلش على
1: هاتك اعراض نسب العباد هاتك اعراض نتاع ناس
2: سامحني بربي باش نعطي ان اكزومبل
1: خلي قيس ارجع قيس ما تكلمش
2: تفضلي
3: انا انت ديما قاعده في البلاتو تبارك الله واحد
2: لا خذ راحتك
3: في البلاتو في التلفزه ونسمع صوت
2: صحيح
3: صحيح صحيح صحيح
2: صحيح خذ باهي انا اليوم
3: بفضلك
2: تفضل
3: شكون حكينا على العقليه وشكون اللي يحب معناها يدوا شونجي العقليه هو المسير المسير انت كي تشوف المسير يعطي الفلوس للناس باش يسبوا ممر يعطي فلوس باش يسبوا
0: باجيت
3: جمهور ليه ما همش يختنم الباجيت ونحكيوا توا حاجه في التيران ويطلعوا باش يسبوا جوار
0: هاي موجود
3: موجود
0: لا موجود
2: نبار كريمه
3: قريب يوفا ليه قريب يوفا العام قريب يوفا العام السيزون فما جوار يسال جمعيه يحب ياخذ فلوس يهبلوا يسبوه باش يخرجوه من سينتو
0: مش عمل رد فعل
3: باش يعاقبوه وكذا ساير ممرنين مش نحكي انا توا ممرنين فما ممرنين في تونس يعطيوا الفلوس باش يسبوا ممرنين قاعدين يمارسوا
0: ويزكيوا هو باش يشط
3: باش يسب انا سمعتها مره في التلفزه
0: لا انا ريتها قديم انا ريتها
3: قديم معناها هذا كل
0: هذا
3: كل عيب علاش نحكيوا على عقليه معناها يبدا لازم يبدا واحد من روحه هو الممرن يبدا من روحه يبدا يلزم الممرن يحترم روحه شنو ممرن يمشي شد جمعيه يعطيه الفلوس يعاون فيه انا معناها ما عنديش لي مويا ما درانيش
1: باش ما نهربوش على الموضوع
3: هذا هو كل شيء تبع بعضه
1: متواصل انا نمشي معاك ابعد من هكاك انت مسير اوكي ومعاك ونتفق معاك ولكن هذه زاويه او جزء من الزاويه انا نمشي معاك حتى من الصغر احنا نحكيو على الصغار نحكيو على الـ الـ الـ نحكيو على المدرسه الحاضنه الاولى للصغار، نحكيو على العائله، باش ما يوصلش من بعد كي يكبر يسب، وما يوصلش انه يكون فما حوار عادي حتى كان نختلفوا مع بعضنا. دائما احنا نقولوا راهو لا جيستيون ايموسيونيل، ربما هي كلمه بالفرنساوي يسخيبوها البعض، يعني تحظى فقط بفئه معينه من المجتمع. لا، التحكم في العواطف باش نهار اخر كي يكبر هو ما تكونش عندنا قنابل موقوته في المجتمع، في ديارنا، بين الازواج،
5: اصله تربيته،
1: بالضبط،
5: وين اصله تربيته،
1: العلاقه بين الزوجين، العلاقه حتى الامني، هذا كله من المفروض يكون في المنهج تعليمي. مع احترامي، مع احترامي، وخلينا نقول نسميه الامور بمسمياتها، ونسبوا البعض اللي قريوا في صغيراتنا هما دي زيكزومبل ا سويفر. تلقى تعيط على طفل صغير وتقول له في كلام ويعطيك والى اخره، وكلام اللي يروح لك ولدك ولا بنتك يقوله لك، هل هذا معقول؟ مش الناس الكل، فما مربيين وما شاء الله عليهم، كل مره نقوله كل بلاصه فيها الغث والسمين والبيه والخايب، هل هذا معقول؟ في انك تحب اليوم احنا نحكيو على الجماهير ونحكيو على الكره ونحكيو على المنابر الاعلاميه، كي نبداو اليوم من الصغر باش يخرج جيل ربما نقول بعد 20 سنه ان شاء الله كان اعطانا ربي طول العمر، باش نشوفوا جيل يعرف كيف الشتاء يحكي في منابر اعلاميه، في الشارع كي تسوق في الكهرباء، في العطار، في الى اخره. دونك هما كلهم ماهيش متعلقه بمسير فقط يا قيس.
3: باش نقعد في التيران، تحكي على الشبان. قبل كانوا عندنا مسؤولين ينوزون كار، معناها يعلمونا التربيه،
5: يربيونا.
3: كانوا عندنا مسؤولين معروفين، عندنا مسؤولين الله يرحمه استقيب حسن عرفاوي هكا او الرفاعي، كان يجي يعلمنا كيفاش نربدو صبابط. توا كانوا المسؤولين، حكيت قبيك على ليجيان دو في، ذكرت كانوا قبل الجمعيات في تونس الصغار يعطيوهم الحليب، يعطي باكو حليب نشربوه، نقصبوا في قوبليات، كل واحد يشرب كاس حليب، يعطونا قد ما خب، يعطونا خبز بالزبده بعد في لونترينمون، ساعات يجيبونا كعبه من الفوي. ما تعرفش قداش هذاك الجست هذيك قداش معناها، يغزى نحكي عليها هذيك اثر تاثر فيك، خاطر هذيك تحكي على
1: تعلمك البارتاج، مش في حد ذاته، مش باكو حليب، هو انك تعلمك البارتاج، معناها انك مش تغير من صاحبك ولا منافسه مطلوبه، ولكن تعلمك انه ان تكون اسبريم تاع فريق اللي باش ياثر على الفستير، اللي باش ياثر على الميدان. المهم
3: هذا اسمه لا سيتوينتي، معناها نتعلموا في كل شيء، المبادئ، المواطنه وكل شيء. نحب اليوم المشكله، اليوم حكيت على حاجه بوزيتيف، مي المشكله اليوم مناش المسؤولين توا، مش الكل، معناها ما نحبوش ديما نعموا مي برشا نعرف توا المسؤولين في اللي رافقوا الفرق الشبان، الكلام الزايد، ما عندوش حتى الثقافه، هو بيدو، هو بيدو في او نيفو معناها فيستيمونتير، هو بيدو مش محترم روحه، لابس سروال مقطع وماريو المهدع وكذا. اللغه نتاعو في الفيستير مع اللاعبين، معناها الكلام الزايد، هو بيدو مستحق
5: ينقع البروفيل باش يكون هو مرافق،
3: هو بيدو مستحق، معناها شكون يحيط بيه، هو بيدو فما دي ديريجون توا البلتان نيميرو 3 نتاعهم مسخه، ما عنده مشاكل مع الشبان، عنده مشاكل
5: مع الاطفال
3: ويمارسوا. علاش؟ خاطر فما حكيت قبيلك، خاطر مسيبه ما فماش، خاطر هذاك يحمي، خاطر هذاك يحمي رئيس النادي ويعيط ويسب وكذا، هذا كل ياثر خويا مالك، هذا كل ياثر على
1: شانتييات كبيره،
5: كل حاجه عندها فويت كبيره اللي تعمل انونداسيون كبيره.
2: ميم العلاقه
1: مازال امل
5: لي فويت بارتو، نحن نعيش كان بالامل، اما بعد التنهيد معناها الامل صغير، البورسونتاج يمشي وينقص
1: كما قال قيس. ان شاء الله نبداو برواحنا، لانه احنا ديما سي لا فوتو زوتر والاخرين
5: اول حاجه
1: هما، واحنا ملائكه، نبداو برواحنا ونحاولوا انه معناتها نربيو اولادنا بالصحيح، بالطرق الصحيحه، ما تلوحش في الشارع. راهو شوفوا في بعض المهرجانات اكثريتها تبدا باش تبدا بالنشيد الوطني، حماة الحماة، والناس كلها تقف، وعيد المرأة وعيد الجمهورية إلى آخره. بعد كي يروحوا من المهرجانات قشور القلوب ملوحة في المدارج، ولو سخ وين حماة الحماة؟ هي كلام فقط؟ وينو هذا؟
5: في الاخر ضربني اوكي سبقني مش
1: كي هذيك على كل حال يعطيكم الصحه. انا حبينا نحكي شويه على الميركاتو باش ناخذ كلمه كلمه لانه خذينا الوقت خاصه في الموضوع الاخير نتاع الاعلام. ان شاء الله ان شاء الله سنه مميزه وان شاء الله برشا حاجات تتبدل بالنسبه للمنابر الاعلاميه الرياضيه. بالنسبه للميركاتو حمود عاش من عرف قدرها، تشوف اللي الامور مضبوطه اكثر من السنوات الماضيه والا تشوف فما الامور انفلتت بالنسبه للامور الماليه بالنسبه للاختيارات على كل فرق نحكي.
2: انا بار اكزومبل جي في بيتيتر دو كلوب اللي هما مشاو حاجه بيتيتر يزون فولو شانجي ليسبيرونس بار اكزومبل با مال دو ريكروتمون يظهر لي نتصورها كان شبه اكل الفازه اللي وقعت لها عملوا وانها ما مشاش كوم كوم كوم يلفو في الشامبيونز ليغ وخسرت البطوله. تحب ريكونستروي ليكيب نتاعها في مستوى سكي اسبير ليسبيرونس وشكري الواعر كوم ديريكتور سبورتيف ولا فيس بريزيدون معناها باش يحب يعمل حاجه جديده ليسبيرونس ويرجع ليسبيرونس للمكان نتاعو دان كوتي دو دو لو كلوب افريكان زاد
1: رغم اللي تنجر وما عنده خلينا نقولوا عمل تقشف على المستوى المالي
2: لكن عمل الاجور
1: فما في الاجور
2: عمل الكليبر
5: خرج الاجور يوم هو بيع جوالات وشرى جوالات
2: ني با بيردون
5: لا لا لا بيع جوال جوال شنو كيفاش اللي با
2: باردون اللي با باردون لانه خرج من لعبيه دو فالور
5: لا لا كي تطرح انت بين اللي دخلوا وبين اللي خرجوا عنده 4 مليون دولار معناها فما نحكيو على 12 مليار
2: توانسه الى في المويام الكوب دي موند دي كلوب دونك الى في المويام مش كيما لي زوتر كلوب
1: بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. لا لا فاخر ما بشوش نصحح المعلومه انه الترجي الرياضي التونسي مع انه زاد الملاعبيه اللي مشات كاس العالم مع كاس العالم للانديه مع المصاريف
5: اللي نحكي على الترانسفير انا نتاع شكون
1: بيع شكون خرج 150 الف دولار ترجي صرف 150 الف دولار فقط.
5: ليه ليه ليه
1: هادي ناكدها لك
5: انا اللي ريتها
1: بالخرميه اجمع واطرح راه
5: نحكي اي اجمع واطرح اجمع واطرح تلقى 4 مليون دولار ولا دورو ما نعرفش بالضبط قداش اما ليه تي هو ديجا
1: ريبيرو
5: الاخرين ريبيرو ماركا 2 مليون دورو
1: اي
5: تحكيو فهمت معناها قداش خرجت هما اللي خرجتهم كلهم جوج 2 مليون دورو
1: معناها قلت لك
5: انا اللي ريتو انا اللي ريتو الشيفر نتذكره اللي هو 4 مليون دورو دو بلوس خرجت من الخزينه نتاع ليسبيرونس سي با سا لو سوجي ان توكا بالنسبه ليسبيرونس عملت ريكونستركسيون سيبلي باهيه دون لونسومبل باهيه اللي هي باش عاود تلقى بها ليكيليبر وقت باش تلقى ليكيليبر كيفاش بالنسبه للكلوب افريكان لوجت ليكيليبر فينونسيي وليكيليبر في ليفيكتيف جوست باللي موجود باش تنجم تنافس في الوجهتين وان شاء الله تنجم تقدر تخلط عليهم سي با
1: ماليا الميركاتو مدروس الميركاتو ما كانش معناتها فيه هبله خلينا
5: كل بلو واحد مشي على امكانياته نمشيو بالجمعيات بجمعياتكم مشي على امكانياته فما اللي عمل اكثر ريكروتمونات في المتوسطين في نقولوا نحن في اللي يلعبوا في وسط الترتيب يمكن نجم نشوفوا فيه مفاجاه اللي هو مستقبل مارس الريكروتمون نتاعو هو سيبلي وباهين فما اسامي باهين وكذا صرف شويه فلوس اكثر من الاخرين اللي في وسط الترتيب
2: الصفاقس
5: بلوز او موا دون لي نورم معناها كيما هي صفاقس ما صرفتش برشا ما صرفتش شويه على الاخر زاد كيف عندها دي زوبجيكتيف تمشي سيبلي زاد كيف اما اي سون با او توب ليتوال مشات بالامكانيات نتاعها وهذيك الوضعيه اللي هي فيها. بالنسبه للجمعيات اللي هي معنيه بتفادي النزول مالوريزمون يتقاه الريبريز نتاعو مخر يتقاه شويه ريكروتمونات باش تلقى انا نتصور الشامبيونا هذا اللي باش تجي باش تلقى هو ما بين الفوق واللوطه باش تلقى وسط الترتيب ماهوش موجود برشا تلقى زوز يمكن في وسط الترتيب يتسماو اللي هما اون ايكيليبر وباش تلقى برشا يلعبوا على تفادي النزول وباش يلقاو برشا مشاكل وباش يعاودوا يرجعوا للريكروتمون نتاعهم باش يصرفوا برشا في ديسمبر على خاطر الامكانيات الماليه مشكله لي ريبريز دونترينمون باش تخلق لهم زاد مشاكل على خاطر مخر و 6 سمان نورمالمون 8 سمان 6 سمان ميم با خالطوا عليهم دونك
1: نختموا
5: شامبيون ديزيكيليبر
1: كويس نختموا
3: هو لو بلوز امبورتون شنو في الحكايه لازم نلقاو ايكيليبر ما بين معناها البيع والشريان معناها في اخر العام ما يلقاش الجمعيه تلقى مشاكل ماديه هذا اللي لاحظناه في السنين اللي خلق مشكله للكره التونسيه وتعرفوا تو الكاف والفيفا ما عادش تسامح
2: مازال موجود
3: ما عادش تسامح ونشكروا ديجا اليوم الترجي الرياضي جرجيس المتلوي العمران المرسى كانوا ثم جمعيه اخرى تقريبا كانوا اكزومبلير ما عندهمش مشاكل ماديه مع الجامعه، وهذه معناها حاجه ايجابيه، ونحن نشكروا معناها هذوما نحبوا نلقاو ديما فما دي ترانسفير مي بارابور للعائدات، معناها العائدات
0: ما تفوتش الطاقه نتاعو، معناها
3: ما تفوتش الطاقه نتاعو باش ما نلقاوش مشاكل ماديه، والرؤساء النوادي اللي يجيو من بعد ما يقعدوش في المشاكل
1: في ارث
3: خير كبير.
1: شكرا لكم. اخر حاجه الخبر هذا تقريبا عنده نص ساعه بالنسبه للصفحه الرسميه للنجم الرياضي الساحلي اللي بشي يقوم بتقديم الاطار الفني. ندوه صحفيه قدمها النجم الرياضي الساحلي فريق الاكابر لكره القدم او المستجدات وابرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي والاجابه على استفسارات مختلف وسائل الاعلام. هذا باش يكون نهار السبت 15 اوت السبت هذا يعني بواحد من النزول اللي موجوده في سوسه بدايه من نص نهار، هذا حسب البلاغ اللي نزلته صفحه رسميه للنجم الرياضي الساحلي تقديم الاطار الفني.
0: العقب الاطار الفني نتاع المنتخب الوطني والاداره الفنيه زاد.
1: الامور واضحه ها باش نجاوبوك الى اخره. هذا ان شاء الله الجامعه التونسيه لكره القدم تبع النجم الساحلي. يعطيكم الصحه، شكرا ليك قيس العوني. تحب تقول حاجه؟
3: جاني ميساج
1: مرحبا
3: من احباء باردو
1: ملعب تونسي
3: معناها تشكاو برشا الحقيقه معناها من الفوضى والحاله معناها حاله وسخ برشا في الملعب مركب الهادي نايفر، وقالوا لي بالله وصلنا ميساج معناها يلزم لفته البلديه باش تحاول معناها تقوم معناها بالتنظيف للأسف. الملعب
1: لازم تنظف بلاد كامله
0: اللي هو تبع الاستاد تبع البلديه.
1: باهي على كل حال هذا يرجع مرة أخرى الموضوع والاستادات والقانون الجمعيات اللي المواضيع التي تتكرر واللي باش نشوفوها زاد الموسم هذا نفس المواضيع، البنية التحتية، تغيير المدربين، نفس المواضيع للأسف تكرر، ولكن
0: هيئات التسييرية
1: لازم احنا نعاودوا ونقولوا ونتكلموا مرة أخرى إلى أن يصير التغيير. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا لكم، يعطيك الصحة قيس العوني مدرب وخبير لدى الفيفا في تكوين وتطوير المواهب، فهمي مختص في الإعداد الذهني للرياضيين ومدرب، حمودة بن سليم شكرا لك صحفي. نص ساعة الأخرانية نكملوها مع بلاي ليست الكارول سماحة في الموزيكا، نخليكم نقصوا شوية من الكلام. محمد عنتول اختار لكم بعض الأغنيات راح نسمعوها مع بعض.

هذه بلاي ليست الكارول سماحة نوصلوا بها لنهاية ملكورة بالنسبة لليوم. كما العادة الموسيقى موجودة على راديو جون، ذكركم نجموا تلقاو البرامج متاعنا الكل موجودة على الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، ترجم زيدا لكل ما صار في ملكورة لليلة، تلقاو الأجزاء الكل الموجودة. آخر أخبار حكينا قبيلة شوية على الاتوال والندوة الصحفية اللي بشكون نهار السبت لتقديم الإطار الفني. بالنسبة للترجي تقريبا منذ ساعة أعلن عن رفع العقوبة المسلطة على يوسف البليلي، نعرفه كما الناس كل يوسف البليلي كان عنده عقوبة تم رفعها كما يقول الستاتيو متاع الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي، وبناء على ذلك تم تفعيل العقد الذي سبق أن أمضاه مع النادي ليصبح بذلك مؤهلا للالتحاق بصفوف الترجي والدفاع على ألوان. وهذا الخبر ننهي به بالنسبة لليوم برنامج ملا كورة. محمد عنطول شكرا ليك، نقول لك تصبح على خير. أنا مالك ترابلسي، أقول لكم ليلتكم زينة، الناس كل سهرة طيبة للجميع، للي يختم ربي معاه، للي مصبح ربي معاه، وربي معاكم الناس كل في أمان الله.

0: Et pour la tête.
1: Mal la cour. مال لا كورة
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.